0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: فوقوني يا خالي فوقوني.
1: أنا سيدي المعنى والفصاحة بهالساحة العلي وكل ساحة وسيف بيمسح الأعداء بحده مثل ما بتمسح الأرض المساحة رماني بدهر بالمثلك رماني وفوارس راكحة تصحي حصاني انتو بنت اختك وسليلي وبدي مثلكن سبعة ثمانية.

0: على عافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
4: صباح الفل والياسمين عمو،
5: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلي والعمال، صباح الخير.

0: دخلك عملت غنية للجنوب بتجني.
1: طب وقتي بنينا بيت عطيرة منك. ضحكت حيز عظم داري بابي. أنا سلطنة.

0: وكل شي في حسن عنده جبلنا
1: عيني
0: ونحن

0: قبل ايه؟
1: عيني الله كبير ولبنان كبير.
0: نبقى هون ما منترك شبالنا، تراب الارز اغلى من الدهب.
1: عيني
2: حبيب قلبي.

0: الله يهدي البال. الفرح أحلى مع أفخر أنواع المكسرات من محمص حيدر. وبمناسبة موسم الأفراح نعرض عليكم مخلوطة إكسترا ب 49 شيكل و 90 للكيلو، سنوبر ب 89 شيكل و 90 للكيلو، لوز رباع أو انصاص ب 44 شيكل و 90 للكيلو. تابعونا عبر شبكات التواصل محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل سوق السخنيني، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك إلى كل ضيفك.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
0: هذا خبر مش إعلان. طاولة كتر بس ب 89 شيكل. ب 89 شيكل. الحملي بكافة الفروع، طيبة بكل بيت.
2: بالطريق للشغل؟ سوقوا عمهلكو وصباح الخير من راديو الناس.

السابعة في استوديوهات راديو ناس الثلاثاء 16 من يونيو حزيران. أنتم مع هذا النهار حتى الساعة 9 في ساعتين من أبرز الأخبار والمستجدات وإلى العناوين. بعد إعلان الاتفاق بين واشنطن وطهران، نتنياهو يتعهد بمنع إيران من السلاح النووي ويؤكد رفض الانسحاب من جنوب لبنان. تحضيرات لتوقيع الاتفاق رسميا بين الولايات المتحدة وإيران نهاية الأسبوع في سويسرا وسط ترحيب أوروبي وعربي بوقت

0: في الحرب. في ظل استمرار المحاولات لإحياء مفاوضات تشكيل القائمة المشتركة الموحدة تؤكد قبولها بخيار القائمتين لخوض الانتخابات القريبة. المستمعات والمستمعون الكرام، طيب الله أوقاتكم، أنتم مع هذا النهار والبداية كما العادة مع أبرز الأخبار الواردة من غرفة الأخبار في جولتنا الإخبارية الصباحية. إذن نبدأها من هذه التطورات والتصريحات. كذلك قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالأمس إن الحرب على إيران أنقذت إسرائيل من الإبادة الفورية وألحقت ضررا كبيرا بإيران ومنعتها من الوصول إلى سلاح نووي، مضيفا أن المواجهة لم تنتهي بعد. وأكد نتنياهو في خطابه الذي جاء بعد 20 ساعة من الصمت بعد إعلان الاتفاق أن إسرائيل ستواصل التمركز العسكري في المناطق العازلة التي سيطرت عليها خلال الحرب في غزة ولبنان وسوريا. على الصعيد السياسي، أكد نتنياهو رغم كل الانتقادات التي يعني عاشها وحظي بها في الأيام الأخيرة وتحديدا بعد إعلان الاتفاق، أكد نتنياهو أنه سيخوض الانتخابات المقبلة وسيفوز بها أيضا، واعتبر أن هناك محاولات للتقليل من الإنجازات التي حققتها إسرائيل تحت قيادته. وفي معرض حديثه عن العلاقة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نفى نتنياهو المزاعم القائلة بأن أحدهما يملي قراراته على الآخر، وأوضح أن العلاقة بينه وبين ترامب تقوم على الشراكة والتفاهم.
1: הנשיא טראמפ ואני מכירים אחד השני הרבה שנים. הוא נשיא ארצות הברית, אני ראש ממשלת ישראל. אנחנו הרבה פעמים רואים עין בעין, ויש גם מקרים שאנחנו רואים פחות עין בעין. אני אחראי לאינטרסים הביטחוניים של ישראל, אני עומד עליהם, ואני רוצה להגיד לך איך עומדים עליהם. צריך לעמוד עליהם, לא בהתלהמות, לעשות את זה בתבונה, וזה דורש הרבה ניסיון והרבה תבונה. והרבה היכרות עם הזירה האמריקנית. זה דורש הרבה הרבה ניסיון. אני חושב שאני עושה את זה על הצד הטוב ביותר, וכשצריך אני עומד איתן על האינטרסים הביטחוניים שלנו.
0: إذن الكثير من الحكمة والتجربة، هكذا يقول نتنياهو، هذا ما يحتاجه القائد الإسرائيلي أمام رئيس الولايات المتحدة، أي رئيس الولايات المتحدة، وذلك للحفاظ على المصالح الإسرائيلية. سنرى. في المقابل، انتقد قادة المعارضة تصريحات بنيامين نتنياهو. قال يائير لبيد رئيس المعارضة الإسرائيلية إن نتنياهو قدم رسائل متناقضة بشأن قوة إسرائيل وحجم التهديد الذي تواجهه، معتبرا أن المشكلة الأساسية هي أن هذه الحكومة هي حكومة ضعيفة. بدوره قال غادي أيزنكوت، من يبدو بأنه سيكون المرشح الأبرز لمنافسة نتنياهو في الانتخابات المقبلة، قال إن نتنياهو كان عليه الاعتراف بإخفاقاته بدل إطلاق وعود غير قابلة للتحقيق. أما يائير جولان رئيس حزب الديمقراطيون، فاعتبر أن حديث نتنياهو عن اقتراب إسرائيل من الدمار يعني فشله في المواجهة مع إيران. إلى تطورات توقيع هذا الاتفاق، أيضا قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن غالبية أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي وافقوا بعد محادثات مكثفة على النص الذي تم التوصل إلى تفاهم بين إيران والولايات المتحدة بشأن مذكرة التفاهمات. وأضاف بيزشكيان أن المذكرة تمثل خطوة نحو إنهاء الحرب وبدء المفاوضات، ولكنها لا تعني التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن. في المقابل، أفادت شبكة CNN الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى بأن واشنطن مستعدة لاتخاذ خطوات محدودة لبدء تخفيف العقوبات عن إيران. طبعا بدوره كان قد اعتبر وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن إيران وافقت على عدم امتلاك السلاح النووي، ونفى التقارير التي تحدثت عن تقديم تنازلات من الولايات المتحدة وكذلك أيضا الدفع لإيران بقيمة 300 مليار دولار لطهران ضمن التفاهمات بين الجانبين. ترامب وصف هذه الأخبار بأنها كاذبة، على الرغم من أن أكثر من مصدر أمريكي أكد بأن إيران ستحصل على هذا المبلغ في نهاية المطاف بعد إبرام الاتفاق. في ذات السياق قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن مذكرة التفاهم مع إيران تنص على عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى داخل الأراضي الإيرانية، وتنص أيضا على التخلص من مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب. وأكد فانس في مقابلة مع فوكس نيوز الأمريكية أنه لن يتم الإفراج عن أي أموال أمريكية لإيران أو تخفيف العقوبات ما دامت لم تلتزم بالاتفاق.
2: So number one, first of all, they never get a dime of American taxpayer money, ever. Full stop, not even close. Okay. What we have said is there's a lot of economic benefit in the United States relieving a lot of sanctions and welcoming them back into the world economy. There's a lot of benefit there, not American money, but there's a lot of economic prosperity that can flow from that. What the president said to them is, we want you to be a successful country. But for you to be a successful country, you've got to give up on this threat. You've got to give up on this desire to have a nuclear weapon. And if you do that, the United States is willing to have a much better relationship.
0: طيب، تصريحات نائب الرئيس الأمريكي فانس تبدو على الأقل واضحة. الحديث هنا أو على الأقل هكذا تفهم الولايات المتحدة هذا الاتفاق، ما ستقدمه إيران هو ما ستحصل عليه، أي أنها كلما التزمت بالاتفاق ستحصل على فوائد اقتصادية. طبعا فانس يشرح هنا، وكان قد شرح أيضا في مقابلات أخرى، بأن كل الأموال التي ستحصل عليها إيران هي ليست أموال أمريكية، ليست أموال من دافعي الضرائب الأمريكيين، إنما هي أموال مجمدة، أو أنها يعني أموال وميزانيات ستحصل عليها إيران بسبب رفع العقوبات وعودتها إلى الاقتصاد الدولي، وليست أموال أمريكية. طبعا هذا مهم جدا للرأي العام الأمريكي لدافعي ضرائب الأمريكيين، وتحديدا لقاعدة ناخبي وجمهور الجمهوريين والمصوتين، طبعا لفانس ولترامب. في ذات السياق أيضا كان قد صرح الرئيس الأمريكي بأن الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة سينشر قريبا، مشيرا إلى بحث تسوية للأوضاع مع لبنان بالتنسيق مع إسرائيل. من جهته قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن الاتفاق مع الولايات المتحدة يتضمن وقف إطلاق النار على جميع الجبهات وتحديدا في لبنان، وأكد بأن طهران ستعلن قريبا تفاصيل التوقيع على اتفاق المبادئ مع واشنطن. طبعا على الرغم من نفي نتنياهو بالأمس بأنه لن ينسحب من جنوب لبنان، الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من جنوب لبنان، ولكن بالأمس أفادت مصادر إسرائيلية، وذلك نقلا عن مصادر أمنية إسرائيلية، بأن الجيش الإسرائيلي بدأ بتقليص عملياته في لبنان بانتظار قرار من المستوى السياسي بشأن المرحلة المقبلة. في ذات الوقت أعلن اعتراض عدة قذائف قال حزب الله بأنها كان قد أطلقها بتجاه منطقة يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان دون إصابات، مؤكدا تنفيذ غارات استهدفت مسلحين قال إنهم شكلوا تهديدات فورية. هذا ما كان قد صرح به بالأمس الجيش الإسرائيلي، وهذا أيضا ما كان قد أكد عليه نتنياهو كذلك بالأمس، قال بأن الجيش الإسرائيلي كان قد استهدف عددا من المسلحين وقتلهم، وهذا ردا على من يتهم إسرائيل بأنها تراجعت أو أوقفت عملياتها العسكرية في جنوب لبنان. في المقابل كانت قد أفادت وكالة رويترز عن مسؤول في حزب الله قوله إن الحزب يلتزم بوقف إطلاق النار، أنه لم ينفذ أي عملية منذ إعلان الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة. وأكد طبعا هذا المسؤول في حزب الله رفضه لما وصفه بحرية حركة الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. الرئيس اللبناني من جانبه جوزيف عون قال إنه تابع موضوع توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، والتي تتضمن تأكيدا على وقف الأعمال العسكرية والتصعيد في المنطقة بما يشمل لبنان. طبعا جوزيف عون كان قد رحب بهذا الاتفاق، وقال بأن أي اتفاق يضمن أمن لبنان مرحب به. أما هنا في البلاد، قيادة الجبهة الداخلية كانت قد أعلنت بالأمس إلغاء معظم القيود المفروضة على التجمعات والعودة إلى النشاط الاعتيادي في أنحاء البلاد. وبموجب التوجيهات الجديدة رفعت القيود عن التجمعات التي لا يتجاوز عدد المشاركين فيها 5,000 شخص، فيما تقرر الإبقاء على بعض القيود في المناطق الحدودية الشمالية دون تغييرات تذكر. طيب وقف إطلاق نار مع إيران ولبنان، ولكن هذا ليس الوضع أبدا في قطاع غزة. بالأمس الجيش الإسرائيلي كان قد أعلن بأن غاراته قتلت شخصين، طبعا غارتين منفصلتين، واستهدفتا وسط وشمال

0: القطاع. وقال الجيش الإسرائيلي أن القتيلين كانا يشغلان موقعين قياديين في خلايا تابعة لحماس، مدعيا أنهما كانا يخططان لتنفيذ عمليات ضد القوات الإسرائيلية. في المقابل، أفادت مصادر طبية في قطاع غزة بأن الجيش الإسرائيلي قتل بالأمس 5 أشخاص، من بينهم طفلان وامرأة. يعني هذا الخلايا التابعة لحماس كما يذكر الجيش الإسرائيلي. في ظل كل هذه التطورات، طبعا كما العادة نتنياهو يستغل كل شيء للتهرب من محاكمته. بالأمس كان قد قدم نتنياهو طلبا لتقليص مدة جلسة الإدلاء بشهادته المقررة اليوم لتنتهي عند الساعة 1 ظهرا. طبعا المحكمة رفضت هذا الطلب، وكتب القضاء في قرارهم بأن الطلب لا يستند إلى معطيات تظهر وجود حالة مستعجلة تبرر تقصير الجلسة. وعليه ستعقد جلسة مثول نتنياهو اليوم أمام المحكمة وفق جدولها المقرر. فيش حروب، لذلك لا يمكن لنتنياهو أن يؤجل هذه الجلسة. مشكلة. إلى هذه القضية التي كنا قد تابعناها بالأمس، أوعز ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعدم التقدم في خطة اقتطاع نحو 1.4 مليار شيكل من موازنة الخطة الخماسية الاقتصادية للمجتمع العربي، خطة تقدم كما تسمى، خطة 550، يعني العديد من الأسماء، كل هذه الأسماء لخطة المجتمع العربي. سالم عباسي وهو مركز الوحدة الاقتصادية الاجتماعية في مركز مساواة الحقوقي وصف هذه الخطوة وهذا القرار بالجيد، ودعا للتحرك من أجل استغلال هذه الميزانيات للسلطات المحلية العربية قبل الاستيلاء عليها من جهات حكومية.
1: هاي خطوة جيدة، وهي تمثل صفعة بوجه مايل جولان وزارة المساواة الاجتماعية، لكن بنفس الوقت هم جمدوا القرار لحد آخر السنة أو ما عطوش إلغاء كامل. فعلينا التحرك كمجتمع، كرؤساء مجالس، كأعضاء كنيسة وأيضا جمعيات أهلية من أجل أن نستغل هذه الميزانيات. بدل ما أنه وزارات المساواة الاجتماعية تعمل مع رؤساء المجالس ومع الجميع الذين يستفيدون من هذه الميزانيات، يعني تعمل عكس ذلك.
0: إلى الرياضة الآن. اختتمت الليلة الماضية مباريات الجولة الأولى في المجموعتين 7 و8 من كأس العالم. تعادل بين إيران ونيوزيلندا بهدفين لكل منهما، تعادل بين بلجيكا ومصر بهدف لكل منهما، وسعودية والأرجواي بذات النتيجة. مونديال التعادلات على فكرة، منذ بداية هذا المونديال الكثير من المباريات حسمت بالتعادل، ولكن خيبة الأمل الكبرى كانت بالأمس بين بلجيكا ومصر. طبعا الهدف الذي سجل في المنتخب المصري كان هدفا ذاتيا، والمنتخب المصري كان قد أدى أداء رائعا أمام المنتخب البلجيكي، ولكنه لم يوفق في النهاية وانتهت هذه المباراة في التعادل. بما يتعلق طبعا في أبرز المفاجآت كذلك في هذه الجولة، استهلت بالأمس إسبانيا بطلة أوروبا مشوارها في البطولة بتعادل سلبي أمام منتخب الرأس الأخضر، منتخب ما حدش بيعرفه، ولكنه تمكن بالأمس بفرض التعادل على طبعا المنتخب الإسباني، وهذا أول ظهور له في كأس العالم. الكثير لربما من التحليلات تنتظرنا في هذا النهار، سنقف أيضا مع هذه المباريات وما المنتظر وكذلك أيضا كل التطورات القادمة، لذلك هناك ملف مخصص طبعا لكل تطورات كأس العالم سيكون معنا. إذن كانت هذه أبرز الأخبار الواردة من غرفة الأخبار وجولتنا الإخبارية الصباحية. نخرج الآن إلى فاصل قصير ونعود لنواصل معكم الساعة الأولى من هذا النهار. راديو الناس، ابقوا معنا.

فواكه طازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشكل 90، الخيار الكيلو بشكل 90، بطاطا الكيلو بشكل 90، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشكل 90. شروي عند صالح

0: لكم بتشكيلة كبيرة وخيارات أكثر وأسعار أوفر. مهما كانت مناسباتكم كل شيء بتحتاجوه موجود عندنا. شبكة طيبة، كل مستلزمات الفرح وأرخص الأسعار.
1: طيبة في كل بيت.
2: فكرتوا عرض المية كان قوي؟ استنوا العرض الجاي هلأ بأماشستار يركا، قطعتين بخمسين شيكل وثلاث قطع بخمسين شيكل بكل الطوابق وبكل الأقسام، وكمان بتقدروا تخلطوا بين الأقسام. أماشستار يركا لا يفوتكم حسب الأنظمة والشروط.
3: منقلهم وربطوا الحزام وإحنا منتجاهل نربطه، منقلهم تأنوا قبل ما تعبر الشارع ومنقطع قدامهم بسرعة، منقلهم ديروا بالكوا على الشارع ومننسى ندير بالنا كمان قدامهم. أولادنا بيشوفونا وبيقلدونا، وعلى الشارع بتعلموا من أفعالنا مش من كلامنا.
4: أنا زيك بابا، أنا زيك ماما.
3: إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع. السلطة الوطنية للأمانة على الطرق.
5: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على شعر صحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
6: مبروك لأهل سخنين، افتتح الفرع السادس عشر لشبكة حوانيت دايموند، مواد التنظيف الأكثر جودة في البلاد، يعني سرعة بالتنظيف، راحة بالاختيار وتوفير أكيد للجيبة. مواد بأفضل العطور الأوروبية تدوم وتدوم. دايموند، حب بيتك أكثر.
7: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا، اجمعوا واحدة من ستة كؤوس أسطورية.
8: أنا المعشوقة السمراء، هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
9: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
10: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، فرنسا ضد السنغال والعراق ضد النرويج والأرجنتين ضد الجزائر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
11: إذا بتبعتش
12: أكيد بتربحش.
10: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
13: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
9: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
14: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا خالد 15 سنة تقني مكيفات.
15: ركبت كل أنواع المكيفات، واليوم لما يسألوني بنصح بس بتورنادو انفيرتر رقم واحد.
14: في مكيف في تورنادو انفيرتر.
16: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضعب العجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
17: هذا النهار مع محمد مجادلي

عدنا من جديد الساعة الأولى من هذا النهار راديو الناس وتذكير بالعناوين. بعد إعلان الاتفاق بين واشنطن وطهران، نتنياهو يتعهد بمنع إيران من السلاح النووي ويؤكد رفض الانسحاب من جنوب لبنان. تحضيرات لتوقيع الاتفاق رسميا بين إيران والولايات المتحدة نهاية الأسبوع في سويسرا وسط ترحيب أوروبي وعربي بوقف الحرب. في ظل استمرار المحاولات لإحياء مفاوضات تشكيل القائمة المشتركة، الموحدة تؤكد قبولها بخيار القائمتين لخوض الانتخابات القريبة. إذن نتجه الآن إلى أبرز عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح. الكثير من العناوين، ولكن يعني هكذا ملاحظة لكل من يتابع وسائل الإعلام الإسرائيلية في اليومين الأخيرين، يعني حالة حداد مأتم في الإعلام الإسرائيلي، حزن وعويل وغضب وقلق وانتقادات لترامب.

يعني الوضع يرثى له، فخليكم متابعين هيك الإعلام العربي، خليكم معنا يعني شوي في فرح، في شوية أجواء إيجابية، لأن الوضع هناك صعب جدا في عقاب الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة. إلى صحيفة هارتس في البداية، هذه الصورة الكبيرة لدونالد ترامب على الصفحة الأولى، طبعا يقف باحتفالات يومه عامه الثمانين، مش يومه، عامه الثمانين. الرجل بات في سن الثمانين ولكنه يعني يبدو بصحة جيدة وبحيوية جيدة. على فكرة هو رئيس الولايات المتحدة الأكبر سنا الذي دخل إلى البيت الأبيض في تاريخه. طبعا الجميع لربما سيذكر طبعا بايدن لأنه كان يبدو أكبر في العمر وما إلى ذلك، ولكن فعليا دونالد ترامب أكبر من بايدن بخمسة أشهر، ولذلك هو رئيس الولايات المتحدة الأكبر سنا الذي دخل إلى البيت الأبيض. العنوان هنا في صحيفة هارتس: الولايات المتحدة وإيران أعلنتا التوصل إلى تفاهمات، إسرائيل بقيت خارج الصورة. يعني هذا أيضا من بين الانتقادات التي تنقل وتسمع منذ الأمس ومنذ إعلان الاتفاق ضد نتنياهو. نتنياهو بقي جانبا بعيدا خارج الصورة، لم يبلغه أحد بالتطورات، إنما فقط بعد حصولها، وهذا ما تكتبه أيضا هنا صحيفة هارتس. نتنياهو اعترف بأنه لا يعرف ما الذي تحمله مذكرة التفاهمات بين إيران والولايات المتحدة، هكذا تكتب صحيفة هارتس هنا. مسؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض: الاتفاق يشمل فتح مضيق هرمز، ولكنه لا يفرض على إسرائيل الانسحاب من جنوب لبنان. طبعا هذه نقطة خلافية وستبقى في موضع خلاف ونقاش على الأقل، وستحدد لربما مصير هذا الاتفاق. في ذات صحيفة، عموس هرئيل وهو محلل الشؤون العسكرية لهارتس يكتب يعني بعنوان واضح: الفشل الذريع، أو لربما الفضيحة الكبرى، يعني أكثر من ترجمة يمكن لهذا العنوان. يكتب بأنه في حال كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في دولة تحمل نوعا ما من أنواع المسؤولية أو التحلي بالمسؤولية، كان يجب عليه أن يعلن بالأمس استقالته، وكذلك أيضا أن يعني ينسحب من الحياة السياسية في عقاب كل هذا الفشل الذريع أمام إيران. يكتب هنا عموس هرئيل بأن نتنياهو أوضح بالأمس أو أكد بالأمس أو أظهر بالأمس بأنه فشلا ذريعا بأن يترجم التفوق العسكري الكبير لإسرائيل في مواجهتها مع إيران إلى اتفاق استراتيجي. هذه لربما، يكتب هنا عموس هرئيل، يعني من الخطوات الأكثر فشلا وخطورة بعد 7 أكتوبر. طبعا يقول بأن الكثير من علامات الاستفهام، الكثير من علامات السؤال تتراوح في هذا الاتفاق الذي لربما سيبرم بين إيران والولايات المتحدة. الشيطان في التفاصيل، وهذه التفاصيل لا يحبها دونالد ترامب، بل إن الإيرانيين هم الذين عادة ما يتخصصون بالتلاعب بهذه التفاصيل. قلق كبير جدا في إسرائيل كما ذكرنا بشأن هذا الاتفاق. زفي برئيل وهو محلل الشؤون الشرق أوسطية والعربية كذلك يكتب هنا: هذا ليس اتفاق سلام، على الرغم من كل التصريحات التي تقول بأن هناك اتفاق سلام بين إيران والولايات المتحدة. مذكرة التفاهمات هي فقط بداية لمفاوضات مليئة بالألغام، هكذا يكتب زفي برئيل، ويقول بأن إيران يعني تأتي إلى هذه المفاوضات من نقطة قوة، من منطلق قوة، وتحديدا بعد أن يعني أصبح التهديد العسكري ضد إيران ليس واردا، لا يوجد له أي فاعلية، لأن إيران أثبتت بأنها صمدت فعليا في هذه الحرب أمام كل هذه التهديدات العسكرية. ضمن المقالات التحليلية أيضا هنا، نتانيل شلوموفيتش يكتب بأن ترامب أنهى هذه المغامرة في إيران بدون أن يحصل على أي شيء، ومع الكثير من الإهانة والكثير من الضربات، هكذا يصف ترامب الآن، هكذا يقول. ويكتب هنا طبعا المحلل في صحيفة هارتس: سيحاول ترامب أن يحذف من الذاكرة هذه الحرب الإيرانية، أن ينسى كل ما حدث في إيران، وذلك لكي يرمم الإيجو الأنا الخاص به. طيب، لربما
إلى إذاعة حرنوت الآن. وطبعا هذا الكشف طبعا بالخط العريض الأحمر، ولكن قبل الكشف نقف مع العناوين الفرعية لأنها كذلك لتقل أهمية. مذكرة التفاهمات بين إيران

0: هو طبعا من بين أبرز الكتاب والمحللين في دعوة حرنوت، وكذلك أيضا يعمل مراسلا لنيويورك تايمز. يكتب هنا: الخشية أن تحاول إيران أن تصل إلى القنبلة النووية خلال الشهرين القريبين. هكذا يكتب هنا رونين بيرغمان: ليس هذا الوضع الذي يعني توقعناه أو أردناه أو صلينا من أجله، إذا أردتم بالترجمة الحرفية. ويقتبس هنا بيرغمان على لسان عدد من الخبراء، عدد من العلماء كذلك الإسرائيليين والأمريكيين المختصين في الشؤون النووية، وطبعا مصادر كذلك استخباراتية إسرائيلية التي تخصصت على مدار سنوات طويلة فقط في يعني الملف النووي وكذلك في الشؤون الإيرانية، يقول بأنهم قلقون جدا. كل هؤلاء الذين تحدث إليهم في اليومين الأخيرين قلقون جدا من الأيام الستين القادمة. طبعا للتذكير، مذكرة التفاهمات هذه بين إيران والولايات المتحدة تعطي الإمكانية للتفاوض الآن لمدة 60 يوما للتوصل إلى الاتفاق النهائي. ما يقوله هنا رونين بيرغمان بأن الخشية الآن من هؤلاء الخبراء والجهات الاستخباراتية والعلماء المختصين في الشؤون الإيرانية، يقولون بأن الخشية الآن لأن هذا الاتفاق يعطي إيران 60 يوما من الحصانة ومفاوضات وعدم القيام بأي خطوة عسكرية، الخشية هي أن تقوم إيران بخطوات تسرعها من الوصول إلى السلاح النووي أو إلى القنبلة النووية، وهذا لربما يمكن أن يغير كل الصورة بما يتعلق بالمفاوضات. يأخذ هنا أو يعرض هنا أيضا رونين بيرغمان هذا الاقتباس ويقول: كلما كانت لديك القدرة على أن تعرف أكثر ما هو الوضع، كلما كانت لديك القدرة أقل على النوم خلال الأيام الأخيرة. الكثير من القلق كما ذكرنا سابقا، هذا ما نلمسه أيضا صباح هذا اليوم هنا في دعوة حرنوت. طبعا بما لا يقل أهمية عن كل هذه التطورات الحربية والمفاوضات واتفاق السلام وإيران والنووي، الشؤون السياسية أيضا لها واقعها ولها وقعها. هنا أيضا في صحيفة دعوة حرنوت أمير إتنجر، وهو مراسل الشؤون السياسية، في نشر لافت يتعلق بتحقيقات داخلية في فساد في داخل حزب الليكود. التحقيقات هي بطبعا مركز الليكود أو مقر الليكود في مدينة هرتسلية. المسؤول عن هذا المقر هو رجل أعمال يسمى رافيك دوشيم. هذا الرجل كان قد أدين في السابق يعني بتهم جنائية، يعتبر من بين المجرمين المدانين سابقا، ولكنه اليوم من قادة الليكود. طبعا مش غريب، رئيس الحكومة ورئيس الحزب يعني يحاكم بتهم الفساد، فكم بالحري عندما نتحدث عن فرع الليكود في هرتسلية. وطبعا تنشر هنا دعوة حرنوت بأن هناك تحقيق الآن في تهم فساد داخلية في داخل هذا الفرع. إلى صحيفة إسرائيل هيوم الآن، وهذه الصورة التي تنشرها هنا لنتنياهو، صورة يظهر فيها وهو غاضب ويشير بيديه إلى صدره وكأنه يتحمل المسؤولية أو يدافع عن نفسه على الأقل. العنوان هنا في إسرائيل هيوم واضح وضوح الشمس، يكتبون بأن العنوان كان على الحائط. طبعا القصد هنا بأن الأمور كانت واضحة، نتنياهو وصل أو أوصل إسرائيل إلى ما وصلت إليه على الرغم من أن الأمور كانت واضحة. المكتوب هنا في هذا الخبر الرئيس هنا في صحيفة إسرائيل هيوم، وهذا المقال أو التحليل لداني زكين مراسل الشؤون السياسية والدبلوماسية في الصحيفة، يقول: الآن باتت الأمور واضحة، نتنياهو لم يشخص في الوقت المناسب الإشارات الحمراء التي لربما وصلت من أصدقاء إسرائيل في البيت الأبيض، وكل الوقت يعني تجاهل نتنياهو هذه الإنذارات، هذه التحذيرات، ما أدى في نهاية الوصول إلى هذا الاتفاق، اتفاق أو مذكرة التفاهمات بين واشنطن وطهران. بالأمس رئيس الوزراء اعترف وقال بأنه لا يعرف، إسرائيل لا تعرف ما الذي تحمله هذه المذكرة، مذكرة التفاهمات. طيب، إذن هذه أبرز العناوين الواردة في صحف هذا الصباح. ينضم إلينا الآن الزميل وديع عواودي. صباح الخير وديع.
1: أهلا، صباحك بالخير يا محمد، أنت وكل المستمعات والمستمعين.
0: كيف أخبارك؟ طمني عنك.
1: أنا برأيي اليوم بما أني أنا وياك لحالنا وصناع شؤون نحكي عن المونديال.
0: حضرت مبارح مصر وبلجيكا؟
1: إلا وكبلة حضرنا

0: مصر مع بلجيكا، وبعدين قبل حضرنا اسبانيا مع الراس الاخضر.
1: يا اخي شو المباراه، يعني مباريات لافته امبارح كانت على فكره.
0: والله لافته، اولا بما يتعلق باسبانيا خلينا نحكي كلمتين بعدين بنفوت على ملعب ترامب ونتنياهو وايران. اسبانيا كان واضح امبارح انه الابداع التقليدي المعهود غاب، وبالتالي وجدت إسبانيا نفسها في ورطة، خاصة أنه هذا الفريق الصغير جاء مع طموح كبير من دولة تسمعها يمكن المرة الثانية أو ثالثة، واللي بسمعوني يمكن في أول مرة بسمع الراس الأخضر، جزيرة في المحيط الأطلسي، وتبين خلال اللعبة أنه يمكن لازم تتسمى الراس اليابس مش الراس الأخضر.
1: عنيدين الجماعة، عنيدين
0: العناد طبعا. هذا خط الدفاع المبني من الإسمنت من البطون، حال دون أن تسدد إسبانيا الهدف وأن تخرج كما كانت تحلم أن تخرج، وكما كنت أنا أحلم وربما أنت وكثيرون، لأنه القلب مع إسبانيا طبعا بالإضافة إلى فرق أخرى. مصر وبلجيكا كانت،
1: بس أنا بدي أربط وديع موضوع الرياضة بالسياسي شوي، اسمح لي. على فكرة هذا ما يحدث عندما تأتي لربما المنتخبات القوية أمام منتخبات يعني صغيرة وضعيفة وتستهين بها، تكون المفاجأة. هذا اللي صار مع أمريكا وإسرائيل على فكرة قدام إيران، هذا الاستخفاف، هذه الغطرسة انقلبت في نهاية المطاف على الولايات المتحدة وإسرائيل.
0: والله يا محمد في توارد أفكار بيني وبينك، ضامر حمزة توصل أنا ترو دينا
1: خربت لك إياها. طيب
0: لا أنا وياك تمش. واحد اللعبة الثانية اللي كانت يعني بين مصر وبين بلجيكا، يعني أكاد أقول هذه معركة العالمين على العشب الأخضر في الملعب. مصر فوتت فرصة تاريخية إنها تنتزع نصر في توقيته الحساس بدا اللعب الأولى أمام فريق عملاق تاريخي بلجيكا، ولدنا وكبرنا وإحنا نقوله بلجيكا فريق.
1: لا وفي أسماء لامعة، دي بروين، ويعني طبعا حارس المنتخب هو من أفضل الحراس في العالم إن لم يكن أفضل حارس بالعالم، كورتوا وما إلى ذلك. يعني في نهاية المطاف حتى الانتصار أو التعادل الذي حدث هو بهدف ذاتي يعني في مصر، عشان هيك مخيب للأمال كانت النتيجة الصراحة، كثير مخيب.
0: كان بندل لمصر بالآخر؟
1: لا هدف ذاتي ما اعطوهوش. لا
0: اللي بدي اقول لك يا محمد بالعلاقة ما بين كرة القدم والسياسة ايضا الخبرة مرات تلعب دور حاسم، انه بعد ما سدد البلجيكيون الهدف في شباك مصر حصل نوع من الارتباك في الفريق المصري، وحتى امام شباك بروكسل امام شباك بلجيكا اكثر من مره لو كان هناك ثقه بالنفس كما يجب. محمد صلاح كان في ليلته المشهوده اللي كان يعودنا عليها في بريطانيا لسدد اكثر من هدف، ولكن بكل الاحوال طالما بنحكي على الهمزات كاريكاتيري دوت حرنوت بنطينا الهمزه وحسن التخلص والذهاب الى موضوع الحلبة السياسيه والعسكريه. كاريكاتيري دوت حرنوت اليوم يجمع بين اللعب على العشب الأخضر وبين اللعب الدموية الحمراء. صحيح. ترامب لابس بلوزة اللعب، على صدره مكتوب رقم 80،
1: بطلعش
0: يكون لاعب رقم 10 ولا
1: طبعا 20. جيله على 80
0: إشارة إلى عيد ميلاده 80، وضارب كرة قدم تحمل ملامح صورة نتنياهو جايبها في الهوى شل باختصار بالعربي الفصيح بالعربي العامي بالدارجة.
1: شو بسموها عندكم وديع أنتوا هاي لما بتضرب
0: شلوط؟
1: لا لما حارس المرمى يعني بيقولوا مثلا محلات بيقولوا بيقلي، محلات بيقولوا بيصدر، محلات بيقولوا بيرعى، شو بيحكوا عندكم بكفر؟ كان لازم تفحصلنا اياها.
0: انه بكون مشغول؟
1: لا لما بيحمل الكره هيك بيرفعها بايده وبضربها باجره زي ما عامل ترامب في نتنياهو.
0: بدي اسالك فيها
1: تفحصها هاي.
0: باختصار يعني هذا هو الحال كما قلت محمد في السياسة، كما هو الحال في العشب الأخضر في المباراة في المونديال. إطلالة نتنياهو طغت على عناوين الصحف اليوم.
1: أنا على فكرة عامل استطلاع رأي أنا هنا في الاستوديو، الياس عبد الملك بقول لي بشوط، رياض بقول لي بزكلها، يعني كل واحد عنده مصطلح
0: هيبدأ. بزكلها بكفر كأنه
1: بزكلها. طيب خلص ممتاز.
0: إطلالة نتنياهو خطاب الأكاذيب كما نعت اليوم، وبحق انتصرنا ومنعنا خطر إبادي فوري، لولا ما تدخلنا مع ترامب لم تركت إيران نووي فوري، وأنتم جموع الإسرائيليين وكلنا معكم كنا في خطر.
1: خطر الإبادي بيحكي لك
0: طبعا نتنياهو. وهذا الخطر أبعدنا طبعا، رجع يقول نتنياهو أنت به ما قال دمرنا، أبعدنا وكسرنا حاجز الخوف. بعرف مين كسر حاجز الخوف.
1: انا ما كسرتش شيء، انا قاعد في البيت الصراحه. هو كسر، بعرف شو كسر، شو صلح، هاي مشكلته.
0: صح. صحيح، إيران لما بتقصف حيفا مقابل الضاحية وتهدد بالمزيد يعني

0: واضح من كسر حاجز الخوف. طبعا إيران لن تحصل على سلاح نووي، وأنا موجود رجع يهدد في إشارة إلى أنه موجود، وهي أعطت فرصة لكل الإسرائيليين قاطعا الشك باليقين أن أنا سأخوض الانتخابات وسأنتصر. لكن الأهم بالعنوان محمد اللي فتحت فيه أنت قبل، اعترف أنه لا يعرف محتويات الاتفاق، وهذا يأتي على خلفية كل الفشل، فشل الحرب اللي كان يعني صوتها مدوي رغم كل هذه المحاولة للميك أب لتزيين الواقع السيء في بالنسبة للإسرائيليين. صحيح. بعيون إسرائيل لم يسقط النظام، وترامب حتى طالب يلتقي مع مجتبى، والإسرائيليين لابد أن يتساءلوا وين المساعدة طيب في الطريق اللي أعلنها أن ترامب، لمين وصلت؟ وصلت للإيرانيين ولا وصلت للنظام بالآخر؟ والحكي عن المليارات طبعا اللي سيفرج عنها الآن، وموضوع النووي بعده عالق، وفي هناك خوف كبير من يعني اختراق إيران باتجاه حيازة سلاح نووي خلال 60 يوم كما يقول عنوان صحيفة دعاة أحرنوت على لسان المحلل للشؤون الاستخباراتية العسكرية رونين بيرغمان. وموضوع الصواريخ والكلام حدا طب فيه، ناهيك عن ربط لبنان بإيران، ربط الساحات رغم أن في إسرائيل فرضت إيران بالاتفاق والذي سيعلن عنه طبعا يوم الجمعة، عن علاقته بترامب قال إنها علاقات ممتازة. يعني إذا بدك تقول لي شو أبرز كيف بهيك بفظاظة، كانت قصة إنه علاقتي ممتازة، قصة حب ناقص يقول يعني في صهرة حب بينه وبين ترامب.
1: لا يا رجل، ترامب داير يسب عليه في وسائل الإعلام ما يروح بكله إنه يعني بدناش نحكي الشتائم، الدنيا صبح أكيد في أطفال عم بسمعونا، داير يشتم فيك في وسائل الإعلام تقول لا بحكي له من بارح في قال بتمش بتصير بأحسن العائلات يعني.
0: إلا طبعا
1: هو طلع بعيلته بتصير أكيد لنتنياهو، مش عارف بأحسن العائلات إذا بتصير
0: طبعا. هذا للناس للميكروفون للشاشة، لكن نتنياهو في داخله حتى إذا بتصغي منيح أنت للغة الجسد لنبرة الصوت في داخله غضب وفي عتب على ترامب، ولابد أنه في المقابل كمان ترامب عتبان عليه بعد ما ورطوا هالورطة. يعني يمكن مش يمكن أكيد يعني أي إنسان مش بضرورة تكون أنت خبير للشأن الأمريكي حتى تقول أنه ترامب فاض فيه ومل وسئم من الحرب ومن نتنياهو مثل أغلبية الأمريكيين، مثل ما أنت بتقول محمد. يعني يستدل من محادثاته وتصريحاته وتسريبات ولا ترامب اللي قال عنه مجنون بالعقل وزلمة صعب، ترامب عن نتنياهو يعني. ولابد في داخله ترامب يتذكر انه هو اللي اقنعه انه يلغي اتفاق امريكا مع ايران في فترة اوباما في 2015 لما الغوه بال 2018، وورطوا بحربين وقال له انه منفوت كم يوم بنقضي على ايران وبترجع تعمل فيه بتعمل مؤتمر صحفي وبتصبح انت يوليوس قيصر العصر الحديث. يعني أقول لك محمد وسامحني وسامحنا الست، لسان حالة ترامب لابد أن يقول كما قالت الست في اسأل روحك في قصة العتاب مقابل عتاب نتنياهو على ترامب إنه يعني فضحتني بإسرائيل، صغرتني، كزمتني. لابد إنه ترامب يقول له يعني بهذا المقطع وصلتني للحال دي بإيدك بعد ما كانت روحي في إيدك، سبتك من غير حتى ما أفكر حقدر أسيبك ولا أو حمش أقدر. هذا العتاب لابد أن يكون موجود، لأنه ترامب في قرارة نفسه لما يحط رأسه على المخدة وبروك بستنتج أنه نتنياهو كذب عليه. طبعا نتنياهو دب بظهر الموساد بالتسريبات أنه الموساد اللي أقنع الإدارة الأمريكية أنه عملية إسقاط النظام عملية سهلة إلى آخره. باختصار محمد للتلخيص، رغم الخطاب العالي اللي ورد في لسان او في خطاب نتنياهو في بيان نتنياهو في مؤتمر صحفي نتنياهو، هناك احباط وقلق كبيرين في اسرائيل كما قلت، كافه العناوين اكاد اقول 80% من كتاب المقالات والمراقبين في اسرائيل والجنرالات في الاحتياط حتى الجيش في حاله احباط وحاله قلق. الموك بوكير حتى هذا المحلل الجديد اللي طالع الخط بالقناه الثانيه بيقول ترامب تعامل مع الملف الايراني كما تعامل مع ملف الغزي مع ملف حماس. ميخائيل ميليشتاين ربما يكون يعني أدق تحليل، الدكتور اللي كان ضابط وجنرال في الاحتياط رئيس شعبة الدراسات في الاستخبارات العسكرية في أمان، العودة إلى حجمنا الطبيعي هكذا يقول. والأخيرا وأنا طبعا أنطي عينات فقط لأنه في عشرات من المقالات اللي بتتحدث بهاي الروح في معريف، أبريش كناز المحلل الشؤون العسكرية بقول أنه المؤسسة الأمنية في إسرائيل الجيش ترفع راية حمراء أنه على المستوى السياسي تغيير الاتجاه. إذا سألتني يا محمد أسا بعيدا عن شو بقوله الإسرائيليين، شو بقول أنا بجملة واحدة ليش وصلنا لهون؟ تتذكر كنا طيلة شهور أنا أظني أركز وأحكي على قصة الغرور والغطرسة والاستخفاف بالعدو اللي أنت كمان ربطت فيها بين كرة القدم وبين السياسة. هذا ما حصل مع إسرائيل، الاستخفاف بالعدو، استخفاف بحزب الله، الغطرسة والغرور في التعامل مع الآخر، مع المحيط، مع العالم، إنك تدير ظهرك لكل العالم.

0: الرهان على القوة وما لا يتأتى بالقوة يتأتى بالمزيد من القوة. حامل عصا بده يكسر كل العالم. تجاهل محدودية القوة، مقبلات الكوح حنين مجاد اللي كانت في فارس اليوم مقبلاتها موح كمان، انه غاب العقل عن الموضوع وبحق. وكذلك الامر محمد الاعتماد على ترامب فقط، انك تحط بيضاتك بسلة غيرك، بيض اسرائيل بسلة واشنطن، وحينما تطرح قضاياك الخاصة انت بدلا من قضايا الامن القومي امام الرئيس الامريكي ستبدو صغير بعيون الاخر. وكذلك الامر في غطرسة امريكية ايضا خلف هذا الفشل، الامريكيون لا يفكرون، يجربون ويخططون ويفشلون، هكذا قال تشرشل في تجربته بعد الحرب العالمية الثانية على الولايات المتحدة الأمريكية.
1: كان وما زال، هذا هو الواقع. زميل ودي عواودي، يسعد صباحك.
0: الله يصبحك بالخير.
1: فاصل قصير ونواصل، ابقوا معنا.

0: في شبكة صالح ذباح. البطيخ الكيلو بشيكل وتسعين، الشمام الكيلو بشيكل وتسعين، الباذنجان الكيلو بشيكل وتسعين، بصل ناشف الكيلو بشيكل وتسعين. الشروة عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
1: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، فرنسا ضد السنغال والعراق ضد النرويج والأرجنتين ضد الجزائر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
4: إذا بتبعتهش
5: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

0: روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.
1: أمكور أمكور أمكور.
2: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
3: العملاء الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال ورق تواليت سانوسوفت ب 21 شيكل و 90 أجورة فقط، قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط، كاتشاب أوسم ب 7 شواكل و 90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
4: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
5: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
6: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
2: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، فرنسا ضد السنغال والعراق ضد النرويج والأرجنتين ضد الجزائر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
7: إذا بتبعتهش.
8: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
9: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفات.
10: مكيف تورنادو، ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط. رقم 1
9: في مكيف، في تورنادو انفرتر.
11: أنا زيك بابا.
12: شو يعني زيي؟
11: مع 6 بحكي زيك، رياضة بعمل زيك.
12: حبيبي أنا فخور فيك.
11: وبقعد بالسيارة بلا حزام زيك بابا.
12: عشان أنت زيي وبتقلدني، أنا دايماً رح أربط الحزام وأسوق بأمان.
13: إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
11: أنا زيك بابا.
13: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.

0: 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
1: هذا خبر مش إعلان. طاولة كتر بس ب89 شيكل. ب89 شيكل. الحملة بكافة الفروع، طيبة بكل بيت.

0: هذا النهار مع محمد مجادلي.
1: عدنا من جديد الساعة الأولى من هذا النهار راديو الناس. طيب، من الحرب والاتفاق والسلام والمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، يعني ترامب وإيران اتفقوا، ولكن في الأحزاب العربية لا يبدو بأن الاتفاق قريب. بالأمس كان هناك إعلان من قبل القائمة العربية الموحدة بتأجيل البت في أي تحالفات انتخابية إلى ما بعد حل الكنيست وتحديد موعد الانتخابات رسميا. وأكدت الموحدة بأن موقفها من تفاهمات تقاسم الأدوار ينبع من تجربة سياسية سابقة وما رفقها من تداعيات كانت على المجتمع العربي. دكتور منصور عباس، رئيس القائمة العربية الموحدة، صباح الخير.
2: صباح الخير محمد، صباح الخير لجميع الإخوة المستمعين المستمعات، كل عام وأنتم بخير. نحن في بداية عام هجري جديد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نهاجر كمجتمع عربي من العنف والجريمة إلى الأمن والأمان، وكشعب فلسطيني من النكبة المتجددة إلى حال من الحرية ونهاية الاحتلال والسلام والأمن. أمنيات كثيرة أخي محمد، ونحن نفتتح هذا العام الجديد، تحديات كبيرة أمامنا في هذا العام، إن شاء الله أنه يكون عام خير علينا جميعا، على أسرنا، على أولادنا، على بناتنا، على أهلنا جميعا.
1: نعمل ذلك بأمنياتك، بس ما شملتش الوحدة في الأحزاب العربية.
2: لا طبعا، إن شاء الله أنه تكون في وحدة حقيقية ليس فقط وحدة كراسي، وحدة تخدم الناس، وحدة تحل مشاكل الناس، نتعاون مع بعضنا البعض، نحب بعضنا البعض، نحترم بعضنا البعض حتى لو اختلفنا. طيب. ونهاجر من التحريض والتكفير والتخوين إلى التسامح والقبول ببعضنا البعض.
1: نتمنى ذلك. بما أنك طيب إيجابي ومتفائل، بدي أحاول أخذ التحليل الإيجابي لبيانكم بالأمس. إذا يعني صلحني إذا أنا كنت غلطان، ما فهمته بأنكم أردتم التأكيد بالأمس في بيانكم، يعني بأن كان هناك إعلان سابق للجبهة، نحن نتجه إلى تشكيل قائمة ثلاثية ونبقي الباب مفتوحا أمام الموحدة، أنتم جئتم بالأمس لكي تقولوا هذا ما نريده، هذا ما نؤكد عليه، نحن يعني نؤكد على القائمتين وليس على خيار القائمة المشتركة الواحدة.
2: خلينا إحنا نكون كيف بدك أنت محمد، أوامرك كلامك أوامر. بدنا نكون إيجابيين. يلا. هذا أول موقف طبعا رسمي يصدر من القائمة العربية الموحدة بعد إعلان الجبهة التجمع العربي للتغيير خوض الانتخابات، أو السعي إلى خوض الانتخابات في قائمة ثلاثية. فالشق الأول من موقفنا أننا فعلا نريد أن نوفر أرضية مريحة للأحزاب الثلاثة ليتفقوا مع بعضهم البعض على برنامجهم السياسي وعلى تشكيلة قائمتهم الثلاثية. ولذلك مش منطقي أن بنفس الوقت بدهن يديروا مفاوضات لتشكيل قائمة ثلاثية وإحنا كقائمة عربية موحدة نبلش نلكوش فيهن ونخرب عليهن وإن يعني نسيء للمسار الثلاثي اللي هني سايرين فيه.
1: هذا إجابة زيادة عن اللزوم دكتور، يعني أنت بتقول
2: يعني مش لهاي الدرجة
1: إنه مش لهالدرجة، يعني مش ما عرفتكش إنه يعني أنت تقول نحن نريد أن يعني نخلق أجواء إيجابية الجماعة يتفاوضوا على مهلهم وإحنا لا نريد أن نتدخل.
2: فعلا هذا قرارنا، إنه نرجي البت في موضوع التحالفات إلى ما بعد إعلان الكنيست، يعني تقريبا إذا موعد الانتخابات 27/10 نتوقع إنه يعني الأشياء اللي تنتهي هذه المرحلة أو حل الكنيست يبدأ أظن في 27/7، يعني في نهاية الدورة الصيفية اللي إحنا موجودين فيها، يعني تقريبا شهر من اليوم. فهذا الشهر يتمكن فيه الإخوة في الجبهة والتجمع العربي للتغيير من إتمام الاتفاق الثلاثي. هل هذا الأمر يمنع أنه بعدين نجلس كمشترك وكموحد ونتحاور من بعضنا البعض؟ لا، ونصل إلى اتفاق؟ لا، ممكن أنه نجلس، ولكن إحنا الآن موجودين في مرحلة نعم نريد أن نعطي فرصة للإخوة في الأحزاب الثلاثة للاتفاق من غير أن نتهم أننا نعطل عليهم، وبالتالي إن شاء الله الله يوفقهم الأحزاب الثلاثة مع بعض.
1: يعني إذا كنت أريد أن أترجم ذلك دكتور بلغة أبسط لمن يستمع إلينا، أنت تقول لا مشكلة بأن نعود من جديد لكي نتحدث عن موضوع المشتركة، ولكن ليست كأحزاب أربعة، إنما أنتم اتفقوا كقائمة مشتركة ثلاثية، وبعد ما تتفقوا تعالوا تفوضوا معنا يعني ككتلة واحدة مع الموحدة، هذا ما فهمته منك؟
2: على فكرة محمد دفاجأك في شيء، على طول السنة الأخيرة هم تصرفوا ككتلة واحدة. حقيقة حقيقة في المفاوضات الجبهة والتغيير والتجمع تصرفوا أمام الموحدة ككتلة واحدة متفاهمة في بناتهن اتفاق سياسي، في بناتهن رؤية مشتركة لكل التفاصيل حقيقة. الآن النقطة الثانية والأهم أنا في اعتقادي اللي هي في ترتبط في مسألة تقاسم الأدوار، لأنه أنا انتبهت منذ الإعلان إعلان الجبهة خصوصا عن خوض الانتخابات في قائمة ثلاثية وتبع ذلك التجمع والتغيير، كانت الحملة أو الرواية التي وضعوها أن القائمة العربية الموحدة وضعت اشتراطات واستخدموا مصطلح بالإنجليزي أنه أنا قايل take it or leave it، يعني خذوها أو تركوها. والمسألة ترتبط في
1: أنت حكيتها ولا ما حكيتها؟ طيب
2: فكرة إسا بجي لك محمد شو
1: اللي حكيتها؟ بما أنك يعني كل حكيت. طيب مش ضايل معنا كثير وقت بس نختصر لأنه
2: خلينا معناته طيب فعلا أعطيني بس أني أوضح هذا النقطة. إحنا يا أخي محمد لا يمكن أن نفرض على أحد من الأحزاب الأخرى أجندة. إحنا من كلهن بدكم تتحالفوا مع القائمة العربية الموحدة، لدينا رؤية. عندما تحدثنا عن تقاسم الأدوار في الأول نعم اشترطناه شرطا ثم تراجعنا عن هذا الأمر، والصيغة اللي وضعناها في الورقة التي رفضوها تقول أن تعطى هذه الحكومة الفرصة الكافية ما دامت أقل سوءا قبل أن تحكم عليها وتتحول إلى المعارضة وتسعى لإسقاطها. الآن محمد لو بدي يكون تعامل الإخوة إيجابي مع هذا النص كان بقوله للموحد شو هي الفرصة الكافية، شهر شهرين سنة سنتين ظرف هذا ظرف ذلك. على فكرة هذا
1: ولكن الأمر رفض يعني
2: لا
1: وهم
2: محمد لا بس ما هو توضيحا لأنهم صلي الجمعة
1: مش برضو دكتور بيقولوا لك مش منطقي يعني بالأخير أنت دكتور تفوت حكومة وتطلب منا ما نسقطهاش.
2: يا أخي ناقشني بس تاني طيب. أكمل الجملة
1: يلا الأخرى. بدقيقة لأنه دهمنا الوقت للأسف فضل.
2: طيب الجملة الثانية وبعدم الاستعجال في الانتقال إلى خندق المعارضة التي تسعى إلى حل الكنيست إسقاط الحكومة ما دامت أقل سوءا. أنا أسألك بالله محمد أنت كحاكم على الموضوع والجمهور، هل القائمة العربية الموحدة في هذين النصين تفترض شروط أو تملي إملاءات وهذا فعلا بيعبر عن take it or leave it؟ محمد نحن قدمنا صيغة توافقية لأنه إحنا في عنا وجع كبير وتجربة عصيبة مع الأحزاب العربية إنه وقفت ضدنا وحاربتنا وخونتنا وكفرتنا وسقطت الحكومة اللي إحنا أعضاء فيها.
1: طيب وفي المقابل دكتور يعني لكي أيضا نعرض وجهة نظر أخرى، في المقابل الأحزاب العربية تقول لك يعني حكومتك هذه التي كنت بها لم تكن حكومة يعني شهر عسل، هي قامت بأشياء سيئة للمجتمع العربي وهدمت بيوت وما إلى ذلك.
2: لا لا لا في لا محمد أنا أرجوك تحطش الحكومة السابقة أمام حكومة
1: لا أنا لا أقارن لا يوجد أسوأ من هذه الحكومة ولكن أيضا
2: محمد شطارة السياسي الحقيقي هو الذي يستطيع أن ينظر إلى المستقبل طيب. وأن أيضا يتعلم من الماضي. الإخوة لا تعلموا من الماضي ولا بدهن ينظروا إلى المستقبل
1: طيب. ولكن
2: في إشكالية كبيرة لذلك القائمة العربية الموحدة ماذا قالت؟ نعم ما زلنا في موقف تقاسم الأدوار ليس شرطا ولكن بدنا نتحدث عن الأدوار، ما هو دوركم طيب. يعني محمد أسألك سؤال، أنت بتقبل انه يدخل عندك في الاستوديو زميل لك ويبلش في البث المباشر يطعن فيك ويقول محمد مجادلي كذا وكذا؟ نفس العمليه نحن كقائمه عربيه موحده، هل معقول واحد يتشارك معنا؟
1: بس انتم مش زملاء، انتم خصوم
2: معنا في الاستوديو السياسي وبعدين يبين كمل خوننا
1: ولكن انتم خصوم
2: يعمل على افشالنا واسقاط المشروع تبعنا.
1: ولكن هذا مشروع وهذا مشروع، انتم خصوم سياسيون
2: ومنطقي يروح لحاله يا محمد هذه النتيجه
1: ومنطقي وشرعي ان تختلفوا. لذلك يعني انتم قلتم بشكل واضح نذهب الى قائمتين. بس بدي اسالك سؤال بما انه نتحدث عن قائمتين، لأنك كنت قد صرحت سابقا في حديث معنا هنا في راديو الناس بأنه كحل من حلول يعني المفاوضات يمكن أن تتشاركوا أو أن تأخذوا العربية للتغيير ونائب أحمد الطيبي للموحدة. بفهم أنه الباب هذا أغلق الآن.
2: أنت محمد دائما بتحب تفتش عن شغلات، أنا بدي أحكي لك قصة هذا الموضوع.
1: بدنا عنوان طبعا يلا.
2: مرة إجوا قالوا لنا خذوا العربية للتغيير وأحمد

0: الطيبي حتى يسهل علينا تشكيل تحالف جبهة تجمع. قلنا لهن أمرك يا سيدي. رجعوا قالوا لنا كل الوقت اللي في خيارات أكثر من خيار عند العربية للتغيير وأحمد الطيبي بصعب علينا الاتفاق معه. شو نقول لهن؟ لذلك الدكتور أحمد الطيبي الآن في البيان اللي صدره يرى نفسه جزء من الثلاثية ويرى نفسه في تحالف فعلي عملي مع الجبهة. نحن نحترم هذا الأمر ونقول إنه الترتيب القادم هو ترتيب سياسي، بمعنى من يوافق على نهج الأحزاب الثلاثة يكون معهم، من يوافق على نهج الموحدة يكون معها سياسيا. الآن مش ترتيب مقاعد وين أربح لي، لا. لذلك الترتيب اللي موجود الآن نعم ثلاثية مع بعضهم البعض، والقائمة العربية الموحدة في الوقت الحاضر لحالها ممكن إحنا نوجد تحالفات جديدة، ما حدا بيعرف شو بصير في المرحلة القادمة.
1: وضحت الفكرة، العنوان واضح وكذلك الفكرة واضحة. دكتور منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة، شكرا جزيلا لك.
0: أشكرك شكرا جزيلا.
1: إذن الموحدة تغلق رسميا الباب أمام نائب أحمد الطيبي والعربية للتغيير بعد أن كانت قد رحبت لربما بالتحالف معه سابقا، وتؤكد خيار القائمتين هو الخيار الذي نريده وليس القائمة المشتركة.
2: أحوال الطرق برعاية بحاجة إلى زيت للمحرك، بدكو زيت مميز للمحرك، فقط كاسترول المنتج الأفضل عالميا، ابحثوا عنا في حوانيت قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك.
1: شارع رقم 4 مزدحم من مفرق عكا وحتى عين هم فرات، شارع رقم 1 حتى كيبوتس غالويوت. بهذا نأتي إلى ختام الساعة الأولى من هذا النهار، فاصل قصير ونواصل، لا تذهبوا بعيداً.

0: طازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشكل 90، الخيار الكيلو بشكل 90، بطاطا الكيلو بشكل 90، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشكل 90. شروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
1: شو بيقولوا؟ رحلة منظمة ولا مرتبة؟
2: إذا مع نزارين مرتبة، وجهات مختارة بعناي، أيام مليانة، فنادق ممتازة، ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه. طبيعة، تاريخ، ثقافي، وأكل محلي زاكي. نزارين تورز، لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر.
3: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، فرنسا ضد السنغال، والعراق ضد النرويج، والأرجنتين ضد الجزائر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
4: إذا بتبعتش
5: أكيد بتربحش.
6: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
0: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشكل 90، الخيار الكيلو بشكل 90، بطاطا الكيلو بشكل 90، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشكل 90. شروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
7: ليالي الأنس في فيينا، امرح، اطرب، افرح واشرب.
8: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
9: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
3: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، فرنسا ضد السنغال، والعراق ضد النرويج، والأرجنتين ضد الجزائر. عارف مين رح يربح؟
10: عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
5: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش.
6: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

0: עין בעין, ויש גם מקרים שאנחנו רואים פחות עין בעין.
1: تحضيرات لتوقيع الاتفاق رسميا بين إيران والولايات المتحدة نهاية الأسبوع في سويسرا وسط ترحيب أوروبي وعربي بوقف الحرب. في ظل استمرار المحاولات لإحياء مفاوضات تشكيل القائمة المشتركة، الموحدة تؤكد قبولها بخيار القائمتين لخوض الانتخابات القريبة. دقيقة بعد الثامنة، المستمعات والمستمعون الكرام، طيب الله أوقاتكم، أنتم مع هذا النهار، والبداية طبعا مع كل هذه التطورات وهذا الترقب للتوقيع الرسمي. بالأمس أعلن بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جاي دي فانس وقعا مع رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، مذكرة التفاهم وقعت إلكترونيا. أول اتفاق سلام لربما أو وقف إطلاق نار يوقع بالطريقة الإلكترونية. تنص هذه المذكرة على فتح مضيق هرمز وكذلك رفع الحصار عن طهران، وأكد مسؤول أمريكي بأن الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان ليس شرطا ضمن هذا الاتفاق. طبعا بالأمس وبعد صمت لأكثر من 20 ساعة كان قد تحدث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأعلن فعليا بأن هذه الحرب على إيران أنقذت إسرائيل من الإبادة الفورية. وعندما سئل عن التفاهمات أو العلاقات أو الاضطرابات بينه وبين ترامب كان هذا رد نتنياهو.
0: הנשיא טראמפ ואני מכירים אחד השני הרבה שנים. הוא נשיא ארצות הברית, אני ראש ממשלת ישראל. אנחנו הרבה פעמים רואים עין בעין, ויש גם מקרים שאנחנו רואים פחות עין בעין. אני אחראי לאינטרסים הביטחוניים של ישראל, אני עומד עליהם, ואני רוצה להגיד לך איך עומדים עליהם. צריך לעמוד עליהם, לא בהתלהמות, לעשות את זה בתבונה, וזה דורש הרבה ניסיון והרבה תבונה והרבה היכרות עם הזירה האמריקנית. זה דורש הרבה הרבה ניסיון. אני חושב שאני עושה את זה על הצד הטוב ביותר, וכשצריך אני עומד איתן על האינטרסים הביטחוניים שלנו.
1: هذا إذن كان نتنياهو، الكثير من الخبرة، الكثير من الحكمة، هكذا يقول، لكي تحافظ إسرائيل أو لكي أحافظ أنا على المصالح الإسرائيلية أمام الولايات المتحدة. هو يحاول إلى حد ما أن يلمح بأنه لا يريد المواجهة مع ترامب ويتعامل مع الأمور بحكمة وبروية. هذا إذن ما قاله رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. طبعا قلق إسرائيلي كبير، ولكن ترحيب عربي وأوروبي أيضا بما لا يقل بهذا الاتفاق. ينضم إلينا بداية دكتور سالم اليامي، الكاتب الصحفي والمستشار السابق في وزارة الخارجية السعودية. صباح الخير دكتور.
2: أهلا وسهلا أستاذ محمد، صباح الخير لحضرتك وللسيدات والسادة المستمعين.
1: يعني دعني أسألك أولا، هل هناك بالفعل ارتياح خليجي كما نرى في هذه البيانات الرسمية، ترحيب من السعودية، ترحيب من دول الخليج بهذا الاتفاق، ورغبة بالفعل بتطبيقه وبالتسريع أيضا بتطبيقه؟ هل الموقف العلني كذلك بالفعل يتطابق مع الموقف الضمني أو الخفي دعنا نقول في دول الخليج العربي؟
2: أحييك أستاذ محمد وتحياتي للجميع لكل من يسمع هذا الرد المبارك. أنا أعتقد أن ما يسمى بالاتفاق والذي وقع عليه كما قلتم إلكترونيا هو نقل المنطقة وربما نقل العالم من حالة احتقان شديدة ومن حالة ربما الدخول في حرب تضغط على الاقتصاد، تضغط على السياسة، تضغط على التجارة، أدخلها في حالة من الهدوء بدليل أن أسعار الأسهم ارتفعت وأن أسعار النفط انخفضت وأن أسعار التأمين دخلت مجال آخر، أصبح هناك مناخ جديد. أنا في تقديري مثل هذه المناخات دول الخليج ترحب بها، تدعمها، تؤيدها، وأيضا دول العالم بدليل كما قلت الترحيب الكبير. لكن بالنسبة لدول الخليج أنا كما أعرفها أخي الكريم، يعني هذا الترحيب وهذا القبول وهذا الدعم حقيقة سواء كان للوصول لهذه النقطة أو دعم لجهود الأطراف التي أوصلت الأمور إلى هذه النقطة من خلال الوساطة يعني المكثفة والمركزة، أعتقد أنها ربما تخفي أو يعني هناك بعض الشكوك أو هناك بعض المخاوف من ألا تزيل كل هواجس هذه الدول، هذه الدول أو هذه الوحدات السياسية في المنطقة لديها هواجس، لديها مخاوف. والطرف الآخر، وهنا بيقول سنتحدث عن الجانب الإيراني، يعني دأب خلال 5 عقود الماضية إلى اختراع كل ما يوتر المنطقة. يعني لو تلاحظ أخي الكريم، الأطفال ربما في إيران لا يجدون الحليب اليوم ولا

0: دون الدواء ربما، لكن الصواريخ البالستية تملأ الكهوف والمستودعات وتملأ كل مكان. هذا شر إيراني، يعني هناك رغبة في التيقن أنه لن يتكرر. أيضا الجانب الدولي أيضا هو
1: سؤال دكتور، هل بالفعل هذا الاتفاق يضمن، أو هذه مذكرة التفاهمات الأولية على الأقل من وجهة نظرك تضمن هذا اليقين لدول الخليج بأن إيران لن يعني تكرر اعتداءاتها، لن تكرر هجماتها على دول الخليج كما رأينا الآن في كل مرة لربما ستكون في ضائقة من جديد مع الغرب؟
0: أخي العزيز، السلوك السياسي الإيراني لا شيء يضمنه إلا تغير حقيقي في السياسة وفي القيادة الإيرانية، وهذا أمر لم يحدث إلى الآن. الترحيب الخليجي والعربي هو يرحب بأن بوابة فتحت، على أمل أن لا تصبح أو لا تستمر هذه البوابة بوابة مؤقتة، يعني بوابة للوقوف والتقاط الصور أو التوقيع إلكترونيا ثم نعود لما نحن فيه. البيان السعودي والبيان الإماراتي أمس الصادر عن مقام وزارة الخارجية السعودية وعن الأمين العام لمجلس التعاون أكدوا على جزئية مهمة، وهي أن تكون هذه بداية لأعمال مستقرة وثابتة يعني تتميز بالاستمرارية. هذه الجزئية في تقديري لا أحد يضمنها اليوم، خاصة أن المصالح متغيرة. هذا رقم واحد. رقم اثنين، الطرف الأمريكي يجب ألا ننسى أخي الكريم أن الطرف الأمريكي قال لدينا اليوم فرصة جديدة ولدينا 60 يوم من التقارب أو من الحديث أو من التفاوض، وبعدها قد نعود، بمعنى قد تعود الأمور إلى موضوع استخدام القوة. هذا كله في الحقيقة يعني يجعل شبح أو عدم اليقين في كل ما يحدث هو وارد، لكن أعتقد ليس أمام الدول وليس أمام المجتمعات السياسية اليوم أخي العزيز في المنطقة إلا أن تستثمر هذا التفاؤل وتعيش على أمل، ولا نعرف إلى أين سيوصل الجميع هذا الأمل.
1: طيب، بما أن الأمل يعني أو التفاؤل على الأقل بهذا الأمل هو سيد الموقف، ما الذي يعني دعنا نقول تطلبه الآن دول الخليج العربي في حال الدخول بالمفاوضات؟ يعني على الأقل دعنا نوضح الأمور. إسرائيليا نتنياهو يقول الأمر الأهم من قبلنا موضوع الملف النووي. دول الخليج، ما هو الأمر الأهم الذي ستطلبه من الإدارة الأمريكية، من إدارة ترامب في إطار هذه المفاوضات؟
0: يعني كما أفهم أنا الأمور أخي العزيز، وأنا لا أقول أن هناك تطابق أو اتفاق على تطابق في الآراء، لكن هناك تقاطع في بعض يعني أن إيران لن تكون أو لن تملك سلاحا نوويا. أنا أعتقد أنه مطلب أمريكي ودولي. الاتحاد الأوروبي أخي العزيز أمس تحدث بصورة واضحة وقال يجب ألا تملك إيران سلاحا نوويا. هو أيضا هدف أو مبتغى أو مطلب إسرائيلي، هو في نفس الدرجة حتى وإن لم يكن هناك اتفاقات بين هذه الجهات كلها خليجي وعربي. يا أخي العزيز، الجانب الإيراني يستطيع بتصدير الثروة التي لديه بين قوسين النفط أن يعيش دولة رفاه وأن يحقق كل أمال وطموحات الشعب الإيراني أن يكون دولة طبيعية كما قالت بعض التقارير الأمريكية اليوم. لكن الجانب الإيراني هو مصر على هذا الموضوع الذي يعني يحرم الناس في إيران من كثير من المزايا. إذن دعني أقول لك أن مثل هذا الهدف أعتقد أنه هدف يتجاوز البعد الإسرائيلي والأمريكي، وهو ربما دولي، وأنا أعتقد أنه لن يسمح لإيران فيه. وإذا حاول الجانب الإيراني بشكل أو بآخر العودة لمثل هذا الموضوع، أنا أعتقد أنه يعرض إيران للخطر. ودعني أقول لك شيء، أن الحراك الذي كان في إيران في الفترة الماضية، بمعنى عدم تطابق وجهات النظر بين الدينيين والمتطرفين في ميليشيات الحرس الثوري، كان حول جزئية التسليم بعدم العودة للسلاح النووي. ويقال في إيران أنها لم تحل هذه الجزئية ولم يمضي هذا الاتفاق إلا بعد أن أفتى المرشد أو قال المرشد أو وجه المرشد بأن إيران لا تنوي. وهذه كما يقولون يعني فتوى من الإمام أو المرشد السابق، يعني قال المرشد السابق نحن ليس لدينا نوايا. لكن الفعل في الحقيقة لدى الأصدقاء في إيران يعني يختلف كثيرا عن ما يعلن حقيقة. إذا لم يكن لديهم نوايا، لماذا خسروا كل هذه المليارات لكي يخصبوا إلى هذه الدرجة التي تمكنهم من امتلاك السلاح النووي؟
1: طيب، ولأنك تتحدث دكتور هنا يعني عن مستقبل هذا التعامل

0: مع إيران، هل تعتقد بالفعل بأن هناك مستقبل حقيقي بعد هذا الاتفاق يمكن أن يكون من التعاون، من الازدهار، من السلام بين إيران ودول الخليج العربي رغم كل ما رأيناه في الفترة الماضية؟
1: شوف، نحن في الخليج أو أنا كباحث يعني مختص في هذا الموضوع في الخليج، هناك نظرتين تنظر لمستقبل العلاقات مع إيران أو مثالية العلاقات مع إيران. هناك نظرة تقول أنه يجب الحذر من الجانب الإيراني، يعني نتعامل مع إيران ولكن يجب أن يكون هناك حذر ويكون هناك سقف مطالب عالي بالأمان وبالضمانات، ويجب أن يكون هناك ما يسمى ب تفعيل أدوات الردع الذاتية لدول الخليج. هذا تيار. هناك تيار آخر يقول أن المستقبل المفروش بالورود مع الجانب الإيراني لن يتحقق بين الجانبين ما دامت فلسفة الولي الفقيه موجودة التي تقود الدولة، والتي هي محملة ومثقلة بكثير من النظرات الغريبة التي تقوم على الثأر وعلى القتل وعلى النبش القبور وعلى هذه العقليات. هناك هذين المسارين، لكن بشكل عام حقيقة حتى الشعب الإيراني اليوم، والشعب الإيراني للأسف خلال 5 عقود يعني حصل له نوع من، لا أقول غسيل دماغ، إنما تثبيت قضايا معينة يعني قد تكون في بعض الروايات كما يقولون شيء من النفايات الفكرية التي تقول أن الأطراف المعينة هي كذا وفيها كذا وسنحصل منها على كذا وسنفعل بها هكذا. هذه الأمور في الحقيقة هي لا تجعل الصورة وردية كما طرحتها في سؤالك، ولا تجعل لدى أكثر الناس تفاؤلا يقينا بهذه الصورة. هي قد تحدث كل هذه الأمور في علم الغيب، لكن بناء على المعطيات التي بين يدينا أنا أحد المعتقدين أنها من الصعوبة بمكان.
0: طيب دكتور، باقتضاب لو سمحت بسؤال أخير، لأن التقديرات الآن الإسرائيلية تشير إلى أن إيران يعني على الرغم من توقيع هذا التفاهم السياسي الآن أو التفاهم الأولي ومذكرة التفاهمات، ولكن في إطار 60 يوما في المفاوضات يعني ستماطل، لن تقبل تقديم تنازلات بالملف النووي الإيراني وستتهرب من كل الاستحقاقات، ولذلك لربما لن تنجح هذه المفاوضات. هذا هو التقدير أيضا لدى دول الخليج العربي؟
1: لا، دول الخليج يعني ليس لديها هذه النظرة. هذه النظرة ربما هي خاصة بالجانب الإسرائيلي، لأن الجانب الإسرائيلي لديه طمع. الجانب الإسرائيلي هو حقق من 7 أكتوبر 2023 إلى اليوم إنجازات لم يكن عتاد أو مفكري الدولة الصهيونية يحلمون بها، خاصة من التمدد ومن النفوذ ومن الشعور بالقوة، وحتى من التصريحات عندما تصرح جهات إسرائيلية بأنه هناك عودة للقوة والوصايا الدينية بامتداد الدولة من هنا إلى هناك. هذه أنواع من القوة وطموح من القوة، لكن جزئية المماطلة يعني كما أراها أنا هي خصيصة إسرائيلية أيضا، وتعلمها الطرفان من بعضهما. الإسرائيليون يتنافسون هم الإيرانيون في هذه الخصيصة، هذا رقم 2. رقم 3، أنا أعتقد أن الجانب الإسرائيلي هو دائما يبحث عن سقف أكثر علو من الضمانات، بمعنى أن هناك من يزاود عليه لأنه ربما يحقق بعض الإنجازات في الداخل الإسرائيلي، أو حتى يعني يجعل إسرائيل مظلومة أو مضطهدة في هذا المحيط الكبير الذي لا يخفي في بعض المراحل عدائه المباشر لإسرائيل.
0: بما أنك تحدثت عن الجانب الإسرائيلي، موضوع التطبيع الآن هل ما زال واردا أم بعد انتهاء الحرب يعني بهذه الطريقة تحديدا، يعني وحتى إقرار إسرائيل بفشلها أمام إيران، موضوع التطبيع لم يعد واردا الذي كان يدور الحديث عنه دائما بين السعودية وإسرائيل؟
1: بالنسبة لموضوع التطبيع أنا أراه أنه سيصبح أحد الملفات المهمة للإدارة الأمريكية، بمعنى الإدارة الأمريكية ربما بقي لها عامان. أتوقع أن الإدارة الأمريكية ستحاول أن تتوج نهاية فترتها بالتطبيع، وأنا لدي قناعة أنه إذا لم يكن هناك تطبيع بين الجانب الإسرائيلي وبين المملكة العربية السعودية فلن يكون يعني لن تفوز إسرائيل، أو لن يعني تشعر بأنها حققت إنجازا بدون هذا الموضوع لأسباب كثيرة بحكم الوضع السياسي والثقافي والروحي للمملكة العربية السعودية. لكن المملكة
0: ولكن سعوديا وارد، يعني من الناحية السعودية ما زال الأمر واردا،
1: السعودية وارد بالشروط أو بالمفاهيم التي طرحتها الجانب السعودي، وهي الاشتراطات أو المفاهيم التي طرحت
0: مسار لدولتين ودولة فلسطينية وما إلى ذلك.
1: بالضبط
0: وصلت الفكرة. نريد أن نشكرك جزيل الشكر دكتور سالم اليامي الكاتب الصحفي والمستشار السابق في وزارة الخارجية.

0: كل الأجيال، باركات مياه، طبيعة، بحر وأكل فاخر من الآخر. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شوف عمر أو موقع نظرين تورز في الإنترنت.
1: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
2: العملاء الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال ورق تواليت سانوسوفت ب 21 شيكل و 90 أجورة فقط، قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط، كاتشاب أوسم ب 7 شواكل و 90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
3: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل يتقبرين.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
1: الآن في وينر، دور المجموعات من المونديال. فرنسا ضد السنغال، والعراق ضد النرويج، والأرجنتين ضد الجزائر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
6: إذا بتبعتش
7: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
8: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس، بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
9: هذا النهار مع محمد مجادلي.

0: عدنا من جديد الساعة الثانية من هذا النهار راديو الناس. إذا نبقى مع تداعيات هذا الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وطبعا هدوء حاليا في بلدات الشمال، ولكن الكثير من الترقب هل بالفعل سيستمر هذا الهدوء، وتحديدا بعد إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من الأراضي الجنوبية في لبنان التي ما زال يسيطر عليها الجيش. ينضم إلينا الآن السيد محمد مغيص رئيس اللجنة الشعبية في بلدة عرب العرامشي الحدودية، طبعا تماما على الحدود مع لبنان. صباح الخير أستاذ محمد.
1: صباح الخير أخي محمد، لكم جميعا المستمعين.
0: يعني كيف هذا الصباح عندكم؟ الأمور بعدها هادية؟ وطمنا هيك على الأجواء، على الأوضاع، على بلدة عرب العرامشي.
1: عرب العرامشي والبلدات الحدودية هدوء حذر، نتمنى أن يستمر. ليلة هادئة، لا يوجد قصف بعد الاتفاق الذي جرى، وإن شاء الله نتمنى أن يتم الاتفاق وتنتهي هذه الأمور.
0: بس انتم لسه شايفين طبعا التواجد الاسرائيلي والجيش الاسرائيلي موجود في داخل الاراضي اللبنانيه، صحيح؟
1: الجيش الدفاع موجود لحد اللحظه، موجود بالاراضي اللبنانيه، بس لا يوجد قصف، لا يوجد مدافع، لا يوجد طائرات، كل العمليات العسكريه توقفت.
0: وشو تعويلكم انتم؟ متوقعين بالفعل هذا الاتفاق ينجح ولا الامور راح تكون اصعب لربما؟
1: والله الصراحة ما حداش يقدر يتوقع إشي مع الأساس اللي موجودين اليوم على المديرو العملية، ما حداش يقدر يتوقع إشي معهن.
0: عشان هيك
1: نتأمل إنه هذا الإشي يتوقف وترجع الحياة طبيعية لطبيعتها، وإن شاء الله نتأمل خير.
0: طيب سيد محمد، يعني في الفترة اللي مرقت في ناس طلعت من البلدي أو على الأقل كانت

0: تواجد خارج البلد بسبب الوضع الأمني، الناس بلشت ترجع؟
1: لا لا، ما فيش حدا، ما من قرية عرب العرم شو ولا واحد ترك غادر،
0: ما حدا ترك أبدا.
1: لا أبدا أبدا، جميع السكان موجودين بالقرية، ويا
0: مع كل مع كل اللي كان موجود يوميا، طائرات مسيرة وقصف،
1: مع كل اللي كان موجود، لم ولا أي شخص غادر القرية.
0: طب على الأقل الآن كل الموضوع في البلدات اللي جنبكم، البلدات اليهودية، لأن هناك أكيد في ناس كثير تركت، صحيح؟
1: البلدات المجاورة، البلدات الحزبية المجاورة لقرية عرب العرم أيضا السكان لم يتركوا الحياة، في قرية في شلومي، بلدة شلومي، في الكيبوتسات الحياة مستمرة.
0: كنا نسمعهم كل يوم يطلعوا وسائل الإعلام الإسرائيلية ويعني وتركنا والوضع اتدمر ومش عارف إيش، وين هذا الحكي؟ طيب
1: أتوقع يمكن 5% 10% اللي تركوا، أغلب الناس أغلب المحلات
0: كانوا موجودين
1: موجودين.
0: طيب الآن شو التوقعات؟ ممكن بالفعل ترجع الأمور تزدهر والحياة ترجع عادي والاقتصاد يرجع والشغل، يعني في توقعات من هاي النوع؟
1: هذا الاشي اللي احنا نتأمله، وإن شاء الله نتوصل لهذا الوضع ونتوصل لعملية سلام وترجع الأوضاع على طبيعتها.
0: طيب نتمنى ذلك. بسؤال أخير سيد محمد، يعني كان هناك حديث الآن عن تعويضات لازم توصلكم، توصل للناس، لكل الناس اللي تضررت بيوتها، المحلات الاقتصادية التجارية، كل هاي الأمور، وين هذا الموضوع واقف؟
1: شهر 3 و4 حولوا تعويضات حسب الدخل على 2023، وهسه شهر 5 و6 بعد ما فيش بعد ما فيش
0: تعويضات،
1: فيش خطة وما فيش أمر للتحويل الأموال.
0: ولكن راح تطلبوا طبعا انه يكون في تعويضات على الفتره.
1: اكيد اكيد اكيد اكيد اكيد.
0: طيب نتمنى لكم السلامه جميعا، وعلى امل بالفعل ان يدوم هذا الهدوء مش فتره قصيره انما يكون دائم وثابت. سيد محمد مغيص، رئيس اللجنه الشعبيه في عرب العرامشي، شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك.
1: ان شاء الله، شكرا لك والسلام للجميع.
0: مع السلامه.
1: مع السلامه.
0: إلى فاصل قصير آخر، وبعد هذا الفاصل نعود لنقف مع موضوع أسعار النفط، إلى أين ستتجه الآن بعد هذا الإعلان؟ ترامب طيلة الوقت كان يتحدث عن فتح مضيق هرمز وأسعار النفط والوقود في الولايات المتحدة، هل بالفعل استجابت الأسواق، أسواق الطاقة وأسواق النفط إلى طبعا كل هذه التطورات الأخيرة؟ ابقوا معنا.
2: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح، البندورة الكيلو بشكل 90، الخيار الكيلو بشكل 90، بطاطا الكيلو بشكل 90، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشكل 90، شروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة. نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات، صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
3: العملاء الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور، أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%، على سبيل المثال رزمة سترولات مناشف ورقية سانو سوشي بسبعة شواكل وتسعين أجورة فقط، قهوة تركية عيليت 200 جرام ب 12 شيكل وتسعين أجورة فقط، رز فارسي سوغات 1 كيلوغرام بسبعة شواكل فقط، توفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور، الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.

0: نويتوا على الفرح؟
1: شبكة طيبة بتوفر لكم كل مستلزمات الفرح لبيوتكم بتشكيلة كبيرة وخيارات أكثر وأسعار أوفر. مهما كانت مناسباتكم كل شيء بتحتاجوه موجود عندنا. شبكة طيبة، كل مستلزمات الفرح وأرخص الأسعار.
2: طيبة في كل بيت.
3: يا صباح الهيل منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
4: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني
5: الآن في وينر. دور المجموعات من المونديال، فرنسا ضد السنغال والعراق ضد النرويج والأرجنتين ضد الجزائر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
6: إذا بتبعتهش
7: أكيد بتربحش.
5: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
8: بس أمكور
9: بدكم مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.
8: أمكور أمكور أمكور.
10: أنا زيك ماما.
11: كيف يعني زيي؟
10: بحب ألبس زيك وبربط شعري زيك.
11: يا روحي.
10: ولما تقطع الشارع بسرعة بعمل زيك ماما.
11: عشان أنت زيي وبتقلديني، إحنا دايماً رح نوقف نتأكد ونعبر بأمان. إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
10: أنا زيك ماما.
12: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
0: الله يهدي البال. الفرح أحلى مع أفخر أنواع المكسرات من محمص حيدر. وبمناسبة موسم الأفراح نعرض عليكم مخلوطة إكسترا ب 49 شيكل و90 للكيلو، سنوبر ب 89 شيكل و90 للكيلو، لوزر باع أو انصاص ب 44 شيكل و90 للكيلو. تابعونا عبر شبكات التواصل محمص حيدر بفروعه: عبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل سوق السخنيني، عرابي مقابل سوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيف إلك ولضيفك.
5: الآن في وينر. دور المجموعات من المونديال، فرنسا ضد السنغال والعراق ضد النرويج والأرجنتين ضد الجزائر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
6: إذا بتبعتهش
7: أكيد بتربحش.
5: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
13: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.

0: هذا النهار مع محمد مجادلي.
1: عدنا من جديد المستمعات والمستمعون الكرام، أنتم مع ساعة ثانية من هذا النهار راديو الناس. الآن بالفعل إلى ما كنا قد تحدثنا عنه قبل الخروج إلى الفاصل، هل استجابت أسواق الطاقة لهذه التطورات الأخيرة وهذا الإعلان من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ طارق عواد الخبير في مجال الطاقة، صباح الخير.
2: صباح الفل،
1: شو أخبارك؟ شو أخبار النفط معك اليوم؟
2: والله من المباين في نزول خجول، مش كيف متوقع الرئيس ترامب، لأنه صدموا بشغلتين مركزيات. إنه السفن اللي كانت على الآن، إحنا نحكي على 1400 سفينة موجودين داخل مضيق هرمز من كل الأنواع من كل الحمولات، إنه السفن هاي لأنه كانت بالمياه الدافئة صار فيها عند عوالق طحالب بقعر السفينة من تحت، ولازم تطلع تمر على صيانة. تنساش إنه الطواقم موجودة أكثر على الأقل 3 أشهر. الموضوع الثاني إنه شركات التأمين كيف مبين الإشارات بتقول اليوم أنا ما رح أسمح للسفن ترجع كمان مرة على مضيق هرمز، وهذا الإشي العامل الكبير عم بيأثر على سلاسل الإمداد، إنه ما في شركات تأمين اليوم رح تأمن السفن هاي غير ما تتأكد 100% إن مضيق هرمز رجع مفتوح. يعني مثلا امبارح مرة بس من 5 لـ 7 نقلات بترتيبات معينة، بينما الإشي العاد لازم يمر من 140 ل 150 سفينة نفط وغاز ومستقات تانية من مضيق هرمز. وبالتالي بعد الأمور مش ثابتة، الأمور بتقول إنه هي مش اتفاق إلا هي إعلان نوايا نوعا ما، وأسعار النفط والغاز والتأمينات بيتموش أكثر من الكلام إن هذا كله قطاع.
1: طب انخفاض خجول يعني قديش سعر البرميل الآن؟ لأنه عادة كنا نقيم يعني الوضع وفق سعر البرميل.
2: قبل 5 دقايق 82.77 دولار، احنا بدينا جمعتين قبل الحرب بحدود 60، 27 كانت طلعت ل 70، الذروه كانت 109، احنا قاعدين بالمنتصف تقريبا بين ال 109 لبين ال 60 دولار. طبعا الرئيس ترامب بده يوصل يشوف بحدود ال 70 72، هذا الهدف تبعه الكلي وهذا هو النجاح تبعه. بالتالي اللي بتشوفه انت اكثر واكثر في مقاومه على حاجز 80 دولار، لانه المخاطر بعدها مسحره بالمخاطر.

0: مش انه صار في انفراغ بالموضوع. والإشي الثاني انه اليوم مش المصلحه تبعت الدول المصدره تنزل السعر اكثر, انه هن بيرفعوا موضوع الدلتا, انه
1: يعني
0: كمان في عوامل ثاني
1: الان بدها تتحول القضيه مش لمضيق هرمز فقط, انما للدول التي تريد ان تستفيد الان من اعاده فتح مضيق هرمز لكي تستفيد من كل الفتره التي خسرت الان في الفتره.
0: اكيد, لانه هذا هي الحسابات حاصل ضرب الاخر, مليون ضرب 60 دولار ولا مليون برميل ضرب 82 دولار, بالتالي بتفوت حسابات ثانيه مختلفه, مش بس هي الموضوع عسكريا الى موضوع كمان من ناحيه مردود المالي لكل دوله ودوله.
1: طيب ما الذي يجب ان يحدث الان لكي تتحسن الاوضاع, لانه ما يهم ترامب هو سعر الوقود في الولايات المتحده. كم من الوقت سيستغرق دعنا نقول كل ذلك حتى يعود الوضع الى ما كان عليه سابقا؟
0: عندك اليوم موضوع الالغام البحريه اللي حطتها ايران بعده مش محلول, بالتالي الانسيابيه اللي محكي عليها ان تمرق السفن بدون خطر انه يضرب فيها الالغام البريه مربوطه بتنظيف الالغام البحريه, بيحكوا من اسبوعين لثلاثه, عشان هيك السفن بتمرق اليوم بمضيق جدا ضيق بسيطره ايران. يعني ايران بشكل عملت شيء ناعم انه هاي المنطقه انا متاكد فيش فيها الغام, باقي المناطق مش متاكد فيها الغام, بلا ما ينطفوا الالغام هاي مش راح يكون اكثر. إذا بالفعل بوقعوا يوم الجمعة كيف بيحكوا علنيا ويكون في تطمينات إنه بالفعل إحنا رايحين لانفراجي, المفروض أول أسبوع الجاي يوم تفتح البورصة كمان مرة نكسر حاجز 82 دولار أو 80 دولار باتجاه 75 لل 70, هذا بيعطي انفراجي أكثر. ولكن بنضلنا باتفاق 60 يوم, شو يصير بال 60 يوم وهل شركات التأمين راح تسمح للسفن ترجع وتضل مبنية؟ لأنه السفينة متى طلعت برا صرت حسابات تانيس كان برجعت على كمان مرة أربعة أشهر.
1: يعني القصة طويلة باختصار يا طارق.
0: بيقولوا بالأردن
1: قصة طرمة. طيب سؤال يعني هيك لكل من يستمع إلينا ودائما بيسأل حاله نفس السؤال, هرمز ونفط ومش عارف إيش, هل هذا يمكن أن يكون له أي تأثير علينا هنا في البلاد؟ أسعار الوقود, أسعار الكهرباء, كيف ممكن أثر علينا؟
0: عم بيأثر إيجابيا إن شاء الله, لأن الدولار بعده بنطاق السعر بين 2 شيكل و90 ل3 شيكل. إذا نزل السعر 10 دولار بده ينزل نطاق السعر, إحنا اليوم ب7 شيكل و80 للتر البنزين 95 تقديري, إذا بينزل أكثر بحدود اللي بيكسر حاجز 80 رح ينزل حوالي 30-40 أجورة اللتر, رح نقرب على حاجز 7 شيكل ونص اللتر البنزين 95 نقطة الارتكاز. الغاز المسال لبيوت رح ينزل حوالي 15% لأنه خلصت فترة الشتاء وفيتين على الصيف, بالتالي بتأمل يكون انفراجي. وبتأمل أكثر المستهلكين عنا ورقابة المستهلكين اللي رفع السعر عشان البرميل النفط والبنزين يكون في مطالبات بتنزيلها على الأقل على الدلتا على الفرقيات, ولكن الدولة هي معاقة من ناحية حماية على المستهلك وحماية رفع الأسعار.
1: مش بس بهذا الجانب,
0: مش بس هذا الجانب, أنا بقول لك طيب. بجزئيتي أنا بقول لك هذا هو الموضوع.
1: نريد أن نشكرك جزيل الشكر الخبير في مجال الطاقة سيد طارق عواد, يسعد صباحك.

0: الزميل فادي مصطفى وأبرز التطورات الليلية في المونديال وما الذي يرتقبنا أيضا في هذا اليوم. صباح الخير فادي.
1: صباح الخير كابتن محمد لك ولكل من استمع لنا.
0: شو كابتن محمد يزمي مونديال تعادلات هذا كله تعادل تعادل ليلة تعادل
1: ليلة تاريخية بنحكي على ليلة بتذكرنا في 1958 أربع مباريات بدون حسم في ليلة واحدة وهو يعد رقم قياسي ليوم واحد اللي فيه أربع مباريات صحيح. يوم التعادل الكبير سمناه والبداية كانت مع إسبانيا والرأس الأخضر. شوف إسبانيا
0: مفاجأة
1: يمين يمال نعم اجلس على ذكرة الاحتياط هناك شكوك حول جاهزية على النجم قالوا ما في حاجة نخط لك رأس الأخضر تعرف يعني احنا نطيب أربع خمس أهداف الكل توقع أو في على الأقل الشوط الأول يعني من فوت التركيب الثاني ولكن رأس الأخضر كان هناك فريق عنيد ولخص حارس رأس الأخضر وطبعا النتيجة 0-0 انت يعني الشهادة حاليا نسبة التمريرات فوق 700 تمرير كانت عرضية سمناها للمنتخب الإسباني سيطرة عمل إيش بده ولكن أمام الحارس توقف نفس الحارس في نهاية المباراة الناس سألت مين هذا الحارس 40 سنة عمره حارس الرأس الأخضر فالصبي
0: انت على فكرة انتبهت يعني حارس المرمى المنتخب الرأس الأخضر كان عنده 20,000 متابع على الانستغرام بعد المباراة صاروا 4 مليون
1: في خلال مباراة واحدة تخيل كيف برات النجومية بتصيب يعني تخيل بيوت كل عمره ما استطع تسديدات ولكن الفريق

0: واضح انه في هناك خلل. انا بقدر احكي لك انه الاعلام الاسباني الرياضي شرس جدا محمد. نخل بالكلمه العربيه الصح اللاعبين المدرب ما خلاش حدا يخسر وقالوا لا يعقل لامين يامال او انه مليح او انه مش مليح او انه مصاب او مش مصاب لا يعقل انه يكون على دكه الاحتياط.
1: بس انا بدي اذكرك بشغله صارت في المونديال السابق في كاس العالم السابق الارجنتين ايضا تعثرت بشكل مفاجئ امام السعوديه وهذا لربما كان دافعا لها لكي تنطلق بقوه وفي النهايه ان تحصل على كاس العالم. يمكن هذا السيناريو ايضا يتكرر. بس انا بدي اخذك لمحل ثاني الى خيبه الامل الكبيره. يعني على الرغم طبعا من الفخر والقوه والعظمه التي اظهرتها مصر والمنتخب المصري بالامس امام بلجيكا لكن خيبه امل كبيره في نهايه المطاف بالنتيجه. النتيجه لم تمثل واقع المباراة
0: بالأخص لأنه كانت مباراة قوية للفريق المصري. الفريق المصري سيطر جاء باندفاع. إمام عاشور سجل هدف رائع من تبرير ذكية محمد صلاح. المنتخب المصري كانت تنقصه القدم لتنهي الأهداف وطبعا حارس بلجيكا كورتوا مش في أفضل يوم ولكن سد أكثر من مرة تسديدات وشوفنا حتى ذيك واحد على واحد مرتين. اللاعب المصري الناشئ اللي قبل محمد صلاح وكأنه يقول انتهى عهد صلاح والفراعنة مع عهد جديد. شوف المنتخب المصري قوي ولكن حسام يجب أن يعرف أنه مع كل الـ الـ الـ الـ الأمور يجب أن تكون في الخواتيم. يعني أكثر من مرة وصلت لصندوق 16 ولكن كورتوا كان في المرصاد. أنا واضح أنه يكون حراس أشرس من كورتوا اللي للأسف تخيلت أنه يكون أفضل من البارحة كشخص بحب ريال مدريد ولكن سألت نفسي يعني هاي الفرص هل ستعود للمنتخب المصري واحد واحد محمد هي تبقي الحظوظ جيدة كمان لبلجيكا وكمان لمصر في رأس هذا البيت. باعتقادي كمان حسام حسن اللي كان عصبي جدا على الخطوط ممكن يكون راضي في نهاية المباراة. أرجواي السعودية شوف رفع رأس منطقة آسيا السعودية حقق فوز لافت
1: صحيح مباراة ليست يسيرة أبدا.
0: نعم فريق صعب جدا أرجواي العمر سجل 1-0 لأذكره محمد العويس حارس المرمى السعودي اللي تألق وطبعا أراخه واستغل هفوة صغيري في دفاع المنتخب السعودي وعاد للنتيجة 1-1 وكمان في السعودية ممكن نشوف يعني هم راضين للنتيجة أنه حتى الآن يعني بتحافظ على حظوظهم هم وأرجواي. وأم المباريات كانت نيوزيلندا وإيران صباحا 2-2 أيضا يختم يوم التعادل الكبير طبعا مباراة كبيرة في اللباط رمين رضيان عاد في المرة الأولى ومحمد محبي غير أنه عاد في المرة الثانية. محمد هو استغل طبعا يعني استغل حركة إطلاق النار وكأنه عمل بيده فرد مسدس وأطلق على جمهور الولايات المتحدة اللي كان مختلط مع معارضي النظام. وانتبهت للنشيد الوطني هنا كان النشيد الوطني الإيراني هناك من صفر واستهجن وحاول المضايقة
1: وكان أيضا رفع الإعلام الشاه والإعلام أمريكا
0: وعلام إسرائيل وفلسطين وكأنه يقول إحنا لا نريد هذا النظام لا نريد كل ما يمثل هذا النظام. فمحمد محبي غير أنه سجل هدف راح وأطلق عليهم الرصاصة حاليا في فيفا بدرسوا هل هناك تهديد وطبعا استغلوا هذه المنصة. أرديان بسجل الهدف بكى والبكاء يدل على الضغط الكبير اللي مرقته المنتخب. ذكرك المؤتمر الصحفي اللي كان خيال مهدي طريمي وهو كابتن المنتخب قال رجاء الصحفي لا تسألونا سياسي تسألونا فقط كرة قدم نحن رجال كرة قدم نحن نمثل كرة القدم. كل الأسئلة كانت فقط سياسية فاضطروا أكثر من مرة يعني يحاولوا يتهربوا. اليوم يوم مميز رح يبدأ الساعة 10 مساء فرنسا السنغال. يا خوفي أكثر ما أخاف إنه فرنسا تعيد الكرة ما فعلته إسبانيا. كل التوقعات تقول فرنسا فريق قوي ولكن السنغال فريق شرس جدا
1: طبعا لا يمكن الاستهتار أبدا يعني بقدرتهم على المنافسة.
0: بحكي بفرنسا مليح وبفهم عليهم وبفهم العقلية واليوم رح نشوف كيف كان هذا الانتداب لهذه المنطقة ولكن فرنسا تقول إنها جاهزة ومش رح تتأخر ولا أي نجم. كل نجم فيه شك طبعا الأنظار إلى إلوسي إلى عثمان ديمبلي وإلى كوكبة النجوم. العراق في النرويج في الواحد
1: ديمبلي خارج الموضوع طبعا
0: صحيح. العراق مع النرويج مباراة كمان صعبة لسود الرافدين. اليوم رح نشوف بالضبط كيف سيتحضر المنتخب العراقي لهذه المباراة. مباراة صعبة النرويج فريق بلعب تكتيك جدا عالي فريق أوروبي ثابت في المونديال أكثر من مرة. أما الأرجنتين رح تواجه الجزائر في الرابعة فجرا وبداية الأرجنتين رح تحدد زي ما قلت أنت سابقا كيف سيكون مسار هذا الفريق اللي طبعا ملازمته الخسارة اللي كانت في قطر في البداية وأيضا الاحتفالية فهل يفعلها الأرجنتين حتى النهاية. وفي السابعة

0: صباحا كل المجتمع الأردني، كل حبايبنا من الأردن مع بريق الشاي هيك وعدونا.
1: بدك تفطر على مباراة الأردن
0: سابع صباحا. أنا اللي فهمت أنه غدا في الأردن تعرف أنه أنا بكرة معطل وأنت مداوم الكل معطل الناس مع الأردن غدا في السابع صباحا، نأمل طبعا التوفيق لمنتخب النشامة. بحكي لك أن فريق النمسا فريق مصنف، فريق أوروبي قوي جدا طبعا. ولكن النشامة بقولوا إحنا جاهزين، التعامل جاهز والكتيبة الأردنية طبعا إن شاء الله.
1: يا سيدي سننتظر لنرى زميل فادي مصطفى، وطبعا
0: ناس العالم اليوم طبعا السابع مع كل الأصوات والتحليلات
1: كما العادة.
0: كما
1: العادة سنتابعك مع كل هذه التغطية الخاصة لأحداث هذا المونديال. ناس العالم فادي مصطفى الساعة 6 مساء سنكون على الموعد.
0: إلى اللقاء.
2: أحوال الطرق برعاية بحاجة إلى زيت للمحرك، بدكو زيت مميز للمحرك؟ فقط كاسترول المنتج الأفضل عالميا، ابحثوا عنا في حوانيت قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك.
1: شارع رقم 66 مزدحم من مفرق مجدو حتى مدرخ عوز، شارع رقم 2 مزدحم من نتانيا وحتى بوليك. بإذن الله إلى ختام هذا النهار، شكرا لكل الزميلات والزملاء الذين رافقونا في هذا البث، في الهندسة الإذاعية الياس عبد الملك، في الإعداد والتحرير مصطفى وليد زعبي، طاهر يونس ومحمد زيدان، في الإنتاج رياض فضل، في التصوير والإخراج والديجيتال علي نصار وجواد العمري. وكل الشكر لكم ولكن على طيب المتابعة. دقائق وتلتقون الزميل عفاف شيني وغرفة الأخبار. إلى اللقاء.

0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
1: أحلى صباح من جبل الطور من دبورية،
2: من مرج ابن عامر قرية صندلة.
3: يسعد صباحكم من بير السبع.
4: السيارة مش عم تمشي، بدنا حدا يدفشها دفشي.
5: الله يصبحكم بالخير من قرية ني.
6: صباح الخير
7: من أعالي الجليل من قرية نحل.

0: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البطيخ الكيلو بشكل 90، الشمام الكيلو بشكل 90، الباذنجان الكيلو بشكل 90، بصل ناشف الكيلو بشكل 90. الشروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
1: الكامبك تبع المية رجع بأمش ستار، عرض المية رجع مع تشكيل كبيرة وأسعار ما بتتفوت، قطعتين بمئة شاكل وثلاث قطع بمئة شاكل بكل الطوابق وبكل الأقسام، وكمان بتقدر تخلطوا بين الأقسام. أمش ستار يركا ليفوتكم، مستنيكم حسب الأنظمة والشروط.
2: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، فرنسا ضد السنغال والعراق ضد النرويج والأرجنتين ضد الجزائر، عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتهش
4: أكيد بتربحش.
5: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: أنا زيك بابا.
7: شو يعني زيي؟
6: مع ستي بحكي زيك، رياضة بعمل زيك.
7: حبيبي أنا فخور فيك.
6: وبقعد بالسيارة بلا حزام زيك بابا.
7: عشان أنت زيي وبتقلدني، أنا دايما رح أربط الحزام وأسوق بأمان.
8: إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
6: أنا زيك بابا.
8: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
9: العملاء الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور، أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال رزمة سترولات مناشف ورقية سانو سوشي بسبعة شواكل وتسعين أجورة فقط، قهوة تركية عيليت 200 جرام ب 12 شيكل وتسعين أجورة فقط، رز فارسي سوغات 1 كيلوغرام بسبعة شواكل فقط، متوفر عبر الانترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
10: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
11: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
12: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انت

0: يوميا اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
1: هذا خبر مش إعلان. طاولة كتر بس ب89 شيكل. ب89 شيكل. الحملة بكافة الفروع، طيبة بكل بيت.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
3: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، فرنسا ضد السنغال والعراق ضد النرويج والأرجنتين ضد الجزائر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
4: إذا بتبعتش
5: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

0: روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.
1: أمكور أمكور أمكور.
2: أنا المعشوقة الصمراء، هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا 3505. خاضع للشروط التي في موقع umigroup.co.il.
5: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
6: عن بلدي احكي لي.
7: احلى صباح الخير من كفركنا العامري، كفركنا المحبي للغير ومحب لاهله.
8: صباح الخير، احلى صباح من دلت الكرمل
9: بلدي.
10: احلى صباح الخير من بلدنا زلفي، صباح الفل والياسمين.
11: يا بلدي.
12: صباح الخير من مدينة البشارة.
13: صباح الخير من الشبلة وأهل الشبلة ولأهل الكرم وأهل الجود وأهل المحبة كمان.
14: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: غرفة الأخبار مع عفاف شيني.
1: الولايات المتحدة وإيران توقعان إلكترونيا مذكرة تفاهم بين البلدين، ومسؤول أمريكي يؤكد أن الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان ليس شرطا في الاتفاق. بعد فشل مفاوضات تشكيل القائمة المشتركة الرباعية، الموحدة تؤكد تمسكها بخيار القائمتين وتغلق الباب أمام التحالف مع الطيب والعربية للتغيير. وفي مجلك روم، عمود اتصالات قرب البلدة يثير قلق الأهالي وسط مطالب بفحص مخاطره الصحية وتقديم إجابات واضحة للسكان. إذن دقيقتان بعد 9 من صباح اليوم الثلاثاء 16 من يونيو حزيران، المستمعات والمستمعون الكرام صباح الخير، أنتم مع برنامج غرفة الأخبار من راديو الناس، ونكون معكم حتى الساعة 11 من صباح هذا اليوم ومجموعة من الملفات والمواضيع. البداية مع جولة على آخر الأخبار والزميل محمد أبو العزم حميد. صباح الخير محمد.
2: صباح الخير عفاف لك وللمستمعات والمستمعين الأكارم. قال رئيس القائمة العربية الموحدة دكتور منصور عباس في حديث لراديو الناس أن قرار القائمة يوم أمس تأجيل البت في أي تحالفات انتخابية إلى ما بعد حل الكنيست وتحديد موعد الانتخابات رسميا جاء لإتاحة الفرصة من

0: أجل استكمال تحالف الجبهة والتجمع العربي للتغيير. وأكد عباس أن القائمة الموحدة لا تتنازل بذلك عن احتمال العودة للمفاوضات الرباعية لتشكيل القائمة المشتركة.
1: هذا أول موقف طبعا رسمي يصدر للقائمة العربية الموحدة بعد إعلان الجبهة التجمع العربي للتغيير السعي إلى خوض الانتخابات في قائمة ثلاثية. فالفعل نريد أن نوفر أرضية مريحة للأحزاب الثلاثة ليتفقوا مع بعضهم البعض على برنامجهم السياسي وعلى تشكيلة قائمتهم الثلاثية. ولذلك مش منطقي أن بنفس الوقت بدهن يديروا مفاوضات لتشكيل قائمة ثلاثية وإحنا كقائمة عربية موحدة نبلش نلكوش فيهن ونخرب عليهن ويعني نسيء المسار الثلاثي اللي هني سايرين فيه. فعلا هذا قرارنا انه نرجي البت في موضوع التحالفات الى ما بعد اعلان الكنيسة. فهذا الشهر يتمكن فيه الاخوة في الجبهة والتجمع العربي للتغيير من اتمام الاتفاق الثلاثي. هل هذا الامر يمنع انه بعدين نجلس كمشترك وكموحد ونتحاور بين بعضنا البعض ونصل الى اتفاق؟ لا، ممكن انه نجلس.
0: رفضت المحكمة طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تقليص مدة جلسة الإدلاء بشهادته المقررة اليوم بحيث تنتهي عند الساعة الواحدة ظهرا. وكتب القضاة في قرارهم أن الطلب لا يستند إلى معطيات تظهر وجود حالات مستعجلة تبرر تقصير الجلسة، وعليه ستعقد الجلسة وفق جدولها المقرر. إلى ذلك قال نتنياهو إن الحرب على إيران أنقذت إسرائيل من الإبادة الفورية وألحقت ضررا كبيرا بإيران ومنعتها من الوصول إلى سلاح نووي، مضيفا أن المواجهة لم تنتهي بعد. وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي في خطابه مساء أمس الذي جاء بعد 20 ساعة من إعلان الاتفاق أن إسرائيل ستواصل التمركز في المناطق العازلة التي سيطرت عليها خلال الحرب في غزة ولبنان وسوريا. سياسيا، أعلن نتنياهو عزمه خوض الانتخابات المقبلة والسعي للفوز بها، معتبرا أن هناك محاولات للتقليل من الإنجازات التي حققتها إسرائيل تحت قيادته. وفي معرض حديثه عن علاقته بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نفى نتنياهو المزاعم القائلة إن أحدهما يملي قراراته على الآخر، موضحا أن العلاقة بينهما تقوم على الشراكة والتفاهم على حد تعبيره.
2: הנשיא טראמפ ואני מכירים אחד את השני הרבה שנים. הוא נשיא ארצות הברית, אני ראש ממשלת ישראל. אנחנו הרבה פעמים רואים עין בעין, ויש גם מקרים שאנחנו רואים פחות עין בעין. אני אחראי לאינטרסים הביטחוניים של ישראל, אני עומד עליהם, ואני רוצה להגיד לך איך עומדים עליהם. צריך לעמוד עליהם, לא בהתלהמות, לעשות את זה בתבונה, וזה דורש הרבה ניסיון והרבה תבונה, והרבה היכרות עם הזירה האמריקנית. זה דורש הרבה הרבה ניסיון. אני חושב שאני עושה את זה על הצד הטוב ביותר, וכשצריך אני עומד איתן על האינטרסים הביטחוניים שלנו.
0: في المقابل، انتقد قادة في المعارضة الإسرائيلية تصريحات نتنياهو. وقال رئيس المعارضة يائير لابيد إن نتنياهو قدم رسائل متناقضة بشأن قوة إسرائيل وحجم التهديد الذي تواجهه، معتبرا أن المشكلة الأساسية هي أن الحكومة ضعيفة. بدوره قال جادي أيزنكوت إن نتنياهو كان عليه أن يعترف بإخفاقاته بدل إطلاق وعود غير قابلة للتحقيق، فيما اعتبر رئيس حزب الديمقراطيين يائير جولان أن حديثه عن اقتراب إسرائيل من الدمار يعني فشله في مواجهة التهديد الإيراني. قال الرئيس الإيراني مسعود بسشكيان إن غالبية أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي وافقوا بعد محادثات مكثفة على نص مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة، مضيفا أن المذكرة تمثل خطوة نحو إنهاء الحرب وبدء المفاوضات، لكنها لا تعني التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن. في المقابل، نقلت شبكة CNN عن مسؤولين أمريكيين كبار أن واشنطن مستعدة لاتخاذ خطوات محدودة لبدء تخفيف العقوبات المفروضة على إيران. بدوره، نفى الرئيس الأمريكي التقارير التي تحدثت عن تقديم الولايات المتحدة $300 مليار لطهران ضمن التفاهم بين الجانبين، ووصفها بأنها أخبار كاذبة. وفي ذات السياق، أكد نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس في مقابلة لفوكس نيوز أنه لم يتم الإفراج عن أي أموال أمريكية لإيران، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطا بالتزام إيران بالاتفاق.
3: So number one, first of all, they never get a dime of American taxpayer money, ever. Full stop, not even close. Okay. What we have said is there's a lot of economic benefit in the United States relieving a lot of sanctions and welcoming them back into the world economy. There's a lot of benefit there, not American money, but there's a lot of economic prosperity.

0: that can flow from that. What the president said to them is, we want you to be a successful country, but for you to be a successful country, you've got to give up on this threat. You've got to give up on this desire to have a nuclear weapon. And if you do that, the United States is willing to have a much better relationship.
1: إلى ذلك قال الرئيس الأمريكي إن الاتفاق سينشر قريبا، مشيرا إلى بحث تسوية للوضع في لبنان بالتنسيق مع إسرائيل. فيما قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن الاتفاق مع الولايات المتحدة يتضمن وقف إطلاق النار على جميع الجبهات وخصوصا في لبنان. في المقابل نقلت وكالة رويترز عن مسؤول في حزب الله القول إن الحزب التزم بوقف إطلاق النار ولم ينفذ أي عمليات منذ الإعلان عن الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة، مؤكدا رفضه ما وصفه بحرية حركة الجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني. إلى ذلك أعلنت قيادة الجبهة الداخلية إلغاء معظم القيود المفروضة على التجمعات والعودة إلى النشاط الاعتيادي في أنحاء البلاد، فيما تقرر الإبقاء على بعض القيود في المناطق الحدودية الشمالية دون تغيير. وفي حديث لراديو الناس قال رئيس اللجنة الشعبية في عرب العرامشي محمد مغيص إن المنطقة تشهد حالة من الهدوء الحذر في ظل توقف العمليات العسكرية في المنطقة.
2: عرب العرامشي والبلدات الحدودية هدوء حذر، نتمنى أن يستمر، ليلة هادئة، لا يوجد قصف بعد الاتفاق الذي جرى، وإن شاء الله نتمنى أن يتم الاتفاق وتنتهي هذه الأمور. الجيش موجود لحد اللحظة، موجود بالأراضي اللبنانية، بس لا يوجد قصف، لا يوجد مدافع، لا يوجد طائرات، كل العمليات العسكرية توقفت. الصراحة مع الأساس اللي موجودين اليوم على اللي بيديروا العملية، ما حداش يقدر يتوقع إشي معهن. نتأمل إنه هذا الإشي يتوقف وترجع الحياة لطبيعتها، وإن شاء الله نتأمل خير مع كل اللي كان موجود، ولا أي شخص غادر القرية أبدا، جميع السكان موجودين بالقرية.
1: في قطاع غزة أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل شخصين في غارتين منفصلتين استهدفتا وسط القطاع وشماله. وقال الجيش إن القتيلين كانا يشغلان منصبين قياديين في خلايا تابعة لحماس، مدعيا أنهما كانا يخططان لتنفيذ عمليات ضد قواته. في المقابل أفادت مصادر طبية في قطاع غزة بأن الجيش الإسرائيلي قتل يوم أمس 5 أشخاص بينهم طفلان وامرأة. في الرياضة اختتمت الليلة الماضية مباريات الجولة الأولى في المجموعتين 7 و8 من كأس العالم، حيث انتزع المنتخب المصري نقطة ثمينة بتعادله مع المنتخب البلجيكي أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب بهدف لكل منهما، فيما تعادلت إيران ونيوزيلندا بهدفين لكل منهما، وتعادلت السعودية والأوروغواي بهدف لكل منهما، لتشتد المنافسة مبكرا على بطاقتي التأهل في المجموعتين. وفي أبرز مفاجآت الجولة استهلت إسبانيا بطلة أوروبا مشوارها في البطولة بتعادل سلبي أمام منتخب الرأس الأخضر الذي حصد أول نقطة في تاريخه في أول ظهور له في كأس العالم.
3: الأحوال الجوية.
1: يطرأ ارتفاع في درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية، ويكون الجو صافيا وحارا نسبيا خلال ساعات النهار. خلال ساعات المساء تنخفض درجات الحرارة ويكون الطقس لطيفا ومنعشا. نصل بهذا إلى ختام هذه الجولة الإخبارية، وهذا يعيدنا إلى برنامج غرفة الأخبار والزميلة عفاف شيني. كونوا بخير.

وكانت هذه جولة على أبرز وآخر الأخبار والمستجدات. على رأس الساعة القادمة جولة محدثة مع الزميل محمد أبو العز محميد.

إذن في ملفنا الأول في إطار الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار نتحدث طبعا عن كل هذه التطورات، حيث وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف أمس مذكرة للتفاهم بين البلدين إلكترونيا، والتي تنص على فتح مضيق هرمز فورا ورفع الحصار عن طهران.

0: هذا وأكد مسؤول أمريكي أن الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان ليس شرطا ضمن الاتفاق. يأتي كل ذلك في ظل انخفاض مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.3% بعد سنوات طويلة من موجة الغلاء، وفي وقت تعززت فيه قوة الشيكل أمام الدولار. طبعا يعني في كل الفترة الأخيرة اعتدنا أنه أي تطور على المستوى الأمني بالإمكان القول حتى إقليمي يؤثر بشكل فوري ومباشر على العناوين الاقتصادية. عن هذا الموضوع ينضم إلي الخبير في الشؤون الاقتصادية دكتور رمزي حلبي. صباح الخير دكتور.
1: صباح الخير عفاف، يعطيك العافية.
0: يلا يعافيك. كيف تأثرت بداية الأسواق الأوضاع الاقتصادية بهذا التطور؟
1: أولا إعلان وقف إطلاق النار أو التوصل إلى أي اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران ينظر إليه اقتصاديا على أنه خبر إيجابي للأسواق العالمية على المدى القصير، ويمكن أن نقول بأن حتى على المستوى العالمي بنشوف أنه في انخفاض في أسعار النفط والطاقة، ارتفاع في أسعار أسواق الأسهم، تراجع الضغوط التضخمية. هذه يعني أمور جيدة، ولكن بالمقابل لا ننسى عندما أطالع هذا الصباح جريدة دعوت حرونوت الخطر أن إيران ستصل خلال شهرين إلى قنبلة ذرية، وإلى ما هنالك يعني هناك تخوف من جهات أكثر إسرائيلية من هذه الأوضاع بدل مباركة هذه الخطوة. صحيح. وهذا شيء مقلق إلى حد ما.
0: صحيح. طب يعني من هذه النقطة تحديدا دكتور. نعم. رمزي، وكأنه في مراقبين، دعنا نقول صحفيين. نعم. كتاب سياسيين أيضا بيقولوا أنه الاتفاق سيكون هش، مفتوح أيضا على ربما تطورات بالاتجاه المعاكس. كيف يمكن أنه الأسواق يعني تبني عليه تفاؤل سريع والاقتصاد يتأثر، وكأنه المشهد الاقتصادي هيك بسبق التطورات السياسية اللي يعني قبل ما تكون محكمة ونهائية؟
1: يعني هناك ممكن نقول ثلاث عقبات يعني أمام هذا الاتفاق. أولا ما زال أوليا ولم يحسم كل القضايا المتعلقة بالعقوبات والبرنامج النووي الإيراني وإلا. ثانيا إعادة فتح يعني الملاحة وتطبيع صادرات النفط تستغرق وقت، مش راح تكون خلال يوم ولا يومين. وثالثا أي حادث أمني أو انهيار في المفاوضات سينعكس بشكل سلبي على المفاوضات، ونحن نرى أن هناك من يريد ذلك بدون الدخول في التفاصيل. لذلك هذا الاتفاق هو يعني في خطر معين، ولكن يجب أن نتفائل لأن هذا يعطي يعني إمكانية للتطور الاقتصادي إسرائيليا وعالميا. يعني على سبيل المثال شفنا اليوم أنه في مؤشر الغلاء المعيشة لشهر ماي يعني هبط ب 13%، فممكن أنه هذا يأثر على محافظ بنك إسرائيلي أنه يخفض نسبة الفائدة المصرفية بربع يعني بالمئة، وهذا سيعطي دفعة إلى الاقتصاد الإسرائيلي. ما أقصد أن أقول بأن الاتفاق بحد ذاته يعطي أجواء إيجابية، ولاحظنا ذلك في أسواق الملك، ولكن هناك حاجة لخطوات مكملة لهذا التطور، وهذا ما يتعلق بسياسة طبعا بنك إسرائيل وحكومة إسرائيل.
0: صحيح. طب دكتور إسا بما أنه ذكرنا مؤشر أسعار المستهلك، يعني هنا نعم. في البلاد المستهلك كيف رح يشعر بأنه في انفراج اقتصادي في أي جوانب إن كان في هذه اللحظة أو في المستقبل القريب؟
1: نعم، يعني لا يمكن أن نتجاهل بأن نسبة الفائدة المصرفية في إسرائيل حتى بعد تخفيض مرتين ما زالت مرتفعة. نحن نتحدث اليوم يعني إذا خفض الفائدة بنسبة ربع بالمئة فستهبط إلى 3.5% نسبة الفائدة المصرفية، أضف إلى ذلك 1.5% فائدة البرايم، معنى ذلك أن اليوم سعر المال يكلف حوالي 5%. نتوقع أن استمرار هذه التطورات الإيجابية ويمكن أن في فتح فرع السياحة واستثمارات خارجية أن تؤدي إلى قرار في محافظ بنك إسرائيل بروفيسور أمير يارون أن يتخذ قرار بخفض آخر، وهذا معناه اعتمادات مصرفية وقروض بأسعار معقولة لأصحاب المصالح، وهذا يشجع بشكل أو بآخر على تطوير المصالح على المستوى القطري وأيضا على مستوى المجتمع العربي، اللي منشوف أنه هذه الفائدة تثقل كاهل أصحاب المصالح وخاصة المصالح صغيرة الذين يحتاجون إلى دعم من البنوك.
0: صحيح، وحتى في مناطق الشمال دعم أكثر من يعني مناطق أخرى. دكتور شو مع قوة الشيكل، سعر صرف العملات الأجنبية أيضا يعني على رأس الدولار واليورو؟
1: نعم، يعني نحن كنا نشوف لحد إسا بسبب عدم الشعور بالأمان وعدم الوضوح في الأسواق أنه الشيكل قوي مقابل الدولار والدولار يتراجع، يمكن أن يكون الآن عودة إلى سعر معقول في سعر التداول بين الشيكل

0: اللي هو الدولار، وتبدأ أيضا يعني استثمارات خارجية وأمور أخرى، وهذا بحد ذاته سيؤثر ويعود بالأسعار إلى المستوى المعقول. ولذلك أتوقع أنه يعني من ناحية واحدة الاقتصاد الإسرائيلي يمكن أن يتعافى، ولكن الشيكل ممكن أن يهبط مقابل الدولار.
1: نعم دكتور، بسؤال أخير، العناوين اللي مش كتير متفائلة بإسرائيل، شو مش متفائلة، مستاء حتى في إسرائيل من يومين، المستثمر قديش بتأثر فيها؟ يعني هل يمكن يتعامل مع هاي التطورات كفرصة، أم إنه لا يعني كهدنة قصيرة قابلة للانفجار؟
0: يعني نحن يجب أن ننظر إلى الاستثمار دائما على المدى القصير وإلى المدى البعيد. على المدى القصير هذا يعطي كثير من التفاؤل، خاصة أنه ستنخفض علاوة المخاطر التي يتوقعها المستثمر. قد تعود استثمارات أجنبية اللي ترددت في فترة التوتر. قطاع السياحة والطيران مهم جدا لدفع هذه العملية إلى الأمام. لذلك على المدى القصير أرى أن سيكون هناك ارتفاع وتعافي في الاقتصاد. للمدى البعيد هذا يتعلق أيضا بمتانة هذه الاتفاقية وبالضغط الأمريكي.
1: لا إن شاء الله بتكون متينة، خلاص تعبنا على كل الأصعدة دكتور.
0: بالضبط صحيح، أنا وافق معك.
1: جزيل الشكر دكتور رمزي حلبي الخبير في الشؤون الاقتصادية، شكرا على هذه القراءة. وطبعا كما ذكرنا يعني دائما العناوين الاقتصادية مباشرة أيضا يعني بتكون من أبرز العناوين اللي تتأثر بأي تطور كهذا. هذا بما يتعلق بالجانب الاقتصادي. نعود لتفاصيل هذا الاتفاق، تطورات يوم أمس أيضا، وينضم إلي المختص في الشأن الأمريكي الزميل محمد القاسم. صباح الخير يا محمد.
2: صباح الخير عفاف، يعني مرتين ورا بعض في مين ورا بعض، يعني
1: أنا الكسباني
2: بشكل كبير.
1: لا أنا مصرة إنه أنا الكسباني. اليوم بدي أشكر الطاقم. يسعد صباحك محمد. يعني توقيع إلكتروني، ولكن ترامب ما زال يسوق يعني هاي الخطوة باعتباره إنجاز دبلوماسي كبير، على الرغم من إنه البنود خلينا نقول الأبرز أو الحساسي ما زالت غامضة. يعني عم نسمع هاي التصريحات بما يتعلق بالانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، البرنامج النووي، تصريحات متضاربة، العقوبات، تصريحات متضاربة أو الأصول الإيرانية. احكي لنا شوي عن التفاصيل.
2: اللي بدي أحكيه إنه لو كان هناك أي فخر في هذا الإنجاز للرئيس ترامب كان ما يعني انتظر ولا لحظة حتى يعلن عنه بكل تفاصيله. احنا بنعرف إنه الرئيس ترامب بيحب يبرم، بيحب يحكي، ما فيش تقدرش تخبي عليه معاه سر، وكل شيء واضح للعلن. ولكن عدم ظهور التفاصيل، مذكرة التفاهم، على فكرة هي ليست اتفاق حتى اللحظة، مذكرة التفاهم لا منه ولا من نائب الرئيس ولا من وزير الدفاع ولا من أي شخص آخر، وكل اللي بنسمعه هي تسريبات إما من الإعلام الأمريكي عبر مصادر مقربة من البيت الأبيض أو من الإيرانيين. هذا يدل على شيء واحد برأيي أنا، ويمكن أنا أكون مخطئ وراح تبين الحقيقة، يعني راح يدوب التلج ويبين المرج يوم الجمعة إن شاء الله. نعرف بالتأكيد أنه هذا الاتفاق أو هاي مذكرة التفاهم اللي تم التوصل إليها هي أضعف مما توصل إليه الأمريكيون في عهد الرئيس السابق أوباما في العام 2015. هناك إحراج كبير، هناك محاولة من الرئيس ترامب أنه يسوق لما تم الوصول إليه بأنه انتصار عظيم. انتصار إيش؟ إعادة فتح بادي قروز كان مفتوح قبل الحرب. انتصار إيش؟ بإعادة يعني أنه إيران تتعهد بأنها لا تريد أن تمتلك سلاح نووي. طول عمرنا بنسمع من إيران وحكتها، وفي فتوى أنه ما بدهم سلاح نووي. يعني وين الإنجازات اللي بتكلم عليها الرئيس ترامب؟ وهون الآن بدأ الهجوم في الإعلام الأمريكي عليه من عدة أيام، ووصلت القمة بالأمس لدرجة أنه خرج يعني ينفي عن موضوع 300 مليون دولار اللي راح تحصل عليها إيران مبدئيا، لينفي أنه إيران، وهذا النفي حتى جاء على لسان نائب الرئيس، لأنه شعروا بأنه الضغط عليهم كبير جدا، وشعروا بأنه هناك شعور بأنه انتصار، إنه إيران هي من انتصرت ولو معنويا، بأنه مذكرة التفاهم جاءت أو تميل لصالح إيران. وترامب حساس
1: حتى أنا دا أروح أبعد من هيك محمد، أقولك بعرفش إذا
2: نتنياهو يعني برضو ردة فعل إسرائيل ونتنياهو واضحة،
1: ولكن أنا أشكك حتى إنه

0: يعني إيران تكون انتصرت فقط معنويا. خلينا شوي نفكك يعني البنود أو العوامل اللي أنت تحدثت عنها. شو كسبت الولايات المتحدة فعلا من هذه الحرب؟ يعني إيران خرجت بمليارات عائدة لخزينتها، النظام لم يسقط، المشروع النووي لم يدمر، الصناعة الفلسطينية لم تفكك. في المقابل يعني واشنطن شو بتوضع في خانة المكاسب؟ زي ما أنت قلت هرمز كان مفتوح، وقف التصعيد، ما هو لو فش حرب ما كانش بيكون في تصعيد، حماية الأسواق هي تضررت جراء الحرب.
1: يعني بدك زي ما بيحكوا الحجات إنه تبعون زمان طلعوا بسواد الوجه، يعني أيوة. أكثر من هيك شو بدهم؟ شيء غير هيك. ما هو يعني الواحد ممكن إنك أنت يعني نعمل باكيجينج لكل الجمل ونعمل حالنا بنفهم زيادة عن اللزوم، نستعمل كلمات منمقة وجميلة ورائعة، ولكن في نهاية المطاف يعني إذا بيمشي زي البطة وبتحرك زي البطة وبكاكي زي البطة بتضلها بطة يعني في نهاية المطاف. ترامب لم يصل، كان في حدا ضاحك على ترامب حكيله تعال في مشروع زي مشروع فنزويلا، عنا إحنا معلومات استخباراتية صار ناسين من أقولكم عليها، وأنا هيني جايك ب 29 شهر 12 ديسمبر لعندك على مارلاغو عشان أنا شخصيا أوصل لك المعلومات. وبشهر 2 فبراير في هذا العام أيضا وصل له هذا الشخص معلومات أخرى، وفي تقارير أمريكية يعني ذات مصداقية عالية خرجت في الواشنطن بوست أعتقد، في نيويورك تايمز غيرها، وكان هناك انقسام داخل البيت الأبيض، وكان هناك من يحذر الرئيس ترامب من هذا الشخص. طبعا انا بعرف انه مستمعينا في راديو الناس اذكياء جدا وعارفين من
0: أيوة.
1: اللي بنحكي عنه، فاهم علي؟
0: نستكفي بالتلميح، انا فاهمه.
1: فهو يعني اخذوا على المستنطع ودبوا فيه وراح.
0: أيوة.
1: فهون المشكله الكبيره الان اصبحنا ترامب بده يعني يحاول ينقذ ما يمكن انقاذه، سمعته هو بالاهم من اي سمعه اخرى، وايضا ارتفاع اسعار البترول، الاقتصاد اللي يعاني من تضخم كبير، كأس العالم والمشاكل. يعني دولة زي قطر مترين متر قادرة تعمل تنظم كأس العالم أكثر من أقوى دولة في العالم، يعني وليش؟ أنه سياسة ترامب أثرت عليها. أيضا أني تذهب إلى موضوع الانتخابات النصفية وتأثيره على مدى قدرة الحزب الجمهوري أنه يستطيع أن يكون لديه أغلبية في الكونغرس، حتى يستطيع الرئيس ترامب بأن يستمر في سياسته والحكم لمدة سنتين زيادة. لن يكون هناك سيكون شغل سياسي، كل هذا بسبب قراراته السيئة جدا والضغوط الداخلية اللي أيضا تسببت في أن شعبيته هي الأدنى في تاريخ أي رئيس أمريكي في هذا الوقت بعد عامين.
0: وهل راح تتضرر أكثر إسا مع هاي التطورات؟ يعني بناء على أنه عم بتقول محمد كمان يعني وسائل الإعلام الأمريكية وكأنها تتحدث عن كل هذه الجوانب، أنه يعني عن أي إنجاز يتحدث؟ بالمناسبة هاي صارت أي الحرب رقم 9 اللي هم يعني أنهاها ترامب؟
1: وصلت 10 تقريبا أو 11. يعني هو بيخلق حرب وبيحلها بطريقته وبيقول أنا خلصتكم من حرب، بس أنت اللي بديت الحرب هاي. وفي نهاية المطاف هاي السياسات تؤثر على الأمريكيين بشكل كبير، تؤثر على النظام الاقتصادي العالمي بشكل كبير. يعني ده ممكن نلاحظ يعني بعض الأمور. هل سمعتي كيف كانت جلسته بالأمس مع الرئيس الفرنسي؟ وبيحكي عن يعني انظري على كل هاي التناقضات اللي في هذا الشخص واحد. يعني ترامب بالأمس كان يتحدث مع ماكرون ويقول إنه إحنا أصدقاء قدامى. أنت فضحته لماكرون قبل عدة أشهر.
0: صحيح.
1: يعني لما على قصة غرينلاند اللي بطلنا نسمع عنها، إنه الولايات المتحدة بدها تأخذ غرينلاند من الدنمارك وتقتلها، وكان هناك فعلا انتقادات يعني حادة جدا من ترامب لماكرون، وهلا أصبح ماكرون صديقه العزيز وبطلب منه بالأمس إنه يساعده في إزالة ما تبقى من الألغام في الخليج. هذا مهم جدا. ترامب فعلا يشعر بأنه لفترة من الفترات أصبح منبوذ خصوصا من حلفاء الولايات المتحدة الاستراتيجيين التاريخيين، والآن في محاولة لإعادة الترميم، محاولة. هو شو السبب اللي خلاه يحضر بالأمس للجي 7 في فرنسا؟
0: صحيح، ولكن ما بعرف قديش هاي المحاولات رح تجدي نفعا يا محمد. الترميم شو بده يرمم؟
1: الترميم رح يكون لعيون أمريكا مش لعيون ترامب. صحيح. خصوصا من الأوروبيين.
0: صحيح. طيب، ونحن سنتابع في كل هذه التطورات. قديش بدي أشكرك على هاي المشاركة.
1: شكرا لك
0: جزيل الشكر الزميل محمد القاسم المختص في الشأن الأمريكي، هذا بما يتعلق طبعا في هذه القراءة لكل هذه التطورات، ونحن نواصل في متابعتها. الآن نخرج إلى فاصل، بعد الفاصل أيضا نواصل معكم في ساعتنا الأولى وملفات الساعة الأولى من

0: والعراق ضد النرويج والأرجنتين ضد الجزائر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتهش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشكل 90، الخيار الكيلو بشكل 90، بطاطا الكيلو بشكل 90، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشكل 90. شروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة. نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز.
4: نظاراتك أوبتينايز.
3: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.

0: على أمكور إنفرتر.
1: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، فرنسا ضد السنغال، والعراق ضد النرويج، والأرجنتين ضد الجزائر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
4: إذا بتبعتهش
5: أكيد بتربحش.
6: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس، بالبيت، بالسيارة، وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية، واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
8: غرفة الأخبار مع فافشيني.
9: عدنا بعد الفاصل ل 31 دقيقة بعد 9 من صباح هذا اليوم، وهذا موعد الزميل محمد مجادلي لينضم إلينا هنا في الاستوديو، مدير الأخبار في راديو الناس. يا صباح الخير يا محمد.
10: صباح النور. هلا فاخر.
9: في كتير تطورات، خلينا بس نبلش هيك مع كل هذه التطورات المتعلقة بالتوقيع الإلكتروني على مذكرة التفاهم. ليش عم تضحك؟
10: تعرفي هو عقد القران كمان صار إلكتروني، وتوقيع اتفاقيات سلام إلكتروني، وفي تصويت هسه في الانتخابات. بلكي التصويت في الانتخابات صار إلكتروني. تخيلي أنت تصوتي في الانتخابات
9: وأنا قاعدة بالبيت. لا، وأنا قاعدة برد
10: الحزب العربي بجيب 25 مقعد.
9: تعرف انت هذيك الانتخابات، هذيك الانتخابات احنا كنا بموجات تغطيات في راديو الناس. انا يعني اجيت على الراديو، نزلت على حيفا، صوتت، رجعت، بس يعني بدنا يعطونا هيك
10: الناس تسمعنا. بتعرف قديش يومنا صعب في الايام،
9: شو يومنا، اسبوعنا بكل
10: صوت، وعندك تغطيات الصبح، وهي كله مع بعضه مش ثابت يعني،
9: ومسا ويدوم ويدوم لحتى تطلع استطلاعات الراي. على اي حال احنا مش بعاد عن هذا اليوم على ما يبدو محمد، بس خلينا نبلش مع الولايات المتحده وايران، وبالمقابل ايضا تصريحات نتنياهو يوم امس.
10: شفتي طلع امبارح بالاخر؟
9: شفت والله.
10: بعد 21 او بعد 21 ساعة من الاختفاء، نتنياهو بالامس خرج في خطاب، طبعا اهم شيء قال بانه مهمة حياته ان يمنع ايران من الملف النووي او من السلاح النووي الايراني، وبانه انقذ يعني من خلال الحرب التي خاضها على ايران انقذ اسرائيل من الابادة الفورية. انا مش عارف نتنياهو كم مرة صار منقذ اسرائيل من الابادة الفورية. انقذها في 7 أكتوبر، وانقذها في الحرب الاولى مع ايران، وانقذها بالحرب الثانية مع ايران، وانقذها لما اغتال حسن نصر الله، وانقذها لما اغتال الضيف. كل مرة بيطلع بحكي نتنياهو بيقول انا انقذت اسرائيل. يعني من كمية الانقاذات لاسرائيل يخيل للشخص بان هذه الدولة يعني للانهار تحت الإبادة. فلذلك يعني بالأمس لم يكن خطاب نتنياهو مقنعا أبدا. كل من رأى هذا الخطاب وتأخر هذا الخطاب وما حمله يدرك تماما بأن نتنياهو في ورطة. هو في ورطة أولا لأن المكسب الاستراتيجي الأكبر الذي كان بيده عفاف، وهو العلاقة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هذا الخط المفتوح، هذه العلاقة القوية بدون أدنى شك لم تعد كما كانت سابقا.
9: لكن هو تحدث يوم أمس عن هذا الموضوع طبعًا. ممكن أنه نختلف، ولكن
10: هو قال بتصير بحسن العائلات.
9: أيوة بتصير
10: هيك بالضبط. قال بتصير بحسن العائلات يا جماعة الخير، يعني بنختلف، ولكن الخلاف مع ترامب مش مثل الخلاف بيني وبين أبوي، ولا مثل الخلاف بينك وبين أبوك.
9: وإنه ترامب يحكي كلمات نابية

0: لا رأيك. يعني الزلمة داير على الكاميرات وين ما يروح، بدناش نحكي هسه الشتائم اللي بحكيها عنك، انه يعني في العائلات انا بعملوش هيك، اهلنا بطلعوش سبوا علينا قدام الكاميرات، فيا نتنياهو روق
1: يعني رسمة للجيران يسمعوا صوتنا اكتر من هيك. لا
0: نتنياهو حاول ان يخفف من حدة ومن وطأة هذا الخلاف، ولكن الخلاف اكبر من ذلك بكثير. ترامب على فكرة، وهذا هو الامر الاهم، يعني ترامب يغضب جدا عندما يحاول شخص آخر أن يفشل ما يريد أن يقوم به، وهذا ما حاول أن يقوم به نتنياهو عندما قصف الضاحية الجنوبية يعني مؤخرا. ترامب فهم بأن هدف نتنياهو كان هو تخريب الاتفاق مع إيران، ولذلك ردة الفعل كانت عكسية. ترامب صمم على توقيع الاتفاق مع إيران، قدم تنازلات لإيران، ووصلنا إلى هذا التوقيع الإلكتروني الذي تحدثت عنه. ولكن ما لافت بوجهة نظري في الخطاب الذي قدمه بالأمس نتنياهو هو أن نتنياهو كان متواضعا وواقعيا أكثر من أي وقت مضى. صحيح حكى انتصارات ومش عارف إيش كل هذا الكلام، ولكن من رأى كيف أجاب نتنياهو على الأسئلة، خاصة بتعامله مع الصحفيين، أقل غرورا مما كنا نراه، أكثر تواضعا، أكثر عقلانية، أكثر واقعية، واعترف بأن إسرائيل لا تدرك ما الذي ولا تعرف تماما ما هي تفاصيل مذكرة التفاهم، لا تعرف تماما إلى أين ستفضي الأمور، وكذلك أيضا اعترف بأنه لا يمكن أن يعني يفرض ما يريده على ترامب. قال أنا لا يمكنني أن أتجاهل بأن يعني رئيس الولايات المتحدة هو صديق الأكبر وهو الذي قام بما قام به وما إلى ذلك، ولا يمكن أن أتجاهل ذلك. هناك حاجة، وهنا يجب أن نقلق، يعني هناك حاجة للكثير من الحنكة والتجربة عندما تتعامل مع الساحة السياسية الأمريكية. ما معنى ذلك عفاف؟ إذا نترجمها، نتنياهو يقول اركنوا علي، يعني أنا لن أفوت هذا الموضوع أو لن أدع هذا الاتفاق يمر بسلام وبسهولة، اصبروا علي أنا راح أخربه بالآخر. ما المشكلة هنا؟ المشكلة بأن نتنياهو لا يوجد لديه الكثير من الوقت. يعني هذا ممكن كان يقوله قبل سنة أو قبل سنتين، الآن نتنياهو على بعد أشهر من الانتخابات، كم من الوقت ستستغرق حتى تقوم بما تريد أن تقوم به؟
1: يعني شو عم بتحاول توصل لنا محمد؟
0: أنه لذلك أنا أقول نتنياهو في ورطة، هو في ورطة بأن الوقت لا يسعفه، وفي ورطة أخرى لأن ترامب سئم من كل ما يقوم به نتنياهو في هذا الجانب. أعتقد بأن يعني هذه الورطة التي وقع فيها لن يكون لها حل إلا إذا بالفعل صمم الإيرانيون على ألا يقدموا تنازلات وتفاهمات في إطار 60 يوما المقبلة مع الولايات المتحدة، لأن نحن ندخل بعد التوقيع يوم الجمعة طبعا، سندخل إلى مرحلة التفاوض، من المفترض أن تكون هذه المرحلة هي التي ستؤدي إلى إبرام الاتفاق النهائي. هل سيقدم الإيرانيون ما يريد ترامب والإدارة الأمريكية؟ هذا سؤال هام جدا. التوقعات الإسرائيلية تقول لا، الإيرانيون سيماطلون، لن يقدموا تنازلات في الملف النووي، سيحاولون الهرب إلى الأمام كما نقول دائما في المفاوضات، ويعني الخروج من هذه المهلة 60 يوما أن تصبح 90 يوما، و90 يوما أن تصبح 120 يوما، ومن ثم بحلها 100 حلال، الحكومة في إسرائيل تتبدل، الواقع في الولايات المتحدة يتغير، وهكذا تحافظ إيران على الواقع القائم. هل هذا يمكن أن يكون لصالح إيران؟ أنا لست متأكدا عفوا، لأنه حقيقة هناك فرصة تاريخية الآن لإيران بأن تقدم تنازلات قليلة جدا، وأن تحصل في المقابل على مئات المليارات من التعويضات، من الأصول المجمدة، من رفع العقوبات، وأن تعود من جديد لكي تستعيد عافيتها وقوتها، وأن تخرج من هذه الحرب كما لم تكن سابقا. إذا أرادت القيادة الإيرانية الجديدة أن تلتقط هذه الفرصة، باعتقادي نحن سنتحدث بعد سنة أو سنتين أو عدة سنوات عن إيران مختلفة جديدة، أكثر قوة، أكثر هيمنة على الشرق الأوسط، لديها علاقات أقوى مع الغرب، ومن ناحية أخرى لن تتنازل تماما عن الرغبة والقدرة بتخصيب اليورانيوم. الملف العالق سيبقى هي 440 كيلوغراما من اليورانيوم على التخصيب، وواضح بأن ترامب يريد أن يقدم تنازلات في هذا الجانب. للتذكير فقط، هو كان يقول بالبداية لن نتنازل عن شرطنا بإخراج هذا اليورانيوم ويعني تدميره في الولايات المتحدة. ترامب يبدو في الأونة الأخيرة يعني
1: وهو بالبداية كانت التصريحات كتير عالية والسقف كان جدا عالي
0: أكثر قبولاً لأمور
1: في كل الأمور. طيب خلينا شوي في أمورنا الداخلية. إحنا استتخيل معي محمد، الولايات المتحدة وإيران وقعوا على مذكرة تفاهم إلكترونية،
0: طب بلكي
1: وأحزابنا
0: بلكي هاي المشكلة، بلكي نعمل للأحزاب العربية مذكرة.

0: كرت فهم الكتروني، اذا هم مش عارفين يوقعوا عادي يعني على الورق، بنعمل لهم مش الكتروني يوقعوا يتفقوا بيناتهم. يعني مخجل، شو بدي اقول لك، مخجل بان يعني
1: المضحك المبكي.
0: طبعا يعني تخيل انت ايران التي تصرخ الموت لامريكا، أيوة، اتفقت مع الولايات المتحده،
1: والولايات المتحده بدها تدمر ايران،
0: ونحن يعني الذين تجمعنا يعني ذات القوميه وذات اللغه وذات الثقافه والحضاره والمصير والمستقبل، مش عارفين نتفق مع بعض. مخجل. ولكن عشان نكون صريحين وواضحين مع كل من يستمع إلينا، هناك قرار واضح على الأقل لدى القوتين الكبريين في الأحزاب العربية، الجبهة من ناحية والموحدة من ناحية أخرى، التوجه حاليا لمفاوضات بقائمتين اثنتين وليس قائمة واحدة. ما حدث في الأونة الأخيرة أوضح للجميع بأن هذه المماطلة وكثرة اللقاءات وتارة الوفاق وتارة السباعية وكله هذا لم يجدي نفعا. الآن هناك مفاوضات ثلاثية، الجبهة والعربية للتغيير والتجمع، بحيث يتم الاتفاق على تشكيل قائمة مشتركة ثلاثية، الموحدة ستكون خارج هذه المفاوضات. اللافت بأن نائب منصور عباس في حديث لراديو ناس صباح هذا اليوم تحدث عن نقطة لافتة واعتقد أن نقطة هامة جدا. منصور عباس يقول نحن لا نغلق باب القائمة المشتركة، يمكن أن نعود وأن نتناقش في موضوع المشتركة الرباعية، ولكن بما أن المفاوضات طوال الوقت في هذه المرحلة دارت بين بيننا نحن كموحدة وبين بقية الأحزاب ككتلة واحدة، فنحن ننصح الزملاء والشركاء في الأحزاب الأخرى تفاوضوا، شكلوا قائمة مشتركة ثلاثية، وبعد أن تتفقوا عند تقديم القوائم دعونا نعيد ونجدد هذه المحادثات، لربما نتفق لربما لا، ولكن لربما نتفق بأن يكون في حينها اتفاق مشترك بيننا على تحالف، ولكن ليس يعني مفاوضات رباعية، إنما أنتم ككتلة واحدة كثلاثية ونحن ككتلة واحدة كقائمة عربية موحدة. يمكن لذلك أن يكون حلا على فكرة عفاف، يمكن لذلك أن يكون حلا، ويمكن أن يكون محاولة لإضاعة الوقت. يعني كل الإجابات صحيحة في هذا الجانب. المؤكد هنا بأن المفاوضات الرباعية استنفذت خلص، يعني ما عاد هناك إمكانية. صحيح. وأسمع بعض الأصوات يعني تقول
1: شو بقولوا اطحن المي بدل المي،
0: يعني هناك بعض الأمور. المبادرات عشان نكون واضحين، يعني هناك بعض المبادرات الآن، الوفاق تريد أن تحاول والسباعية تريد أن تقوم بذلك. يا جماعة الخير وفروا على أنفسكم وعلينا صراحة، يعني كل هذا التعب. الأحزاب تدرك ما تريد، جلست مع بعضها تفاوضت واتخذت قرارا نهائيا بأنها تريد المضي الآن إلى سيناريو القائمتين. يجب أن يتم إفساح المجال برأيي لهذه المفاوضات أن تتم، في حال نجحت ثم يتم استعادة موضوع الحديث عن المشتركة، في حال فشلت يجب يعني على كل ناخب في المجتمع العربي أن يقرر ما الذي يريد أن يكون به.
1: في الشراكة بالحياة بالقوة محمد، يعني
0: ما هي النقطة عفاف، يعني يجب أن نعترف بأن هناك فرق جوهري واضح بين القائمة العربية الموحدة ومشروعها السياسي وبين بقية الأحزاب العربية. يعني لا يمكن أن تفرض بالقوة على هؤلاء أن يكونوا شركاء معنا. الآن النقطة الأهم هنا، يوم الجمعة كنا قد تحدثنا ليوسف مقلدي مدير معهد ستاتنت للاستطلاعات، يقول بأن وفق استطلاعاته وهو عادة يعني يقوم بكل استطلاعات رأي للأحزاب العربية، يعني كل الأحزاب العربية تعمل معه وتثق به، يقول بأن سيناريو القائمتين يمكن أن يرفع نسبة التصويت في المجتمع العربي إلى 60%، يمكن أن تحصل الموحدة على 5 مقاعد والقائمة الثلاثية الأخرى الجبهة والتجمع والتغيير على 9 مقاعد. هذا سيعطي الأحزاب العربية في الانتخابات القريبة 14 مقعدا، أقل بمقعد واحد فقط من سيناريو القائمة المشتركة. ولكن ما الشرط؟ هنا يوجد شرط هام، هذا يمكن أن يتأتى أو أن يحصل فقط إذا أديرت حملة انتخابية نظيفة نزيهة شفافة إيجابية بدون مناكفات وسجلات وتخوين ومش عارف إيش وكل هذا الكلام. يعني لذلك أقول من يريد بالفعل مصلحة المجتمع العربي يجب أن يهتم بالحفاظ على الأجواء الإيجابية.
1: صحيح.
0: مش أن يفرض خيارات على هذه الأحزاب التي لا تريد، بدهم مش جماعة يقعدوا مع بعض، شو بدك تجبرهم؟ هذا هو الواقع. فلذلك أنا باعتقادي يجب أن تعطى الأحزاب الآن الفرصة، يعني الانتخابات مش بكرة، هناك يعني بعض الوقت أن تتفاوض، أن تصل إلى سيناريو مفهوم وواضح بينها، وكذلك أيضا الكتلة الثلاثية أن تتفق بما يتعلق بتحالفها، ومن ثم بعد ذلك لربما تدار المفاوضات
1: حملات نزيهة يعني ويعمي كل قائمة تشتغل على مشروع السياسي لصالح المجتمع العربي. بدنا أحسن من هيك؟
0: لا يمكن أن ننكر اليوم عفاف، يعني من يريد أن ينكر ذلك يغطي شمس بغربال. هناك مشروعان سياسيان مختلفان في المجتمع العربي، ولكل مشروع من يؤيده ومن يعارضه. هذا هو الواقع.
1: صحيح.
0: ولذلك موضوع القائمتين

0: هذا ما رأته الأحزاب. يعني نحن تحدثنا طويلا المشتركة والمشتركة وهو خيار أفضل وما إلى ذلك، هذا صحيح، والخيار الأفضل بالنسبة لكل المجتمع العربي هو أن تكون المشتركة أولا، ولكن إذا لم يتأتى ذلك فعلى الأقل يجب المضي إلى سيناريو وخيار يضمن للمجتمع العربي التمثيل السياسي في الكنيست، ويضمن كذلك التأثير من ناحية من يعارضون ومن ناحية من يريدون التأثير من الداخل كما يقول.
1: وإحنا كلنا عم ننتظر هاي الأجواء الإيجابية. ليش سكرت الميكروفون؟ استنى، أي مباراة أنت مبارح حضرت؟ أنت كنت بالتلفزيون
0: مصر كل مبارح، كان يوم عصيب، بس تسنى لي في آخر اليوم أنه أحضر بلجيكا ومصر.
1: أنا حضرتها
0: مخيب للأمال، بس كان
1: يعني، بس أنا قديش فاجأتك، حضرت كل المباراة.
0: والله كل احترام، أنت صغير تابع رياضة يعني.
1: أنا مونديال بحال، بس خلال السنة بفهمش بالرياضة.
0: يعني على فكرة المنتخبات العربية عفاف مبدعة في المونديال.
1: حلوين، كان أداء حلو بل ولا أنت ما
0: أداء مصر بالأمس، المنتخب المصري الفراعنة بالأمس تألقوا حقيقة تألقوا، يعني أنه تقف أمام منتخب كبلجيكا لوكاكو، ويعني عندك كمان كورتوا كحارس مرمى ودي بروين، أسماء لامعة يعني. ومع الاحترام لصلاح، ولكن بقية اللاعبين أيضا يعني ما قصروش. مؤلم جدا بأنه الهدف الذي دخل في مصر أو الذي تلقته الشباك المصرية كان هدفا ذاتيا، كان يمكن هذه المباراة أن تنتهي بانتصار تاريخي لمصر على بلجيكا. تنشوف،
1: على ننتظر ونرى.
0: بالضبط، عن جد ننتظر ونرى، هاي زي المشتركة مفتوحة الأمور.
1: جزيل الشكر الزميل محمد مجادلي مدير الأخبار في راديو الناس. طيب، ومن هذه الوقفة التحليلية نخرج إلى فاصل، ومن بعده نواصل معكم في غرفة الأخبار.
2: UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا نجمي 3505. خاضع للشروط التي في موقع umigroup.co.il.
3: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة،
4: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
5: منقلهم اربطوا الحزام واحنا منتجاهل نربطه، منقلهم تأنوا قبل ما تعبر الشارع ومنقطع قدامهم بسرعة، منقلهم ديروا بالكوا على الشارع ومننسى ندير بالنا كمان قدامهم، أولادنا بيشوفونا وبيقلدونا، وعلى الشارع بتعلموا من أفعالنا مش من كلامنا.
6: أنا زيك بابا، أنا زيك ماما.
5: احنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع. السلطة الوطنية للأمانة على الطرق.
2: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، فرنسا ضد السنغال، والعراق ضد النرويج، والأرجنتين ضد الجزائر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
7: إذا بتبعتش.
8: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
9: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
4: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
10: أنا بحكي لكم فش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا أيمن، 22 سنة تقني مكيفة.
11: ادفع شوي أكثر ريح بالك، سنين لقدام رقم واحد
10: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر.

0: نويتوا على الفرح؟
1: شبكة طيبة بتوفر لكم كل مستلزمات الفرح لبيوتكم بتشكيلة كبيرة وخيارات أكثر وأسعار أوفر. مهما كانت مناسباتكم كل شيء بتحتاجوه موجود عندنا. شبكة طيبة، كل مستلزمات الفرح وأرخص الأسعار.
2: طيبة في كل بيت.
3: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
4: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
5: غرفة الأخبار مع عفاف شيني.

0: عدنا ونواصل معكم في ملفات الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار. وإلى هذه القضية، أثار طلب إغلاق النويدية الجسر المخصصة لجيل الطفولة في حي الحليصة بمدينة حيفا جدلا واسعا بين الأهالي، بعد توجه مفوضية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التابعة لوزارة العدل إلى بلدية حيفا بحجة عدم توفر شروط الإتاحة في المكان. المحامي فاخر بياتي عضو بلدية حيفا ينضم إلينا. صباح الخير يا فاخر.
1: تحياتي لكم الجميع عزيزي تعفاف، لكم ولجميع المستمعين. أهلا
0: فيك ويعطيك العافية فخر. شو القضية بداية؟ يعني دخلنا أكثر في تفاصيل من اللي ذكرناها في الافتتاحية.
1: يعني مفوضية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة توجهت لبلدية حيفا بطلب إغلاق نويدية موجودة بحجة أن النويدية ما فيها إتاحة لذوي الإعاقة، بالرغم من أن النويدية وفيها كمان حضانتين تعمل أكثر من 15-20 سنة على الأقل، بالرغم من أنه فيش عندنا ولا أي طلب من أي طفل أو ولد اللي عنده إعاقة. فإحنا أولش بداية مهم نوضح بشكل لا يقبل التأويل أن نؤمن إيمان كامل بحق أصحاب الهمم في الإتاحة الكاملة. بنعتبر أنه الإتاحة أكيد مش امتياز، حق أساسي اللي بضمن كرامة ومساواة وجودة حياة. نعمل وأصلا إحنا منتابع مع الأهالي في السكان في الأحياء العربية، طلبنا أكثر من مرة إتاحة جميع الأماكن كحق أساس، ومهم نزيد الوعي ونتقبل آخرين. دائما بنقول بشكل ثابت واضح، مجتمع اللي ما بتقبل جميع أولاده وأفراده وما بتقبل أصحاب الهمم وإعاقتهم هو مجتمع غير سليم ومجتمع مريض. ولكن في الوقت نفسه استنادا على اللي ذكرته، نرى أنه تحقيق هذا الحق لازم يكون بطريقة مهنية ومسؤولية، يعني وفق برنامج عمل واضح وجدول زمني مدروس. نضمن الإتاحة من جهة، بس نمنع إلحاق الضرر والأهالي، خاصة في حي مثل حي الحليصة اللي بده خدمات حيوية من جهة.
0: يعني ممكن يكون الضرر لما بدنا نوفر شروط الإتاحة فاخر؟
1: الضرر انه احنا ما بنقدر اليوم انه نسكر الحضانة وبعدين نحكي عن موضوع الإتاحة. يعني قدمنا احنا استئناف لمفوضية المساواة، البلدية طلبت انه يكون عندها إعفاء، تم رفض طلب الإعفاء. انا مع انه نرفض الإعفاء لانه مصلحتنا انه يكون عندنا إتاحة، ولكن بما انه حاليا فيش عندنا اي طلب لاي طلب إعاقة، مش لازم احنا نعاقب الاهالي نسكر الحضانة اولا وبعدين نحكي على الإتاحة. لازم يكون جدول زمني، جدول مكرون بشهر شهرين سنة أو سنتين. خلال سنتين نضمن أنه البلدية تعمل كل الحلول. في هناك مشكلة من ناحية جغرافية، في مشكلة من ناحية مصاري، المنطقة جبلية، في هناك موضوع الإتاحة في إشكالية كبيرة. ولكن اليوم أنا مشان أنا أعمل إتاحة لهدف الإتاحة اللي هو أسمى الطريق أيضا لا تكل أهمية عن النجاح. يعني الطريق لهذا الشيء ما بصير أنه إحنا في حي مثل حي الحليصة اللي بحاجة لخدمات أنه نعاقب الأهالي والسكان أولا ونغلق إشي اللي ممكن نلاقيه بتوازن.
0: طب إسا شو الحلول المقترحة فاخر؟ كيف عم بتتابعوا مع الأهالي القضية؟ يعني شو السيناريو لموضوع لحتى يصير في إتاحة بدون ما نلحق ضرر في الحقوق الأساسية للي يعني بترددوا على هاي النوادي؟
1: أولا قدمنا إحنا استئناف للمفوضية وللأسف تم رفض الاستئناف، والمفوضية أعطتنا الإمكانية أن نمدد ونطلب يعني أنه تمديد لهذا الطلب لسنة إضافية. فإحنا رح يكون عندنا سنة إضافية لتعي السنة نحاول نجد جميع الإمكانيات لإتاحة المكان. لذلك اليوم إحنا أمام البلدية، البلدية قدمت طلب لمهلة إضافية لسنة إضافية اللي فيها نبحث جميع الآليات وجميع الإمكانيات. مهم جدا انه احنا خلال هاي السنة نضمن تنفيذ الإتاحة المطلوب ونمنع اغلاق المكان حتى ليوم واحد. يعني اكيد احنا منعارض اغلاق المكان ولو ليوم واحد، لانه اللي راح يدفع الثمن اخت عفاف الاطفال والاهالي وسكان الحي.
0: طب الحل الموضوع او السيناريو الموضوع حاليا مرضي للاهالي فاخر؟ لانه بتوقع انه يعني انت على تواصل معهن كمان بشكل شخصي.
1: الحل بالنسبة للأهالي إنه ما يكون ولا أي نوع إغلاق. والشيء اللي بحكيه عزيزي تعفاف، يعني حتى الكرميليت اللي هي وسيلة نقل عامي كان يفترض تكون متاحة بالكامل حسب القانون، كان إجراءات ومسار قضائي بسبب خصوصيتها الهندسية وتحت الأرض، ناس تشكوا على الكرميليت إنها غير متاحة. في نهاية المطاف تم التعامل مع الموضوع وفق الواقع والتحديات القائمة إنها تحت الأرض خصوصية هندسية. لذلك إحنا بنؤمن إنه في حلول عملية متدرجة وهي الطريق الصح. يعني ما بصير تفرض أنت الإتاحة على حي مثل حي الحليصة بدون ما تجد التوازن والمعادلة الصح. ممنوع أنه نجد إغلاق الحضانات. فلذلك إحنا اليوم بما أنه عندنا فرصة لسنة، نعم رح نمنع إغلاق الحضانة، نعم البلدية توجهت للمفوضية وطلبت أنه يعطيها مولة زمنية لمدة سنة، وإحنا مصلحتنا وواجبنا أنه نتابع خلال هاي السنة مع قسم الهندسة البلدية على فرض الحلول. لذلك إحنا ناعي الإتاحة.

0: ولكن احنا ايضا مع حي الحليطه
1: واضح.
0: احنا مع الإزاحة الكامله ومع حقوق اصحاب الإزاحة.
1: يعني بكلمات اخرى بدنا نوازن بين حق الاطفال هيك ان يعني ذوي الاعاقه ان يوصلوا بشكل كامل ومتاح وحق باقي الاطفال ايضا في عدم خساره هذا الاطار التربوي. فاخر راح نتابع معكم. بدي اشكرك جزيل الشكر على هذه الايضاحات عضو بلديه حيفا المحامي فاخر بياتسي هذا بما يتعلق بهذه القضيه.
2: أحوال الطرق برعاية بحاجة إلى زيت للمحرك، بدكو زيت مميز للمحرك فقط كاسترون المنتج الأفضل عالميا، ابحثوا عنا في حوانيت قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك.
1: شارع 4 مزدحم من مفرق عكا وحتى مفرق عين هامفرت، وشارع رقم 1 مزدحم من مفترق شفريم وحتى مفترق كيبوتس جلويوت. ومع أحوال الطرق نصل لختام الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار. نخرج إلى فاصل. على رأس الساعة يلقاكم الزميل محمد أبو العزم حميد وموجز لآخر الأخبار، ومن ثم نعود ونواصل في ملفات الساعة.

0: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
1: هذا خبر مش إعلان. طاولة كتر بس ب 89 شيكل. ب 89 شيكل. الحمل بكافة الفروع. طيبة بكل بيت.
0: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال. فرنسا ضد السنغال والعراق ضد النرويج والأرجنتين ضد الجزائر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: ليالي الأنس في فيينا. امرح اطرب افرح واشرب
5: كبسولات نخل الأصلي. اكبس وغني.
6: العملاء الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال ورق تواليت سانوسوفت ب 21 شيكل و90 أجور.

0: فقط. قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و90 أجورة فقط. كاتشب أوسم بسبعة شواكل و90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
1: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، فرنسا ضد السنغال والعراق ضد النرويج والأرجنتين ضد الجزائر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل يتقبرين.
6: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
7: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسمياً. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
8: شهر العسل بس مع نظرين، لأنه بس في نظرين طاقم مختص مهني وعربي ممكن يخطط لكم شهر عسل بملائمة شخصية.
9: زوجية
8: مزبوط زوجية، ولو وجهات رائعة مثل فيتنام، بالي، سريلانكا والمكسيك. نقول مبروك. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 9033 أو زوروا فرع نظرين كورس في الناصري وشفا.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو ناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم التفاصيل. قال رئيس القائمة العربية الموحدة دكتور منصور عباس في حديث لراديو الناس إن قرار القائمة يوم أمس تأجيل البت في أي تحالفات انتخابية إلى ما بعد حل الكنيسة وتحديد موعد الانتخابات رسميا جاء لإتاحة الفرصة من أجل استكمال تحالف الجبهة والتجمع والعربية للتغيير. وأكد عباس أن القائمة الموحدة لا تتنازل بذلك عن احتمال العودة للمفاوضات الرباعية من أجل تشكيل القائمة المشتركة.
2: فعلا هذا قرارنا انه نرجع البت في موضوع التحالفات الى ما بعد اعلان الكنيسة، فهذا الشهر يتمكن فيه الاخوة في الجبهة والتجمع العربي للتغيير من اتمام الاتفاق الثلاثي. هل هذا الامر يمنع انه بعدين نجلس كمشترك وكموحد ونتحاور بين بعضنا البعض ونصل الى اتفاق؟ لا، ممكن انه نجلس.
1: رفضت المحكمة طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تقليص مدة جلسة الإدلاء بشهادته المقررة اليوم بحيث تنتهي عند الساعة 1 ظهرا. وكتب القضاة في قرارهم أن الطلب لا يستند إلى معطيات تظهر وجود حالة مستعجلة تبرر تقصير الجلسة، وعليه ستعقد الجلسة وفق جدولها المقرر. إلى ذلك قال نتنياهو إن الحرب على إيران أنقذت إسرائيل من الإبادة الفورية وألحقت ضررا كبيرا بإيران ومنعتها من الوصول إلى سلاح نووي، مضيفا أن المواجهة لم تنتهي بعد. وأكد في خطابه مساء أمس الذي جاء بعد 20 ساعة تقريبا من إعلان الاتفاق أن إسرائيل ستواصل التمركز في المناطق العازلة التي سيطرت عليها خلال الحرب على غزة ولبنان وفي سوريا. سياسيا، أعلن نتنياهو عزمه خوض الانتخابات المقبلة والسعي للفوز بها، معتبرا أن ثمة محاولات للتقليل من الإنجازات التي حققتها إسرائيل تحت قيادته. وفي معرض حديثه عن علاقته بالرئيس الأمريكي ترامب، نفى نتنياهو المزاعم القائلة إن أحدهما يملي قراراته على الآخر، مدعيا أن علاقتهما تقوم على الشراكة والتفاهم على حد تعبيره. إلى ذلك قال رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق نفتالي بنت إن الحرب على إيران حققت بعض الإنجازات لكنها لم تنجح في تحقيق أهدافها الأساسية المتمثلة بتفكيك البرنامج النووي الإيراني ومنظومة الصواريخ الباليستية وقدرات إنتاجها. وأضاف بنت أن استمرار هذه القدرات الإيرانية يعكس عدم اكتمال أهداف الحرب، كما انتقد أداء رئيس الحكومة أو أداء رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، معتبرا أن اعتبارات شخصية أضرت بمكانة إسرائيل الدولية وعلاقاتها مع الولايات المتحدة.

0: وفي ذات السياق انتقد قادة في المعارضة تصريحات نتنياهو، وقال رئيس المعارضة يائير لبيد إن نتنياهو قدم رسائل متناقضة بشأن قوة إسرائيل وحجم التهديد الذي تواجهه، معتبرا أن المشكلة الأساسية هي أن الحكومة ضعيفة. بدوره قال جادي أيزنكوت إن نتنياهو كان عليه الاعتراف بإخفاقاته بدل إطلاق وعود غير قابلة للتحقيق، فيما اعتبر رئيس حزب الديمقراطيين يائير جولان أن حديثه عن اقتراب إسرائيل من الدمار يعني فشله في مواجهة التهديد الإيراني. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق سينشر قريبا، مشيرا إلى بحث تسوية للوضع في لبنان بالتنسيق مع إسرائيل، فيما قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الاتفاق مع الولايات المتحدة يتضمن وقف إطلاق النار على جميع الجبهات وخصوصا في لبنان، فيما نقلت وكالة رويترز عن مسؤول في حزب الله القول إن الحزب التزم بوقف إطلاق النار ولم ينفذ أي عمليات منذ الإعلان عنه، مؤكدا رفضه ما وصفه بحرية حركة الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. ودعا الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى تعزيز الوحدة الوطنية والالتفاف حول مؤسسات الدولة في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان والمنطقة. وأعرب عون في رسالة بمناسبة السنة الهجرية الجديدة عن أمله في أن تسهم التطورات الجارية في إنهاء معاناة الشعب اللبناني وتحرير الأراضي اللبنانية، مؤكدا أن المرحلة الحالية تتطلب أعلى درجات المسؤولية والتماسك الداخلي. وكانت قيادة الجبهة الداخلية في إسرائيل قد أعلنت إلغاء معظم القيود المفروضة على تجمعات، وبالتالي العودة إلى النشاط الاعتيادي في أنحاء البلاد، فيما تقرر الإبقاء على بعض القيود في المناطق الحدودية الشمالية دون تغيير. في قطاع غزة أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل شخصين في غارتين منفصلتين استهدفتا وسط القطاع وشماله، وقال الجيش أن شخصين كانا يشغلان منصبين قياديين في خلايا تابعة لحماس، مدعيا أنهما كانا يخططان لتنفيذ عمليات ضد قواته. في المقابل أفادت مصادر طبية في قطاع غزة بأن الجيش الإسرائيلي قتل أمس 5 أشخاص بينهم طفلان وامرأة. أصابت قوات الشرطة الإيصالية واعتقلت فلسطينية من مدينة بيت لحم بعد مطاردة انتهت عند حاجز حشم نائم على شارع 446 إثر الاشتباه بقيادته مركبة مسروقة ومحاولته الفرار من المكان. وقالت الشرطة إن المشتبه به اجتاز حاجزا أمنيا وصدم بمركبات شرطية. الأحوال الجوية. ارتفاع على درجات الحرارة يطرأ هذا اليوم لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية، ويكون الجو صافيا وحارا فيما تنخفض درجات الحرارة في ساعات المساء والليل. ختام النشرة هذه، عودة إلى برنامج غرفة الأخبار مع الزميلة عفاف شيني. كونوا بخير.
1: تستمعون إلى راديو الناس. للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

ثمانية دقائق بعد العاشرة من صباح اليوم، عدنا ونواصل معكم في ساعة ثانية من برنامج غرفة الأخبار. المستمعات والمستمعون الكرام صباح الخير، ولمن ينضم إلينا الآن هذا تذكير بأبرز العناوين. الولايات المتحدة وإيران توقعان إلكترونيا مذكرة

0: تفاهم بين البلدين. ومسؤول أمريكي يؤكد أن الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان ليس شرطا في الاتفاق. بعد فشل مفاوضات تشكيل القائمة المشتركة الرباعية، الموحدة تؤكد تمسكها بخيار القائمتين وتغلق الباب أمام التحالف مع الطيب والعربية للتغيير. وفي مجلكروم، عمود اتصالات قرب البلدة يثير قلق الأهالي وسط مطالب بفحص مخاطره الصحية وتقديم إجابات واضحة للسكان. وإلى قضية أخرى نفتتح وإياها هذه الساعة من برنامج غرفة الأخبار. توصل محامي عائلة طفل من عرعرة إلى تسوية مع المجلس المحلي تقضي بدفع تعويض بقيمة 90,000 شيكل بعد إصابة طفل بكسر في ساعده الأيسر إثر سقوطه عن دراجته الهوائية بسبب خلل في الشارع. جاءت هذه التسوية رغم تعقيدات إثبات المسؤولية وعدم تسجيل إعاقة دائمة لدى الطفل. المختص في قضايا التأمين والتعويض المحامي نور زيد ينضم إلينا. صباح الخير أستاذ نور.
1: أهلا، صباح النور، تحياتي لك ولكل المستمعين والمستمعات.
0: يعطيك العافية. يعني أسألك بداية عن تفاصيل اللي صار مع الطفل. إحنا عادة ممكن نسمع عن حوادث من هذا القبيل بتصير مع أطفال في الحيز العام في البلدات العربية، شو كان الأمر الهام أو الخاص في هذه القضية؟
1: في هذا الملف تحديدا يدور الحديث عن طفل اللي عمره 12 عام في يوم الحادث، واليوم هو 13 و8 أشهر. طبعا في يوم الحادث تعرض لإصابة بحادثة على الدراجة هوائية، والحادثة حصلت بسبب خلل أو حفرة اللي كانت في الشارع. طبعا نتيجة الحادث أصيب الطفل بكسر بسيط في الساعد الأيسر. طبعا على الرغم من الصعوبة في إثبات أنه إصابة الطفل نتجت عن سقوطه في الحفرة، وطبعا ذلك بسبب وجود صعوبات معينة اللي سأترك لي خلال الحديث، إلا إن في نهاية المطاف نجحنا في التوصل لاتفاق تسوية مع بلدية عرعرة بواسطة شركة تأمين فينيكس إنه تقوم بتعويض الطفل مبلغ 90,000 شيكل. يجب أن أذكر أيضا إنه قمنا بتقديم دعوة قضائية ضد بلدية عرعرة، وأيضا دعوة أخرى ضد شركة التأمين المؤمنة للطفل ضمن بوليس التأمين الطلاب اللي هي لكل ولد في دولة إسرائيل من جيل 3 سنين و18 سنة. الآن بالنسبة للصعوبات اللي أنا ذكرتها قبل قليل، أو بنت عن كل حتى أخطاء أو مشاكل حتى، ففي هذا الملف تحديدا كانت مشاكل كثيرة كبيرة اللي بتصعب علينا كمحاميين في مكتب المحامي نور زيد إنه نثبت بالضبط إنه الولد وقع في هاي الحفرة أو الإصابة تاعته كانت نتيجة الخلل اللي كانت في هاي الحفرة.
0: فعليا كيف بالإمكان إثبات هذا الأمر بالذات؟ عم نحكي ما فيش توثيق على سبيل المثال.
1: لا، كان هناك توثيق. أريد أن أطلق للنقاط أيضا لأشرح أيضا كيف نجحنا في إثبات هاي الشغلة. طبعا الشغلة الأولى، ما كان هناك صور من أول يوم بالحادث. يعني بشكل عام ولد اللي بيكون واقع بحفرة أو مثلا على سبيل المثال بيجوا دغري أهل الولد بيصوروا الحفرة، أو بيكون جيران اللي كانوا ساعد أو بيكونوا شاهد على هذا، فهذا لم يكن معنا في هذا الملف. كذلك أيضا كان هناك فيديو مصور من كاميرات إحدى الجيران، كاميرا بعيدة جدا غير واضحة بدون ساعة بدون تاريخ، اللي من خلال رأيها أن الطفل يسوق دراجة هوائية بطريقة متهورة تشكل خطر عليه. أيضا الشغلة الثالثة كانت رواية مختلفة بالمستشفى، فبمستشفى اليافي الأهل قالوا للدكتور أنه الولد وقع في ساحة البيت. وأيضا النقطة الرابعة أنه الخبير الطبي اللي عين من قبل شركة التأمين المؤمنة للطفل ضمن بوليس التأمين الطلاب قرر أنه للطفل ما في عنده أي نسبة إعاقة دائمة. فلهيك رغم كل هذه الصعوبات احنا نجحنا أنه نوصل لاتفاق تسوية، لأنه الخلل نفسه اللي كان في الشارع في بلدية عرعرة هو دغري بفرج أنه البلدية مهملة في طريقة تعامله. وأيضا حتى أن بعد أنه قدمنا هذه الدعوة البلدية لم تصلح هذا الخلل حتى لهي النقطة.
0: نعم. طب أستاذ نور، كيف يعني قديش كان، طبعا احنا بنعرف قضايا من هذا النوع كتير بتواجه المحامين المختصين في قضايا التعويض والتأمينات، وانت ذكرت مثلا كان في توثيق، كان في صعوبات، شو أهمية التوثيق مثلا؟ قديش بيساعد؟ لأنه في أمور اللي يصعب إثباتها وإثبات العلاقة السببية أمام القضاء، وانت حكيت انه هي كانت واحدة من التحديات.
1: صحيح طبعا ان قصه العلاقه السببيه للمجرد او الكشر الثباتي اللي احنا بشكل عام نثبته بالمحاكم، طبعا هاي لما السلطه المحليه خلت بواجبها القانوني اول شيء تنتقل المحكمه الى فحص العلاقه بين هذا الاخلال بين الاضرار التي يدعي المصاب انه تعرض لها. ففي هالمرحله لازم يجي الطفل او اهل الطفل يجي يقولوا للمحكمه انه هاي الاصابه هي بسبب الحفره، مع انه كان هناك عندنا كثير صعوبات إلا أن هناك كان في عنا شوية كيف بقولوها الرأيات بالملف اللي هي ساعدت أن نوصل للطرف خير
0: يعني.
1: مع شركة التأمين مثلا أنه كان في عنا صور بعد كم يوم من يوم الحادثة للحفرة نفسها اللي بالشارع هناك اللي بواسطتها قدرنا نوصل لأحد بيوت الجيران نطلب منه يعطينا الكاميرات اللي ممكن تفرجي أنه الولد وقع في هذه المنطقة. فحاولنا نربط خيط بين طرف بين الحفرة نفسها لبين الفيديو من هذاك اليوم.
0: يعني توثيق مهم بالخلاصة. أستاذ نور، شو العناصر اللي تحسب لما تقدر قيمة التعويض في مثل هاي الملفات وهون عم نحكي على طفل؟
1: صحيح، بشكل عام لما بيكون الحديث على طفل أو على قاصر أو على شخص اللي ما بيعرف لليوم وين رح يتوجه بحياته، إذا هو كانت حياته المهنية، إذا كان رح يتعلم لقدام موضوع معين، ففي هاي الحالات المحكمة اليوم بتيجي بتعطي اللي فيها من متسارة ماشك. يعني اليوم بتيجي بتعطي تقريبا لما نيجي نعمل حساب إنه قديش رح يكون في عنده خسارة لقدام بالمستقبل في سداس تكروت العديد، اليوم بتعمل تقريبا 13,000 شيكل. فهناك أيضا عامل مهم جدا بالنسبة إذا كان نسبة عجز، إذا كان هناك بالنسبة لجيل المصاب، أيضا بالنسبة لشو أهل المصاب بعمل بحياته. فكل هاي الاتجاهات بتقدر تعطي نظرة للقاضي إنه قديش يعطي تقريبا المبلغ التعويض.
0: نعم، لأنه إحنا منعرف إنه يعني في البلدات العربية في مشاكل كثيرة من هذا النوع، خلل في الشوارع، البنى التحتية رديئة. خليني أسمع منك توصيات هيك للجمهور، يعني أي حدا اللي ممكن يصير معه حادث شبيهة.
1: مظبوط، احنا طبعا احنا لازم ننوع على شغلي انه هاي الملف في بين احدى عشرات الملفات اللي احنا بنخلصها سنويا ضد البلديات، اذا هي كانت بلديه عرعر اذا كفر قرع ام الفحم وكل البلديات. وايضا حبيت ان اتطرق ايضا لنقطه ثانيه انه اذا كانت في هناك حفره او خلل معين في الشارع ممكن ايضا بحاله اذا صار اي ضرر للسياره ايضا مش فقط للأضرار الجسدية ممكن أيضا تحصلوا على تعويض من شركة التأمين أو من البلدية نفسها. ففي هاي الحالات إنه البلدية ملزمة إنها تيجي تحافظ أول شيء على سلامة سكانها أو على كل شخص يتواجد ضمن نطاق نفوذها، وطبعا هذا الالتزام ينبع من طبيعة عمل السلطة المحلية من كونها صاحبة السيطرة والإشراف على الممتلكات العامة، وأيضا بموجب قانون البلديات فتمتلك السلطة المحلية صلاحيات ومسؤوليات تتعلق بالحفاظ على السلام العام، ومنها المسؤولية أيضا في إصلاح أو تنظيف أو إنارة حتى الشوارع العامة. الآن شو نصيحتي أنا لكل شخص بتعرض لإصابة شبيهة، أو حتى إذا اليوم أنت كنت سايق سيارتك في البلدة ووقعت بحفرة معينة وصار لها ضرر، أو إذا أنت اليوم كنت ماشي وقعت بحفرة وصار لك أنت ضرر، أول شيء النقطة الأولى قوم بتصوير الخلل الموجود إذا كان بالرصيف أو بالشارع، وصور أيضا كل المنطقة من كل الجهات. اليوم يعني كل واحد معه تلفون، اطلع التلفون من جيبتك وصور المنطقة من كل الجهات. في حالة صار في عندك ضرر جسدي توجه فورا لتلقي العلاج في المستشفى أو في العيادة، وانتبه طبعا لهاي النقطة كثير منيح، لازم تكون للدكتور بشكل دقيق كيف صار معك الحادث وين صار وشو سببه، وايضا انتبه انه كل اقوالك هي تتسجل، لان اليوم قاعدين بنشوف كثير ملفات الولد بيكون الطفل او شاب او زلمه اللي هو كبير بيكون واقعين بسبب حفره بالشارع بالمستشفى بيكونوا وقعنا. طب انت كل الدكتور انه وقعنا
0: يعني التفاصيل جدا مهمه لسير الملف قانونيا وقضائيا.
1: جدا مهمه التفاصيل الدقيقه جدا مهمه. وايضا النقطه الثالثه توجه للبلديه بشكل شخصي لو عن طريق بريد الكتروني او عن طريق موقع البلديه، اكتب لهم بالتفصيل كيف صار معك الحادث. طبعا هاي بتكون إثبات للمحكمة إنه أنت عملت اللي عليك في الوقت المناسب، وأنت أعطيت البلدية المجال إنها تفحص إنه عن جد صار الحادث أو ما صار الحادث. أيضا النقطة الرابعة، بحال كان الشخص معك أو شخص معين في الطريق اللي ساعدك شافك، اطلب التفاصيل تاعته، اطلب اسمه، اطلب رقم تلفون، ممكن يكون شاهد معك بالمحكمة ويساعدك أيضا في الملف. وأيضا النقطة الخامسة والأخيرة، استشير محامي مختص في قضايا الأضرار الجسدية والتعويضات فورا.
0: مهم جدا. بدي أشكرك جزيل الشكر أستاذ نور زيد، المحامي المختص في قضايا التأمين والتعويض، على هذه التوصيات يعني في ختام هذا اللقاء، وأيضا مشاركتنا في تفاصيل هذه القضية. شكرا، صباح الخير. إذن قبل أن نخرج إلى فاصل

0: نمر على أبرز المستجدات من خلال تطبيق ناس وللتذكير. دائما بالإمكان متابعة كل التطورات لحظة بلحظة من خلال تطبيق ناس. إصابة متوسطة لسائق دراجة نارية في حادث على شارع رقم 444 قرب مدينة الطيبة. انفراجة مؤقتة في مطار بن غوريون، وهناك توجه لإخلاء طائرات أمريكية وتفادي إلغاء جماعي للرحلات. كنا قد سلطنا الضوء على هذا الموضوع، وكان في تصريحات لوزيرة المواصلات ميري ريجف وتحذيرات أيضا بما يتعلق بهذه الجزئية، وأيضا يعني تثبيتا على ذلك الجيش الأمريكي يعتزم سحب 20% من طائراته المتمركزة في مطار اللد بن غوريون. وسنواصل معكم في كل التطورات لحظة بلحظة. نخرج إلى فاصل، من بعده غرفة الأخبار وملفات الساعة الثانية. ابقوا معنا.
1: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، فرنسا ضد السنغال والعراق ضد النرويج والأرجنتين ضد الجزائر. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
2: إذا بتبعتهش
3: أكيد بتربحش.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
6: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
7: فكرتوا عرض المية كان قوي؟ استنوا العرض الجاي هلا بأماشستار يركا، قطعتين بخمسين شيكل وثلاث قطع بخمسين شيكل بكل الطوابق وبكل الأقسام، وكمان بتقدروا تخلطوا بين الأقسام. أماشستار يركا ليفوتكم حسب الأنظمة والشروط.
8: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البطيخ الكيلو بشيكل وتسعين، الشمام الكيلو بشيكل وتسعين، البتنجان الكيلو بشيكل وتسعين، بصل ناشف الكيلو بشيكل وتسعين. الشروة عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
9: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا خالد 15 سنة تقني مكيفات.
10: ركبت كل أنواع المكيفات، واليوم لما يسألوني بنصح بس بتورنادو انفيرتر رقم واحد.
9: في مكيف في تورنادو انفيرتر.
1: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، فرنسا ضد السنغال والعراق ضد النرويج والأرجنتين ضد الجزائر. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
2: إذا بتبعتهش
3: أكيد بتربحش.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.

0: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم. غرفة الأخبار مع فافشيني.
1: اثنتان وعشرون دقيقة بعد العاشرة من صباح اليوم، ونواصل في ملفات غرفة الأخبار في الافتتاحية والعناوين. كنا قد ذكرنا هذه القضية، والآن نتوسع في تفاصيلها، إذ تتزايد في الفترة الأخيرة مخاوف أهالي مجد الكروم على خلفية وجود عمود هوائي للاتصال بالقرب من القرية، واستحالة من القلق في البلدة. يأتي ذلك في ظل حديث محلي عن ارتفاع أعداد المصابين بأمراض مختلفة من بينها السرطان بحسب مصادر محلية.

0: عن هذا الملف ينضم إلي الأستاذ محمد مناع وهو مواطن من مجد الكروم. أستاذ محمد مهند صباح الخير.
1: صباح الورد.
0: تحكي لنا بداية عن تفاصيل هاي القضية، وين تلاحظت وجود هذا العمود الهوائي للاتصال؟ على ما يبدو الأمر جديد.
1: الأمر جديد، أنا صار لي يومين بشوف هاي العمود والانتشار المرض عندنا في البلد عم بتزايد بكثير. وبالبلد عندنا كفار تريد 300 حالة سرطان صارت عندنا بالبلد خلال هذول كم من شهر.
0: من وين جبتوا هاي المعلومة؟ هذا المعطى 300 حالة مين يعني مين زودكم فيه؟
1: أنا عندي مصلحة بالبلد وتعرف هذا بهذا اللي إحنا بنعرفه، في ناس كمان مش قادرة شو اسمه تحكي عن حالها. فهمت؟ في كمان
0: الناس يعني الناس في 300 شخص قالوا لك إنه أصيبوا مؤخرا بالسرطان من البلدة؟
1: تقريبا بلوس مينوس. تعطيكيش أنا يعني عدد بالضبط، بس أنا بعطيك بلوس مينوس إنه في عندنا حوالي 300 حالة شو اسمه.
0: بس أنت يعني أنت لحظة عم بفهم منك مهند، يعني هذا العمود الهوائي للاتصال مش من زمان تم نصبه لا. بالقرب من البلدة؟
1: لا مش من زمان، لأنه هو عبال بيتي. هذا تم نصبه خلال الشهر اللي فات.
0: معناته مش كتير دقيق يعني نربط هذا العدد من الأشخاص اللي مشخصين بمرض السرطان بنصب هذا العمود. لا لا أكيد كمان مرة أنا ما بقول إنه
1: في كمان عمود قبل البلد
0: مهند، عشان نكون دقيقين أنا ما بقول إنه العمود الهوائي للاتصال ما فيش فيه إشعاع أو ممكن إنه ما يكونش مضر، ولكن كمان هذا الربط المباشر مش كتير دقيق ولا مدروس. إسا سؤالي، لمين توجهتوا بعد ما أنتوا شفتوا هذا العمود وأنتوا معارضين لوجوده؟
1: للمجلس.
0: شو كان موقف المجلس؟
1: عم نستنى بالرد، لأنه هذا كل الحكي كان امبارح.
0: طب انتو شو مخوفكم الآن؟ يعني حكينا انه في حديث محلي عن يعني الربط ما بين وجود هذا العمود وامراض مختلفة، هل مفكرين غير المجلس كمان
1: الأشعة تبعته بتغلط؟ انا بعرف بالضبط شو مخاوفه، في ناس بتعرف اكثر انه بهذا المجال، انا مش بهذا المجال.
0: بس انتو معارضين لوجوده بدكم انه ينزل؟
1: كيف كمان اكما بقول لك من سنة عملنا مظاهرات وعملنا اصلا لناس بالبلد كانوا حاطين عندها البيت وطلعنا على سطح الدور وقصيناه ونزلناه، لازم كمان ينزلوا تحت يمو.
0: طيب اسا المجلس المحلي قال انه رح يهتم بالموضوع، اخذتوا جواب اولي؟
1: بعدنا
0: بعدكم. طب في
1: خطوه
0: احنا رح يكون معنا استاذ سليم سليبي، بدنا نساله بس
1: وصلنا الشيء للمسؤول الامن والامان بالبلد اللي هو احمد خلايلي.
0: واستاذ احمد ما اعطاش بعد جواب اولي؟
1: لا بعده مش معطيه، احنا نستنى بالرد، ووصلنا الشيء لرئيس المجلس. ووصلنا الشيء لمؤسسه البلد، والعدد الامراض عم تتكاثر بالبلد.
0: طيب يعني ايش الخطوات المقبله؟ احنا رح نسال استاذ سليم سليبي، طبعا هو تجاوب معنا ورح يعطي الردود.
1: الخطوات المقبله أنا قلت لهم امبارح بعد المجلس بدوش تجاوب، إحنا بنجاوب أهل البلد. كيف أهل البلد قبل كم من سنة عملوا مظاهرات وطلعوا على تاسع الطابق ونزلوا الأماكن اللي عندنا بالبلد، كمان بنعمل رطح، بنعمل مظاهرات ونسكر شوارع من إيه كمان الأنتين.
0: أيوة لا بنتأمل ما توصلش الأمور
1: إنه إحنا بدناش بس نتشاطر على بعض، لا كمان هو بيغلف علينا. كيف هو بيغلف علينا؟ هو بيغلف علينا. في هون صحة بني آدمين، في ناس عم بتصيب هذا المرض والله بتروح. احنا بدناش نتكاثر، احنا بدنا نكبش العدد وبدنا نقلل من العدد، احنا بدناش نتكاثر باقي الامراض.
0: نعم احنا بدنا نفحص هذا الموضوع استاذ مهند، بس كمان مره بما يتعلق بما يتعلق بالصحه، صحه يعني الناس اهالي مجد الكروم والصحه الجماهيريه اكيد، ولكن انا يعني بدي اقول لك كصحفيه مختصه بالشان الطبي، اذا بتعمل استطلاع كمان اغلب المصابين والمشخصين بمرض السرطان بيكونوا كمان عم بيدخنوا بدون اي علاقه لوجود هوائيات بالقرب من منازلهم، ولكن انا بوافقك انه بده يفحص موضوع. وحاليا رح نحول هاي الأسئلة أيضا للأستاذ سليم صليبي. شكرا لك على المشاركة يا الأستاذ مهند مناع، مواطن من مجد الكروم. مباشرة إلى رئيس المجلس المحلي في مجد الكروم الأستاذ سليم صليبي، وكان معنا على السمع. أستاذ سليم صباح الخير.
2: صباح نور يا جميع المستمعين.
0: اتوجهوا لكل أهالي كيف بنفهم وسمعنا من الأستاذ مهند بما يتعلق بهذا العمود الهوائي للاتصال، شو الخطوة اللي رح تقوموا فيها؟
2: أنا أقول لك يعني هي الشركة قبل تقريبا 3 سنين حاولت تأخذ رخصة، وإحنا اعترضنا كمجلس لكن اعترضنا من قبلش. إحنا اليوم يعني إذا في خوف وسط صحة إحنا مصادر نفحص شو تأثيره، لأنه العمود بعيد 300 متر عن هوائنا أول بيت بالبلد يعني، فكمان ما نفحص يعني بسيش اليوم نقول إنه الأمور على أسس صحي. إحنا اعترضنا إنه مناش يكون جنوي بادر عمين أدب خارج جنوي البلد، وإن أمل إنه تتطور مش يكون جنوي البلد. هالقرن قصر ما حين وقتها. أما قضية صحية تم فحص هذا المرة، عملنا فحص كل مجد الكروم لما كان 30.5 مجد الكروم، وعملنا فحص شو تأثيره. اليوم هو بعيد عنا وجنوبي الشارع 85 جنوبية بخط ركيبة، فبنظر

0: يوقف يعني يحط لنا حد لتطور من جنوب الشارع. وكان في أخو مواطنين, كان في مواطن ذكر من سوريا بشودي له أرض هناك كمان اعتراض, لكن اعتراض ما رأي إنه الدولة بتتطور وحق تتطور وإنه ما فيش يعني إنه هذا إشي قانوني ما مش أي إشي يعني على الصحة. مع كل هذا إحنا شو نحن صحيح رح نفحص, وأنا بس بقول لك هو كمان بعيد عن الناس حوالي 200 متر, يعني رح نبحث كمان هذا البعد شو تأثيره على الناس.
1: وسيناريو إنه يزيلوا العمود كليا من منطقة سكنية أو قريبة من إنها تكون يعني في منطقة سكنية, هل وارد أستاذ سليم؟
0: احنا يعني بالبداية بالأمس 3 سنين رفضوا, يعني احنا اعترضنا بالمؤسسات التنظيم. راح نفحص كمان بنقول لكم كمان يعني بعدوا عنا, كان بعدوا على كرمائيل وكمان ما اعترضتش, يعني كمان هنا بعيد عن 300 متر هواء, بعيد عن كرمائيل 300 متر هواء.
1: ايوه يعني محطوط في النص, خلينا نقول ما بين مجد الكروم وكرمائيل.
0: مجد الكروم هو بأرض مجد الكروم, بحد مجد الكروم وبأرض دولي بقلب مجد الكروم. اذا بدي اخذ من ناحية بعد هو مثلا عن بعد عنا مثل بعد على كرمائيل. احنا التخوف اكثر انه هاي ارض مجد الكروم ما لناش حد من تطورنا في الجنوب, لانه احنا لسه محاكم ما محكمة العدل العليا انه مجد الكروم حق التطور جنوبي شهر 85. احنا وقتها رحنا اكثر البعد السياسي انه مجد الكروم جنوبي 85 هو ملك إلها ومش
1: بس استاذ سليم لحتى نوضح هذا الجانب, مين الجهة عادة اللي بتمنح الترخيص او المصادقة على وجود عمود وحسب اي معايير بقرر وين؟
0: لا ان يعني كما كل وقتها بتشوفي معهم كل يعني الشرعيين هن اجوا ياخذوا من التنظيم هون في كرمائيل ان بدل رخصه. احنا قلنا هون انه نمنع رخص, حاولنا نمنع رخص كرخصه التنظيم, فقالوا انه ليش, قالوا ما كل ورقه تقدرش تمنحها. اما السجهات انه قضيه انه تروح تعترض على قضيه صحه وما صحه بدك تتوجه للمؤسسات ومنها
1: استاذ سليم. هاي النقطه انا يعني كان لي موقف مهني بحت مع الاستاذ مهند, ما بعرف اذا سمعت, لانه حكى على موضوع انه في 300 حالي, انا بعرف الناس حكت لي ما الى ذلك. اول شيء يعني احنا عشان نتعامل مع هذا الجانب بدنا معطى دقيق, ولكن حضرتك رئيس المجلس المحلي في مجد الكروم عم بيقولوا في ازدياد باعداد الناس اللي تشخصت كمريضة سرطان. هل ممكن لحتى نبدد هاي المقولة أو نتعامل معها ممكن مثلا تتوجهوا ل يعني تطلبوا معطيات من وزارة الصحة من صناديق المرضى مع الحفاظ طبعا على خصوصية الناس؟ في هيك توجه ممكن يكون لحتى نوضح للأهل بالمعلومة المؤكدة؟
0: خلينا نحكي لها في ازدياد حالة سرطان في مجد الكروم مثل ما ذكر الوسط العربي وحياة البد, حتى في يوم كمان حياة الموت الفجائي, في شيء بربطه بقضية الكورونا وفي شيء بربطه بقضية الانتينات. قبل 7 سنين كمان كان عندنا كم حالة سرطان, من بيجي كم حالة سرطان خاصة الشاب البلد ناس حقها بصير تخاف. كان عندنا هاي الحالة وكان حالة من هلا وطلعت مظاهرات وجبنا ناس أخصائيين. أنا بقول لك حتى وقتها ولا حدا غير يربط بين الأنتينات والسرطان, وقتها حتى كان ربط أكثر هو بخوفنا أكثر هو قضية الميت حدبوها اللي مال مجد الكروم. اليوم إحنا حربنا عليه قبل من الأنتينات, لكن كمان يعني وقت أخذنا ورحنا بشكل علمي وفحصنا وجبنا حتى مكنات وجبنا فحصنا شو تأثير قديش قوة الشعبيين. إذا اليوم إحنا بحاجة أخو مارو لما هالفحص بنعمله, لكن خاصة هذا أنتين واحد إن اثنين هو واحد بعيد عن البلد حوالي 300.
1: طب بس لحتى نغلق الدائرة بسؤال أخير أستاذ سليم, فهمت منك إنه حاليا أنتوا طلبتوا تفحصوا مستوى الإشعاع المنبعث أو كل هاي الأمور, وبعد هيك إذا الأهالي بقيوا مصرين شو الخطوة اللي ممكن تاخدوها أو كيف رح تتعاملوا؟
0: أظن مثلا يعني هو اعتراض للجهات المسؤولة إذا فينا
1: وإذا رفضوا
0: إذا الناس بتوع يعني أول شيء اللي ما الحقيقة بنفحص أديه تأثيره. إذا بنروح عيش الصحة بنشوف عصر قضية سياسية وقضية مجد الكروم وجنوبي الشارع ما نفحص, وما بصيرش اليوم أنا أجي أقول إنه يعني معي كل الإشغالات الصحية هو بأثر شو أجي أقول هو بأثر, فأول شيء بدنا نكون عن الإثباتات والشوف تأثيره
1: 100%, وبعد هيك نشوف كيف بدنا نتعامل مع القضية. طيب انقطع الاتصال ولكن نستكفي بهذا القدر, يعني سمعنا من أستاذ سليم حاليا الأولوية والطلب اللي توجهوا فيه فحص مهني لكل ما يتعلق بموضوع الإشعاع المنبعث, والشفافية طبعا مطلوبة في هذا الموضوع, مستوى الإشعاع أو الانبعاثات في محيط هذا العمود أو هاي الهوائية للاتصال بالقرب من القرية, ومن ثم نتابع فيما يتعلق بهذا الشأن وهذه القضية ومطالب الأهل مثل ما قبل سمعنا من الأستاذ مهند مناع وهو مواطن من مجد الكروم. من هذه القضية إلى فاصل, ومن بعده نواصل معكم غرفة الأخبار وساعتنا الثانية لهذا اليوم.

0: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
1: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهائي. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.

0: نويتوا على الفرح؟
1: شبكة طيبة بتوفر لكم كل مستلزمات الفرح لبيوتكم بتشكيلة كبيرة وخيارات أكثر وأسعار أوفر. مهما كانت مناسباتكم كل شيء بتحتاجوه موجود عندنا. شبكة طيبة، كل مستلزمات الفرح وأرخص الأسعار.
2: طيبة في كل بيت.
3: يا صباح الهيل منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: العملاء الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال رزمة سترولات مناشف ورقية سانو سوشي بسبعة شواكل وتسعين أجورة فقط. قهوة تركية عيليت 200 جرام ب 12 شيكل وتسعين أجورة فقط. رز فارسي سوغات 1 كيلو جرام بسبعة شواكل فقط. متوفر عبر الانترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
6: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، فرنسا ضد السنغال والعراق ضد النرويج والأرجنتين ضد الجزائر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
7: إذا بتبعتش
8: أكيد بتربحش.
9: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
10: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
6: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، فرنسا ضد السنغال والعراق ضد النرويج والأرجنتين ضد الجزائر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
7: إذا بتبعتش
8: أكيد بتربحش.
9: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
11: غرفة الأخبار مع فافشيني.
12: صباحنا وثلاثون دقيقة بعد العاشرة من صباح اليوم، عدنا ونواصل معكم ساعة ثانية من برنامج غرفة الأخبار. إلى خبر مفجع، ونقف عند تفاصيل ما حدث مع طفل من مدينة طمرة. تم الإعلان عن وفاته متأثرا بجراحه، كان قد تعرض يوم أمس لحادث دهس. زميلنا ومراسلنا في منطقة الشمال مبدا فرحات ينضم إلينا. صباح الخير مبدا، يعني خبر حزين قاسي، ماذا في تفاصيل ما حدث مع طفل من مدينة طمرة؟
13: نعم، صباح الخير لكم لجميع المستمعين. بالفعل يعني مأساة وفاجعة في مدينة طمرة بعد إعلان وفاة الطفل أحمد جبار عواد 3 أعوام من مدينة طمرة متأثرا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها إثر حادث الدهس وقع يوم أمس في المدينة. وكانت الطواقم الطبية التابعة لمركز الزهراوي قدمت الإسعافات الأولية للطفل في مكان الحادث، وتم نقله إلى المستشفى وهو بحالة خطيرة بتلقي العلاج، إلا أن للأسف جميع محاولات إنقاذه باءت بالفشل، حيث أعلن عن وفاته صباح هذا اليوم. وقد سادت أجواء من الحزن والأسف في مدينة طمرة بعد انتشار نبأ وفاة الطفل أحمد عواد 3 أعوام، فيما تواصل الجهات المختصة التحقيق في ملابسات هذا الحادث. للأسف يعني نتحدث عن حادث دهس آخر في المجتمع العربي وحوادث الطرق والدهس، وخاصة الأطفال يعني في الفترة الأخيرة تشهد البلدات العربية عدة حوادث، وللأسف نتحدث بالفعل عن مأساة وكارثة في مدينة طمرة بعد إعلان وفاة الطفل أحمد جبارة 3 أعوام من مدينة طمرة. وحتى الآن يعني

0: في ملابسات هذا الحد.
1: شكرا على هذه الإحاطة والتفاصيل. مراسلنا في منطقة الشمال الزميل مبدا فرحات، والله يرحم الطفل طبعا، يعني نواسي العائلة وأهالي طمرة والمجتمع العربي. مؤسف جدا نسمع عن وفاة طفل في هذا العمر إثر تعرضه لحادث دهس. إلى موضوع آخر ونقلة حادة، نعود لكل ما يتعلق بهذا الموسم والسباحة، وتحديدا نتحدث عن شواطئ البحر المتوسط التي تشهد ارتفاعا ملحوظ في أعداد قناديل البحر، خصوصا في أو على شواطئ أسدود، عسقلان، يافا وهرتسلية. يأتي ذلك بالتزامن مع إصدار تحذيرات بسبب اضطرابات البحر والشواطئ في هذه الفترة، وكذلك أيضا في سياق قناديل البحر التزايد بما يتعلق بالبلاغات عن هذه اللسعات. ينضم إلي للحديث عن هذا الموضوع منقذ السباحة رامي خطيب. رامي صباح الخير.
2: صباح النور، أهلين فيك يا هلا.
1: مش مبكر نسبيا؟ عادة يعني ما بعرف، يمكن نص شهر سبعة آخر سبعة من بلاش نسمع عن قناديل البحر، مش مبكر وصولها في هذه الفترة؟
2: صحيح، هاي السنة اقتربوا قناديل البحر أسرع وإجوا مبكر، يعني أكثر من موعدهم. يعني اللي صار بعد التحاليل من سلطات الطبيعة والبيئة، حكوا إنه كان في طيارات ساحبة قوية من الناحية الشمالية في البحر الأبيض المتوسط، واقتربوا بشكل أسرع لبلادنا لهنا قناديل البحر، وكمان ارتفاع نسبة درجة حرارة المياه في البحر اللي هي أدت لاقترابهم بشكل كمان أسرع، وصاروا يبينوا على الشواطئ كمان تقريبا، يعني إحنا بنحكي شهرين قبل أوان قبل موعدهم.
1: نعم، يعني هاي العوامل أو الأسباب. طب الآن شو التحذيرات اللي عم نسمع عنها رامي، يعني كمان بما يتعلق بقناديل البحر، وكمان إنه في اضطرابات وخطورة في السباحة بهاي الفترة؟
2: ما بدنا إحنا نقول إنه في خطورة في السباحة، الأكثر إنه أنا بقدر أقول إنه حسب رأي الناس لازم إنه تحذر على الشاطئ، من الشاطئ اللي بتدخل عليه تنتبه بعينيها، لأنه الإشي واضح ومبين، بيكون مبين على الشاطئ يعني على سطح المي، لأنه المي مش عالي طبعا. فالابتعاد عن القناديل البحر، وما بدي الناس إنها تخاف تسبح، بس تحذر من الأمر. وكمان الإشي يعني صح، لسعة القنديل البحر هي مؤذية، وهي شوي بتعمل حساسية في الجلد، وبيصير الواحد عنده رعية وصعبة، بس هي مش راح تساوي مشكلة كثير كبيرة، فاهمة علي؟ يعني بدناش إحنا كثير نخلي الناس إنها تخاف من هذا الأمر، بس تحذر من الأمر أكيد.
1: نعم، طب شو التوصيات حاليا لهاي الفترة رامي؟ لأنه إحنا بنعرف يعني نهايات الأسبوع عم بتكون الناس هيك أو بتقبل على شواطئ البلاد، هاي فترة لدرجات الحرارة فيها مرتفعة، عطل، شو التوصيات للناس؟
2: توصيات للناس إنها تكون قريبة وتيجي تسبح فقط في الأماكن اللي مرخصة للسباحة، وين في محطات إنقاذ، لأنه المنقذين دائما في البحر الأبيض المتوسط بحذروا من قناديل موجودة في قلب الشط، وكمان في علم يدل على أنه في قناديل، قناديل بحر وبكميات، علم لونه ليلكي اللي هو بيكون موجود على محطة الإنقاذ، وبيدل على أنه في قناديل بحر بالمنطقة، ودائما يسألوا ويستشيروا منقذين على أساس هن بيقدروا يحذروهن ويوجهوهن. وكمان شواطئ بحيرة طبرية صحيح فيش قناديل البحر، بس أنا بدي أوصل أهالي إنه ينتبهوا لأطفالهن أكثر، عم بيصير في حالات إنه أطفال بينزلوا لحالهن على المي وبتعرضوا للغرق، وواجهنا هيك حالات. وكمان بالبحر المهم إنه ينتبهوا منيح منيح للأطفال، وما يخلوا الأطفال يدخلوا مع طوشات إيدين أو إعجال نفخ أو فرشات نفخ، هاي الأمور كلها خطرة، وفي طيارات ساحبة بالبحر وكمان بالبحيرة طبعا الرياح القوية.
1: صحيح، خلينا بس هيك نحكي كمان بأكم من كلمة رامي عن كل ما يتعلق بالسباحة في بحيرة طبرية. احنا كل سنة مع الأسف العناوين بتكون أليمة جدا، خلينا نرجع نحكي لأنه يمكن التوصيات شوي مختلفة في بعض الأمور.
2: صحيح، وأنا عندي صراحة في صفحتي بالتيك توك بنزل دائما عن الأشياء اللي هي بتكون خطيرة في البحيرة.
1: صحيح، ونزلت فيديوهات كمان من بحيرة طبرية،
2: دائما أنا بنزل هناك، وعندي محتوى يعني بالتيك توك أغلب الناس بتشاهده.

0: وانا مبسوط انه في عليه قبول والناس بتشاهد عشان يعرفوا الخطورة اللي موجودة. مثلا يعني ظاهرة الدرج اللي بتصير في البحيرة مع انخفاض منسوب المياه، لما تنزل المي بيصير في ظاهرة اسمها الدرج، يعني بتكوني انت فايتي من منطقة معينة المي بتضلها لخسرتك لعلي، ومثلا مشيتي 100 متر في البحيرة لجوة وبعدها المي لخسرت البني آدم علوها بالقوة متر، ابعدي يعني 10 امتار على جانب، يعني زيحي 10 امتار بنفس الشط بتفوتي بالضبط 6-7 امتار والمي علوها مترين. فهي اسمها ظاهرة الدرجة، يعني انت ممكن تفوتي بمنطقة
1: نعم وكأنه فجأة بتصير الـ يعني بيصير كتير العمق أكثر.
0: بالضبط فجأة بتصير المياه عميقة فجأة بخلال أكم من متر بتمشي، ولا هي المي صار علوها مترين، وفي محلات بتمشي 100 متر وعلو المي بعدها مش واصل لخصرة البنادم لبطنه مثلا. فهي ظاهرة كثير خطرة. وهي قبل ما نبدأ نحكي عن الرياح اللي هي قوية اللي بتسحب للعمق، والدوامات اللي بتصير من الأمواج اللي بتشكلها الرياح، في يعني خطر على الشاطئ. صحيح. يعني قبل صحيح. ما نبدأ
1: فكتير مهم انه الناس يعني تتبع كل هاي التوصيات وتتعامل بجدية مع التحذيرات. ايضا رامي بدنا نشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة، رامي خطيب منقذ السباحة، شكرا صباح الخير. هذا بما يتعلق بهذا الموسم شواطئ البلاد، وكذلك ايضا كل ما يتعلق بقناديل البحر اللي وصلت على ما يبدو ابكر من المعتاد. الى زاوية الرياضة، الزميل فادي مصطفى ينضم إلينا بداية لهيك نلخص المشهد الكروي الرياضي يوم أمس. صباح الخير يا فادي.
2: العفو، تحياتي لك.
1: يعني العناوين ما رحمتش المنتخب الإسباني مع أنه المباراة انتهت بتعادل.
2: نعم والله مستاهل، توقعات كبيرة من المنتخب الإسباني يعني الفرق كانت مصطفى للفوز في أول غزواته كسر عصاته بنقول. يعني تخيل لامين يامال النجم كان على دكة الاحتياط، قالوا لامين يامال فيش حاجة تلعب اليوم، بالمجمل بنحكي على فريق صغير اسمه الرأس الأخضر، ولكن الرأس الأخضر طلع رأس كبير وعنيد غلبهم. وشوفنا حارس المرمى للرأس الأخضر اللي صد ضربات الجزاء دخل المباراة مع 26 ألف متابع في الانستغرام، وأنهاها مع 4.5 مليون، وهذا بكل كل شيء على حارس المرمى 40 عام الأكبر في المونديال قد يكون. بس قاضي الفريق يعني سيد حساباته وراح يجهز أكثر المرة القادمة، سيطرة هيمنة ولكن دون أي تجديد اللي يعني خطر راح يحسب النتيجة. أم الدنيا مصر فرض التعادل 1-1، طبعا مباراة قوية جدا للفريق المصري. إمام عاشور سجل هدف جميل بعد تحضيرة محمد صلاح أبو مكة. بالمجمل الفريق المصري جاهز، بلجيكا فريق قوي جدا، فريق متقدم نسبيا في السن، ولكن شفنا الهدف الذاتي لمحمد هاني طبعا للحظ ما حالفه وحاول بعد الكرة ولكن للشباك المصرية. السعودية أوروغواي كانت نتيجة أيضا قوية، حضور قوي لمندوب القارة الآسيوية الفريق السعودي 1-1، محمد عويس حارس مرمى قوي جدا كان في السعودية. وأخيرا نيوزيلندا مع إيران، مباراة بلشت مع يعني صفرات استهجان منذ بداية المباراة حين كان النشيد الوطني الإيراني، انتهت 2-2 ومحمد محبي اللي سجل الهدف وهو من موالي الحكم في إيران حاول هيك شوي ينتقم، ذهب إلى الجمهور الأمريكي النيوزيلندي وعمل حركة مسدس وإطلاق نار، وحاليا عرض نفسه طبعا لمخاطرة ممكن يعاقبوا عليها، ولكن التأثير أحيانا بنقول فشة الغل هاي من لاعب كرة قدم
1: ولأها مناسب يسجل هالموقف.
2: طبعا طبعا. واليوم في عندنا كمان مباريات في غاية الأهمية، نبدأ طبعا
1: ناخذ زاوية توتو وينر قبل
2: يلا
1: الشارع.
3: إذا بتبعتهش
4: أكيد بتربحش.
1: وإلى المباراة الأولى يا فادي تفضل.
2: المباراة الأولى فرنسا مع السنغال، فرنسا مع 1.35، التعادل 44، السنغال 96. شوفوا في مزحة كبيرة بيحكوها في الفترة الأخيرة إنه كثير اللاعبين أصول أفريقية موجودين في المنتخب الفرنسي وراح يلاقوا السنغال، وكأنه إشارة إنه راح يهنوا لمسقط الرأس، ولكن طبعا هي فقط مزحة. اللاعبين

0: السياسيين جاهزين. الواقع بأكد أن فرنسا هي واحدة من أقوى المنتخبات في العالم، ومايكل أوليسي راح يقدم مستوى في المباراة التحضيرية رائع، يعني بتأمله يستمر. السؤال كيف سيكون طريقة الديوك اليوم من أجل تحقيق الانتصار؟ المنتخب بدخول البطولة بده واضح أنه الهدف قالوها من البداية، نحن نريد النهائي، بعد النهائي لكل حادث حديث. من ناحية ثانية طبعا عندنا فريق السنغال، واحد من أقوى المنتخبات الأفريقية، ولكن الخيار صعب والمواجهة صعبة. أتوقع فوز فرنسا اليوم. المباراة الثانية الأرجنتين مع الجزائر، الأرجنتين مع 31، التعادل 54، الجزائر 48. المنتخب الأرجنتيني طبعا حامل لقب كأس العالم، بصل البطولة بالطموح الاحتفاظ بالكأس مرة ثانية على التوالي، هذا إنجاز ما تحقق من تتويج البرازيل في العام 62. لأن ميسي طبعا مش نفس مستوى اللي ظهر في مونديال 22، تقدم في السن، بلعب في دوري أقل يعني إثارة، ولكن الأرجنتين ما زالت تمر فريق قوي متماسك قادر على حسم المباراة. الجزائر راح تغلبهم، راح تفرض صعوبات على بطل العالم، ولكن للأمانة عندها أقل قدرة على محاورة هيك ويعني تغلب هذا الفريق الأرجنتيني لمدة 90 دقيقة. بيحكوا شوي عفاف على تقدم عناصر الأرجنتين في العمر وتراجع عنصر التجديد، ما في عندهم أنخيل دي ماريا اللي كان في قمته وفي هيبته، ولكن باعتقادي راح يكون حسم المنتخب الأرجنتيني أيضا في هذه المباراة اليوم. وأخيرا العراق أمام النرويج، العراق 51، شوف هالنسبة، تعادل 85، النرويج مع 1-15. قد تكون فرصة مثالية أسميها للمهاجم هالاند النرويجي أنه يترك بصمة هدفية أكثر من هدف. المنتخب العراقي بذكر أنه وصل النهائيات عبر الملحق القاري، يعني راح يصطدم في مستوى النرويجي اللي عنده مستويات لافتة خلال التصفيات. العراق راح تعتمد أكثر على تنظيم الدفاع والخطوط الخلفية، قوة هجومية للنرويج راح تغلب الدفاع العراقي وراح تستغل الفرص في كل مرة راح تحين ذلك. أتوقع فوز النرويج، بتأمل أسود الرافد إن هيك يكون عندهم يعني حضور، ولكن وقعتهم سخنة في أول المباراة. النرويج
1: مش سهلة، مش سهلة،
0: لا صعب جدا، خاصة الحلقة الهجومية يعني وبالأخص هالاند. سؤال كيف سيتعامل الفريق العراقي وكيف سيكون خط الدفاع مع هذا الفريق؟ واضح أنه تعادل 0-0 1-1 على العراق ستكون إنجاز كبير كما فعلت السعودية كما فعلت مصر.
1: يعني بدي أقول لك بدنا نتابع، بس بدها تكون المباراة على الوحدة بعد منتصف الليل.
0: تعال نقسم المباريات، أنت تحضر العراق أنا أحضر الأرجنتين.
1: بنشوف مين بيقدر يضل صاحي. طيب بنعمل تقسيمة بعدين يا فادي.
0: واليوم تابعونا ناس العالم الساعة السادسة إن شاء الله.
1: أكيد أكيد، إحنا على السمع ناس العالم. جزيل الشكر الزميل فادي مصطفى.
2: إذا بتبعتهش
3: أكيد بتربحش.

ومع زاوية الرياضة وعناوين الرياضة نصل لختام هذا العدد من برنامج غرفة الأخبار. شكرا لكم جميعا على مرافقتنا. شكر موصول للزملاء في التحرير محمد مجادلي، طاهر يونس، مصطفى زعبي ومحمد زيدان، في الهندسة الإذاعية الياس عبد الملك، في الإنتاج رياض فضل، في الإخراج والديجيتال جواد العمري وعري نصار، وعلى تطبيق ناس الزميلة مرام عواودي. على رأس الساعة يلقاكم الزميل محمد أبو العزم حميد وموسى لآخر الأخبار. دمتم بخير وأمان وإلى اللقاء.

0: تقريبا دقيقة.
1: الموضوعية
0: بين الموضوعية والذاتية. الموضوعية ويقابلها بالإنجليزية objectivity تعني عدم تدخل ذاتية الفرد وآرائه ومعتقداته قدر المستطاع في تفكيره بالأشياء والأشخاص وإدراكه لها ولهم. أما الذاتية ويقابلها بالإنجليزية subjectivity فتعني غلبة رغبات الفرد الخاصة بما فيها تصوره الذاتي فيما يرتبط بتفكيره بالأشياء والأشخاص وإدراكه لها ولهم والحكم عليهم من خلال ذلك الإدراك.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: الله يهدي البال. الفرح أحلى مع أفخر أنواع المكسرات من محمص حيدر. وبمناسبة موسم الأفراح نعرض عليكم مخلوطة إكسترا ب 49 شيكل و 90 للكيلو، سنوبر ب 89 شيكل و 90 للكيلو، لوز رباع أو انصاص ب 44 شيكل و 90 للكيلو. تابعونا عبر شبكات التواصل محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل سوق السخنيني، عرابي مقابل سوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك، إلى كل ضيفك.
1: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
2: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، فرنسا ضد السنغال والعراق ضد النرويج والأرجنتين ضد الجزائر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: أنا المعشوقة السمراء، هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
6: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
7: شو بيقولوا؟ رحلة منظمة ولا مرتبة؟
8: إذا ما نظرين مرتبة،
9: وجهات مختارة بعناي، أيام مليانة، فنادق ممتازة، ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه. طبيعة، تاريخ، ثقافي، وأكل محلي زاكي. نظرين تورز، لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر.
10: منقول لهم وربطوا الحزام وإحنا منتجاهل نربطه. منقول لهم تأنوا قبل ما تعبر الشارع ومنقطع قدامهم بسرعة. منقول لهم ديروا بالكوا على الشارع ومننسى ندير بالنا كمان قدامهم. أولادنا بيشوفونا وبيقلدونا، وعلى الشارع بتعلموا من أفعالنا مش من كلامنا.
11: أنا زيك بابا، أنا زيك ماما.
10: إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع. السلطة الوطنية للأمانة على الطرق.

0: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنع حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
1: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا 3505. خاضع للشروط التي في موقع umigroup.co.il.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم التفاصيل. أكد وزير الخارجية الإيراني أن أي هجوم إسرائيلي على لبنان أو أي استمرار لاحتلال أراض يعد خرقا لمذكرة تفاهم الواقعة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران وحزب الله من جهة أخرى. وأوضح أن تنفيذ مذكرة التفاهم سيبدأ رسميا يوم الجمعة، فيما ستستمر المفاوضات بين طهران وواشنطن لمدة 60 يوما لبحث الملف النووي والعقوبات، مؤكدا أن إنهاء الحرب في لبنان يعد جزءا ملزما من التفاهمات المرتبطة بإنهاء المواجهة مع إيران. اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحرب على إيران منعت طهران من الوصول إلى سلاح نووي وأزالت ما وصفه بخطر الإبادة الفورية عن إسرائيل، مؤكدا أن المواجهة لم تنتهي بعد. وأضاف أن إسرائيل ستواصل التمركز في المناطق العازلة التي سيطرت عليها في غزة ولبنان وسوريا، كما أعلن عزمه خوض الانتخابات المقبلة، نافيا من جانب آخر وجود خلافات جوهرية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. في المقابل، هاجم قادة المعارضة الإيصالية خطاب نتنياهو، إذ اعتبر رئيس المعارضة يائير لابيد أن الحكومة ضعيفة وتبعث رسائل متناقضة، بينما قال جادي أيزنكوت أن نتنياهو تجاهل إخفاقاته، فيما اعتبر يائير جولان أن تصريحاته تعكس فشله في مواجهة التهديد الإيراني. من جانبه، انتقد رئيس الحكومة الإيصالية السابق نفتالي بنت نتائج الحرب على إيران، معتبرا أنها لم تحقق أهدافها الأساسية المتعلقة بالبرنامج الجنوية وصواريخ الباليستية الإيرانية. في ذات السياق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن نص الاتفاق مع إيران سينشر قريبا، مشيرا إلى بحث ترتيبات خاصة بلبنان بالتنسيق مع إسرائيل. في المقابل، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الاتفاق يشمل وقف إطلاق النار على جميع الجبهات لا سيما في لبنان، فيما أكد مسؤول في حزب الله لوكالة رويترز التزام الحزب بالتهدئة منذ إعلان الاتفاق، مع رفضه استمرار حرية عمل الجيش الإسرائيلي في جنوبي لبنان. وكانت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية قد ألغت معظم القيود المفروضة على التجمعات وعادت إلى النشاط الاعتيادي في غالبية المناطق، مع الإبقاء على التعليمات الخاصة بالمناطق الحدودية الشمالية دون تغيير. وميدانيا، أطلق الجيش الإسرائيلي صباح اليوم صواريخ اعتراضية من منطقة المطلة باتجاه جنوبي لبنان، فيما أعلن حزب الله استهداف تجمع للقوات الإسرائيلية في محيط منطقة المعبر برشقة صاروخية وقذائف، حيث أشار إلى أن عناصره يخوضون اشتباكات هناك. من جانبه، دعا الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى تعزيز الوحدة الوطنية والالتفاف حول مؤسسات الدولة في ظل التطورات الإقليمية والظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان. وأعرب عون عن أمله في أن تسهم التطورات الحالية في إنهاء معاناة اللبنانيين وتحرير الأراضي اللبنانية. تراجعت أزمة الاكتظاظ في مطار اللد بن غوريون بعد تقدم الجهود لإخلاء جزء من الطائرات العسكرية الأمريكية المتوقفة فيه، ما حال دون تقليص واسع للرحلات الجوية خلال الصيف والأعياد. وبحسب التقارير، يعتزم الجيش الأمريكي سحب نحو 20% من طائراته المتمركزة

0: في المطار، ما يخفف الضغط على أماكن اصطفاف الطائرات المدنية. أعلن الجيش الإيطالي أنه قتل شخصين في غارتين منفصلتين استهدفتا وسط قطاع غزة وشماله، مدعيا أنهما كانا يشغلان مواقع قيادية في خلايا تابعة لحماس. في المقابل أفادت مصادر طبية في غزة بأن الجيش الإيطالي قتل أمس 5 أشخاص بينهم طفلان وامرأة جراء غارات إيطالية نفذت على القطاع. أصابت الشرطة الإيطالية واعتقلت فلسطينيا من بيت لحم بعد مطاردة انتهت عند حاجز حشم نائم إثر الاشتباه بقيادته مركبة مسروقة ومحاولة الفرار من القوات الأمنية. وقالت الشرطة إن المشتبه به اجتاز حاجزا أمنيا واصطدم بمركبات شرطية قبل إطلاق النار عليه واعتقاله في المكان. قال رئيس القائمة العربية الموحدة دكتور منصور عباس في حديث لراديو الناس إن قرار القائمة تأجيل البت في التحالفات الانتخابية إلى ما بعد حل الكنيسة وتحديد موعد الانتخابات يهدف إلى إتاحة الفرصة لاستكمال الاتصالات بين الجبهة والتجمع والعربية للتغيير. وأكد عباس أن هذا الإجراء لا يعني التنازل عن خيار العودة إلى مفاوضات رباعية لإعادة تشكيل القائمة المشتركة. في الرياضة اختتمت الجولة الأولى من منافسات المجموعتين 7 و8 في كأس العالم بتعادل مصر وبلجيكا بهدف لمثله، وإيران ونيوزيلندا بهدفين لكل منهما، والسعودية والأوروغواي بهدف لكل فريق. وشهدت الجولة مفاجأة بتعادل إسبانيا سلبا مع الرأس الأخضر الذي حصد أول نقطة في تاريخه خلال مشاركته الأولى في نهائيات كأس العالم. الأحوال الجوية. يطرأ ارتفاع في درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية، ويكون الطقس صافيا وحارا نسبيا خلال ساعات النهار. في ساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس. ختام النشرة، كونوا بخير.
1: راديو الناس، قصة كبيرة.
2: راح يكون الراديو الأول، إذا مش هسه الراديو الأول وصل العربي كلية، دائما راديو الناس بسمعه.
3: بحب أسمع خاصة وأنا في طريقي طبعا على الشغل وأنا مروحة من أم الفحم لكفر برة.
4: الواحد هو روح على الشغل بعرف مواضيع كتير حلوة.
2: أنا صراحة بلشت براديو الناس بجوز قبل سنتين، خزنت المحطة وثبتت لليوم بسمعها يوم يوم يوم يوم.
3: راديو الناس ممتعة وشيقة، بتفيد كتير المجتمع، ثقتنا فيها كبيرة.
5: انتو راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة، وعن جد انتو الطب، فكلهم شكرا لكم والتقدير وكل الاحترام لكم، عن جد كل الاحترام
3: عن جد.
6: أشكر راديو الناس الذي يصل إلى أذان كل الناس.
3: كل الناس
7: كل الناس
8: راديو الناس دايما معي.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: يحيى أم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
1: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
2: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، فرنسا ضد السنغال والعراق ضد النرويج والأرجنتين ضد الجزائر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا، اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
6: العملاء الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال ورق تواليت سانوسوفت ب 21 شيكل و90 أجورة فقط، قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و90 أجورة فقط، كاتشاب أوسم ب 7 شواكل و90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
0: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
1: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
2: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، فرنسا ضد السنغال والعراق ضد النرويج والأرجنتين ضد الجزائر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.

0: روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.
1: أمكور أمكور أمكور.
2: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشكل 90، الخيار الكيلو بشكل 90، بطاطا الكيلو بشكل 90، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشكل 90. شروي عند صالح ذباح، بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
3: ليالي الأنس في فيينا، امرح، اطرب، افرح واشرب.
4: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
5: هذا خبر مش إعلان. طاولة كتر بس ب89 شيكل، ب89 شيكل، الحملة بكافة الفروع، طيبة بكل بيت.
6: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، فرنسا ضد السنغال، والعراق ضد النرويج، والأرجنتين ضد الجزائر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
7: إذا بتبعتش
8: أكيد بتربحش.
6: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
9: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل. يتقبرين
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
10: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسمياً. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
6: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، فرنسا ضد السنغال، والعراق ضد النرويج، والأرجنتين ضد الجزائر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
7: إذا بتبعتش
8: أكيد بتربحش.
6: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

0: UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا نجمة 3505. خاضع للشروط التي في موقع umigroup.co.il.
1: مسافرين مصيفين
2: بس مع نظرين
1: رزم سياحي بتناسب كل العالي لأحلى وجهات العقبة
2: السلام
1: اليونان
2: أجرم
1: سينا
2: فينا
1: وأي وجهة بتختاروها فنادق فخمي فعاليات لكل الأجيال باركات مياه طبيعة بحر وأكل فاخر من الآخر للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شوف عمر أو موقع نظرين تورز في الإنترنت.
3: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
0: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
4: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو بس انساكم مني أنا. اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفات.
5: مكيف تورنادو ركب وريح بالك الزبون مبسوط وأنا مبسوط رقم واحد.
4: في مكيف في تورنادو انفرتر.
6: قارئة الفنجان لشو في فنجان بشبه فنجاني.
7: كبسولات نخل الأصلي اكبس وغني.
0: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال. فرنسا ضد السنغال والعراق ضد النرويج والأرجنتين ضد الجزائر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العزم حميد وإليكم تفاصيل. أعلن في مدينة طمرة عن وفاة الطفل أحمد كريم عواد في 3 من عمره من سكان المدينة متأثرا بجراحه البالغة التي أصيب بها جراء حادث دهس وقع يوم أمس. وأظهرت معطيات سلطة الأمن على الطرق أن عدد ضحايا حوادث السير منذ مطلع العام بلغ 197 شخصا مقارنة ب 207 ضحايا في الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما سجل عام 2025 أعلى حصيلة خلال نحو عقدين بواقع 459 ضحية. أعلن التجمع الوطني الديمقراطي تركيز جهوده خلال المرحلة المقبلة على تشكيل قائمة عربية مشتركة ثلاثية بعد تعثر المفاوضات الخاصة بإقامة القائمة المشتركة الرباعية وتجميد القائمة العربية الموحدة لمشاركاتها في المحادثات. وأوضح التجمع أنه سيواصل العمل حتى نهاية حزيران الجاري للتوصل إلى تفاهمات مع الجبهة والعربية للتغيير، مع إبقاء الباب مفتوحا أمام انضمام الموحدة لاحقا، مؤكدا أن الخلافات تمحورت حول التراجع عن صيغة القائمة التقنية وطرح شروط سياسية جديدة. وفي وقت سابق قال رئيس القائمة العربية الموحدة دكتور منصور عباس إن قرار القائمة تأجيل البت في التحالفات الانتخابية إلى ما بعد حل الكنيست وتحديد موعد الانتخابات يهدف إلى إتاحة الفرصة لاستكمال الاتصالات بين الجبهة والتجمع العربي للتغيير. وأكد عباس في حديث لراديو الناس أن هذا الإجراء لا يعني التنازل عن خيار العودة إلى مفاوضات رباعية لإعادة تشكيل القائمة المشتركة. رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية الاستئناف المقدمة بشأن اعتقال الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفي، وقررت الإبقاء على احتجازه بموجب ما يعرف بقانون المقاتل غير الشرعي من دون توجيه لائحة اتهام بحقه. وقال محاميه إن القرار يسمح باستمرار احتجازه دون محاكمة، فيما أفاد المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى بأن أبو صفي ما زال محتجزا في العزل الانفرادي بسجن نفحة مطالبا بالإفراج عنه وتوفير الرعاية الطبية اللازمة له، ودعا المؤسسات الحقوقية الدولية إلى التدخل لضمان حقوقه وفق القانون الدولي. أفادت تقارير إعلامية لبنانية بأن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت مركبة قرب بلدة حداثة في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان، ولم ترد حتى الآن معلومات رسمية بشأن وقوع إصابات أو هوية المستهدفين. وفي وقت سابق من صباح اليوم أطلق الجيش الإسرائيلي صواريخ اعتراضية من منطقة المطل باتجاه جنوبي لبنان، فيما أعلن حزب الله استهداف تجمع للقوات الإسرائيلية في محيط منطقة المعبر برشقة صاروخية وقذائف، حيث أشار إلى أن عناصره يخوضون اشتباكات هناك. يشار إلى أن قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية رفعت معظم القيود المفروضة على التجمعات وعادت إلى النشاط الاعتيادي في غالبية المناطق، مع الإبقاء على التعليمات الخاصة بالمناطق الحدودية الشمالية دون تغيير. كشف قائد سلاح الجو الإسرائيلي اللواء عمر تيشلر أن هجوما واسعا كان مخططا لتنفيذه ضد أهداف داخل إيران ألغي قبل نحو ساعة واحدة فقط من موعد تنفيذه، رغم اكتمال الجاهزية العملياتية وتحديد مئات الأهداف. وقال تيشلر أن الأسراب الجوية كانت قد أنهت الاستعدادات النهائية للعملية قبل صدور قرار إيقافها، مشيرا إلى أن الضربات السابقة ألحقت أضرارا كبيرة بالبنية العسكرية والقيادية الإيرانية، بما في ذلك في منظومات الدفاع والهجوم ومكونات مرتبطة بالبرنامج النووي. أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن العاصمة القطرية الدوحة ستستضيف خلال الأسبوع الجاري لقاءات تحضيرية غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران تمهيدا لتوقيع الاتفاق المرتقب بين الجانبين. وبحسب تقارير إعلامية فقد لعبت قطر خلال الأسابيع الماضية دورا دبلوماسيا داعما لمسار المفاوضات عبر اتصالات مكثفة.

مع مسؤولين أمريكيين وإيرانيين، فيما يتوقع أن يوقع الاتفاق رسميا في سويسرا الجمعة المقبلة. من جانب آخر، أكد وزير الخارجية الإيراني أن أي هجوم إسرائيلي على لبنان أو أي استمرار لاحتلال أراض يعد خرقا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران وحزب الله من جهة أخرى. وأوضح عباس عرقجي أن تنفيذ مذكرة التفاهم سيبدأ رسميا الجمعة، فيما ستستمر المفاوضات بين طهران وواشنطن مدة 60 يوما لبحث الملف النووي والعقوبات، مؤكدا أن إنهاء الحرب في لبنان يعد جزءا ملزما من التفاهمات المرتبطة بإنهاء المواجهة مع إيران. في قطاع غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل شخصين في غارتين منفصلتين استهدفتا وسط القطاع وشماله، مدعيا أنهما كانا يشغلان مواقع قيادية في خلايا تابعة لحماس. في المقابل، أفادت مصادر طبية في غزة بأن الجيش الإسرائيلي قتل أمس 5 أشخاص بينهم طفلان وامرأة جراء غارات إسرائيلية نفذت على القطاع. الأحوال الجوية. نهار اليوم يطرى ارتفاع في درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية، ويكون الطقس صافيا وحارا نسبيا. في ساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس. ختام النشرة، بعد قليل برنامج احتواء مع الزميلة روان شحوك سمعان. كونوا بخير.

0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس،
1: أحلى راديو، راديو الناس رقم واحد.
2: بحب راديو الناس كتير.
3: راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة، وعن جد أنتو الطب طب طب طب
4: برامج رائعة بتجنن، مثرية غنية.
5: راديو الناس أحلى راديو
6: صراحة. راديو الناس هو راديو عن جد شبابي،
7: خزنت المحطة وثبتت لليوم بسمعها يوم يوم يوم يوم.
8: راديو عصري وشبابي.
9: راديو الناس كتير ممتعة وشيقة.
10: أنا من المستمعين لراديو الناس، وراديو بمل الراس،
9: ثقتنا فيها كبيرة عن جد.

0: الاحتواء مع روان شحوق سمعان.
1: مرحبا واهلا وسهلا فيكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما كنتوا عم تسمعونا، يسعد اوقاتكم بكل خير. معكم روان شحوق سمعان بحلقه جديده من برنامج احتواء. بتعرفوا هيك في فكره دائما ببالنا كاهل بما يتعلق موضوع القراءه، انه القراءه هي مهاره اللي بتبدا بصف الاول، يعني الولد بفوت على المدرسه اللي عم يتعلموا الحروف وفجاه بلمسه ساحره بصير يقرا. بالمقابل احنا نسمع كتير اهالي بيقولوا انه ابني فات على الصف الاول وفي عنده صعوبات معينه، لانه كان في اشخاص كتير اللي كانوا يقولوا لهم دائما اتركوا الولد على راحته، لشو تشتغلوا معه من اسا، لاحق يتعلم كل اشي بالمدرسه حرام. بس الحقيقه غير هيك، القراءه هي مش نقطه بدايه، القراءه هي النتيجه الحلوه لرحله اللي هي طويله من الحكي واللغه اللي بنعيشها مع اولادنا من سنينهم الاولى. مرات بنقعد مع أولادنا ونلاحظ أنه ممكن الولد عنده صعوبة بالقراءة أو بأخذ وقت طويل كتير بالتهجئة، أو حتى بقرأ الكلمة وبنساها بعد دقيقة. هون إحنا كأهل بنبدأ شوي نقلق وممكن نفوت بضغط. بس الحقيقة الصعبة أوقات مش بالقراءة نفسها، في خط اللي هو مخفي شوي اللي بربط بين طريقة نطق الولد وسماعه للكلام وهو صغير وبين جهوزيته لحتى يقعد ويقرأ بثقة. يعني احنا رح نحكي عن حجارة الأساس للقراءة، رح نحكي عن مهارات القراءة من جيل صغير، يعني قبل ما الولد يفوت على صف الأول. رح نحاول نفهم مع بعض كيف الطفل بكبر لغويا لحتى يصير قارئ، وكيف نكون السند الحقيقي له ببيوتنا. ولحتى نحكي عن هاي المواضيع معاي بالاستوديو أخصائية اللغة والتواصل مرشدة قطرية.

0: بوزارة التربية للمعالجين بالمجتمع العربي الدكتورة لينا حج. يعطيك العافية دكتورة لينا.
1: يعطيك ألف عافية. أنا بعدني مش دكتورة، عم بستنى الموافقة على الدكتوراه.
0: حلو.
1: سلمت قبل 6 أشهر وعم بستناها من الجامعة إن شاء الله.
0: يعطيك ألف عافية وإن شاء الله يا رب بتوصل اللي بدك إياه وأكثر. لينا، الناس بتفكر إنه القراءة بتبدأ فجأة هيك بالصف الأول، وموضوع القراءة هو شوي ممكن يعمل بلبلة عند كتير أهالي. كتير مرات بنسمع إنه بكير لقيت علمه خليه لاحق للصف الأول كل هالأمور، بس في أمور المهم الأهل يعرفوها موضوع القراءة، إنه الإشي ما بيبدأ بس هقعده وأحفظه الأحرف. فتنحكي شوي عن المسار الطبيعي لتطور مهارة القراءة عند الأولاد إذا إحنا نحكي من جيل روضة لحد صف أول وتاني.
1: مزبوط، صحيح. عمليا القراءة هي تجسيد لمهارات لغوية، مهارات تفكيرية، مهارات إدراكية متنوعة جدا. فعمليا إحنا منبلش نلاحظ عند الأطفال إذا مثلا إحنا منمرق من محل زي ماكدونالدز، فالولد بيقدر يقول إنه هياته هنا ماكدونالدز. شو عمليا المهارة اللي بتخلي الولد يعمل هذا الإشي؟ هي عمليا مهارة ما يسمى القراءة التصويرية. ففي عمليا زي ما حكينا في عنا كذا مراحل لتطور القراءة. واحدة من القراءة هي القراءة التصويرية اللي بشكل إنه الولد عمليا بيشوف كلمة بيقدر يشخص مثلا هذا اسمي، هذا اسم الماما، هنا مكتوب كذا. هاي عمليا مهارة اللي تقريبا تتطور بجيل 3 سنين في جيل الروضة، اللي كتير مرات كمان وإحنا واحدة من التوصيات اللي إحنا بنعطيها للطاقم التربوي إنه مثلا كتير مرات المعلمات بيحطوا كلمات مثلا على جوارير الأولاد أو على الدوسيات وبيخلي الولد عمليا يشوف الكلمة كقالب، لكن هاي مش قراءة، لكن هذا انكشاف عمليا للمنظومة الكتابة نفسها. شوي شوي الولد ببلش يشخص مثلا الحروف، بعد انكشاف للحروف ببلش يشخص مثلا انه هذا حرف اسمي، هذا حرف اسم الماما وما شابه، وهيك بنسميها القراءة الصوتية الجزئية اللي هي عمليا بتتطور بين جيل 4 إلى 5. وبجيل 5 سنين بتبلش ما يسمى براعم القراءة او براعم القراءة الصوتية، اللي الولد ببلش عمليا يطور مفهوم انه الحرف بمثله صوت، ببلش يربط ما بين شكل الحرف وما بين صوته، وببلش في محاولات قراءة طبعا، لكن هي مش قراءة مكتملة. وبالآخر طبعا لما الولد يصل لآخر بستان بداية صف أول بتبلش المهارة القراءة الصوتية، الولد ببلش يتهجى أو إنه يربط ما بين اسم الحرف وصوت الحرف وشكل الحرف عساس يقدر إنه هو يشخص الكلمات. فبشكل عام أولاد بتطور سليم طبعا بيكون عندها كتير اهتمام وشغف بكل الأشياء المكتوبة. فكل ما إحنا عززنا انكشاف الأولاد طبعا مش قراءة تلقينية كيف بتصير بصف الأول، لكن بتطور طبيعي حلو سلس مع الأولاد. كتير مرات في أولاد اللي بتلاحظوا مثلا بحبوا يكتبوا، مثلا بدي اكتب مكتوب، فممكن يكتب مثلا حروف هيك بشكل عشوائي بجيل البستان مثلا. احنا لازم كأهل كتير نعزز هاي المهارة، وفي كتير ابحاث بتدل انه كل ما الاهل عملوا وساطة او تعزيز لمثلا مهارة الكتابة والقراءة البسيطة عن هالشكل بطريقة اللي هي لعب حلو، نكتب روشيتا، نكتب لافتات مثلا لغرفتك، مثلا نكتب مطبخ، نكتب كذا، الاولاد كمان بشكل تلقائي بتبلش تنكشف لمنظومة الكتابة والقراءة. وهيك لما تواجه الإشي في صف أول فبيكون الإشي بطريقة سلسة وحلوة ومش طريقة اللي هي ضاغطة طبعا يعني.
0: طيب السؤال، إحنا بنعرف كمان إنه الوعي الصوتي مهم، يعني إذا نحكي مثلا الحرف الأول، ولد يميز الحرف الأول من الكلمة أو بعطيه كلمة بقول له مثلا هل الحرف أو صوت الب موجود مثلا بكلمة خشب، أو يعني هذا الوعي الصوتي، أو إنه مثلا بعطيه كلمة بقول له إيم المقطع الأول شو بتضل من الكلمة، هل هي مهارات كمان هي المهم الأهل يشتغلوا عليها من قبل؟
1: طبعا كمان مهارة الوعي الصوتي هي مهارة اللي هي بتتطور بحسب تسلسل تطوري. كمان مرة، في عنا تدرج بالوعي الصوتي بتعلق بعاملين. أول إشي كبر الوحدة الصوتية، يعني الانتقال ما بين مقاطع لمقاطع صغيرة، سجع، بعدين أصوات، بعدين يعني بعدين تراكيب، آسفة، بعدين أصوات. وطبعا كمان في عنا مهارة، المعيار الثاني هو المهارات الفونولوجية زي إنه تمييز، عزل، حذف، تقطيع. طبعا في عنا تدرج في الأمور. فالولاد بشكل عام بشكل تلقائي بجيل 3 سنين بتبلش تهتم في التركيب الصوتية تعون الكلمات عن طريق السجع. السجع عمليا هي القدرة للولد انه يميز انه كلمات تنتهي بأواخر نفس أواخر الكلمات. يعني مثلا كلمة توت وحوت هي سجع. أوكي، فهذا الكتير مرات احنا بنشوفه في قصص الأطفال. أوكي، مثلا إذا ناخذ مثلا على سبيل المثال شمسية بابا الكبيرة، ففي بيقولوا فوز التي تحب الموز مثلا. ففي كتير قصصنا احنا فيها كتير تشديد على على القافية
0: نفس الوزن
1: نفس بالضبط، هي مش بنفس الوزن، هي القافية كأنه فهذا الإشي بشكل تلقائي كتير مرات الأولاد بنكشفه لإله من خلال القصة، من خلال أغاني. كتير مرات بنلاحظ إنه الأولاد بيصيروا يلبقوا، مثلا يقولوا مثلا داني بحب البادي مثلا على سبيل المثال، بيصيروا مثلا يحكوا أشياء اللي هي بتضحك نوعا ما. وفي قصص عن هالشكل موجودة، يعني مثلا في مكتبة الفانوس أصدروا قصة اسمها أغاني مغناة يمكن، مثلا خيارة اللي بتحب الطيارة أو ما شابه يعني. فهاي هي مهارة طبيعية الأولاد بيطبعوها. كمان مهارة طبيعية تانية هي التقطيع، هي التحليل لمقاطع، إنه الولد يجي يقول لك باندورا راني أوكي. فهاي المهارة هي بتتطور بشكل تلقائي تقريبا بجيل سنتين ونص ثلاثة عند الأولاد. الإشي إنه المهارات اللي هي متطورة أكتر للوحدات الصوتية الأقل، إنه الولد يبلش يميز أول صوت من الكلمة أو الكلمة إذا فيها صوت، هذا بحاجة لتعليم مباشر من قبل إن كان الأهل أو إن كان المعلمة. بس الإشي كله بنبنى على كل شيء. نتخيل الوعي الصوتي هو زي هرم اللي الولد ببلش من الوعي للمقطع عن طريق تجارب أو عن طريق فعاليات بعملها عن طريق الألعاب، شوي شوي كمان بنتقل للمقاطع الصغيرة، بعدين للأصوات أو ما يسمى الفونيمات، الأصوات الصغيرة هو الميز. بشكل عام كتير مرات نعرف انه في تسلسل في سلم، فالولد مش رح يعرف يميز كلمه بانه صوت بتبلش اذا هو ما بيعرف بانه مقطع بتبلش، لانه عمليا احنا بنحكي على كبر الوحده الصوتيه.
0: كبر الوحده الصوتيه المقصود اذا كان المقطع طويل او قصير، يعني مثل ما وما هيك المقصود.
1: اذا مثلا هات نقول على سبيل المثال، مثلا نقول ناخذ مثلا كلمه بستان اوكي، بستان بدي قطعها الولد لبس، هذا هو تحليل حسب المقطع. بعدين اذا انا بدي احللها حسب التركيب او حسب المقاطع الصغيره، هي مين؟ بستان أوكي. وإذا أنا بدي أطلب من الولد إنه يكون واعي لأصوات الكلمة، فطبعا هو يميز إنه بستان تبلش بب أوكي، اللي هو صوت حرف الباء. عشان الولد يقدر يميز أول صوت من كلمة بستان، هو بحاجة يكون عامل العمليات اللي قبل. ما بنفع أنا أنط أو أفشق من درجة لدرجة. وكتير مرات إحنا، يعني أنا بحكي هاي الإشي بسياق، طبعا إحنا بحكم شغلنا مع أولاد عندهم صعوبات لغوية، إنه كتير مرات هاي هي الطريق كمان إنه إحنا نعالج أو نشتغل على الوعي الصوتي، لما يكون الإشي بشكل تدريجي، إشي بنبنى وحدة بتنبنى على وحدة. وإذا الولد استصعب بمهارة معينة، نقدر كمان نقدر ننزل ونوطي شوي الـ يعني، أو إنه نكبر الوحدة الصوتية ونقويها، وبعدين إنه إحنا ننكشف. بدي أحكي كمان شغلة، إنه مهارة الوعي الصوتي هي مهارة اللي بنفع نطورها كمان عن طريق قديش إحنا نحسن التمثيل الصوتي للكلمات. يعني الولد كل ما انكشف لكلمات أكتر، كل ما الولد سمع كلمات أكتر، كل ما طبعا قدر يعمل العمليات الوعي الصوتي على الكلمة اللي هو الكلمات اللي هو سمعها. فكل ما إحنا حكينا مع الأولاد أكتر، أثرينا لغته، وعينا للمثلا الفروقات بين الكلمات، مثلا للسجع. وبنفع يكون إشي عن جد عن طريق لعب، مش ضروري إشي تلقين وراء عمل وكل هذا الإشي. ممكن مثلا نقول إذا أنا مثلا أعطيني مثلا كلمات بتبلش بصوت كذا، أو أعطيني مثلا إذا أنا أخذت مثلا حليب، قول حليب من دون ح، أو اسمك أنت سعيد، قول سعيد من دون س. طبعا هاي مهارة اللي إحنا متوقعها في آخر جيل البستان، وبفحصوها بفحص القراءة ببداية صف أول. بس لما بتنفحص بداية صف أول، إحنا متوقع إنه الأولاد صارت عندهم هاي المهارة. فعشان الولد يوصل ليكون عنده هاي المهارة إنه هو يحذف مقاطع، بحاجة يكون في أسس قبل اللي ينشغل عليها، هتنقول في الطفولة المبكرة. بس كمان مرة الإشي ينعمل بطريقة لاعبية، بيكون في إشي اللي هو فعال حلو لذيذ مع الولد. وكل ما إحنا يعني كشفنا الأولاد لكلمات ولا فعاليات نعملها على الكلمة نفسها، كل ما الإشي فات بشكل سلس أكتر، كان أقل تلقين وتعليم طبعا. يعني
0: يلا قديش فيها كتفاصيل مهمة الأهل صح يعرفوها، وقديش شغل المعلمات، يعني ممكن الأهل ما بيكونوا واعيين لكل هاي الأمور، لأنه بتخيل إنه هاي أمور اللي إحنا بنتعلمها بنفهمها أكتر، فهنا بيجي أكتر دور المعلمي توجه وتشرح للأهل عن هاي المهارات، أو إذا في أخصائية معينة موجودة بقلب البستان أو الروضة فلها دور كتير كبير بهذا الموضوع. طيب في عنا هون بدي أسميه فخ، اللي هو الترتيب الأبجدي. إحنا رح نحكي، أنت ذكرتي كمان إنه في أحرف وفي أصوات طيب، فأنا نحكي كمان عن هذا الموضوع، إنه إحنا بنيجي بنعلم الولد. أنا كمان هذا مش مجال عملي كأخصائية علاج وظيفة، بس أنا كتير بدرس هذا الموضوع. شو بدرسه؟ يعني كتير بقرأ عنه وكتير بتابع أشخاص اللي عن جد مهنيين اللي هن عندهم خبرة بهذا الموضوع. وأنا بعرف إنه وعرفت إنه بنفعش نيجي نعلم الولد، أو إذا نعلمه اسم الحرف باء تاء ثاء، مش صح لبعدين إذا هو بعرف صوته للحرف لبعدين للقراءة. تمام، إذا هات نحكي بالأول عن الترتيب الأحرف الأبجدية، هل صح نبدأ بالترتيب الأحرف الأبجدية، وبعدين نحكي شو أحسن نمكن الولد، هل من صوت الحرف ولا من اسمه؟
1: طلع إحنا عمليا في تعرف لما أنا وياك تعلمنا قراءة، وإحنا تعلمنا القراءة عن طريق الترتيب الأبجدي مزبوط أو الأبتثي بالأحرى يسمى في العرب لأنه ألف باء
0: في أغنية متذكر كنا نتعلم أغنية معينة
1: بالضبط هي هاي فبس هيك كنا كانوا يعلمونا نوعا ما يعني في الأمور إذا طلع من وقت الأبحاث التطورات كتير كان في دراسات اللي تفحص عمليا شو الأنسب فبشكل عام طلع الترتيب الأبجدي أو الأبتثي هو مش غلط لأنه هو عمليا يعني كتير مرات إذا إحنا بنعمله مثلا بجيل الروضة أو البستان عن طريق انكشاف الولد لأغنية مثلا أغنية الحروف والولد

0: يكتب ويعرف هي استراتيجية اللي احنا بنعلمها للأولاد، بس هي مش كافية لتعلم القراءة، زي ما العد الميكانيكي هو مش كافي لتعلم الحساب. نفس المبدأ يعني. إذا الولد أغنى لي مثلا همزة باء تاء ثاء مثلا، مش معناته انه عن جد كسب القراءة، هذا مش كافي، لكن هاي هي الطريق اللي هي بتفتح الطريق للولد انه يهتم بكل ما يتعلق بالانكشاف للحروف. بس كتير مرات بيصير انه ممكن كتير مرات انه بيجي عندي اهل بيقولوا اه هياته بغني اغنية الحروف، بس اذا انا خربشت له الحروف ومش رح يميزهن، فهذا ما بدل على معرفة الحروف. عشان الولد يكون متمكن بمعرفة الحروف كتير مهم يعرف اسم الحرف، صوت الحرف، وشكل الحرف، ويربط بيناتهن الثلاثة. اسم رح نرجع لهذا الموضوع شوي لانه هذا القسم الثاني من السؤال، لكن الإشي اللي ناخد بالعين الاعتبار إنه واحدة من الصعوبات بإنه نعلم الحروف عن طريق الترتيب الأبجدي أو الأبتثي، إنه هن الحروف بيجوا وراء بعض، يعني عندنا الباء والتاء والثاء هن متشابهات. إحنا بنعرف إنه في كتير ترابط ما بين القدرات الذهنية والقدرات اللغوية أو بشكل عام قدرات التعلم، فهي عمليا هي تعتبر ملهيات اللي بتخرب على الولد إنه هو يذوت الحروف بشكل مزبوط. عندنا الراء والزاي مثلا، عندنا السين والشين اللي هن متشابهات كمان بالشكل. فواحدة من اقتراحات، طبعا ما نعمل بحث اللي فحص بالضبط أو قارن بين تعليم الحروف بطريقة معينة أو بأخرى، لكن المعايير اللي احنا لازم ناخدها بعين الاعتبار هي: واحد، قديش الحرف شائع في الكلمات. يعني أنا بنفعش أعلم الحرف مثلا أعلم حرف الثاء لأنه هذا حرف هو مش شائع مثلا، أو ما بنفع بلش بحرف الضاد مثلا مع الولد، فقديش الحرف هو شائع بلغة الولد أو بلغتنا احنا بشكل عام. ثانيا، قديش هو في مميزات الصوت تاع الحرف، تاع صوت الحرف، قديش هو حروف ما يسمى احتكاكية، يعني عمليا سين شين خاء اللي هي أكتر أسهل للإدراك السمعي، أوكي، مقابل مثلا أصوات اللي هي انفجارية زي كاف زي أو ك. عمليا إحنا نقول أصوات، إحنا بنحكي عن الصوت مش الحرف. ومعيار تاني مهم هو طبعا ازدواجية اللغة العربية، اللي هو هذا واحد من الأشياء اللي أنا بحثتها في الدكتوراه تاعتي في اللقب الثاني بالدكتوراه، اللي في عنا إحنا عمليا حروف اللي بتمثل أصوات اللي هي مش موجودة في غالبية اللغة المحكية تاعت الأولاد، ما تسمى الأصوات الديجلوسية. فأنا لما أنا بدي أختار أنو كلب أنو حروف أبلش، لازم أخذ هذا الإشي بعين الاعتبار: واحد، قديش الحرف شائع في الكلمة؟ ثانيا، قديش هو في عليه ملهيات فأنا مفضل أعرضه مش حد الملهيات تاعه، يعني ما أعلم السين والشين مع بعض مثلا. وثالثا، أتطرق لكم موضوع الازدواجية اللغة العربية. حاليا الكتب العربية، إذا أنا هيك عملت دراسة بسيطة أنه كيف بعلموا ترتيب الحروف بالعربي، في تفاوت، ما في موافقة تامة كيف أنه حروف أبلش أو لا، لكن مهم نكشف للحروف. يكون عادة ببلشوا باسم مثلا بالحرف اللي بلش فيه اسم الولد أو ما شابه، لكن مهم أنه ناخد هذا الإشي باعتبار. وإذا أنا دخلت حرف جديد اللي هو مشابه، مثلا إذا أنا علمت السين وبعدين بعد كم حرف علمت الشين، مهم أربط بيناتهم.
1: إذا بنحكي على الأصوات، إس وإش المقصود؟
0: بالضبط، إس وإش بالضبط. إذا أنا مثلا علمت حرف السين وبعدين أعلم حرف الشين بعد كم من حرف، مهم أعمل الربط للولد، هقول له إنه هدول مثلا بيشبهوا بعض، انتبه، على أساس إنه إذا أنا دخلت حرف مشابه بالصوت أو بالشكل للولد، الدرجة إنه هو يخربش بيناته أكتر، احتمال أكتر. فأنا مهم أوعي الولد، هقول له انتبه هدول بيشبهوا بعض، هدول إخوي مثلا، هدول مثلا زي بعض، بس هون أنا عندي هون نقطة. هاي التشسير اللي هو جاي من عالم الوظائف التنفيذية عمليا، تفكدي من هوليم، هو إشي كتير أساسي في مسيرة التعلم عند الأولاد. يعني
1: طب إحنا رح نكمل نحكي قصة الأصوات واسم الحرف، قديش مهم نعرف كيف كأهل أو كمعلمين، أكيد المعلمين بيعرفوا، صناعة أدوات أكتر للأهل، كيف نبلش نكشف الأولاد للغة عشان يكون أسهل القراءة. إحنا خلصنا القسم الأول، رح ننتقل للقسم الثاني، فاصل قصير وراجعين، خليكم معنا.
2: شهر العسل بس مع نظرين، لأنه بس في نظرين طاقم مختص مهني وعربي ممكن يخطط لكو شهر عسل بملائمة شخصية
3: زوجية.
2: مزبوط زوجية، ولوجهات رائعة مثل فيتنام، بالي، سريلانكا والمكسيك. نقول مبروك. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 9033 أو زوروا فرع نظرين كورس في الناصري وشفا عمر.
4: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا، اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
5: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البطيخ الكيلو بشكل 90، الشمام الكيلو بشكل 90، البتنجان الكيلو بشكل 90، بصل ناشف الكيلو بشكل 90. الشروة عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
6: يا

0: صباح الهيل منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، فرنسا ضد السنغال والعراق ضد النرويج والأرجنتين ضد الجزائر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتهش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
0: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.

0: كورينفيرتر. الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، فرنسا ضد السنغال والعراق ضد النرويج والأرجنتين ضد الجزائر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتهش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس، بالبيت، بالسيارة، وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية، واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
4: احتواء مع روان شحوك سمعان.
5: ورجعنا لكم بعد الفاصل مستمعاتنا ومستمعينا، ومكملين معكم بالقسم الثاني من برنامج احتواء. قبل الفاصل بحب احكي لكم على السريع شو حكينا بالقسم السابق لحتى تعرفوا عن شو موضوع حلقتنا اليوم. حكينا عن مشوار الولد او الطفل مع القراءه، وضحنا السلم الطبيعي لتطور هالمهاره من جيل صغير، وحكينا عن الترتيب الابجدي التقليدي اللي بنعلم فيه اليوم اولادنا الأحرف المقصود، وكيف ممكن الإشي صعب الأمور على الولد، وشو المسار الصحيح اللي رح يكون مساعد أكتر للولد حتى يتعلم القراءة بشكل صحيح. بحال انضميتوا لنا إسا فيكم ترجعوا تسمعوا الحلقة من البداية على تطبيق ناس. ستلينا برجع برحب فيك من جديد بالقسم الثاني معنا. قسم الأول كان قسم رائع وملان معلومات، انهينا بموضوع تعلم الأصوات والاسم الحرف، فبدي نكمل بهذا الموضوع إسا ونوجه المستمعات والمستمعين عشان نعرف أكتر. أنا كأم أو كأب في عندي طفل بالبيت عمره 4-5 سنوات، أنا بدي أبلش أكشفه للأحرف، وهذا الإشي مهم بهاي الأجيال. فشو الطريقة الصح؟ هل الأصوات أو اسم الحرف؟
6: بينفع كمان وكمان،
5: بينفع كمان وكمان، يلا كيف أعطينا
6: أنتلي. بحس هيك صار في تحول كمان عند المربيات، مربيات البساتين، إنه كانوا كتير ركزوا على اسم الحرف، بعدين لما بين إنه بفحص القراءة بصف أول الأولاد مش عم بتميز صوت الحرف، فبطلوا يعلموا اسم الحرف، صاروا صوت الحرف. فهاي بتعرف الانتقال بين 180 درجة، مرات الأمور هيك. التنين مهمين، كمان اسم الحرف وكمان صوت الحرف وكمان شكل الحرف، وإشي مهم. أنا كتير مرات بحب أعبر الإشي زي مثلث، أوكي، لأ أنا بحط بعمل كتير مرات للأولاد مثلث، اسم الحرف، صوت الحرف على الزاوية الثانية وشكل الحرف على الزاوية الثانية، وبشتغل عن طريق الأولاد عن جد بشجع هذا الإشي. ليش اسم الحرف وصوت الحرف هو كتير مهم بالأخص باللغة العربية؟ لأنه في عنا مبدأ اسمه مبدأ الأكروفوني. مبدأ الأكروفوني بيقول إنه اسم الحرف ببلش بصوته، أوكي، الباء ببلش بب، التاء ببلش بت، السين ببلش بس، أوكي،
5: مش سا صح؟
6: مش سا ما مهم. طبعا هاي النقطة مهمة بالضبط. إذا هيدا أحكي عليها، هاي إلها علاقة كمان بالوحدات الصوتية اللي حكيت عنها في الوعي الصوتي، إذا بربط الأشياء مع بعض. بس هاي نقطة مهمة اللي هي موجودة باللغة العبرية واللغة العربية، اللي تقريبا مش موجودة بلغات تانية، أو موجودة بحد أقل أو بشيوع أقل بلغات تانية، طبعا ما عدا الألف والهمزة اللي هن اللي نهاية. فنهاية الأمر اسم الحرف بيساعدنا إنه إحنا نستخلص صوت الحرف. أوكي، لما أنا بعلم الولد سين، هو عمليا هو بيستخلص اسم الحرف من صوت الحرف، لذلك ما بنفع نفصل بيناتهم. اوكي، اسا حكينا عن اللي هو الصوت المسكن. عمليا ليش الصوت المسكن هو مهم؟ عمليا حكينا انه احنا وحدات الوعي الصوتي بنحكي من المقطع للتركيب.

0: وهي يمكن نقطة مرات شوي إحنا بنفشق عنها، لكن هي جدا جدا جدا أساسية عشان الولد يقدر يقرأ. هو بحاجة إنه يحلل الأصوات الحروف. فعشان هيك لسؤالك، إذا إحنا بدنا نربط، وطبعا إحنا بنعرف القراءة هي عبارة عن ربط ما بين معرفة الحروف إن كان صوت اسم وشكل الحرف، وما بين الوعي الصوتي. فعشان الولد يقدر يميز صوت الحرف من اسم الحرف، بحاجة يكون واصل لمرحلة إنه الوعي للمستوى الأصوات. فالتنين مهمين. الفكرة طبعا أكيد اسم الحرف هو أسهل، لأنه اسم الحرف هو إله تجسيد، إله معنى، إله الولد بسمعه. أوكي. بينما صوت الحرف شوي صعب الولد.
1: هو غريب.
0: بالضبط. يعني أنا كثير حتى مرات تشدد وأنا للمعلومات، مش إب مش إس
1: بدون إيه بالأول. أنا عرفت
0: مفضل
1: كمان
0: إنه بالضبط مفضل من دون الهاي، مع إنه صعب مرات على الأقل بحرف زي الباء صعب مثلا. بس مثلا كثير مرات بشدد على المعلومات أقوله مش إش، مش حرف الإش مثلا، لأنه هذا كمان إله كثير أساسي في القراءة الصوتية بصف أول يعني. بس اللي يقول إنه التنين مهمين. وين تنبلش نكشف؟ عادة إحنا نبلش باسم الحرف. لما الولد يتمكن باسم الحرف نبلش نربط إنه هذا هو حرف الشين صوته هيك. هذا هو كذا هيك وهي هيك. احنا هي بس احنا يعني بتعرف احنا بنعرف انه التعلم دائما احنا بناخذ فيه عنا معرفة سابقة، واحنا بنبني بشكل هربي على المعرفة الموجودة. فلذلك انا بستغل اسم الحرف عشان اوصل صوت الحرف، لكن انا كل الوقت بذكرهن مع بعض. انا ما بتنازل اشي او اشي، او كيف معلومات بيقولوا لي مثلا انا علمت اسم الحرف خلاص انتقلت لصوت الحرف. لا، صوت الحرف اذا بتعرضيه للولد ما قلش معنى، لازم تربطيه مع اسم الحرف
1: وشكله
0: طبعا. اسم الحرف وشكله كله مع بعض، هذا هو بيأثر على معرفة الحروف.
1: حلو.
0: فهي بالنسبة للسؤال اللي بحير، اسم الحرف ولا صوت الحرف.
1: طيب بدنا نحكي كمان على موضوع في أولاد اللي ممكن يكون في عندهم صعوبة معينة. تمام. يعني أنا بكون عم بشتغل مع ابني على حرف معين، بكون عم بعلمه كل وقت، أو أم بتيجي بتقول لي إنه طبعا أنا هون بهي الحالة دائما بوجه أو لأخصائية نطق وتواصل اللي بتكون عندها خبرة بهذا الموضوع، أو ممكن تعليم ملائم. بس مثلا هيك اعطيك امثله انه تقولي انه بشتغل معه مثلا بقرا اول مقطع، او مثلا نسمع الدو ا وال رو اي مثلا،
0: فيش دمج.
1: شوف ايش دمج بالقسم الاول مخصصش دا مثلا، او بقول مثلا نهر ايش مخصصش اللي بيكون. فبدنا نحاول نفهم شو الاشي على ايش بقعد. يعني انا كام مهم لي افهم من وين الاشي جاي، شو السبب. ودائما انا بقول هنا مش يعني الاهل بصير يقولوا انه ايش الولد بفهم ايش، يعني لا، هنا الولد بيفهم ولاد ذكي، بس في نقطه معينه او في عنده في صعوبه معينه لازم نشتغل عليها. فتا نحاول نوصلهم شو ممكن تكون الصعوبات بهاي الحالة.
0: صح، مزبوط. طلع احنا عمجين عشان الولد يقدر يعمل عملية القراءة بحاجة لعدة معايير. اوكي. وانا بنحاول اذكرها عشان نربط ايش عمليا صعوبة الولد. اول اشي بحاجة يميز الحرف بصري. اوكي. بنعرف انه من ناحيه بصريه نوعا ما، هذا كمان شغل العلاج الوظيفي اكثر في المجال. بحاجه يكون عنده وعي فونيمي، الوعي لمستوى الاصوات. بحاجه يدرك انه الاصوات بتمثلها، الحروف بتمثل الاصوات. وبحاجه انه هو يعمل ما يسمى فك الشفرة، اللي هي العمليه اللي انت عم تحكي عنها، انه هو كانه بشوف حرف بيحكي شو صوته. وبحاجه انه هو يجمع. اسه احنا مهم لنا لما احنا نحاول نفهم شو عمليا الولد وين هو متمكن عشان نعرف وين وقع. فواحده من الامور اللي انت بتذكريها انه الولد عمليا قاعد هو عم بيميز، لكن هو مش عم بربط الاشياء. فهي هون في عنا صعوبة واقعة بما يتعلق في الذاكرة السمعية وأيضا الذاكرة الفعالة عند الأولاد، اللي هي طبعا إشي أساسي، يعني هات نقول حجر أساس بكل ما يتعلق في مسيرة التعلم. الوركينج
1: ميموري العامل،
0: الوركينج ميموري بالضبط، الذاكرة الفعالة. فعمليا الواحدة من الأمور اللي كتير مرات بحاجة لما إحنا الأولاد اللي عندهن الصعوبات إنهن، أو مش ضروري الصعوبات، ولا حتى في تطور سليم، إنه إحنا نعلمهم إنه هني مش بس خلاص يحللوا خلاص، لا، لازم يحللوا ويربطوا. عمليا العملية القراءة هي تحليل ودمج مع بعض بشكل متوازي. يعني مثلا على سبيل المثال ناخذ مثلا كلمة دار، د آ مثلا، أو د آ كأنه لأن هي الألف مفخمة، د آ دار دار. أوكي. هاي الطريقة منسميها الفونولوجيكال لوب، أو الحلقة الفونولوجية، اللي هي بشكل إنه كأنه في عنا بذكر أو أنا بحلل إيش المركبات، بربطهن، بعود برجع بعمل إشي بشكل دائرة. أوكي. يعني مثلا أو كلمة حليب، ح أ ح ح ل ي لي ح لي ب. أوكي. اللي أنا بروح وبرجع نفس الحروف، وهي عمليا طريقة هي طبعا ناجعة لأولاد مع تطور سليم، وكيف بالحري أكتر مع الأولاد اللي عندهم صعوبات لغوية، اللي جزء من كتير صعوبات هي الذاكرة الفعالة.
1: نقطة بدي أوقفك بس شوي. إذا بدنا نيجي نشرح ل يعني في مستمعين مش كتير حيعرفوا شو يعني working memory، بفعلك تعطينا شوي لتويني بس هيك نشرح أكتر شو المقصود.
0: إحنا في عنا عدة أنواع ذاكرة. في عنا الذاكرة السمعية القصيرة الأمد، اللي هي مثلا أتذكر، مثلا أقول للولد عيد 1 2 3 1 2 3، الولد بعيد. في عنا الذاكرة السمعية بعيدة المدى، اللي أنا مثلا أتذكر مثلا أعطيهن مثلا

0: سلسل رقم ارجع لهم مثلا بعد بساعه واسالهم شو هذا. احنا بنفحص هاي الشغله عن طريق امتحان بسموه ري سماعي. وفي الذاكره الفعاله. الذاكره الفعاله هي مش بس انه انا اعيد اكرر، انما انا اعمل عمليه على الكلمات او على الاصوات او على الحروف، اعمل عليهم نوعا ما مانيبيوليشن، اوكي، اعمل عليهم عمليه نوعا ما. يعني على سبيل المثال حذف مقاطع هي اكبر مثال لتدخل الذاكره الفعاله. لما انا بقول له مثلا قول سعيد من دون سا، فهو طبعا بده يكون حافظ بالذاكره كلمه سعيد، بده يتذكر انه لازم يقيم سا، لازم يقيم سا ويتذكر شو الباقي. يعني هاي مثال ايش يعني ذاكره فعاله، انه احذف مثلا مقطع من كلمه سعيد مقابل مثلا عيد كلمه سعيد. عيد كلمه سعيد هي ذاكره سمعيه قصيره الامد.
1: اوكي، هي بقول لهم انا الاهل مثل مكتب العمل
0: بالضبط.
1: اذا كان في كثير اولاد بيكون عندهم مكتب العمل هذا مليان فوضى، اذا مليان فوضى كيف بدك تقدر تطول القلم تبعك او كيف بدك تقدر
0: تكتب؟ لها استخراج مزبوط. هاي لها اكثر علاقه اكثر في استخراج الكلمات من الذاكره او الاستلال اللي العبراني بسمها شليفا. طبعا مزبوط، هاي بحاجه كمان، هو كمان شيء مركب اللي احنا بناخده بعين الاعتبار. لكن الذاكره الفعاله نفسها هي مهاره جدا مهمه اللي احنا بحاجه نطورها. كيف احنا بنطورها؟ عن طريق مثلا انه احنا نعيد كلمات، عن طريق انه احنا نجمع مثلا. احنا كتير مرات بندرب الاولاد مثلا بدك تعيد على 5 كلمات، بندمج كلمتين مع بعض مثلا حصان بسي دار كلب. حصان بسي نعملهن مع بعض، ندمجهن مع بعض دار كلب. اوكي، فعن طريق هذا التجميع انا بخفف الضغط الذهني على الذاكري. فعشان هيك لما انا بشتغل مع الولد على قراءه كلمات بحسب اللولبه الفونولوجيه او الحلقه الفونولوجيه، انا بخفف الضغط على القدرات الذهنيه تاعته. اوكي، لما انا بقول له مثلا ح ا وب ح ا ح لي ح لي، عمليا انا اختصرت عليه انه هو يتذكر، بالذات للاولاد اللي عندهم صعوبات في الذاكره الفعاله.
1: دكتورة لينا، يعني معلومات رائعة جدا. احنا رح نكمل حديث معاك بس بالقسم الثالث رح يكون معنا اكتر افكار لألعاب، اكتر افكار لأدوات الاهل يستعملوها ويستعينوا فيها لحتى يقدروا يطبقوها بالبيت يساعدوا أولادهم. عشان تعال نقول اذا في ولد صف اول عنده صعوبات وطالع صف تاني كيف يقدر يتعامل معه، واذا ابنهم صف بروضة تحضيري فيكون عندهم ادوات اللي يكونوا مجهزينه للقراءة. فاصل قصير وراجعين.

0: 2026 الآن في أوبتينايز حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة. الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، فرنسا ضد السنغال والعراق ضد النرويج والأرجنتين ضد الجزائر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتهش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: شو بيقولوا؟ رحلة منظمة ولا مرتبة؟
4: إذا ما نظرين مرتبة، وجهات مختارة بعناي، أيام مليانة، فنادق ممتازة، ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه. طبيعة، تاريخ، ثقافي، وأكل محلي زاكي. نظرين تورز، لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر.
5: أنا المعشوقة السمراء، هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
6: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
7: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
0: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهائي. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
5: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
6: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
0: UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا نجمة 3505. خاضع للشروط التي في موقع UMI group.co.il.

0: الاحتواء مع روان شحوك سمعان.
1: ورجعنا لكم بعد الفاصل مستمعاتنا ومستمعينا، ومكملين معكم القسم الثالث والأخير من حلقتنا في برنامج احتواء. بدي أذكركم شو كان معنا بالأقسام السابقة. حكينا بالقسم الأول عن سلم تطور القراءة الطبيعي عند الأطفال، وحسب رأيي مهم جدا جدا الأهل يعرفوا هاي المعلومات. بالقسم الثاني حكينا عن أهمية تعليم الأصوات لاكتساب القراءة، وحكينا عن أهمية الذاكرة السمعية والذاكرة العاملة علاقتهم بالقراءة. بحال ما كنتوا معنا من البداية وحابين تستفيدوا من المعلومات اللي ذكرناها لحد هاي اللحظة، بتقدروا تسمعوا الحلقة عبر تطبيق ناس. لينا برحب فيك من جديد معنا بالقسم الثالث والأخير، معلومات رائعة جدا لحد هاي اللحظة. بفكر إنه غطينا كتير جوانب بما يتعلق بمهارات القراءة. إسا بدي نوصل لمحل اللي هو أنا كأم أو كأب ممكن ألاحظ في صعوبة معينة عند ابني. بدي نحكي شوي عن الإشارات الحمراء، الأمور اللي أنا كبعطونا علامة سؤال اللي بسببهم لأنه شايفيتهم لازم أتوجه للاستشارة، إذا إحنا بنحكي صف أول تاني، إذا إحنا بنحكي كمان ما قبل المدرسة.
2: طبعا أكيد عمليا إحنا بنحكي قديش مهم التدخل المبكر بكل إشي، أوكي، بالأخص بالقراءة قديش التدخل المبكر كتير مهم. لذلك كتير مرات مهم ننتبه إذا الولد مثلا بعد فترة التعليم هو بعده مش متمكن من معرفة الحروف، بعده عنده في عنده صعوبة إنه مش متمكن من تمييز الحركات. التهجئة هي مهارة جدا مهمة، لكن هي بتساعد الولد لفترة معينة. بعد ما إحنا نتوقع إن الولد ينكشف الكلمات، إحنا نتوقع إنه أكتر يقرأها بشكل تلقائي. فولد اللي بعد هات نقول بنص أول أو بآخر أول بعده بتهجأ بكلمات اللي هي مألوفة، طبعا إحنا بنفصل ما بين كلمات مألوفة وكلمات غير مألوفة، وبعده بتهجأ، فهذا عمليا بحط علينا السؤال قديش عمليا عم بيكون في بناء للمخزون الكلمات المكتوبة عنده. طبعا احنا مهم كمان نتطلع مش بس القراءة، كمان قديش الفهم. القراءة هي اساسا احنا كمان نوصل للفهم، فقديش الولد لما هو بيقرأ مثلا كلمة قديش هو فاهم معناها طبعا، وقديش المجهود اللي الولد بيبذله في القراءة نفسها. وطبعا بدون ادنى شك طبعا الصعوبات اللغوية، لانه كل هاي المهارات طبعا ترتكز كمان على مهارات لغوية. فلما يكون احنا هيك عندنا اول شيء في عندنا فحص القراءة والكتابة. كتير مرات الاهل لما بتمرق ببداية السنة كتير مهم انه الاهل يصغوا للمعلومات، واذا كان في صعوبات عن جد يقدروا يشوفوا شو ممكن هن يعملوا من خلال إن كان تعزيز خدمات أو موارد عن طريق المدرسة، أو إن كان شغل كأنه في البيت. فزي ما حكينا الانكشاف للحروف بشكل اللي هو مستمر، بشكل هو عن طريق ألعاب، ألعاب حروف، في كتير تطبيقات كمان إسا عم بتكون في المجال نفسه، شغل على الوعي الصوتي زي ما حكينا بطريقة اللي هي حلوة لذيذة، فعاليات اللي هي ممكن تنعمل بشكل سماعي مع الأولاد مش عن جد كتابي. اللي ده أشدد كتير مرات إنه كتير مرات أهالي بيروحوا لاتجاه إنه الولد يكتب يكتب يكتب، بس الكتابي لازم ترتكز على المعرفة الأصوات. فإذا الإشي بعده مش موجود عند الولد، فبالتالي هذا الإشي رح يبين كمان إنه هو رح يستصعب بالكتابة، وبالتالي رح يكره إنه يكتب. فما نركز على الكتابة كإجبار، إنما بالتماشي مع شغل على الأمور على القدرات الصوتية كمان. فهي بالنسبة ل يعني صف الأول والثاني. طبعا إحنا العملنا هو عمل شمولي، يعني إحنا اختصاصية التواصل اللي هي مختصة في عصر التعليمي أو العصر اللغوي التعلمي، ممكن تكون عنوان كتير منيح. طبعا في عنا التعلم الملائم، وطبعا دمج بيناتهم هو الأفضل، يعني دمج ما بين اختصاصية التواصل، طبعا علاج وظيفي إذا كان في صعوبة في الكتابة والأمور الأخرى، وكمان التعليم الملائم هو الحل الأمثل لهيك حالات. طبعا زي ما حكينا إنه كل القدرات اللغوية هي تكتسب ما قبل، يعني إذا إحنا نحكي على استلال الكلمات، كتير مرات عند الأولاد صعوبة باستلال الكلمات ما يسمى بالعبران الشليفة. فإذا ما أنا بشتغل مع الولد على تصنيف لمجموعات أو تعريف كلمات، ممكن عن طريق كمان مرة أنا بحب كتير مرات مع الأهل أعطيهم أفكار لألعاب اللي بنفع نعملها بالسيارة، مش ضروري ألعاب ونقعد نروح نشتري، بنفع أنا أعمل فعالية للولد إنه أنا استفكرت بشخصية، والولد عن طريق أسئلة لازم يكتشف مين هي الشخصية، فأنا هون بطور قدرته على تخزين الكلمات في ذاكرته. إذا أنا بعطي للولد مثلا أنا بعطي تعريف للولد إشي من مجموعة وسائل النقل، بسريع فيه عجلين مثلا، فالولد بيعرف طبعا إحنا نحكي عن مطار. فكل هاي المهارات هي بتساعد كتير أفكار لفعاليات. كل الفعاليات قراءة قصص هو عامل جدا مهم للقراءة قصص، ومش بس قراءة قصص بشكل أنه أنا أقرأ للولد بالهاي، قديش أنا بقرأ القصة بشكل اللي هو حواري، بعمل حوار على القصة مع الولد عشان أطوره. بشكل عام بالجيل الصغير كتير مرات نحكي مع الأهل احكوا كل الوقت مع الولد، عم تحضري سلطة احكي مع الولد، قولي عم بعصر حامض بالعصارة، هذا وعي صرفي، أنا عم بفرم البقدونس أو

0: عم بفرم الخيارة بالمفرمة أو على المفرمة. قديش هاي المهارات اللغوية المرات إحنا شايفينها كتير كتير كتير بسيطة ولقاش قديش هي مهمة. فكتير مرات أنا بقول لأمهات الأطفال اللي أنا بعالجهم، وإنت عم تحكي عم بتحضروا سلطة مع بعض، احكي مع ابنك، خليه هاي اسأليه، احكوا تسلسل الأحداث نوعا ما، الولد يقدر يحكي شو عملنا بالأول، شو عملنا بعدين، شو عملنا بالآخر. هاي كلها مهارات لغوية اللي أنا لما الولد يطلع على صف تاني وتالت ولازم يترتب أحداث تسلسل القصة على سبيل المثال، الولد كتير بيستصعب فهم المقروء، الولد يقدر يحلها. لما أنا مثلا بسأل الولد شو الفرق بين الماضي والحامض مثلا، نعمل مقارنة بين كلمات، شو الفرق مثلا بين الباص والسيارة. هاي مهارة اللي احنا كمان بنفحصها طبعا في التشخيصات اللغوية تاعتنا، بس مهارة المقارنة والميزات مثلا الأمور بتساعد الولد لما يطلع على صف تاني لما يواجه السؤال مثلا قارن بين الشخصية ألف والشخصية باء، لأن أنا هون عم بنمي عنده مهارة إنه كيف أنا بعلل وكيف أنا بجاوب على الإجابات في فهم المقروء. فأي إشي احنا بنعمله بالطفولة المبكرة، إن كان استلال كلمات، إن كان تعريف كلمات، إن كان حزيرة، إن كان إنه احنا مثلا نحكي كلمات، إذا نحكي كلمات بتبلش بصوت كذا، هذا وعي فونولوجي، وعي صوتي. إن كان تسلسل أحداث، كمان مرة مش شرط أجيب أنا صور بتسلسل وأشتغل مع الولد، أنا أكره علي أستعمل القصص بتسلسل في العلاجات تعوني، ممكن أعمل سيناريو عصر برتقال وأرتب وأصور الولد مثلا ونحكي شو عملنا مثلا. فهذا كلها ياها مرهرات اللي هي قصص اللي كتير ممكن تساهم الولد ب طبعا مش بس اكتساب القراءة، كمان طبعا فهم المقروء في جيل المدرسة. فكله بنبنى على كله بالأمور. وأهم إشي وهيك أنا دائما بحب أذكر الإشي، في باحثين اللي بيحكوا على 7 million words اللي هني بيحكوا إنه الولد من مستوى اقتصادي اجتماعي متدني عمليا بسمع 7 ملايين كلمات أقل من ولد من مستوى اجتماعي اقتصادي عالي. عاد مرات كثير مرات نعمل أبحاث مقارنة بين الفئات. فواحدة من الأشياء هي قديش إنه الولد يسمع لغة، قديش الأهل يحكوا مع أولادهم، حتى أنتوا سايقين تمشوا معهم قولوا هنا كان كذا هنا كان كذا، الولد زي الاسفنج اللي عن جد بتذكر وبسمع. طبعا اكيد لما يكون في اشارات حمراء وفي تاخر لغوي بحاجه ان احنا نتوجه لتشخيص وعلاج لاختصاصي التواصل لتطور الطفل بدون ادنى شك، لكن هاي طبعا هاي الفعاليات ما بتغني على علاج، لكنها ممكن كتير تساهم ان احنا نثري لغه الولد ونساعده على اساس يقدر يكون متعلم ويكون عنده متمكن هات نقول من الانتقال للمرحله المدرسيه.
1: شكرا جزيلا لك، معلومات رائعه جدا غنيه جدا. في رسالة معينة كمان، إذا يعني بالآخر إذا نحكي مثلا عن موضوع المقارنة توجه للأهل بهذا الموضوع، إذا كان بين الإخوة بين فبفكر كمان ممكن نعطي رسالة بهذا الموضوع.
0: صح 100%. أول شيء نذكر أنه كل طفل هو عالم بحد ذاته، كل طفل هو مميز، وممكن أن يكون في صعوبات في الطريق، بس ما بيعني لا بقول إشي على والديتنا ولا بقول إشي على تقصير، بدل أنه يمكن إحنا في هون إشياء لازم ناخدها بعين الاعتبار. وأهم إشي أنه التدخل المبكر هو إشي كتير مهم. احنا صرنا بعالم اللي صار في عنا موارد ولازم نستغل هاي الموارد عن جد انه احنا نطور الاولاد، والابحاث بتفرجي انه الاولاد اللي تم التدخل المبكر معهن غدرنا نسكر الفجوة تاعتهن في جيل المدرسة. فبعرف انه كتير مرات الاهل عندهن صعوبة انهن يتقبلوا مرات ملاحظات او كذا، ومش سهل اكيد طبعا يعني، بس كل ما كان في تدخل مبكر اكتر كل ما احنا بنقدر ننشل ونساهم انه احنا الولد يكون عن جد متعلم مستقل في المستقبل. فأنا هيك كتير مرات أمور اللي بحكيها للأهل، وكملوا احكوا مع أولادكم، العبوا مع أولادكم، خففوا الشاشات، يعني هات نقول هاي كتير أنا بالأمور، ومش ضروري تجيبوا ألعاب غالية ولا في برامج ولا كذا، كونوا مع أولادكم، احكوا معهن، اشرحوا لهن. هاي أكتر نصيحة بقدر أحكيها لأهالي.
1: شكرا جزيلا لإلك لحضورك للرسالة، وشكرا جزيلا على المعلومات الرائعة والغنية جدا. والفصل حكينا أنا وياك، قلت لك سألتك إذا عندك صفحة، قلت لي لا، بقول الأشخاص اللي مثلك هن لازم يكون عندهم صفحة فعلا يقدموا لمجتمعنا، لأنه في كتير شو تعطي. فأنا بحفزك، بفكر المستمعات والمستمعين بحفزوك أنك تاخدي هاي الخطوة إن شاء الله، وإحنا من أول متابعين لإلك.
0: شكرا كتير إلك. أنا صراحة كانت السنة ضاغطة لما يعني عم بشتغل أنا في الأبحاث كتير، مشرفتي بروفيسور إيلين رسايخ حداد، بروفيسور رحيل شيف، بكتير أبحاث عم نعملها في الموضوع، فما كنتش متفرغة بتاتا، يعني مش متفرغة بتاتا للإشي، بس ممكن أفكر.
1: من يعطيك ألف عافية. وهيك مستمعاتنا ومستمعينا بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. ولما أقول بنقول وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. صرتوا تعرفوا إننا وصلنا للتذكير المعتاد من كل حلقة، التذكير اللي لم ولن أمل من تكراره أبدا، لأني مآمني إنه إذا مش اليوم ممكن بالحلقة الجاي يوصل لشخص بحاجة كتير إنه يسمعه.

0: مسيرتي التربية هي مسيرة مش سهلة. مسيرتي التربية هي مسيرة مليانة مطبات، مليانة لحظات صعبة وانهيارات. انهيارات اللي ممكن يكون سببها توقعاتنا العالية من أنفسنا وتوقعاتنا الغير واقعية من أبنائنا. منطمح إن أولادنا يكونوا الأفضل الأذكى والأشطر، بس بالواقع ولحتى نوصل لجزء بسيط جدا من هاي التوقعات منمر بكتير مطبات، منمر بكتير نوبات غضب وكتير لحظات مرهقة جسديا ونفسيا، وهي لحظات طبيعية جدا واللي ممكن نمر فيها جميعا كأهل، بالأخص الأهل اللي بهمهم مستقبل أولادهم. مهم نتذكر إنه بالرغم من كل هاي اللحظات إحنا موجودين هون عشانهم، موجودين لحتى نرشدهم ونوجههم، لحتى يتخطوا كل الصعوبات اللي ممكن تواجههم بحياتهم، لحتى يتعلموا يحبوا حالهم ويتقبلوها بالرغم من كل لحظات الإحباط اللي ممكن يمروا فيها، ولحتى يلاقوا طريقهم ويحققوا كل اللي بنفسهم ويكونوا سعيدين بحياتهم. فيش ولد بالعالم فيش عنده صعوبات، كل الأولاد بالعالم عندهم مطبات، بس اللي بيختلف بين ولد وولد هو مستوى الصعوبات والمجال اللي بواجه فيه الولد صعوبة وأهله. أهله اللي بتعلموا إنهم يتقبلوه مثل ما هو بنقاط قوته ونقاط ضعفه، أهله اللي مستعدين يعملوا كل إشي بيقدروا عليه لحتى يساعدوه يتخطاها بقوة. ممكن بالبداية ما تكون فاهم أسباب الصعوبات اللي عند ابنك، بس لما تسأل وتتوجه للناس الصح رح تتعلم إنك تفهمه أكتر وتحتويه مع صعوباته بشكل أفضل. ممكن باللحظة اللي كتبوا فيها على الورقة اسم لمجموعة التحديات الموجودة عند ابنك شعرت إنك دخلت بدوامة كبيرة اللي مش عارف كيف رح تقدر تطلع منها. ممكن شعرت إنه هذا التشخيص هو النهاية، بس لا، أكيد لا، التشخيص هو فقط البداية، وإحنا الأهل بس إحنا باحتوائنا إلو وتوجيهه منقرر كيف رح تكون النهاية. شخصية ابنك مركبة ومبلورة من مجموعة تحديات، تحديات إذا أنت ما حاربت لحتى تفهمها وتحتويها ما حدا بالعالم رح يحارب، وهذا الإشي ممكن يكون السبب بضياع ابنك. لهيك اسأل، استشير وحارب، وكون أكبر دعم لابنك بالحياة لحتى مع بعض تتغلب على كل المطبات والتحديات. ومع رسالتي لكل أمل إنها توصل لكل أب وأم بحاجة إنهم يسمعوها بنهي حلقتنا لليوم. تذكروا أحيانا كلمة صغيرة أو لعبة بسيطة أو دقايق قليلة من وقتنا مع أولادنا ممكن تترك أثر أكبر من شو منتخيل.
1: هقولك تباعن تباعن إيه أسباب غرام،
0: والأهم من كل إشي إننا ننتبه نسأل نتعلم ونفهم احتياجات أطفالنا بدون خوف أو مقارنات. لكل طفل طريقته الخاصة بالتعلم، وكل خطوة صغيرة بحققها هي إنجاز بيستحق التشجيع.
1: أخلص كلامي لغن ولحن كلامي.
0: ما تنسوا بحال حابين ترجعوا تسمعوا الحلقة كاملة بدعوكم تسمعوها عبر تطبيق ناس. موعدنا بتجدد كل يوم 3 الساعة 12 الظهر، والإعادة يوم السبت الساعة 3 بعد الظهر. كونوا أنتم وأبنائكم بصحة وخير جسديا ونفسيا، وإلى اللقاء.

0: نويتوا على الفرح؟
1: شبكة طيبة بتوفر لكم كل مستلزمات الفرح لبيوتكم بتشكيلة كبيرة وخيارات أكثر وأسعار أوفر. مهما كانت مناسباتكم كل شي بتحتاجوه موجود عندنا. شبكة طيبة، كل مستلزمات الفرح وأرخص الأسعار.
2: طيبة في كل بيت.
3: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
4: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
5: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
6: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، فرنسا ضد السنغال والعراق ضد النرويج والأرجنتين ضد الجزائر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
7: إذا بتبعتش
8: أكيد بتربحش.
9: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
10: العملاء الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال رزمة سترولات مناشف ورقية سانو سوشي بسبعة شواكل وتسعين أجورة فقط. قهوة تركية عيليت 200 جرام ب 12 شيكل وتسعين أجورة فقط. رز فارسي سوغات 1 كيلو جرام بسبعة شواكل فقط. متوفر عبر الانترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
11: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكوا مني أنا، اسألوا حسن 23 سنة تقني مكيفات.
12: مكيف تورنادو، مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
11: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر.
6: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، فرنسا ضد السنغال والعراق ضد النرويج والأرجنتين ضد الجزائر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
7: إذا بتبعتش
8: أكيد بتربحش.
9: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

0: المنتصف من راديو الناس. السلام عليكم، أنا محمد أبو العزم حميد وإليكم العناوين. صدمة واستنكار بعد سرقة مسجد في بلدة دبوري في وضح النهار، والحادثة تثير غضب الأهالي وسط مطالب بكشف الفاعل. وفي ظل تعثر القائمة المشتركة نقف معا عمدين بأحد تؤسس حزبا عربيا يهوديا جديدا استعدادا لانتخابات الكنيست. وانفراجة مؤقتة في أزمة مطار اللد الدولي بن غوريون تؤجل إلغاء ملايين تذاكر الطيران. كانت هذه عناوين المنتصف، وإلى تفاصيله ومع ملفنا الأول، حيث أثارت حادثة سرقة مسجد عمر بن الخطاب في قرية دبوري في وضح النهار حالة من الاستنكار والغضب بين الأهالي وسط تحذيرات من خطورة المساس بحرمة دور العبادة وما قد يعكسه ذلك من تصاعد مقلق في مظاهر الجريمة وانتهاك الحرمات العامة والخاصة. شيخ جواد سخنيني من لجنة مسجد عمر بن الخطاب، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخي محمد.
0: أهلا بك شيخ جواد، ما الذي حدث تحديدا في المسجد وأنت اكتشفت السرقة؟
1: اكتشاف السرقة كان بعد ساعة تقريبا أو حتى أقل، يعني نحكي على الساعة 1:30 بلش الإشي، الصلاة تنتهي عنا الساعة 1، وبتوقع أنه صلى عنا 1 وخرج من المسجد وانتظر نصف ساعة بلش المشروع 1:30 اللي هي السرقة.
0: صلى في المسجد وطلع واستناكوا ورجع يكمل السرقة.
1: نعم. طيب. طبعا دخوله للمسجد وخروجه بيكون مش بنفس الملابس طبعا. ملابس السرقة بتكون اشي، بعدين بشلح الجاكيت حتى نقول وبحطه بالكيس وبطلع ببلوزة ثانية ملونة اللي حتى لو شفت كاميرا أو اشي ما تشوفش نفس الشخص بالشارع.
0: وما كان واضح في الكاميرات أو شيء ملامح وجه مثلا معينة؟
1: تقريبا مبين بعض الملامح بالوجه ولكن مش 100%، يعني تقدرش تحكم على الاشي مع انه في رؤوس قيط، يعني من وين وكيف طلع وكل هاي الأمور. هو طبعا بيجي مش بسيارة، بيجي بالباص، وسيلة النقل تأيته باص وبروح كمان بالباص. يعني بعد دقائق هو شافوه بالشارع ولكن اختفى، فتوقعوا انه طلع بباص أو طلع من محطة.
0: شو اللي انسرق شيخ جواد؟
1: أولا الإشي مش مربوط بالمبلغ اللي سرق، الانتهاك الحرمات المساجد الأمور هاي هي الأهم. يعني بمسجدنا إحنا انسرق مئات الشكاليم، ولكن في مساجد أخرى اللي تبين إنه كان قبل 3 أسابيع مسجد آخر سرق من 25 إلى 30 ألف شيكل، وفي مسجد كمان اللي قبل أيام برضو سرقوا الأخذ اللي مش معروفة هويته لحتى الآن، بس أغلب الظنون بتروح إنه مش من منطقتنا. يعني
0: رغم عدم معرفتكم بالهوية بشكل واضح، إلا إنه في عندكم اعتقاد إنه مجموعة السرقات هاي تمت تحت رأي واحدة من أقواس
1: بالضبط نفس الشخص، طبعا نفس الملابس نفس الطاقية نفس الملبس. هو كان بالثلاث مساجد اللي هن بالمنطقة عنا حتى بمناطق بعيدة، وكان مسجدنا الثالث بعد ما تبين الفيديو. كثير من الإخوة تواصلوا معنا اللي كان عنا في المسجد وانسرق من عنا مبلغ كذا وكذا. احنا الشيخ عنا طبعا بفرغ الخزنة كل أيام، يعني لو الإشي مثلا منذ أشهر ممكن يلاقي فيها آلاف الشكاليم أو أكثر، ولكن احنا بنفرغ الخزنة لظروف اللي كان عنا قبل فترة نفس الإشي، يعني سرقة معينة وتوصلنا برضو للسارق.
0: وقع كبير، صدمة عند أهل دبوري. نعم. يعني نعم. في عدد من الأصدقاء تحدثوا إلي بشكل مباشر عن دهشة كبيرة ما حدث،
1: لأنه المسجد عندنا بمحاذي للشارع الرئيسي فشاغر كل الوقت بالصلاة، فإنه يفوت بني آدم ويقص الخزنة فترة زمنية اللي هي أكثر من ساعة ويشتغل فيها ولا شخص يفوت بهذا الوقت على المسجد، هذا المدهش بالأمر. يعني إحنا المسجد بفوت علينا خلال النهار مئات،
0: والمدهش أكثر أن يتجرأ أحدهم ويدخل إلى بيت الله ويسرقه.
1: هذه حد ذاتها حقارة يعني، وانتهاك الحرمات، وبلاش نحكي كثير بهذا المجال. أما الإشي حرام وغير مقبول على لا مجتمع ولا على مسلمين ولا على أي شخص إنه يساوي هيك.
0: قدمت شكوى.

0: الشرطة؟
1: نفكر في الأمر اليوم إن شاء الله، لأن من قيس قاعدين بعض الأمور وقدمنا شكوى، شو البوليس بيعمل أو الشرطة شو بدها تعمل؟ هون السؤال. ممكن بالعكس يجي يأخذوا مثلا من عندك الدي في آر اليوم، تصفي بدون دي في آر اللي هو تسجيل الكاميرات، ممكن يكون واقعة ثانية مثلا، فبدها حسابات كثيرة.
0: طيب شو بتقول لمن يتجرأ على فعل من هذا القبيل إن كان يسمعنا أو سيسمعنا لاحقا عندما يصل له التسجيل؟
1: والله يا أخي محمد، أخوك في الله بيشتغل كمان في أحد أعضاء لجنة الزكاة، لو توجه إلى الشخص وطلب حتى مبلغ 500 شيكل أو 300 شيكل أو أي مبلغ كان، كان أعطيناه حتى لو مش كل المبلغ، ممكن نوجه لأشخاص، ممكن نعمل إشي معين. في أنا اللجان اللي هي مختصة بهذا الأمر، أما الواقعة كانت أليمة جدا أولا، والإشي في انتهاك لحرمة، في انتهاك للمسجد، الإشي غير مقبول على المسلمين إنه شخص مسلم يقوم بهذا العمل. يعني
0: يعني بصرف النظر عن الدين بالضبط، بصرف النظر عن الدياني وعن من وين هو وشو بيعمل هذا الحدث، سواء كان في في مسجد ولا في كنيسة ولا في كنيس، يعني هذا في نهاية المطاف بيت للعبادة
1: وبأي مكان غير مقبول.
0: طيب الآن أنتم في لجنة مسجد عمر بن الخطاب، شو بتفكروا عشان ما تتكرر هاي الحادثة مرة أخرى؟
1: من هاي الأمور يعني إحنا مسكنا الخزنة بطريقة معينة، شو بدك أكثر من إنه فات واحد وقص الحديد؟ في ممكن إشي أكثر من هيك؟ اليوم قاعدين نشوف
0: في مساجد معينة اللي صارت تنجبر تسكر أبواب المسجد للأسف إلا في وقت الصلاة،
1: الأماني في ساعات الليل بتسكر المسجد أوتومات. يعني بدنا نقول بعد صلاة العشاء بنصف ساعة المسجد يسكر يغلق، لثاني يوم لقبل صلاة الفجر تيجي أول مصلي صلاة الفجر، نقول إحنا اليوم بأذن على 53 دقيقة، على 3 أو 2:30 بيجي بعض الأشخاص الكبيرين بالسن اللي بيفتحوا المسجد وبيظل مفتوح لبعد صلاة العشاء. أما إنك تفكر إنه يعني في مصلين اللي بيصلوا من المحلات والدكاكين اللي بجانب المسجد بهاي الساعات، فكيف الإشي ضبط معاه بساعة ونص لا جار للمسجد ولا حدا ولا الإشي؟ غريب جدا.
0: طيب يعني أولا نرجو السلام دائما للجميع وأن لا تتكرر أحداث من هذا القبيل، جرائم من هذا القبيل، اعتداءات من هذا القبيل، بصرف النظر هي سرقة ولا أي شيء ثاني، هذا عبث وهذا يعني أمر يتعدى كل الحدود للأسف الشديد. بدي أشكرك جزيل الشكر شيخ جواد صخريني من لجنة مسجد عمر بن الخطاب في دبوري، شكرا جزيلا لك، وعلى أمل أن يظهر الحق، هذا ما نقوله دائما.
1: بارك الله فيك أخ محمد، ودعائنا أنه ربنا يصلح المجتمع ويصلح هذا الشخص إن شاء الله.
0: أمين أمين.
1: بارك
0: شكرا.
1: الله فيك،
0: شكرا جزيلا لك،
1: مشكور.
0: طيب من هذا الموضوع الغريب العجيب، مع أنه بطل فيه غريب وعجيب للأسف بعد كل ما نسمعه يوميا، إلى ملفنا التالي. تحيي كلية الحقوق في جامعة حيفا اليوم الذكرى السنوية للطالبة شذا خطيب التي لقيت مصرعها إلى جانب والدتها وشقيقتها قبل عام إثر سقوط صاروخ إيراني في طمرة، وذلك من خلال حفل تأميني تخليدا لذكراها ومسيرتها الأكاديمية. سيد قاسم أبو الهيجة، مرحبا بك.
2: مرحبا لك ولجميع المستمعين.
0: وحضرتك جد المرحومة رحمة الله عليها وعلى من فقدتم.
2: على بناتها، على حفيدات بناتها و
0: رحمة الله على الجميع. يعني أنتوا كعائلة بعد عام من هاي الفاجعة، كيف يعني تشعرون اليوم؟ كيف تستقبلون هذه الذكرى إن صح التعبير؟
2: والله شو بدي أقول لك، يعني أنا إنسان أبدأ كلامي باعتراض على حكم الله، الحمد لله رب العالمين، أنا إنسان مؤمن بآمن بالله سبحانه وتعالى، ودائما بقول لا اعتراض على حكم الله، هذا قضاء وقدر، ولكن كان صعب جدا جدا جدا، عشنا سنة صعبة جدا جدا، ما قدمنا أفراح، ما قدمنا مناسبات، بيتنا الآن خلال السنة للناس اللي توصلت معاي بزيارات حتى آخر يوم، حتى قبل يومين، أشكرهم واحد واحد، الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله، يعني ربنا يرحم من فقدتم. وسيد قاسم، يعني خلال كل هذا العام وتحديدا في الفترة الأولى كان الكثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام حول ما كان وحول هذا الصاروخ ومصدره وكيف صار الإشي، والجيش أعلن عن تحقيق وما إلى ذلك، أنتم كعائلة متابعين في هذا الموضوع؟
1: أنا

0: يعني بداية حدين في قضاء وقدر، ولكن الصاروخ وقع شو زي ما بقول تعددت الأسباب والموت واحد بين الإسرائيلين. يعني ما لحق تعرفش إذا جوز للصدر خطيب عم بلاحق الأمور وكذا يضحكها مع المسؤولين، ولكن بالنسبة لي أنا انتقلوا من محل إلى محل ثاني وإن شاء الله بكون مأوهن الجنة.
1: آمين يا رب. طيب يعني كلية الحقوق في جامعة حيفا تحيي الذكرى السنوية لشذا الله يرحمها، انتوا كعائلة راح تكونوا موجودين في هذا في هذا المناسبة؟
0: المشروع تمام، المشروع يعني تحت رعاية من قبل الجامعة، راح يكون هناك بمدخل الجامعة شيء يحيي ذكرها، لفريق على الحيط، والجامعة طبعا هي العزمة، ولكن أنا كل اللي قمت في مصروفات هذا المشروع، ولكن الدعوة كانت من جامعة حيفا، حيث يعني بعرف إذا الناس اللي بحبش أحكي دائما الناس تحكي، لكن بالجامعة يعني بقول شو واحد أنا أخذت على عقلي نزلني أتنفس كل سنة بدي على ذكرها أحط بالجامعة 100,000 شيكل على المنح الدراسية.
1: وهذا شيء يعني كبير بالنسبة لكو كعائلة كمان.
0: طبعاً هذا أقل شيء بقدر أقدم لحفيداتي، أنا ما كنت مقصر معهم وبيستاهلوا أكثر عن هيك وأكثر عن هيك وأكثر عن هيك، ولكن المشروع اليوم أنا يعني في بالصبح يعني بقدر أقول لك بس بدون أماكن ومبالغ سيقام 4-5 مشاريع كبيرة وضخمة جداً جداً في مدينة طمرة، سأساهم فيهم على نفقة الخاصة لأنهم يستاهلوا هذا الشيء، يعني إنسان من قلبي من روحي أخذه، ولكن الحمد لله رب العالمين هذا أقل شيء ممكن أقدره، يعني راح يكون مشاريع كبيرة وضخمة في المدارس.
1: كل الاحترام، الله يقدركم على فعل الخير سيد قاسم. وهذا بقول قديش كانت شذا وأختها وأمها كمان يعني تعني للعيلة.
0: الوحيد يعني يا أستاذ، يعني أنت أستاذ بليلة دقيقة تفقد بنتك الوحيدة وحفيداتها، فهذا صعب جدا يعني أنت فاهم كيف، ولكن الحمد لله رب العالمين، الحمد لله يعني ضل هي الأخت هي بتنام عنده وعند أبوها وبتروح وتيجي، ولكن تشعر البيت الدافع عند ستة عندي في البيت وتتواصل مع أبوها بيجي أبوها بتروح عند أبوها، ولكن البيت الدافئ هي ستة، حتى وهي صغيرة اسمها رزان المخلقات اليوم بتنادى عليها يما ربنا سبحانه وتعالى كأنه كان عارفها، ما قالتش ما ولا مرة يا ستي، كانت كل الوقت فقيت لها الأمن دام صديقها وبنت حفيدي بنت حفيدي وحدة يعني بتنزل أعلام عن أمن دام.
1: يا الله يا أنا سيد قاسم بدي أشكرك على هذه المشاركة، ومرة أخرى نجدد التعازي لكم الصادقة على هذا المصاب رغم مرور عام، ولكن يبقى هذا الجرح لا شك يعني مفتوح.
0: أنا حكيت دائما بوصل الإعلام بقول كفى حروب وكفى قتلى، آلاف وعشرات ومئات الآلاف من القتلى، وحكيتها وبالآخر على مر التاريخ تعمل حروب تقعد على الدولة المستديرة وتعمل صراحة، وهذا ما حدث اللي عمله ترامب، يعني متأخر بقوله أحسن من بلاش، ونتأمل أنه بالفعل يتم اتفاقية وتنتهي حروب بالشرق الأوسط ويرجع الشرق الأوسط كيف كان بالأول.
1: آمين.
0: هذه أمنيات وربنا يوفق. كمان الإشي ثاني أخير
1: فضل
0: أنه ربنا يوفق، يعني ما يحدث بالوسط العربي أنا أحمل المسؤولية لرئيس الحكومة والحكومة بأكملها، اللي بيقدر يوقف الإجرام هو شخص واحد اللي هو رئيس حكومة إسرائيل اللي هو بن نتنياهو، وشكرا لك.
1: رسالة في غاية الأهمية، بدي أشكرك جزيل الشكر سيد قاسم أبو الهيجة على هذه المشاركة، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم،
1: يعطيك العافية. طيب فاصل ونعود لمتابعة المنتصف.
2: أنا زيك ماما.
3: كيف يعني زيي؟
2: بحب ألبس زيك وبربط شعري زيك.
3: يا روحي.
2: ولما تقطع الشارع بسرعة بعمل زيك ماما.
3: عشان أنت زيي وبتقلديني، إحنا دايما رح نوقف نتأكد ونعبر بأمان. إحنا الأهل قدوة لأولادنا.

0: بلادنا كمان على الشارع.
1: أنا زيك ماما.
2: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
3: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشكل 90، الخيار الكيلو بشكل 90، بطاطا الكيلو بشكل 90، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشكل 90. شروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
4: بس أمكور أمكور أمكور.
5: بدكم مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شاكل جديد فقط.
4: أمكور أمكور أمكور.
6: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
7: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
8: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهائي. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
9: شو بيقولوا؟ رحلة منظمة ولا مرتبة؟
10: إذا ما نظرين مرتبة، وجهات مختارة بعناي، أيام مليانة، فنادق ممتازة، ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه. طبيعة، تاريخ، ثقافة، وأكل محلي زاكي. نظرين تورز، لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر.
11: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب.
7: كبسولات نخل الاصليين، اكبس وغني.
12: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الاعلان تبعي ضاع بالعجقه. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس لك مكاني وقيمه غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكوا تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
13: المنتصف مع محمد أبو العز محميد.
14: ثمانية عشرة دقيقة بعد الواحدة، عدنا إليكم في برنامج المنتصف. الساحة السياسية تشهد تحركا جديدا مع إعلان حركة عمدين بيحد، نقف معا عن تأسيس حزب عربي يهودي لخوض انتخابات الكنيسة المقبلة بقيادة رولا داود ولون لجرين. وجاء ذلك بعد نقاشات داخلية استمرت فترة طويلة وفي ظل استمرار تعثر جهود إعادة إحياء القائمة المشتركة. الكاتب الصحفي الزميل أستاذ وديع عودي، مرحبا بك.
15: يا مرحبا أستاذ محمد، يعطيك العافية. أهلا وسهلا.
14: أهلا بك.
15: كل شيء تمام؟
14: كل شيء تمام تمام، سامعين الصوت بشكل واضح. وفي الحديث عن الصوت، إلى أي مدى هذا التعثر في جهود إحياء القائمة المشتركة جعل مساحة للآخرين ومن بينهم عمدين بيحد، نقف معا لأن يعلنوا ويتوصلوا لهذا الإعلان برأيك؟
15: أولا جميل هذه الهمزة الوصل بين الصوت والصوت، أبدعت فيها، يعطيك العافية.
14: تعليمك.
15: لمن لا يعرف، محمد أبو العز محميد له شخصية أخرى خلف الميكروفون، كمان في المسرح وكمان في اللغة العربية، وهذا جزء مهم من عدة الشغل كصحفي.
14: تلميذك يا أستاذ.
15: الله يعطيك العافية. هذا سؤال مهم. إذا كانت هذه الحقيقة أن المشتركة حتى الآن لم تنجز ولم تحقق أحلام الجماهير، قد شكت الطريق، شجعت، حفزت هذه المجموعة العربية اليهودية نقف معا من أجل المشاركة خوض الانتخابات للكنيسة، أن تجرب الحظ في العوم في هذا البحر الانتخابي، سؤال مهم. أنا أعتقد أن هذا ربما يكون محفز، ولكن ليس بالضرورة أن يكون هذا السبب، وهناك أسئلة كثيرة مفتوحة. هذا النهار اليوم 16 من يونيو حزيران أطلقت حركة نقف معا مشروعها الجديد من خلال قائم جديد، حزب عربي جديد، مكان للجميع، مكان للكل، لكلنا مكان، مكان للكل،
14: لكلنا مكان،
15: لكلنا مكان.

0: بإشارة أن هناك حاجة لأن نعمل كعرب وكيهود في هذا المجال، وكان يعني هذا القرار وليدة نقاشات داخلية داخل حركة نقف معان. ليس سرا أنه أحد أقطابها وبعض مكوناتها أمثال الدكتور دوف حنين ووجبها وشيوعي في الأصل منذ عقود يعارض يتحفظ ويعتقد أن ينبغي أن يكون هذا جزء من إطار أوسع وأن يكون
1: وهذا تحفظ أستاذ وديع يعكس نقاش داخلي لربما داخل أروقة.
0: أنا أعتقد أن هذا النقاش يزال موجود، ولكن يعني النقاش مشروع. السؤال كيف سينعكس ذلك على قوة وأداء واحتمالات الحزب حينما تكون هناك جهة داخل نقف معا غير معنية أو لم تكن لترغب بذلك. أنا أعتقد أنه ربما يكون هناك توافق على الحسم الديمقراطي داخل الحركة بأن في حال اتخاذ القرار سيلتزم به الجميع. ربما نسأل رولا داود واحدة من وجوه.
1: نعم سنتعاون إليها بعد قليل بطبيعة الحال. والسؤال إلى أي مدى أو هناك خطر انتخابي متعلق بما يصفه البعض بحرق أصوات عربية من خلال
0: نعم ربما هذا أيضا من الأسئلة المفتوحة محمد. هل ستخوض هذه الحركة المسير حتى النهاية أم ستتوقف لسبب ما في الوسط؟ هل تتلف تتحالف مع حزب عربي أو مع القائم المشترك الثلاثية أو الرباعية؟ هذه من الأسئلة المفتوحة. على الأقل المؤكد أنه في هذا النهار ظهر هذا اليوم في الناصرة تم الإعلان عن ذلك، وتحدث عدد من قادة الحركة أو الحزب الجديد وأكدت بطبيعة الحال أو أبرزت قضية المكاسب لدى هذه الحركة لتتكي عليها انتخابيا لتنال ثقة الجمهور، منها الاحتجاج ضد الحرب، إغاثة غزة، الاحتجاج ضد العنف والجريمة. حمل المتحدثون هناك عدة رسائل ألقوها مثل رسالة تغيير، إشعال ضوء في مجال الشراكة العربية اليهودية، إسقاط الحكومة، حكومة نتنياهو وسموتريش بن غفير، بناء شراكة حقيقية، حزب واحد، بيت واحد. انتخابيا طبعا تعول هذه الحركة على استقطاب الشباب، النساء، المؤمنون، المؤمنين بالشراكة العربية اليهودية. كل هذه الرسائل كانت أيضا رسائل مبطنة للجمهور من أجل الفوز بثقة الجمهور. لمن يبحث عن النساء سيجد النساء، لأنه في عدد كبير من النساء العربيات واليهوديات في هذه الحركة. قضية الشباب أيضا عدد كبير من الشباب. تحدث من تحدث هناك عن العدالة وعن المساواة، مكان للجميع على المستوى حقوق المدنية. كان سالي عبد على سبيل المثال عضو بلدية حيفا تحدثت عن موضوع دورها في بلدية حيفا على موضوع استحضار اللغة العربية. أعطت إشارة أيضا للقضية الفلسطينية أنه تنتمي للشعب الفلسطيني ولا تنشغل فقط بالأمور المدنية. وكذلك الأمر كان يوناتان زايد وهو عامل اجتماعي أيضا من قادة هذه الحركة مما تحدث عن القضية الكبرى وقال لا يمكن أن نتقدم لنعيش بالأمان والاطمئنان دون إنهاء الاحتلال، دون وقف هذا النزيف. وكانت أيضا غدير هاني من عكا التي تحدثت على ضرورة ترجيح كفة التأثير على التمثيل أو على الأقل السعي من أجل التأثير على حياتنا، تحمل مسؤوليتنا عن أنفسنا، تعزيز تمثيل النساء. رسالة موتيف تكرر على لسان الكثيرين، واضح ليه؟ لأنه هذا جزء من جو عام، هناك غضب عتب لدى الجمهور على الأحزاب العربية أنها لم تلتفت إلى النساء في قوائم الترشيح. وكما قلت محمد الأسئلة لا تزال مفتوحة، هل تواصل المسير؟
1: الأسئلة لا تزال مفتوحة
0: في هذا الموضوع. حتى الآن يعني لا نستطيع أن نقول ما هي قوة مثل هذه الحركة، مثل هذه الفكرة، لكن هي بالتأكيد فكرة شجاعة في ظل الحرب، في ظل هذا التوتر الموجود في البلاد، ربما تكون شعلة أمل. ولكن هناك أسئلة كثيرة للتذكير. نعم. فقط محمد، سبق وشهدنا في السياسة في إسرائيل في تجارب سابقة أيضا أطر عربية يهودية تجاوزت نسبة الحسم اللي هي الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة اللي تشكلت منذ العام 77. نعم. سبقها الحزب الشيوعي الإسرائيلي، ولكن كانت هناك أيضا أطر حزبية
1: بالمقابل هناك تجارب
0: مشتركة لم تعبر نسبة الحسم. إنما نتمنى التوفيق لكل من يرغب في إحداث تغيير إيجابي يعود بالمنفعة
1: وأن تكون له نية حقيقية، وهذا الأهم. وحضرتك ذكرت كل ما يتعلق بالأسئلة التي يجب أن تسأل كذلك لحزب لكلنا مكان، رئيس المشاركة لحزب كلنا مكان رولا داود. مرحبا بك رولا.
2: مرحبا عزيزي.
1: مرحبا رولا، تسمعيننا؟
2: مرحبا. سمعتك.
1: نعم نعم. وحضرتك استمعت كذلك لجزء كبير من هذه المداخلة ما بيني وبين الأستاذ وديع عواودي، ويعني أسألك في البداية رولا سئلتم عن نية الترشيح.

0: والترشح سابقا في غضون كل نشاطاتكم المعروفة طبعا بما يتعلق بالحرب وما يتعلق بالعنف والجريمة وغيرها من القضايا الملحة. قيل لديكم أنه لا توجد نوايا كهذه، ما الذي تغير؟ لماذا يجب أن نتحدث عن إقامة حزب لكلنا مكان الآن؟
1: يعني أعتقد الوصف شوي غير دقيق. في فرق بين البيت السياسي اللي أنا ربيت فيه، اللي أنا بنيته، كثير ناس ربيت فيه، اللي هو نقف معا، اللي بيأمن بمساواة عدالة إنهاء الاحتلال. هاي القيام اللي جمعت عدد كتير كبير من الناس اللي تنتمي لأحزاب مختلفة. هذا الحراك ما زال موجود، رح يضله موجود، رح يضله ينتمي له عدة أشخاص من أحزاب سياسية يسار مركز مختلفة. هاي نقص معنا. هذا المحل اللي إحنا طلعنا منه كانوا شطاء. الخطوة اللي إحنا بنعملها اليوم هي مش خطوة إعلان نقص معنا كحزب أبدا، لا، نقص معنا هو حراك، رح يضل حراك. الخطوة اللي إحنا عملناها اليوم أنا وألوني وشركاء اللي موجودين مع نفس المبادئ هي خطوة أكبر، خطوة شجاعة، اللي فيها ترشحنا نفسنا للانتخابات القريبة بحزب جديد، زي ما أنت قلتوا، حزب لكلنا مكان، عربي يهودي نساء رجال متساوي، اللي هو اليوم ما فيش فعلا حزب زيه بالساحة السياسية الحالية. هاي الخطوة هي خطوة إعلان عن رغبة إنه يكون في صوت مختلف، صوت جديد، صوت شبابي، صوت فعلا عربي يهودي، اللي بآمن إنه زي ما عملنا بالميدان كنشطاء شجعنا الصوت، طلعنا تواجدنا بالنضالات، لازم هذا الصوت الموجود بالميدان يتواجد كذلك بالكنيسة.
0: وهذا رغم النقاشات الداخلية الموجودة كذلك رولا في الأروقة الداخلية لديكم حول ضرورة القيام بمثل هكذا خطوة.
1: يعني من اعتقد من امبارح لما تم بلش الحديث على نيه انه نطلع نشطاء في حزب جديد، صار في هناك جدالات في عده اماكن في بشكل عام في السياسه، سواء كان في الصحافه وغيرها. والجدالات كانت كثير من الاسئله اللي انت سالتوها، ليش اسا ومش ليش، واسئله اللي اكيد بنحبه وبحب اجاوب عليها اليوم، وهذا إشي شرعي في كل مسيره سياسيه، هي امور جدا شرعيه. ولكن هون كمان مره مهم جدا التنويه، نقص معا هي بيت سياسي اللي احنا ربينا فيه بنيناه، هو حراك وهو كان وراح يضل حراك. الخطوة اللي احنا عملناها هي خطوة مختلفة، هي خطوة اللي فيها احنا فتنا بحزب جديد للانتخابات القريبة.
0: وكانها تترجم هذا النشاط المستمر. فضل أستاذ بديع.
2: بهذا المدبر أختنا رولا داود يسأل سؤال، ما قيمة أو حجم أو قوة هذه الحركة، هذا الحزب في الاستطلاعات في ظل زحمة الأحزاب العربية واليهودية؟
1: أكيد قد إحنا الخطوة اللي عم نعملها هي خطوة جدا شجاعة، إنك تفوت للمعركة السياسية، تفوت للكنيسة، خاصة الفرق الموجودة فيها، بدها شجاعة. لكن هاي الشجاعة بتيجي مع مسؤولية كتير كبيرة. إحنا أشخاص مسؤولين في حزب مسؤول، الصوت اللي قررنا نطلع في حزب مشترك عربي يهودي كان لأنه سمعنا أصوات من الميدان. إحنا نشطاء متواجدين في كل محل في الميدان، ومش شخص واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، مئات حتى ممكن نقول آلاف من الناس اللي كنا نصادفها في نضالاتنا كانت تقول إنه إحنا بدنا نشوفكم كمان بالمكان اللي بتم فيه أخذ القرارات. وإحنا بالمرحلة اللي إحنا فيها اليوم، إحنا ما تركنا الميدان وطلعنا على السياسة، إحنا بدنا نجيب صوت الميدان للسياسة البرلمانية.
2: هذا واضح رولا. كمان تابعنا إحنا، يعني أنتم موجودين في الحراك الميداني في الشارع كان موجود، لكن بما يتعلق بموضوع عبور نسبة الحسم وهي عالية وفي زحمة أحزاب، لذلك سألنا عن الاستطلاعات.
0: وحضرتك تحديدا رولا ذكرتي أنه هذه شجاعة نخوض هذا المضمار. البعض قد يراها بمثابة مجازفة، قد تودي بأصوات الكثيرين، العشرات والمئات ولربما الآلاف من العرب. وقد يسأل السؤال رولا في هذا السياق تحديدا، لماذا لا يكون دوركم دعم إعادة بناء جسم عربي واسع بدل الدخول بمنافسة بقائمة جديدة؟ كيف ستردون على سؤال من هذا النوع؟
1: الإعلان عن الحزب تم اليوم، الاستطلاعات اللي احنا عملناها هي استطلاعات اللي ما أعطت اسم حزب وإنما أعطت عنوان. بالنسبة لحزب عربي يهودي اللي فيه شراكة حقيقية من نشطاء اللي موجودين في الميدان، والاستطلاعات اللي تم عملها قبل بالفترة الأخيرة لحد ما قررنا فعلا نعمل هالخطوة، فرجت إشي كتير واضح انه في حالة تواجد حزب عربي يهودي جديد، الأصوات الشبابية اللي هي بين جيل 18-24 والنساء اللي كانت مقررة ما تطلع وتصوت، في حالة تواجد هذا الحزب رح تطلع وتصوت، وهاي الأصوات عددها

0: وضوح اليوم وكل يوم. احنا تواجدنا ودخولنا لهذا المسار هو لهدف واحد، انه نغير السياسات الموجودة ونغير الحكومة الموجودة حاليا. واحنا عندنا مبادئ جدا واضحة، سلام مساواة عدالة، الوضع الاقتصادي اللي احنا موجودين فيه.
1: وعشان هيك سألنا يا رولا، لانكم بتشبهوا الجبهة وبتشبهوا احزاب ثانية في الطروحات.
0: احنا حراك حزب اللي طلع من الشارع، من حراك اللي تواجد بالسنين الاخيرة، واعتقد هذا اللي بميزنا عن باقي القوى السياسية الموجودة. هذا واحد من الشغلات اللي شجعتنا نعمل، احنا عم نعمل لان الناس بدنا يانا نطلع على الكنيسة.
1: بس بالمبدأ يا رولا، ما في، عفوا عن المقاطعة، ما في مجال يعني فكرة مشاركة، لانه هذا شيء شرعي موجود في السوق.
0: لا، احنا بتواصل مع رؤساء احزاب، واحنا في بناتنا، في طبعا في حكي، احنا بنقولها بكل صراحة كل شيء اللي ممكن يرفع ارائنا ومبادئنا، عشان ممكن يشجع ناس اكثر تطلع تصوت، احنا نحن لها. احنا هون لحتى نعمل تغيير بطريقه بالحكومة، ومش بس لإشي لحظة.
2: نعم، وهذه الشجاعة الإقدام الذي تحدثت عنه إذا اتضح لاحقا رولا، وهذا السؤال يسأل للكثيرين، خصوصا من يهمون بإقامة قائمة جديدة وحزب جديد، إذا اتضح لاحقا أنكم بعيدون. وسأل الأستاذ وديع قبل قليل عن نسبة الحسم والاستطلاعات وما إلى ذلك، قلتم غير واضح لربما حتى الآن، بسبب أنه يعني أنتم تستهدفون شريحة جديدة وما إلى ذلك، ولكن إذا اتضح لاحقا أنكم بعيدون عن نسبة الحسم، هل يعني ستكون من الشجاعة والإقدام كذلك الانسحاب أم المواصلة حتى النهاية؟
0: احنا في بداية المسيرة، اليوم قمنا بالإعلان، احنا عنا استطلاعات اللي بتقولنا شو، وين في لنا أصوات وكيف في لنا أصوات. المسيرة بعدها إسا بلشت، في عنا أسابيع وفي عنا أشهر من العمل في النشاط الميداني مع الناس في البيوت لحتى نيجي نحكي ونتعرف ونجرب نعمل تغيير مع الناس. أعتقد الاستطلاعات اللي راح نشوفها في الأسابيع القريبة ممكن تعطونا صورة اللي هي بتصير أوضح، واللي بحسبها من محل كمان شجاع وكمان مسؤول، إحنا منقرر كل إشي ممكن نعمله قدام. بس الأهم شغلة هي إحنا كمان كأشخاص كأفراد وكحزب، إحنا بنسمع ناسنا وإحنا بنشوف إيش ناسنا بدها. في نهاية المطاف إحنا مش نعمل ولا أي إشي اللي ناسنا ضده.
2: رولا داود، بدي أشكرك جزيل الشكر بالنجاح لكم رئيسة رئيسة مشاركة لحزب لكلنا مكان، بالتوفيق لكم. شكرا لك.
0: شكرا،
2: يعطيك العافية.
1: أنا أعتقد يقال في هذا المضمار الكثير، ولكن لديك الوقت نكتفي بإشارتين. أولا محمد، أنه في انتظار الاستطلاعات، هي تعتقد أن إطلاق مثل هذا المشروع الآن مع هذه الرسائل التي تستهدف جماهير مختلفة، النساء، الشباب، كل من يريد الشراكة العربية اليهودية، كل من يبحث عن الوحدة، هذه الأمنية التي لم تتحقق عبر المشتركة، ربما يجد في هذا الحزب الجديد الآن بيتا له. الإشارة الثانية ردا على سؤالي وسؤالك، قالت أن هناك اتصالات مع رؤساء أحزاب. جميل. لم تكن عربية وهدية، يبدو أنه ربما تكون أحزاب عربية بالأساس، من أجل فحص إمكانية المشاركة. وهي تعي، والحديث لي عن رولا داود، أن الطريق للكنيسة طريق شائكي، رحلة جبلية صعبة ليست سهلة، لا سيما وأن هناك كثير من التحديات، ولسان حال السياسة العربية في هذه المرحلة، والحلب السياسي العام في إسرائيل يقول زحمة يا دنيا زحمة.
2: هذا وارد كذلك أنه هاي الاتصالات تفضي إلى شيء ما برأيك؟
1: طبعا طبعا، هذا وارد جدا، لأنه هناك بعض
2: من قبل الأحزاب الأخرى، لا أتحدث عن
1: طبعا بعض الأحزاب العربية بحاجة إلى دعم، بحاجة إلى مراكمات، لأنه في ظل استمرار النزيف وعدم تشكيل قائمة مشتركة رباعية، القائمة الثلاثية ربما بخلاف الانطباع الأول ربما تكون أصعب بسبب قضية الخلاف ليس على الرؤية السياسية اللي في اتفاق عليها بين الأحزاب الثلاثة، إنما هناك خلاف متوقع بتجارب الماضي تدلل على ذلك، حول موضوع ترتيب المقاعد والاتفاق على حصص كل حزب وحزب. ولذلك ربما إن شاء الله أنا بطلع غلطان، بديش أكون أسا بمثابة يعني نذير شؤم، ربما تتكرر تجربة انتخابات سابقة حينما خاض العرب أو الأحزاب العربية في ثلاث قوائم، نجحت اثنتان ولم تنجح الثالثة، والحديث عن التجمع الوطني الديمقراطي، ربما يكون هناك ما هو مثير مدهش وغير مسبوق، لأن السياسة تحتمل كل شيء.
2: هاي الساحة والميدان،
1: هاي تلميحة مهمة،
2: دائما تلميحاتك مهمة. استاذ هادي عودي، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. فاصل ونعود للمنتصف.

0: على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.
1: أمكور أمكور أمكور.
2: الله يهدي البال، الفرح أحلى مع أفخر أنواع المكسرات من محمص حيدر. وبمناسبة موسم الأفراح نعرض عليكم مخلوطة إكسترا ب 49 شيكل و 90 للكيلو، سنوبر ب 89 شيكل و 90 للكيلو، لوزر باع أو انصاص ب 44 شيكل و 90 للكيلو. تابعونا عبر شبكات التواصل محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل سوق السخنيني، عرابي مقابل سوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيف إلى كل ضيفك.
3: الكامبك تبع المية رجع بأمش ستار، عرض المية رجع مع تشكيل كبيرة وأسعار ما بتتفوت، قطعتين بمئة شاكل وثلاث قطع بمئة شاكل بكل الطوابق وبكل الأقسام، وكمان بتقدر تخلطوا بين الأقسام. أمش ستار يركا ليفوتكم مستنيكم حسب الأنظمة والشروط.
4: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
5: أنا زيك بابا.
6: شو يعني زيي؟
5: مع ستي بحكي زيك، رياضة بعمل زيك.
6: حبيبي أنا فخور فيك.
5: وبقعد بالسيارة بلا حزام زيك بابا.
6: عشان انت زيي وبتقلدني، انا دايما رح اربط الحزام واسوق بامان.
7: احنا الاهل قدوه لاولادنا كمان على الشارع.
5: انا زيك بابا.
7: السلطه الوطنيه للامان على الطرق.
8: في قهوه على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل. يتقبرين
9: كبسولات نخل الاصليه، اكبس وغني.
2: هذا خبر مش إعلان. طاولة كتر بس ب 89 شيكل. ب 89 شيكل. الحملة بكافة الفروع، طيبة بكل بيت.
10: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.

0: المنتصف مع محمد أبو العز محاميد.
1: تسع وثلاثون دقيقة بعد الواحدة، عدنا إليكم في برنامج المنتصف. أرجأت سلطة المطارات توجيه شركات الطيران للاستعداد لإلغاء أكثر من 2,400,000 تذكرة سفر خلال موسم الصيف، وذلك بعد تقدم إخلاء طائرات أمريكية من مطار اللد الدولي بن غوريون، لكنها أكدت أن الأزمة لن تنتهي بشكل رسمي بعد. سيدة راوية زعبي، وكيلة سياحة وسفر، مرحبا بك.
2: مرحبا، أهلا فيك.
1: أهلا فيكي. شو الصورة الحالية في سوق السفر؟ في إلغاءات فعلية ولا فقط حالة ترقب؟ وصلكم إشي كوكلاء سياحة وسفر؟
2: إشي رسمي حاليا بالوقت الحالي لا، بس إحنا كيف سمعتوا أنتوا، إحنا سمعنا بالأخبار، يعني إنه عمالهن الإشي اللي سمعناه إن شاء الله في أمل، يعني إشي مفرح والإشي إيجابي للطيران إنه يرجع ويعيدوا ترميم الطيران الأوروبي الأجنبي دوليا، انه يرجع لعنا، لانه وصلنا انه بده يكون اخلاء بالطيارات الحربيه في المطار، فهذا بيساعد على عوده الطيارات الاجنبيه في الوقت القريب.
1: كان الحديث عن احتمال الغاء ملايين التذاكر راوية، وهي بالنسبه لكم كوكلاء سفر وحتى كشركات وما الى ذلك، هذه بمثابه كارثي.
2: كارثه كبيره، كمان كنا على توتر وعلى اعصاب على أسئلة وعلى ضغط نفسي، وكان كتير مشكلة كتير عويصة بهذا الموضوع. إحنا نتأمل إنه يرجع الإشي والشغف يرجع، ونتأمل إن شاء الله.
1: شركات الطيران بشكل عام تتعامل بوضوح مع المسافرين مع زبائنها، ولا كمان هي دائما بتؤجل هي التعليمات؟
2: كشركات طيران لا، مش واضحين بالمرة حتى معانا إحنا كوكلاء سياحة. أما إحنا كوكلاء سياحة كتير واضحين مع الزباين، احنا دايما بنحكي لهم ونوضح انه الاشي بعدنا احنا بتوتر والوضع بعده مشحون، يعني كون فيكون الوضع بتغير، يعني في كتير طيران اللي تفاجأنا فيها الغاء يعني نفس الوقت الزباين بالمطار، فهذا احنا غير مسؤولين عنه، لانه هذا اشي قرار دولي، قرار حكومي، قرار احنا وضع مش متزن.
1: وخصوصا انكم انتوا دائما مجبورين تردوا على التليفونات وتجاوبوا على الأسئلة الصعبة اللي بيسألها المسافرين أو من يخططون للسفر، وهنا أكيد بيجي سؤال حقوقي كمسافر، إذا التغت الرحلة في استرجاع، تعويض، تغيير موعد، إيش بالضبط، كيف بتجاوبوا على هاي الأسئلة؟
2: كتير كتير كتير، هذا أول سؤال من بالفترة الأخيرة بالحرب، إنه بسألونا هذا السؤال، ودائما إحنا عند استعداد طبعا وبنجاوب على كيف إيش عنا إحنا قوانين وقواعد الإلغاءات، إحنا بنجاوب على قد السؤال وبنوضح لهم طبعا. وفي كتير ناس اللي هي بالأول بتتفهم الموضوع، بعدين بتعمل حالها مش فاهمين إنه لا ما كناش عارفين هيك، لا أنتوا كنتوا عارفين وإحنا عارفين بوضع حرب، فإنه بتقبلوش. وفي ناس اللي بتتساعد معانا وتتقبل كوضع إحنا بهذا الوضع الراهن اللي مش مفهوم.
1: طب والسبب يعني بالحالة الحالية راوية، لما يتصلوا ناس شو تنصحوهم، بشراء تذاكر ولا يستنوا شوي؟
2: أنا بعدني عندي جوابي من بداية الحرب لغاية الآن، إنه أجاوب نفس الجواب، زينا زيهن، إحنا منعرفش إيش بصير، يعني في لحظات أخيرة الدنيا مقلوبة وبعدها مشحونة، وإحنا بتوتر وعارفين هذا الإشي الفجائي اللي بصير لحد اليوم. قرار رسمي ما أخدناش، حتى الحرب إحنا منعرفش وين بتخلص نهائيا، هل أخذوا قرار سليم وصحيح وقرار نهائي أم لا، هذا إحنا ولا حدا بيعرف فيه، حتى الأخبار نفسها مش عارفين يعني يعطونا قرار نهائي.
1: طيب أنا بدي أشكرك جزيل الشكر على هذه المعطيات والمعلومات وهذا الوضوح كذلك مع المسافرين ومع الجميع، لأنه يعني هذا يشعر ويدخل الناس في حالة قلق وتوتر بطبيعة الحال. سيدة راوية زعبي، وكيلة سياحة وسفر، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا لكم،
1: إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى ملفنا التالي. مع حلول العام الهجري الجديد، يستقبل المسلمون هذه المناسبة الدينية التي تؤرخ لهجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وسط دعوات للتأمل في معاني الهجرة وما تحمله من قيم الصبر والتجدد والأمل. فضيلة الشيخ حسني لحام، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام، حياك الله أخ محمد.
1: أهلا بك يا شيخ حسني، طمنا عنك أولا.
3: بخير ما دمتم، حياك الله، حيا الله المشاهدين الكرام.
1: الله يسعدك. الله يسعدك شيخ حسني. شو المعنى الأعمق للهجرة النبوية بعيدا عن السرد التاريخي؟ لماذا اختيرت الهجرة بداية للتقويم الإسلامي؟ هذا سؤال دائما يطرح.
3: هو الحقيقة طبعا أخ محمد بالمناسبة الهجرة حسب الروايات صارت في ربيع الثاني على فكرة، ولكن اختير الأول من محرم لأكثر من سبب. أول شيء اللي في حدث صار بعد أو في تاريخ الأول من محرم اللي هو موسم الحج أول شيء، طبعا حدث عظيم هذا، ثم بيعة العقبي لما هدف لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هسا الهجرة حدث عظيم جدا، حدث يعني اللي غير كل مجريات الأحداث في تاريخ الإسلام وفي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، في معاني عظيمة جدا. وأنا دائما بحب أذكر للناس الأسرار اللي وراء الحدث، يعني الناس من ناحية القصة ومن ناحية الحدث تقدر تعرف اليوم مع التطورات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وسهولة تناول المعلومة أخ محمد، ولكن ما وراء الأحداث. فكثير من العبر والدروس والأسرار اللي موجودة في حدث الهجرة أعتقد هسه يضيق المقام في سردها كلها، ولكن في نقاط مهمة جدا أخ محمد في الهجرة. يعني احنا مثلا بتطلع بتشوف كديش النبي عليه الصلاة والسلام لما كان هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وهي فرصة أخ محمد برضو مناسبة جدا، بدي شبابنا الملاح كلهم يسمعون، كل شبابنا الملاح يسمعون، إنه في دربه اختار صاحبه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. يكفي فخر لأبو بكر الصديق الله يرضى عنه، ما كانش إذ يقول لأبي بكر في الآية، قال إذ يقول لصاحبي أن سيدنا أبو بكر وصف بالصحبة وتشرفت الصحبة.

0: بأن تطلق على أبو بكر وكأنهم يعني سيان اثنين يعني ملاسكين لبعض، كلمة الصحبي وكلمة أبو بكر الصديق. فالصاحب مهم جدا في الضرب خي محمد، في هذه الحياة الإنسان يحتاج إلى صاحب، والصاحب هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. هاي واحد من العبارة أخي محمد، واحد من إشراقات إضاءة الهجرة، إنه رغم أن الرسول يوحى إليه من السماء، رغم أنه جبريل عليه السلام ينزل إليه مباشرة، رغم أنه نبي، إلا أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يكون معه صاحب عليه الصلاة والسلام.
1: هناك ارتباط وثيق فضيلة الشيخ حسني ما بين الهجرة وما بين القيم التي لربما نفتقد جزءا منها، ما بين الصبر والأمل والتجدد، ويعني في ظل كل هذه الأفات التي نعيشها، العنف والجريمة، ما معنى أن نهاجر من ثقافة الانتقام والسلاح إلى ثقافة التسامح والتقبل؟
0: نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أخ محمد هذا الكلام لخصه في حديث، قال المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. طالما أجمل الكلام، لأنه ما في هجرة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في إشي بسموه هجرة الغلط، هجرة الأذى، هجرة العنف، هجرة العقوق، عقوق الوالدين، هجرة القطيعة. خير محمد، نهاجر من القطيعة إلى الود، نهاجر من العنف إلى الرحمة، نهاجر من الأذى إلى الخير، وإلى أن نكون أصحاب بصمات في هذه الدنيا، نترك بصمة خير بحياتنا ومن ورانا. فالهجرة بهذا المفهوم العميق الإشاري الدقيق الوثيق معانيها عظيمة جدا، تصلح أن تكون تبنى عليها أمة في كامل المنظومة الراحة والسكينة والهدوء الاجتماعي والنفسي والأخلاقي. أخ محمد،
1: جميل جميل جميل. وهذه المناسبة يمكن أن تكون وقفة محاسبة فردي وجماعي. نعم. لذلك أريد أن أسمع منك يعني بسؤالنا الأخير إذا سمحت لي، الرسالة التي توجهها للناس مع بداية العام الهجري الجديد بكل ما يحمله من معنى.
0: الله يجزيك الخير حقيقة، وإن شاء الله يبارك لكم عبر منصتكم الطيبة أخ محمد، وبارك فيك زلمة غانم وأصيل حضرتك، الله يكرمكم الجميع إن شاء الله. برضو فرصة أجدها مناسبة دائما أخ محمد، معروف إنه الإنسان الواعي والإنسان اللي بده يغير طريقه، في قاعدة بتقول عجبا لمن يطلب نتائج مختلفة ولكنه يسير في نفس الطريق. بدك نتائج مختلفة، بدك تسلك طريق مختلف. وفي إشي بيسموه حساب النفس أخ محمد، يعني معروف إنه نهاية اليوم الإنسان لازم يحاسب نفسه، نهاية الأسبوع يحاسب نفسه، نهاية الشهر يحاسب نفسه، نهاية أي حدث أي مشروع بيقوم فيه بنهايته بيصير بيعمل نوع من الحساب ونوع من جرد الحساب.
1: صحيح.
0: للحدث. وكذلك أخ محمد إحنا اليوم بداية سنة، نهاية عام هجري قديم، عام مودعنا مد يده لنا مودعا لا نعلم أقبل الله في أعمالنا أم ردت علينا، نسأل الله أن تكون قد قبلت أعمالنا. عام كان مثقل بالهموم، كان مثقل بالدماء، كان مثقل بالآلام، ولكن نفس اللحظة أخي محمد أنت تعرف أنا الحمد لله بحب أنشر دائما برضو ثقافة التفاؤل، روح التفاؤل.
1: صحيح.
0: إنه نعم بالمقابل كذلك أخ محمد هناك كثير من الشباب اللي الحمد لله رجعوا إلى الضرب الصح والصواب، كثير من الشباب تابوا إلى ورجعوا للطريق المستقيم فضل الله عز وجل،
1: كثير من شبابنا الملاح شيخ حسني.
0: والله يا أخ محمد أنا عايش هذا تجربي والله، يعني بأم عيني بشوف الإشي، وبمقابلات شخصية سواء عن طريق الأمسيات اللي بطلعها والمحاضرات، سواء عن طريق بيجو زوار للمسجد، عن طريق الحمد لله كل بلادي الحمد لله من كرم الله تقريبا زورنا عن فضل الله عز وجل وتركنا أثر وما زلنا إن شاء الله بإذن الله، وسواء عن طريق السوشيال ميديا وسواء عن طريق كل الصفحات. فأجد والله أخ محمد والله في أمتنا في خير، والله في شبابنا في خير، والله أنا شبهتهم زي كاسة الشاي اللي يبكى فيها معلقتين أو ثلاث معالق سكر. سؤالي يا أخي محمد إذا ما بتتحرك مش بتظلها مرة؟
1: طبعا بتكون تحت بدون طعم،
0: اللي بخليها حلوة هاي الكاسة التحريك. فأسأل الله نكون إحنا اللي المحرك لهذا الخير اللي هو في كاسات القلوب، القلوب مثل الكأس.
1: ما شاء الله.

0: عليكم على جهودكم المبارك، نفتخر بهذا الجهد ونفتخر كذلك بهذه المقابلة، هذه المداخلة. فضيلة الشيخ حسني لحام، شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك.
1: الله يخليك، وشكرا جزيلا على إتاحة الفرصة أخي محمد، والسعداء بملقاكم، وتحية لكل مشاهدينا الكرام.
0: لنا السعادة، لنا السعادة، شكرا جزيلا.
1: خير إن شاء الله، والناس كلها بخير يا رب.
0: كل عام والجميع بألف خير، شكرا جزيلا.
1: الله يعطيك، شكرا لك أخي محمد، السلام.
0: رياضة.

0: مرحبا مرحبا الزميل الصحفي المهتم بالشؤون الرياضية صبحي محاجني. مرحبا مرحبا.
1: تحياتي محمد لك ولكل المستمعين والمستمعات، وكل عام وأنتم بخير والأمة الإسلامية بخير.
0: أهلا بك، كل عام وأنتم بخير. صبحي شوية تعادلات كلها هاي.
1: طبعا أول شيء تحية لضيفك الكريم الشيخ حسني اللحام اللي هو مشهور بمقولة شباب مناح، وأنا بدي أقول لك بالمونديال منتخباتنا مناح
0: مناح. طيب
1: طبعا إذا بدنا نوصف ليلة مبارح بكلمتين نحكي تألق عربي وخيط بإسبانية، يعني نبلش مع منتخب مصر اللي قدم مباراة كبيرة جدا قدام بلجيكا وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1. بصراحة الفراعنة كانوا أقرب للفوز من التعادل لولا بعض التفاصيل الصغيرة اللي كان ممكن يحصل 3 نقط.
0: أنا شخصيا خاب أملي من المباراة رغم أنه يعني طلعوا بنقطة وجميلة وكذا، ولكن كان العديد من الفرص الضائعة صبحي.
1: صحيح، كان مصر لعبت بثقة وبشخصية وأثبتت أنها جاي تنافس مش بس أنه تشارك. أعتقد أنه في بعض الأمور الفنية اللي رح نتحدث عنها بإسهاب ببرامجنا القادمة بالنسبة لمنتخب مصر، والتبديلات اللي كانت يعني تبديل محمد صلاح كان عليه علامة استفهام كبيرة. لو استمر باعتقادي أنه كان بإمكان أنه المنتخب المصري يخطف الفوز بهاي المباراة. خليني كمان أحكي لك عن الشاب المصري الواعد اللي خطف الأضواء، حمزة عبد الكريم، وهو بالمناسبة اللي استبدل محمد صلاح في هاي المباراة، لاعب برشلونة عمره 18 سنة. بعض الناس قالوا انه وجهه مألوف، يعني انا بتابع المباراة كنت بالأمس في القهوة فبحكوا لي بالمقهى وبحكوا لي
0: شايفينه مألوف.
1: صحيح، له علاقة بالفن اللي حضر فيلم زكي شان مع أحمد حلمي وشارك هذا الطفل اللي كان مع أحمد حلمي في هذا الفيلم، شارك في اللاعب حمزة عبد الكريم.
0: جميل، طبعا معلومة أنا بعرفهاش، هسه بنروح ندور على زكي شان أنا وليس عبد الملك مباشرة بعد المداخلة.
1: طبعا هو مشروع نجمي كبير للمستقبل. أما المنتخب السعودي واصل تشريف الكرة العربية وتعادل 1-1 أمام الأوروغواي وتقدم بالمباراة أيضا بنتيجة 1-0. الأخضر السعودي لعب مباراة ذكية ومنظمة، وقف ند بند أمام منتخب عنده تاريخ كبير بمونديال. نقطة ثمينة جدا للمنتخب السعودي ممكن يكون لها وزن كبير بالحسابات القادمة. ومن المفاجآت الكبيرة اللي حتى امبارح إسبانيا خيبت أمل جماهيرها واكتفت بتعادل سلبي أمام الرأس الأخضر اللي كان متوقع، يعني كان قريب جدا الرأس الأخضر بأنه حتى يفوز في هاي المباراة. الكل كان متوقع أنه فوز إسباني مريح، حتى كان في نوع من الاستهتار يعني حسب التشكيل اللي شفناها من قبل المنتخب الإسباني، إلا أنه الرأس الأخضر قال كلمته وخرج بنقطة تاريخية.
0: حارس المرمى في الرأس الأخضر رهيب يا صبحي.
1: حارس المرمى تألق جدا في هاي المباراة، مباراة بطولية، والكل كان بيتحدث عن عدد متابعيه على السوشيال ميديا.
0: مظبوط، كان بعض الآلاف الآن في الملايين بعد.
1: أنا بقول أيضا إنه حتى هي البلد الرأس الأخضر صارت يعني محط أنظار متابعين كأس العالم وجماهير كأس العالم. حتى إحنا يعني أنا قبل كأس العالم ما كنت أعرف من هاي البلد ومن هاي الدولة، وصار عندي الفضول إني أروح أقرأ عن تاريخها وأعرف من هاي البلد.
0: طيب صبحي الليلة كمان مش بسيطة.
1: اليوم عندنا وجبة كروية دسمة يا محمد. اليوم فرنسا راح تبلش المونديال، بتواجه السنغال، مباراة قوية جدا الساعة 10 مساء، توقيتها ملائم جدا للجماهير وعشاق الكرة في بلادنا. والعراق عنده اختبار كمان صعب أمام النرويج، يعني راح تكون المباراة الساعة 1 بعد مباراة فرنسا. والسهرة الكروية اللي راح تكون مواجهة الأرجنتين مع الجزائر الساعة 4 فجر. كل الأنظار العربية راح تكون متجهة نحو محاربي الصحراء أمام بطل العالم. يعني هاي المباراة أنا بعتقد أنه راح يكون في إلها جمهور عربي كبير في بلادنا على الرغم من صعوبة التوقيت. والأردن صباح يوم غد، يعني الساعة 7 صباحا الأردن أمام النمسا. بالمناسبة بالأردن التوقيت الرسمي للدوام الرسمي

0: يعني في الأردن تم الإعلان إنه يتأجل للساعة 10 بسبب مباريات المنتخب الأردني.
1: يعني بدهم يبلشوا يحضروا باللعبة صبحي وبعدها مباشرة يطلع الشغل.
0: طبعا صدر بالعكس. قرار رسمي, صدر قرار رسمي بالأردن.
1: طبعا طبعا حكينا عنه كذلك في مناسبات سابقة في برامجنا. بالتوفيق لمنتخب الأردن النشامة وكل منتخباتنا العربية وكل من يؤدي بشكل حسن في هذا المونديال اللي لحد الآن أنا شخصيا كمتابع صبحي مش كثير عجبني, غير لعبة البرازيل والمغرب, وحتى وعلى فكرة أداء منتخب الولايات المتحدة كمان عجبني بعيدا عن السياسي. صبحي محاجني, شكرا جزيلا لك.
0: إلى اللقاء يا
1: محمد. إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء. بهذا نصل إلى ختام برنامج المنتصف لهذا اليوم. أشكركم المستمعين والمستمعات الكرام على حسن المتابعة والاستماع. أشكر طاقم البرنامج في الإعداد والتحرير عزمي داريني, في الهندسة الإذاعية إلياس عبد الملك, في التنسيق والإنتاج رياض فضل, في الديجيتال عرين نصار جواد العمري, وفي تطبيق ناس مرام عواودي وموسى بصول. هذه تحياتي محمد أبو العزم حميد. إلى اللقاء.
2: أنا بحكي لكم فش زي تورنادو, بس انساكم مني أنا, اسألوا أيمن 22 سنة تقني مكيفة.
3: ادفع شوي أكتر ريح بالك سنين لقدام. رقم واحد
2: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر.
4: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم, وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
5: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
6: قارعة الفنجان. لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
7: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
8: قشرة الشعر هي مش اختيار, بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر, وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز, يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
9: العملاء الأعزاء, تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال ورق تواليت سانوسوف ب 21 شيكل و90 أجورة فقط. قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و90 أجورة فقط. كاتشاب أوسم ب 7 شواكل و90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات, الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة, نقود اقتصادا إنسانيا.
10: يا صباح الهيل منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
11: كبسولات نخل الأصلي. اكبس وغني.
12: UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت, ماكسوس, فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا نجمة 3505. خاضع للشروط التي في موقع umigroup.co.il.
13: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز. حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز, بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.

الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العزم حميد وإليكم التفاصيل. أعلن في مدينة طمرة ظهر اليوم عن وفاة الطفل أحمد كريم عواد في 3 من عمره متأثرا بجراحه البالغة التي أصيب بها جراء حادث دعس وقع يوم أمس. وأظهرت معطيات سلطة الأمان على الطرق أن عدد ضحايا حوادث السير منذ مطلع العام بلغ 197 شخصا مقارنة ب 207 ضحايا في الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما سجل عام 2025 أعلى حصيلة خلال نحو عقدين بواقع 400

0: 59 ضحية. أعلنت حركة نقف معا عمدين بياحد عن تأسيس حزب عربي يهودي لخوض انتخابات الكنيسة المقبلة بعنوان لكلنا مكان بقيادة رولا داود وألون لجرين. جاء ذلك بعد نقاشات داخلية استمرت فترة طويلة وفي ظل استمرار تعثر جهود إعادة أحياء القائمة المشتركة. في وقت سابق أعلن التجمع الوطني الديمقراطي تركيز جهوده خلال المرحلة المقبلة على تشكيل قائمة عربية مشتركة ثلاثية بعد تعثر المفاوضات الخاصة بإقامة القائمة المشتركة الرباعية وتجميد القائمة العربية الموحدة لمشاركتها في المحادثات. وكان رئيس القائمة العربية الموحدة دكتور منصور عباس قد قال في حديث لراديو الناس أن قرار القائمة تأجيل البت في التحالفات الانتخابية إلى ما بعد حد الكنيسة وتحديد موعد الانتخابات يهدف إلى إتاحة الفرصة لاستكمال الاتصالات بين الجبهة والتجمع العربية للتغيير، وأن هذا الإجراء لا يعني التنازل عن خيار العودة إلى مفاوضات رباعية لإعادة تشكيل القائمة المشتركة. رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية الاستئناف المقدمة بشأن اعتقال الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية من قطاع غزة، وقررت الإبقاء على احتجازه بموجب ما يعرف بقانون المقاتل غير الشرعي من دون توجيه لائحة اتهام بحقه. وقال محاميه أن القرار يسمح باستمرار احتجازه دون محاكمة. أفادت تقارير إعلامية لبنانية بأن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت مركبة قرب بلدة حداثة في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان، ولم ترد حتى الآن معلومات رسمية بشأن وقوع إصابات أو هوية المستهدفين. في وقت سابق من صباح اليوم أطلق الجيش الإسرائيلي صواريخ اعتراضية من منطقة المطل باتجاه جنوبي لبنان، فيما أعلن حزب الله استهداف تجمع للقوات الإسرائيلية في محيط منطقة المعبر برشقة صاروخية وقذائف، حيث أشار إلى أن عناصره يخوض دون اشتباكات في المكان. من جانب آخر، أكد وزير الخارجية الإيرانية أن أي هجوم إسرائيلي على لبنان أو أي استمرار لاحتلال أراض يعد خرقا لمذكرة التفاهم الموقع بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران وحزب الله من جهة أخرى. من جانب آخر، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحرب على إيران منعت طهران من الوصول إلى سلاح نووي وأزالت ما وصفه بخطر الإبادة الفورية عن إسرائيل، مؤكدا أن المواجهة لم تنتهي بعد. الأحوال الجوية. نهار اليوم يطرأ ارتفاع في درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية، ويكون الطقس صافيا وحارا نسبيا. في ساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس. ختام النشرة، كونوا بخير.
1: راديو الناس قصة كبيرة.
2: راح يكون الراديو الأول، إذا مش هسه الراديو الأول وصل العربي كلية. دائما راديو الناس بسمعه،
3: بحب أسمع، خاصة وأنا في طريقي طبعا على الشغل وأنا مروحة من أم الفحم لكفر برا.
4: الواحد هو روح على الشغل بعرف مواضيع كتير حلوة.
2: أنا صراحة بلشت براديو الناس بجوز قبل سنتين، خزنت المحطة وثبتت لليوم بسمعها يوم يوم يوم يوم.
5: راديو الناس ممتعة وشيقة، بتفيد كتير المجتمع، ثقتنا فيها كبيرة.
6: أنتو راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة، وعن جد أنتو الطب، فكلهم شكرا لكم والتقدير وكل احترام لكم، عن جد كل الاحترام.
7: عن جد
8: أشكر راديو الناس الذي يصل إلى أذان كل الناس.
7: كل الناس
9: كل الناس
10: راديو الناس دايما معي.
11: تقريبا دقيقة. رايق، هل قال لكم أحدهم أنا مش رايق؟ أو قلتم لأحد ما روق؟ ما أصل مثل هذه التعابير؟ وهل هي فصيحة أم عامية؟ يرد اللفظ إلى الجذر راقة بمعنى صفا. فإذا قلت لصاحبك روق يا رجل، قصدت أن تطلب منه الهدوء والصفاء النفسي. وإذا قلنا الجو رائق، قصدنا أن الجو صاف، والشراب الرائق هو الشراب المصفى، والرائق هو ما أكل أو شرب على الريق لأنه يحصل فيه الصفاء أو يحدث في وقت الصفاء. ومن هنا جاء استخدام لفظ الترويقة للإشارة إلى الفطور أو إلى ما يؤكل في الصباح على الريق. والروق والرواق والرواق هو مقدم البيت أو سقف ممتد في مقدم البيت، والجمع أروقة. ومن هنا جاء معنى أروقة البيت أو القصر بمعنى ردهات، لأنها

0: إصاحات ممتدة في البيت بعيدة عن مركزه وضغطه. وبنفس المعنى يأتي تعبير أروقة الحكم أو أروقة المحاكم ليشير إلى المساحات الداخلية في المباني الحكومية والتي يحصل فيها الكثير من المداولات ويلتقي فيها الأشخاص بعيداً عن القاعات المركزية وما تفرضه من ضوابط رسمية. والروق كذلك يعني الإعجاب، وراقني الشيء يروقني روقاً وروقاناً بمعنى أعجبني.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: تستمعون إلى البودكاست التقني صوت التك مع أنس أبو دعبس.
1: المستمعات والمستمعين الرقميين غير الافتراضيين، يا مرحب. صوت التك الموعد الأسبوعي لحديثنا عن التكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي وكل ما بينها بتأثيراتها على مجتمعنا. وهذه المرة حديثنا خاص أكثر، ضيفنا في هذه الحلقة من النقب. أهلا وسهلا فيك عثمان الشيخ.
2: أهلا فيك أنس، شكرا على الاستضافة.
1: أهلا فيك، شرفنا. عثمان رائد أعمال، مدير عام شركة سراج تكنولوجيز، عن جد إحدى الشركات الأبرز في النقب في الهاي تك. تم اختياره في ضمن العديد من القوائم الشخصيات المختارة، فوربس 30 أندر 30، مجلة جلوبس وغيرها الكثير. عمل سابقا في الفريق المالي لشركة بروكتر أند جامبل، تدرب في القسم التجاري في مكتب المحاماة جولدفارب زيلجمان، وأيضا عمل في شركة المحاسبة KPMG. إذا هذا الشيء الزاخر اللي موجود معنا كمان مش كافي، فهو أيضا في الأكاديمية كمحاضر في جامعة بن غوريون. ملحق عليهم كلهن عثمان؟
2: والله في صعوبة معينة يعني الأولاد بيشكوا آخر فترة، بس الحمد لله نحاول نوازن ما بين العمل وبين البيت.
1: اولا على صعيد شخصي، احنا يعني استنينا هذا الحلقة كثير لحد ما زبطت، يعني انه تكون معنا. بشكل عام قليل ما بنشوف ناس اللي هم من خارج الهايتك كمهندسين او كمبرمجين انهم يكونوا مدراء في شركات ستارت اب وفي شركات هايتك. معاك هذه الحالة انه يعني من محاسب لمدير في شركة هايتك، كيف بتصير هذه؟
2: طلع المسار اللي مشيته حتى في اماكن الشغل اللي حكينا وحكيت عنها، كنت اكثر في الاقسام اللي بتتعلق في متابعة ومساعدة الستارت ابس في تجنيد الاموال، في ادارة الاموال، في كل جوانب التسويق. فأعتقد أنه التعليم الأكاديمي اللي اكتسبته والخبرة المهنية اللي كانت معي في هذه المكاتب ساعدتني أنه أدير الشركة. صح أنا بشتغل في شركة هايتك، بس زي أي مصلحة فيها جوانب إدارية، من تجنيد أموال لتسويق لإدارة موظفين، بجانب طبعا شغلنا كشركة برمجيات اللي بتطور برمجيات وبتكتب كود، في جوانب أخرى اللي لازم إحنا كمان نهتم منها. واليوم بعد 8-9 سنين ومع الاي اي كمان بقدر اعرف اكتب كود.
1: يعني صراحه يمكن اتوقعت انه هذه من اكثر المشاكل، لحد اللي هو يعني مش جاي من عالم البرمجه انه يدير موظفين اللي ممكن يشتكوا من كتابه كود ولا من نوع من الضغط من هذا المجال. يمكن الحين نوعا ما الذكاء الاصطناعي بيساعدك في هذا الجانب الاداري، بس شوي نعطي المستمعين خلفيه عن شركه سراج، ايش الخدمات اللي بتقدمها وكيف ممكن بالاخر عن جد يكون في مدير اللي هو مش مبرمج في رأس هذا الهرم.
2: شركة سراج شركة تكنولوجيا وجدت قبل 8 سنوات، اللي بتطور برمجيات وتشتغل مع شركات كبرى عالمية ومحلية في عدة قطاعات، أهمها قطاع الصناعة، وكمان نشتغل مع شركات هايتك. احنا كشركة كمان بنطور منتجات للشركة نفسها اللي احنا بنسوقها في مصانع وفي كمان قطاعات ثانية مثل المجالس المحلية. والمميز انه المبرمجين والمبرمجات في الشركة اغلبهم ككل من مجتمعنا العربي البدوي في النقب، وهذا شيء احنا بنفتخر فيه. اليوم تقريبا في الشركة في عشرات المهندسين والمهندسات وكلهم من ابناء مجتمعنا، وهذا شيء واحد من الأشياء

0: الأشياء اللي بنهتم إنها تكون موجود دائما وتكمل. بدينا من فريق صغير 4 مبرمجين والحمد لله مع السنين كبرنا وتطورنا.
1: هذه نقطة لافتة عثمان الشيخ, إنه إحنا بشكل عام بنشوف شركات اللي لما بتحكي على بين قوسين على السطر المتعلق في الربح في الآخر فبتستعجل إنها توظف وتغير من مبنى الشركة, يعني نوعا ما البحث عن أفضل مهندس أفضل من مصمم إلى آخره, وبالتالي ممكن هذا الشيء بيجي على حساب أبناء المجتمع العربي نفسه, فما بالك في النقب. أنتم موجودين مش في منطقة اللي فيها وفرة من القوى البشرية المحلية, وأكيد مش موجود يعني في منطقة مثل المركز في تل أبيب أو هرتسلية اللي كثير من الشباب والمهندسين والمهندسات يعني مستعدين كمان أنهم يجوا على هذا المكان. قديش في صعوبة أنك تبني فريق في النقب في مجال الهايتي خاصة؟
0: احنا موجودين في بئر السبع المكاتب تبعتنا في بنيات جافيام, ومن بين اكثر من 100 شركه احنا الشركه الوحيده اللي هي شركه عربيه بدويه موجوده. غير هذا احنا بنفتخر فيه. المبرمجين والمبرمجات عندنا من كل انحاء النقب, وفي عندنا كمان اشخاص اللي جايين من قرى غير معترف فيها اللي اثبتوا على مدار السنين انه الطاقات والقدرات اللي موجودة عندهم تضاهي, ما بدي أقول لك مبرمجين في تل أبيب, إنما مبرمجين خارج البلاد. في عنا واحد من المهندسين حل مشكلة اللي واحد من زبائننا في ألمانيا ما قدر يحلها, ونفس الشخص آخر اليوم بيرجع على بيته في قرى غير معترف فيها ما في عنده مي أو كهرباء, وثاني يوم بيجي على المكتب بيفتح الماك بوك وبحط الإيربودز. والقدرات اللي عنده واللي عند باقي المبرمجين والمبرمجات تضاهي قدرات يعني أشخاص اللي كان عندهم أكثر إمكانيات. فتتفاجأ قديش في عنا طاقات اللي كانت تستنى لفرصة لمساحة إنها تظهر هذه الطاقات, وشبابنا وبرفعوا الرأس.
1: هذا يعني أولا مدعاة الفخر, وعن جد يعني يعطيكوا ألف عافية. يعني كحد اللي نوعا ما مواكب عمل سراج من بداية سنواتها, يعني بشوف لأي درجة هذا الشيء بيعطي كمان الأمل لحتى للي موجودين من خارج قطاع الهايتك في النقب وخارج النقب لما بيشوف هذه الأمثلة. بس إذا بنيجي كمان خطوة شوية لقدام عثمان الشيخ, وانت يعني بتحكي على نوع من الإنجاز اللي تم من خلال هذه الشركة, ولكن في سراج يمكن لما احنا بنحكي على طواقم من هالنوع احنا بنحكي غالبا عن طواقم اللي ما عندها خبرة, أو في عالم الهايتك بنسميهم أكثر جونيورز اللي هم جايين من المراحل الأولية لهم في الدخول في عالم الهندسة والبرمجة وكل عمليا وظائف الهايتك المتعددة. في هذا المحل احنا اليوم برضو بنشوف تغيير كبير جدا, أولا على صعيد الإدارة قديش صعب أنه تدير يعني شركة اللي هي بتعتمد على جونيورز. هل هذا هو الواقع عن جد؟
0: طلع صناعة الهايتك هي صناعة متقلبة جدا, فيها مرات مكان اللي بتكون فيه عالي ومرات مكان اللي بتكون فيه واطي, في كثير متغيرات ولازم احنا دائما نكون مواكبين هذه المتغيرات. يعني بعطيك مثال من آخر أسبوع مثلا اليوم عملة الدولار اللي نزلت مقارنة أو ضعفت مقارنة بالشيكل, فهذا إشي مثلا كثير بضر في صناعة الهايتك لأنه أغلب الاستثمارات أو أغلب المدخولات من الشركات هي بتصير بالدولار,
1: وبالتالي عمليا أنت بتدفع لموظفينك بالشيكل, وبالتالي صار وكأنه قدراتي التشغيلية وكأنها خفت يعني.
0: صحيح صحيح. فإحنا كشركة هايتك بنواجه المشاكل اللي أي شركة الموجودة في تل أبيب بتواجهها, كمثال الدولار, كمثال ممكن نحكي كمان شوي عن الذكاء الاصطناعي, بالإضافة للمشاكل العادية أو تنحكيها التحديات طبعاً العادية الموجودات لشركات هايتك عادية. فإحنا
1: أزمة اقتصادية وحرب وتسكير وحدث ولا حرج.
0: صحيح. فإحنا في عنا التحديات اللي هي خاصة فينا فنتعامل مع التحديات مرتين, التحديات العادية والتحديات الخاصة. بس الحمد لله أثبتنا القدرات تبعتنا. وأنا بدك أحكي لك إيش كمان على كل الوسط العربي. يعني قبل فترة شفت صورة نشرها الصديق فادي سويدان لعدد الستارتابس العرب في مجتمعنا العربي هان. وفي أكثر من 42 شركة فيها أو مدخول أو جندة استثمار، وجزء كمان منها اللي سوى إكزيت. مرات إحنا عشاننا مفرقين بنحس يعني كل شركة هي أو إنه عدد قليل، بس صحيح. لما نجمعهم هيك في عنا القدرات، في عنا أمثلة للنجاح. في شركات اللي سوت إكزيت آخر فترة وكنا سمعنا عنها، زي الشركة تبع الدكتور هشام طه كمثال،
1: صحيح،
0: واستثمارات اللي جندت. فإحنا عنا الطاقات، وأنا أفضل دايما نحكي من المحل اللي مش ببكي دايما، إنما من نقطة
1: واضح إنه في
0: من نقطة قوة.
1: يعني واضح إنه في بالوضع الحالي كمان هذه اللي يعني بين قوسين النجاحات، ولكن بالمقابل في نوع من التخوف حول كل موضوع الجونيورز، خاصة لأنه يعني في كمان أهالي اللي أولادهم الآن بيتعلموا في الجامعات وبيسمعوا عن تسريح موظفين بالجملة من الشركات الكبيرة، بيسمعوا عن صعوبة الدخول والتوظيف بالشركات بغض النظر عربية أو غير عربية، بيسمعوا عن أنه كل وظيفة بتنفتح يعني بفوت عليها 1000 سيرة ذاتية ده مش أكثر. فبالتالي هذا الشيء بيخلق نوع من علامات السؤال، تردد في هذا المحل. لأي درجة عن جد إحنا نقدر نبني على جيل من الجونيورز اللي موجود الآن، ممكن في البيوت ممكن في الجامعات، اللي ممكن يكون في المجتمع؟
0: سؤال ممتاز، وهذا الشيء أنا بواجهه في آخر فترة بشكل يومي. تعال نحكي شوي عن الذكاء الاصطناعي وإيش هو بيسوي. أو قبل الذكاء الاصطناعي، إحنا في صناعة الهايتك في كل فترة في ثورة معينة. قبل 10 سنين أو 20 سنة كنا في ثورة الموبايل التلفون، بعد 10 سنين كنا في ثورة الكلاود السحابات وكل ما شابه. وكل ثورة بتسوي ديسربشن، بتسوي
1: تطلع جزء من الناس، بتعمل تصنيف من جديد لكل السوق.
0: ومش بس هيك، بتسوي كمان ضبابية معينة لحد ما السوق يوصل لمرحلة التوازن. أعطيك بس مثال، 60% من الأعمال أو الأشغال الموجودة اليوم ما كان، أو الوظائف ما كانت موجودة قبل 10 سنين، إنما خلقت بعد ما صاروا تطورات تكنولوجية في مجالات معينة. ونفس الشيء رح يكون مع الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي رح يجيب معاه فرص جديدة، رح يجيب معاه وظائف جديدة، بس احنا الحين في مرحلة انتقالية ضبابية اللي احنا مش فاهمين كيف الذكاء الاصطناعي ممكن يأثر على سوق العمل، كيف ممكن يأثر على البزنس، كيف ممكن يأثر على الأشياء اللي بنسويها في اليوم يوم. بس مع الوقت رح يصير في توازن، ورح يكون في أشياء جديدة، وظائف جديدة اللي احنا بنحتاج لها الجونيورز. اليوم كل عالم مثلا الذكاء الاصطناعي خلق وظائف اللي ما كانت قبل 3 أو 4 سنين، زي برومت انجينيرينج، تكتب برومت للديتا ليبلينج والآخره، تسوي ايجنتس. بالعكس أنا حسب رأيي أنه الجونيورز في السنوات الجاي رح يكون عندهم أفضلية معينة، لأنهم نقدر نسميهم AI natives، يعني ولدوا في هذه الثورة. أول إشي سووه لما برمج واستخدموا هذه الأدوات، فهو لما يجي على محل الشغل هو مش لازم يسوي أو يستوعب أدوات جديدة، إنما هي أدوات اللي هو تعلمها وعي معها، فهذا بيعطيه أفضلية معينة. فعشان هيك أول شيء نصيحتي بشكل عام بغض النظر عن الهايتك، إنه روح تعلم موضوع اللي أنت بتحبه. تروحش تتعلم لأنه حكولك في الهيتك في مصاري، تروحش تتعلم لأنه حكولك إذا بتصير طبيب فأنت راح تكون في محل مرموق، تروحش تتعلم، روح تعلم موضوع اللي أنت بتحبه. فأنا بقى من أنك أنت تعلمت موضوع اللي أنت بتحبه، أنت راح واحد تبدع فيه وراح تنجح فيه. فاللي راح يتعلم هيتك فيش عندي شك أنه في آخر المطاف راح يلاقي شغل، يمكن يأخذ وقت، يمكن الصورة اللي راح يشتغل فيها هي صورة شوي مغيرة. بمعنى اليوم مش لازم بس نعتمد على الوظائف التقليدية في الشركات، مع كل أدوات الذكاء الاصطناعي ممكن أنت بحالك تنتج أدوات اللي الآخرين يستخدموها.
1: صحيح.
0: ممكن أنت تتعلم أدوات اللي تساعد أو تعطيك أفضلية معينة. فنصيحتي، واحد، واكبوا الثورة والأدوات اللي بتولدها كل يوم، اعرفوا استخدموها. ونصيحتي للطلاب أو اللي مقدمين على هذا المجال، يركزوا يركزوا أكثر أو يختاروا مواضيع ويكتسبوا مهارات اللي تعطيهم أفضلية في طرق التفكير.
1: صحيح، لكن بالمقابل إحنا بنشوف إنه كثير من الشركات اللي ما زالت يعني لما تفتح وظيفة تقريبا ما بتطلع على يعني على السيرة الذاتية اللي بتيجي لحد اللي هو ما عنده هذه الخبرة. طبعا هذا الشيء يعني نوعا ما هو معضل بحد ذاته للسوق ولل يعني للمقبلين على العمل في المجتمع العربي.

0: عربي، بس في حالتكم في سراج انتم ما بتتعاملوا بهذا الشكل بتخيل، فكيف عن جد ايش الشيء اللي موجود في سراج اللي بيسمح انه شركة تقوم بين قوسين اغلبها بناء على جونيورز وتقدر تحقق ارباح وشغل ومشاريع، وبينما هذا الشيء اقل بنشوفه بالسوق بشكل عام؟
1: تعال نحكي انه اول شيء ان الجونيورز اللي بدوا في سراج اليوم هم
0: سينيورز
1: تيم ليدرز اللي بيقودوا فرق وبيقودوا زبائن وبيطوروا منتجات. هذا واحد. اثنين، احنا في عنا كمان بجانب التكنولوجيا والبزنس في عنا سوشيال ميشن، عنا مهمة اجتماعية نخلق رول مودلز وأمثلة نجاح، ان احنا نعطي فرص. فواحد من الأشياء اللي بنسويها مثلا ان احنا كل 3 أشهر أو 6 أشهر في عنا برنامج للمتدربين، بنجيب متدربين اللي هم طلاب في الجامعات أو خريجين جداد من منطقة النقب، وبنعطيهم فرصة انهم يفوتوا على عالم الهايتك عن طريق انهم يكونوا جزء من طاقم اللي بيطور برمجيات او بيكون في جزء من من من من مشاريع حقيقية. وهذا بيعطيهم الفرصة، بيعطيهم الخبرة،
0: وهذا مهم يعني بحد ذاته. برضه فيه له أبعاد يعني إضافية اجتماعية واقتصادية. أنا معني إنه نتوسع شوي أكثر في هذا المجال، في هذا النموذج الخاص، ولكن رح نطلع بداية لفاصل قصير مستمعينا، وبعدها بنرجع لتكملة هذا الحديث مع ضيفنا في هذه الحلقة عثمان الشيخ مدير العام لشركة سراج. خلونا على البال.
2: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: العملاء الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال ورق تواليت سانوسوفت ب 21 شيكل و90 أجورة فقط، قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و90 أجورة فقط، كاتشاب أوسم ب 7 شواكل و90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
5: مسافرين مصيفين
6: بس مع مغارين،
5: رزم سياحي بتناسب كل العائلة لأحلى وجهات. العقبة،
6: السلام،
5: اليونان،
6: أجرم،
5: سينا،
6: بينا
5: وأي وجهة بتختاروها. فنادق فخمة، فعاليات لكل الأجيال، بركات مياه، طبيعة، بحر، وأكل فاخر من الآخر. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شوف عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
7: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكوا تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
8: تستمعون إلى البودكاست التقني صوت التك مع أنس أبو دعبس.
0: المستمعات والمستمعين، يا مرحب. صوت التك، هذه الحلقة اليوم عن يعني جانب مختلف عن الحلقات المعتادة في صوت التك، وحديثنا بخص أيضا الجونيورز أو المبتدئين في سوق العمل، وكمان عن عدة مواضيع أخرى مع ضيفنا عثمان الشيخ. أهلا وسهلا فيك من جديد.
1: أهلا.
0: يعني عثمان، كمان في شركة سراج تكنولوجيز اللي حضرتك المدير العام فيها، وكمان في شركات أخرى، بنشوف أنه في استقطاب ويعني مساحة اللي بتنعطى كمان يعني الموظفين في بداية طريقهم، بداية مسيرتهم المهنية. على إيش بتدوروا؟ على أشياء اللي هي موجودة عند الجونيورز اللي ممكن مع قلة الخبرة تبعتهم، مع ذلك إنه يكونوا يعني جزء من فريق اللي أنت تبني عليه، إنه عن جد يقدر يبني التكنولوجيا المتقدمة اللي أنت معني فيها.
1: أول شيء مهم جدا يكون

0: مواكبين كل الأدوات والإمكانيات اللي ممكن الذكاء الاصطناعي يعطينا إياها. فلما بنكون في مقابلة عمل والشخص اللي قبالنا بنشوف إنه هو ضليع في أجدد الأشياء، في إنه هو في أجدد الأدوات، إنه هو بيستخدمها وبيعرف كيف يستخدمها، فهذا إشي ممكن يعطي نقاط. اثنين، مهم جدا إنه كمان الشخص يكون فاهم لسياق الأشياء. اليوم الشغل أو المتوقع من المبرمج أو المبرمجة هو مش بس إنك تكتب كود. اليوم الاي ممكن يكتب الكود، بس إن إحنا المبرمجين الأفضلين هم بيقدروا يفهموا السياق، بيقدروا يفهموا ليش إحنا بنسوي هذا الإشي، كيف الكود اللي بنكتبه بنقدر نسخره نوصل للهدف اللي إحنا بدنا إياه. ففهم السياق العام هو مهم جدا. وثلاثة، الإمكانية إن أنت من الأوتبوت اللي بيطلع لك من الأدوات تبعات الاي اي يكون عندك نظرة اللي تقدر تعرف إيش صح وإيش غلط. يعني واحدة من الأشياء اللي
1: تحكي بالأساس يمكن عن مهارات لينة اللي هي مكملة مش بس على الجانب المهني اللي هو بيقوم فيه بدور اليوم. يعني
0: صحيح، يعني أنا أعطيك مثال، في عنا واحد من المبرمجين اليوم مسؤول كمان يقعد مع الزبون ويفهم إيش متطلبات التطبيق، وهو يعطي سبورت إذا لازم، ويقدر
1: تحكي عن مهارات تواصل وعن مهارات لغة وعن مهارات تجارية ممكن يكون فيها جانب مبيعاتي وتسويق.
0: صحيح، اليوم سموه إكس إنجينير. يعني كان زمان في مبرمجين اللي بيكتبوا بس باكند، مبرمجين بس بيكتبوا فرونتد، مبرمجين بس بيسوي أوتوميشن. فاليوم متوقع من المبرمج إنه يعرف يتعامل مع أي مهمة، ويكون عنده المهارات إنه يتعلم سريع. فواحدة من الأشياء اللي إحنا بندور عليها في مقابلات العمل هي واحد، طريقة التفكير. اثنين، القدرة على التكيف مع مهمات مختلفة اللي ما كنت عارفها قبل، في عن طريق استخدام الأدوات الموجودة اليوم.
1: يعني هذا الجانب اللي انت بتذكر عثمان بدور يمكن حتى اجتماعي أكثر بيرتبط مع اللي انت ذكرته في وقت سابق من هذه الحلقة، اللي هو عن الدور الاجتماعي لشركتكم. لما بنطلع على خلال كل السنوات مع كل النمو اللي مرت فيه سراج، نشوف انه في يعني زي محاولة للتوازن ما بين شركة ربحية اللي في الآخر يعني في عندها منافسة وفي عندها بالآخر زباين اللي بيدفعوا مقابل الخدمة اللي لازم تكون في أحسن شيء ممكن في سعر مقبول وما إلى ذلك، وبين أنك يعني في عندك دور مجتمعي تفتح أبواب لابن بلدك في تل السبع ولا ابن رهط ولا ابن القرية الغير معترف فيها، وفي الآخر اللي جاي من أبتلول ولا اللي جاي من سعوة في الآخر لازم يقدم أفضل خدمة بغض النظر عن هذه الهوية. كيف بتوفق بين الجانبين؟
0: أول شيء الحلو في الموضوع إنه بس بمجرد النجاح في البزنس فهو بشكل مباشر وغير مباشر بيسوي نجاح مجتمعي. أنا بعطيك مثال، في واحد المهندسين عندنا كانوا في أكثر من 15 دولة حوالي العالم في مهمات اللي فيها سووا ديبلويمنت لـIoT projects. في واحدة
1: عمليا خدمات اللي هي متعلقة في إنترنت الأشياء.
0: صحيح،
1: وهذول طلعوا من النقب وعملوا هذه الخدمات في دول خارجية.
0: صحيح، وفي واحدة من هذه الرحلات كانت أول رحلة لمهندس على طيارة وكانت رحلة عمل. فأنا متذكر كيف كنا في المكتب، يعني كنا مبسوطين وكنا على التلفون معاه إيش يعني ترمينال، وين يعني لقيج، كيف بيروحوا على شو اسمه، وهو طالع على الطيارة أخذ صورة وبعثها، والصورة هذه لفت في أرجاء المنطقة. كنا حسينا في الفخر، هو كان في رحلة عمل، بس نجاحنا في عملنا في إله إمباكت اجتماعي، تأثير اجتماعي.
1: هل في ثمن بيدفعه مدير شركة لما هو بين قوسين بفضل يفتح الباب لمهندسة جاي من حورة مقابل أنه كان ممكن يجيب بين قوسين مهندس أفضل جاي من مكان مع خبرة يعني من المركز؟ في ثمن تدفعه ولا أمور بالسليم؟
0: حسب رأيي إن المهندس اللي بيجي من الفرعة ومن حورة ومن أبو تلول ومن رهط مستواه وقدراته تفوق

0: هذه السيرورة اللي هي مش مفهومة ضمنا وقدر يخلص، فهو يعني تكون عارف انه هو سوى جهد ضرب 10 من مبرمجين في بيئات اخرى. فبالمرة لسؤالك فيش سعر اللي احنا بندفعه، بالعكس هذا بس بيزيدنا فخر واعتزاز في الطاقات الموجودة عندنا.
1: إذا بنكمل على الدور يعني المجتمعي اللي موجود في يعني عندكم في سراج، إحنا بنحكي مش بس على صعيد الموظفين، أنا كمان مؤخرا برضو على صعيد الخدمات بدأت أفهم إنه في جزء من الخدمات هي مش بس على مستوى بنك دولي أو عمليا زبون موجود في ما بين ألمانيا أو الهند، إنما كمان بنحكي على بلديات وعلى سلطات محلية موجودة في المجتمع العربي اللي بدأت تأخذ خدمات تكنولوجية متقدمة. إيش بالضبط نوع الخدمات اللي ممكن تكون مناسبة لهذه المؤسسات؟
0: طلع احنا اليوم على مدار سنين اشتغلنا مع شركات هايتك وشركات صناعة من الكبرى في البلاد وخارج البلاد، بس أكثر مشاريع اللي بتحسسنا فيها في الفخر هي مشاريع اللي أنا بعرف أنه آخر اليوم لما أروح على الدار بقدر أحس في التأثير تبعها. فعشان هيك كثير بسعدنا لما نعطي خدمات لبلديات وسلطات محلية، لأنه في الأخير إحنا بدنا كمان القدرات اللي إحنا اكتسبناها مش بس شركات ثانية تستفيد منها، إنما كمان بلدانا وقرانا وأبناء جلدتنا كمان يستفيدوا منها، وهذه المشاريع اللي بتحسسنا في الفخر.
1: الآخر يعني النوع المنتج التكنولوجي اللي بيطلع من عندك من الحاسوب بالآخر بتشوف موجود على أرض الواقع في البلدان نفسها.
0: صحيح، وفي أمثلة اللي فيها اليوم مثلا واحد من الأشياء اللي طورناها هي برنامج لإدارة كل ما يتعلق في توجهات المواطنين، بس سويناه في طريقة اللي مواكبة للتكنولوجيا اليوم، وكل ما يتعلق في الذكاء الاصطناعي موجود فيها. فمثال اليوم في عنا تطبيق اللي المواطن بينزله بس يصور صورة، الذكاء الاصطناعي بيصنف لأي قسم هذه الشكوى لازم توصل، لأي فرع إذا في أقسام جوا أو أفرع جوا الأقسام لازم توصل، المسؤول عن هذه الشكوى بتوصل وكمان تنبيه إنه انفتحت شكوى، وهيك بنقدر نسكر دائرة كاملة مع أدوات تبع الذكاء الاصطناعي للمسؤولين عن هذه التطبيقات في البلديات. فاليوم هم زي ما هم بيحكوا مع تشات جي بي تي بيقدروا يحكوا مع هذا التطبيق ويسألوه مثلا نحكي لنا وين في شكاوي كثير، أي شكاوي ما تسكرت، مين العمال اللي بيسكروا كثير شكاوي خلينا نشكرهم، وبنحس إنه في تفاعل ممتاز من البلديات، من العمال في البلديات ومن المواطنين. اليوم وصلنا لمرحلة إنه كمان بتتصل على مركز الخدمات البلدية وفي عندك ايجنت اي اللي بيحكي معاك وشغال على 24 ساعة في مدار 7 أيام. فلما إحنا نسخر الثورة اللي بتصير اليوم عشان إحنا نستفيد منها كمجتمع، هذه الحالات اللي إحنا بنفتخر فيها وبننبسط فيها. فاليوم إحنا بنشتغل مع عدة سلطات محلية في النقب وقاعدين متوسع لباقي البلاد. وبما أن حكينا عن الذكاء الاصطناعي، طلع الذكاء الاصطناعي واقع، يعني إحنا بنمر في ثورة بتصير وحتغير كثير أشياء، وإحنا لازم نسأل حالنا كمجتمع مش بس كشركات هايتك مش بس كمبرمجين، هل إحنا بدنا نكون منساقين ولا بدنا كمان نكون قائدين في هذه الثورة؟ هل بدنا نكون بس مستهلكين في هذه الثورة ولا بدنا نكون كمان منتجين في هذه الثورة؟ والسؤال الثاني، هل إحنا كمجتمع بدنا بس نطلع على الثورة ونشوف إيش التبعيات تبعتها علينا، ولا بدنا نستخدمها ونسخرها عشان نساعد أنفسنا ونتقدم في مجتمعاتنا ونسوي قفزة؟ فهذه الأنواع من المشاريع اللي فيها أنت بتستخدم الذكاء الاصطناعي والثورة اللي بتصير عشان تقفز في مجتمعك، هو من الأشياء اللي بتزيد عنا الفخر والاعتزاز.
1: أنا بمضي لك على يعني أنه يمكن غالبية ساحقة من المستمعين اللي الآن بيسمعوك هم على الشارع وكذا وشايفين الحفرة اللي موجودة قدامهم على الشارع وبيتمنوا أنه هذا التطبيق يكون موجود عندهم في البلد، راح يكونوا راضيين من هذا الشيء. بس تعال نكون بين قوسين واقعيين شوي عثمان الشيخ، وتعال نحكي على انه الطرف الثاني اللي انت بتاخذه الان بحكي كمدير لشركة اللي بتمشي على هذا الاتجاه، انت نوعا ما انا شعوري انك ماخذ مخاطره بالتعامل مع

0: مؤسسات اللي في كثير من الأحيان هي مؤسسات بيروقراطية طويلة، مش عن جد يعني موضوع الإنتاجية العالية هو أهم سلم الأولويات. نوعا ما في تأخر التكنولوجيا على عدة أصعدة ثانية، والآن أنت عمالك بتحكي على قفزة، مش بس قفزة نوعية، قفزة تاريخية باتجاه من اللا تكنولوجيا للسوبر ذكاء اصطناعي. ما بتاخذ مخاطرة على هيك شيء؟
1: طلع احنا بنواجه طبعا مشاكل معينة وتعال نسميها تحديات معينة في جزء من المحلات، بس اعتقد انه في عنا افضلية انه احنا بنحكي كمان نفس اللغة وبنفهم العقلية تبعت الاشخاص اللي بيشتغلوا في الجهة الثانية، لانه في الاخير هم جيراننا، هم ابناء مجتمعنا، هم من عائلاتنا. يعني بعطيك مثال، في واحد من الايام اتصل علينا واحد من الاشخاص اللي نزل التطبيق تبعنا ومش عارف يشتغل عليه. فحكى لنا يعني كيف بدنا نصلح وهيك، فقلنا له جهز القهوه وبنجيك على الشق. فتخيل رحنا على الشق، فتحنا الماك بوك عند القهوه والهيل والكانون، بدينا بالله يمسيك بالخير وحلينا المشكله. ومن يومتها الشخص نفسه من أكثر المستخدمين للتطبيق. فلما احنا بنحكي بلغة الناس، وهذا الاشي اللي بديت فيه، لما انت بتسوي اشي لمجتمعك ومجتمعك بحس انه كمان يعني في عنا افراد من مجتمعنا اللي جايين يفوتوا تكنولوجيا لمسارات معينة اللي
0: نستخدمها، وعندهم يعني رسالة حقيقية مع الموضوع.
1: صحيح، فالاستقبال تبعهم بيكون أفضل وأحسن وبيشجعهم. واليوم طلع اليوم كل مع السمارت فون، اليوم الكل بيستخدم تشات جي بي تي، اليوم الكل عنده تطبيقات. فأعتقد أنه مجتمعنا متقبل أكثر اليوم للتكنولوجيا، وفي إحنا سيرورة اللي بنمرها عندنا كل الصبر، لأنه في الأخير هذا مش زبون الموجود برا البلاد اللي بتسوي له عمل معين وبتنسى. هذا إشي إذا بتنجح فيه فأنت أمنت مستقبل لأولادك، وهذا رسالة مهمة جدا.
0: عشان يكون مستقبل لأولادك، تعال نرجع شوي على مستقبل الشركة. هذه المؤسسات معها ميزانيات يعني أمور من هالنوع. عادة أنت بتحكي على مؤسسات محلية اللي ميزانياتها محدودة، البنية التنظيمية تبعتها مش معتادة على أنه تحسب حساب مسبقا لخدمات من هالنوع، وانت بالمقابل بتحكي على شيء اللي رح يكلفك فريق عمل، رح يكلفك خدمات، رح يكلفك برمجة، رح يكلفك سيرفرات بتشتغل. في ميزانيات لهذا المحل؟
1: كمان مرة، احنا اول شيء الميزانيات الاشياء من النوع مش ضخمة جدا، ميزانيات بسيطة. اثنين، اليوم في ميزانيات اللي موجودة في مكاتب حكومية اللي احنا بنقدر نستخدمها ونسخرها لإدخال التكنولوجيا إلى مجالسنا المحلية، اللي بتساعد في عدة أشياء اللي المجالس بتسويها، بسموها تهليخين processes في المجالس. فممكن نلاقي الميزانيات الموجودة. أنا بآمن أنه لما الأشخاص عندهم الرغبة في أنهم يدخلوا هذه الآليات التكنولوجية، فالميزانيات هي المشكلة اللي
0: يعني ما دام هم امنين بالسيروره راح يعرفوا يلاقوا كيف يطلعوا الشك مقابل هذه الخدمات.
1: صحيح.
0: طيب بثير، بتخيل يعني جزء ممكن نتامل من المستمعين لنا اللي موجودين في ممرات البلديات والمجالس انهم كمان يعني يطوروا هذا الشيء، لانه عن جد كسكان كناس اللي ساكنين في الحارات وفي بلداتنا بيطلع لنا مثل هذه الخدمات، وعن جد يعطيكم العافيه على هذا يعني التوجه. راح نكمل في حديث شوي اكثر عن مستقبل مثل هذه الخدمات والشركات، ولكن رح نطلع مستمعينا إلى فاصل قصير وبعدها بنرجع لتكملة حديثنا مع ضيفنا في هذه الحلقة عثمان الشيخ مدير عام شركة سيراج. خلونا على البال.
2: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا، اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
3: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
4: أنا المعشوقة الصمراء، هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
5: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
6: بس أمكور أمكور أمكور.
3: عندكم مكيف؟

0: روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط. أمكور أمكور
1: أمكور. مسافرين ومصيفين
2: بس مع مغارين،
1: رزم سياحي بتناسب كل العائلة لأحلى وجهات. العقبة،
2: أجرم،
1: اليونان،
2: أجرم،
1: سينا،
2: فيها
1: وأي وجهة بتختاروها. فنادق فخمة، فعاليات لكل الأجيال، باركات مياه، طبيعة، بحر وأكل فاخر من الآخر. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شوف عمر أو موقع نظرين تورز في الإنترنت.
3: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. Head and Shoulders، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
4: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
5: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
6: تستمعون إلى البودكاست التقني صوت التك مع أنس أبو دعابس.
7: المستمعات والمستمعين الرقميين غير الافتراضيين، يا مرحب. صوت التك هذا الموعد الأسبوعي، حديثنا التكنولوجي هو عن كل ما يخص هذا التغيير اللي يصير مؤخرا في مجتمعنا وخاصة في النقب. معنا ضيفنا في هذه الحلقة عثمان الشيخ، رائد أعمال ومدير عام شركة سيراج تكنولوجيز. أهلا وسهلا فيك من جديد عثمان. لما بنحكي على كل ما يخص يعني عمليا التوظيف في النقب في الهايتك وكمان في السنوات الأخيرة، بتذكر لما بديته كان في طاقم اللي عن جد لحتى تبني طاقم كان في تقريبا يمكن نص أو كل اللي بيشتغلوا في الهايتك في النقب كانوا في سراج، ويعني كان في كمان دعم من خارج النقب. اليوم صار في كمية أكبر بكثير، اللي درسوا أمور الهندسة، اللي دخلوا في عالم البرمجة والهايتك على كل أنواعها في النقب. شوي يعطينا يعني لمحة عن إيش الوضع القائم اليوم بعد كل هذه السنوات، وخاصة أنه يعني سراج كانت يعني في لها دور مش بس باستقطاب هذول الموظفين، إنما كمان صناعة كمان جيل جديد اللي يروحوا على هذا المجال ويتعلموا. وأنتوا كنتوا يعني من الشركات الأولى اللي أخذت رعاية على هاكاتونز وعلى كثير مسابقات تكنولوجية وعمل داخل المدارس. شوي يعطينا لمحة عن هذا الموضوع.
8: إحنا لما بدينا قبل 10 سنين عدد الأشخاص اللي كانوا بيشتغلوا في المجال كانوا معدودين على الأصابع، ما كانوا كثار. بس مع الوقت بالإضافة لشغل التكنولوجي في عنا كمان بالإضافة للشركة في كمان جمعية اللي هدفها زيادة الوعي لموضوع الهايتك ومرافقة أول شيء طلاب المدارس في برامج زي الهاكاثون، في برامج اللي فيها جبنا طلاب من MIT اللي يعلموا طلاب مدارسنا لفترة 5 أسابيع.
7: بالمرة مش مفهوم ضمنا يعني طلاب جامعات مرموقة جدا على المستوى العالمي يجوا حتى يكونوا مع طلاب مدارس ويساعدوهم يقوموا بمشاريع اللي عن جد يعني تطبيقات في يوم واحد أو غير.
8: صحيح، لا لخمس أسابيع كمان جزء من البرامج في العطلة الصيفية عشان تزيد الوعي عندهم على موضوع الهايتك. في مرافقة لطلاب الجامعات في السنة الأولى والثانية عشان نمنع السقوط من التعليم، وفي السنة الثالثة والرابعة نهيئهم لسوق العمل. ففي شغل كمان على الجانب الاجتماعي ورفع الوعي، وهذا أدى بشكل مباشر وغير مباشر إنه كثير ينضموا لسلك الهايتك. اليوم نحكي عن مئات من مجتمعنا العربي البدوي في النقب اللي بيشتغلوا في شركات هايتك في سراج وفي غيرها.
7: صحيح.
8: وبالإضافة لشغلنا في كمان جمعيات أخرى اللي كمان لها دور في هذا الموضوع، برامج أخرى، برامج صارت وبرامج بتصير. فمثلا قريبا رح يتم افتتاح مركز حداثة في النقب، مجموعة اللي أخذت
7: هذا العطاء الجديد اللي كان من صحيح. من الوزارة ومن سلطة الابتكار، وهذا يعني شيء اولا يعني نوعا ما يعني هو كمان مفرح وبيعطي يعني نوع من الامل على الفترة الجاية. هذا الشيء أنت بتشوف له أثر عن جد، يعني كان أبعد من المستوى تبع أنه بس أنا أحط سبونسر كشركة، وعن جد صار في نموذج اللي بالآخر اللي بيشتغل بالهايتك صار يروح وبالآخر يرجع للبيت، وبالتالي يشوفوا ناس اللي برضو يقولوا أنا حاب أصير زي عثمان زي يوسف زي محمد زي فاطمة.
8: أول شيء تعال نبدأ أنه في عنا أمثلة لطلاب اللي احنا رفقناهم لما كانوا طلاب مدارس واليوم هم مبرمجين في شركة سراج.
7: كانوا طلاب مدارس،
8: كانوا طلاب مدارس في برنامج الهاكاثون الأول، واليوم بيشتغلوا مبرمجين في شركة سراج. بعد ما مرقوا كل السيرورة. وفي عنا أمثلة ثانية الأشخاص اللي يشتغل في شركات ثانية، وأعتقد أنه هذا مدعاة للفخر اللي بتشجع طلاب آخرين منهم ينخرطوا في هذا العالم. بس كمان مرة في التحديات اللي احنا موجودين فيها في هذا الوقت اللي احنا لازم نشوف كيف احنا لازم نلائم أنفسنا لها، من ناحية السكيلز والمهارات، من ناحية القدرات، من ناحية المعلومات اللي احنا بنيجي معها، من ناحية التحضير اللي احنا لازم نسويه. بس زي ما سراج نجحت، ما عندي شك انه كمان شركات اخرى اللي قامت واللي راح تقوم ان شاء الله في النقب راح تنجح. الطاقات موجودة وما في داعي نثبت قدرات اثبتناها، فان شاء الله بنشوف كمان شركات.
7: هذا الجانب اولا يعني هو بين قوسين في له نوع من الطلب، لأنه في الآخر في شغل وفي مشاريع اللي بتفوت على هذه الشركات، ومش بس لكونها عربية أو لكونها موجودة في النقب. بس بالمقابل احنا أقل ما زلنا بنشوف ستارتابس أو شركات ناشئة من داخل المجتمع العربي بشكل عام اللي يعني بتنطلق بدون يعني هذا الخوف، لأنه احنا بنشوف أولا سوق الاستثمارات يعني صار عن جد محدود جدا، وفي فترة اللي بنسمع فيها عن كثير من علامات السؤال حول هذا الموضوع. بنشوف يعني أقل برامج تشجيعية حكومية وغيرها لهذا الموضوع نسبة لسنوات سابقة قبل. إيش اللي لازم يصير لحتى نشوف أكثر شركات شبيهة لسراج اللي كمان عندها هذا الجانب الاجتماعي ومش بس الجانب الربحي مع كل الاهتمام اللي موجود لهذا المحل؟
8: نقطة مهمة، بس أنا أعتقد أنه إحنا ماشيين في سيرورة معينة اللي فيها في الأول بنبني الأساسات. أعتقد اليوم موجود الأساسات، عندنا مبرمجين اللي بيقدروا يكتبوا كود وبيقدروا كمان يديروا مشاريع ويديروا شركات. والحين زي ما رفعنا الوعي لموضوع العمل في سوق الهايتك، فالحين في خطوات اللي بتزيد الوعي لموضوع الريادة في موضوع الهايتك، الأشخاص اللي بتقيم شركات موضوع الهاتف، زي ما حكيت مثلا مركز الحداثة اللي راح يقوم إن شاء الله في النقب بدايتك، راح يكون هدفه أنه يزيد المبادرين والمبادرات والأشخاص اللي بندمجوا في إقامة ستارتاب.
7: هذا الجانب اللي هو متعلق أيضا في التعاون ما بين المؤسسات، ما بين الشركات والجمعيات، وما بين يعني كمان الأفراد نفسهم، كمان في تبادل خبرات، كمان في يعني شهدنا على مدار السنوات عشرات المشاريع اللي أنتوا قمتوا فيها كملتقيات تقنية، كأمور اللي هي نوعا ما جاءت مش بس لترفع الوعي، إنما كمان يعني تبني نوع من المجتمع والكوميونتي المتعلق في هذا المجال. انت كشخص اللي ايضا على صعيد شخصي منخرط في كثير من مشاريع يعني اللي هي خارج اطار الشركة نفسها، لاي درجة انت بتشجع الناس على الانخراط في مثل هذه المحلات؟
8: طبعا بشجع جدا، بس طبعا لازم تتهيئ الظروف ويكون في الحاجة، يكون في الطاقم الصحيح، ويكون في المهارات اللازمة عشان نخرج لحيز التنفيذ فكرة لمشروع. أنا بشكل عام وبشكل خاص برافق عدة مبادرين من هالنوع في آخر فترة من مجتمعنا العربي، وبالأخص كمان المجتمع العربي البدوي في النقب، وفي أكثر وعي لهذا الموضوع. وأعتقد أنه كمان الذكاء الاصطناعي وأدوات الذكاء الاصطناعي بتسهل هذا الإشي. اليوم عشان تسوي مشروع أو تسوي تطبيق معين مش لازم لك جيش من المبرمجين، بكفي واحد اثنين مع أدوات الذكاء الاصطناعي، وبتقدر تسوي MVP، تسوي
7: نموذج أولي اللي ممكن
8: نموذج أولي وبلوس أوكي مش بس نموذج أولي. بعتقد إنه الثورة تبعت الذكاء الاصطناعي راح تساعد. من ناحية ثانية في عندنا التحدي إنه لازم يكون عندي ميزات، لأنه زي ما أنا سويت مع طاقم صغير كمان بيقدر واحد يجي ثاني ويأخذ الفكرة ويسويها مع طاقم صغير. فأنا فينا مهارات ثانية تبعت أنا فاهم

0: السوق أنا في عندي ميزة اللي فيها بقدر أفوت على السوق بشكل أسرع؟ هل في إشي بميزني عن واحد ثاني إذا بيجي بيقدر يطور نفس الإشي؟ هل أنا أول واحد يعني أخذت الفكرة وطبقتها فيه؟ ففي عدة أشياء ثانية اللي بتفوت على المعادلة هان، بس أعتقد إنه فيها كمان ميزات اللي إحنا كمجتمع كمان لازم نخدمها.
1: يعني بفهم منك ونتخدم. بالسطر الأخير إنك متفائل مع كل اللي بنسمعه عن إنه السوق حاليا موجود في وضع متضعضع والأمور مش مستتبة
0: طلع تعال نكون صريحين، إحنا في مرحلة انتقالية ضبابية disruption اللي إحنا فيها، مش فاهمين بالضبط كيف السوق لوين هو موجه، في مرحلة غير متوازنة. بس للأمد البعيد ما عندي شك إنه هذه الثورة راح تخلق فرص، فأنا متفائل.
1: حكيتها بتردد شوي بس تمام، يعني متخيل
0: انه
1: يعني
0: كمحامي تعب دائما لازم يكون
1: لازم يكون في وضع
0: اللي لازم يكون في ديسكليمر ويكون في
1: يكون في امان. يعني اولا بتخيل في كثير من المعلومات والتجارب اللي مريت فيها كمان انت على صعيد شخصي عثمان الشيخ، وكمان على مستوى الشركه سراج، يعني هي ايضا يعني كيس ستدي وشيء اللي عن جد ممكن نستفيد منه لورا، مش بس في النقب انما كمان في المجتمع العربي بشكل عام. ويعني شكرا لك على الحضور معنا للاستوديو كمان يعني هذا الكم من المعلومات. بتخيل يعني كثير من الامور اللي كمان حتى على مستوى الجونيورز وحتى على مستوى الناس اللي ممكن تبدا بكره في شركات ممكن يعني تاخذها من هذه الحلقه، فشكرا جزيلا لك عثمان على هذا المحل.
0: شكرا انس على الاستضافه وعلى اسماع صوت التك.
1: ما تنسوا متابعتنا عبر تطبيق راديو الناس وجميع منصات الاستماع جوجل بودكاست أبل بودكاست وسبوتيفاي. الشكر طبعا موصول للزملاء على الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل والياس مرجية، وفي الديجيتال جواد العمري. أنا كنت معكم أنس أبو دعابس بالتقديم والإعداد. نلتقيكم بالأسبوع القادم مع ضيف جديد ومواضيع أخرى من عالم التقنيات والتسويق. إلى اللقاء.

0: برنامج ميكس مع ناصر طه
1: كل 2-4 من 6-7 ويوم الخميس من 7-8.
2: حلو التغيير
3: والتغيير بس في المونديال
2: كده أجمل بكتير.
3: يلا يا ناصر احكي لنا
1: من الملاعب للمنصات ومن أهداف النجوم لأغاني النجوم. تابعوا ميكس، البرنامج اللي بيجمع بين حماس الكرة وسحر الفن بأجواء مختلفة ومليان مفاجآت. آخر أخبار الفنانين، أحدث الإصدارات الغنائية العربية، ترند السوشيال ميديا وكواليس النجوم بنكهة مونديالية خاصة. تابعونا كل يوم 2-4 من 6-7 ويوم الخميس من 7-8 المساء على راديو الناس.

0: نيو كولكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
1: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
2: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
0: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البطيخ الكيلو بشيكل وتسعين، الشمام الكيلو بشيكل وتسعين، الباذنجان الكيلو بشيكل وتسعين، بصل ناشف الكيلو بشيكل وتسعين، الشروع

0: نويتوا على الفرح؟ شبكة طيبة بتوفر لكم كل مستلزمات الفرح لبيوتكم بتشكيلة كبيرة وخيارات أكثر وأسعار أوفر. مهما كانت مناسباتكم كل شي بتحتاجوه موجود عندنا. شبكة طيبة، كل مستلزمات الفرح وأرخص الأسعار.
1: طيبة في كل بيت.
2: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسمياً. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
3: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
4: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
5: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا خالد 15 سنة تقني مكيفات.
6: ركبت كل أنواع المكيفات واليوم لما يسألوني بنصح بس بتورنادو انفيرتر رقم 1.
5: في مكيف في تورنادو انفيرتر.

الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العزم حميد وإليكم تفاصيل. اعتقلت شرطة رجلا في الأربعينيات من عمره من سكان مدينة راحوفوت للاشتباه بقتله والده البالغ من العمر 84 عاما طعنا داخل منزلهما. وقالت الشرطة إن الضحية عثر عليه مصابا بطعنات قاتلة، فيما أشارت التحقيقات الأولية إلى أن الابن هو من نفذ الجريمة، وقد عثر بحوزته على السكين المستخدمة بعد أن بادر بنفسه إلى إبلاغ السلطات بالجريمة. أنهت النيابة العامة الإيصالية استجوابها المضاد لرئيس الحكومة الإيصالية بنيامين نتنياهو في ملفات الفساد المعروفة بملفات الآلاف. ومن المتوقع أن تنتهي شهادة نتنياهو الأسبوع المقبل بعد عدة جلسات إضافية مخصصة للاستجواب المعاد من قبل هيئة الدفاع، وذلك بعد نحو 96 جلسة بدأت منذ كانون الأول ديسمبر 2024. توفي الطفل أحمد كريم عواد في 3 من مدينة طمرة متأثرا بجراحه البالغة التي أصيب بها جراء حادث دعس وقع أمس في المدينة. وأظهرت معطيات سلطة الأمان على الطرق أن عدد ضحايا حوادث السير منذ مطلع العام بلغ 107.

90 شخصا مقارنة ب 207 ضحايا في الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما سجل عام 2025 على حصيلة خلال نحو عقدين بواقع 459 ضحية. أعلنت حركة نقف معا عمديم بياحد عن تأسيس حزب عربي يهودي لخوض انتخابات الكنيسة المقبلة بقيادة رولا داود وألون لجرين تحت اسم حزب لكلنا مكان. جاء ذلك بعد نقاشات داخلية استمرت لفترة طويلة وفي ظل استمرار تعثر جهود إعادة إحياء القائمة المشتركة. وكان التجمع الوطني الديمقراطي قد أعلن تركيز جهوده خلال المرحلة المقبلة على تشكيل قائمة عربية مشتركة ثلاثية بعد تعثر المفاوضات الخاصة بإقامة القائمة المشتركة بمركباتها الأربع. وأوضح التجمع أنه سيواصل العمل حتى نهاية حزيران الجاري للتوصل إلى تفاهمات مع الجبهة العربية للتغيير، مع إبقاء الباب مفتوحا أمام انضمام الموحدة لاحقا، مؤكدا أن الخلافات محورت حول التراجع عن صيغة القائمة التقنية وطرح شروط سياسية جديدة. في وقت سابق قال رئيس القائمة العربية الموحدة دكتور منصور عباس أن قرار القائمة تأجيل البت في التحالفات الانتخابية إلى ما بعد حل الكنيسة وتحديد موعد الانتخابات يهدف إلى إتاحة الفرصة لاستكمال الاتصالات بين الجبهة والتجمع العربي للتغيير. وكان عباس قد أكد في حديث لراديو الناس أن هذا الإجراء لا يعني التنازل عن خيار العودة إلى مفاوضات رباعية لإعادة تشكيل القائمة المشتركة. رفضت المحكمة العليا الإيصالية الاستئناف المقدمة بشأن اعتقال الطبيب الفلسطيني من مدينة غزة حسام أبو صفي، وقررت الإبقاء على احتجازه بموجب ما يعرف بقانون المقاتل غير الشرعي دون توجيه لائحة اتهام بحقه. وقال محاميه إن القرار يسمح باستمرار احتجازه دون محاكمة. كشف قائد سلاح الجو الإيصالي عمر تيتشلر أن هجوما واسعا كان مخططا لتنفيذه ضد أهداف داخل إيران ألغي قبل نحو ساعة واحدة فقط من موعد تنفيذه رغم اكتمال الجاهزية العملياتية وتحديد مئات الأهداف. وقال تيتشلر أن الأسراب الجوية كانت قد أنهت الاستعدادات النهائية للعملية قبل صدور قرار إيقافها، مشيرا إلى أن الضربات السابقة ألحقت أضرارا كبيرة بالبنى العسكرية والقيادية الإيرانية وفق تعبيره. أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI عن إحباط مخطط لتنفيذ هجوم بواسطة طائرات مسيرة مفخخة وقناصة استهدف فعالية UFS Freedom 250 التي أقيمت في البيت الأبيض بمناسبة عيد ميلاد الرئيس الأمريكي ترامب والاحتفال بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة. وأفادت وسائل الإعلام الأمريكية بأن السلطات اعتقلت 5 مشتبهين على الأقل على خلفية القضية، فيما تتواصل التحقيقات للكشف عن ملابسات المخطط والجهات المرتبطة به. الأحوال الجوية. يطرأ ارتفاع النهار اليوم على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية، ويكون الطقس صافيا وحارا نسبيا. في ساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس. ختام النشرة، بعد قليل برنامج حركة سير مع الزميل فادي زغيري. كونوا بخير.

0: وين المونديال؟
1: في ناس العالم.
0: أنا بحكي عن كأس العالم.
1: وأنا كمان، لأنه كل أخباره وتحليلاته وأهدافه والإثارة في ناس العالم على راديو الناس. من البداية للنهاية لا تفوت الحكاية، عيش المونديال مع ناس العالم.
0: أي أيام؟
1: أيام الأحد، الثلاثاء والخميس من السادسة حتى السابعة، وأيام السبت من الرابعة حتى الخامسة. المونديال واي واي واي، كونوا على السمع.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس،
3: أحلى راديو، راديو الناس رقم واحد.
0: بحب راديو الناس كتير.
3: راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة، وعن جد أنتو الطب
4: برامج رائعة بتجنن.

0: مصرية غنية.
1: راديو الناس أحلى راديو
2: صراحة. راديو الناس هو راديو عن جد شبابي.
3: خزنت المحطة وكتبتت لليوم بسمعها يوم يوم يوم يوم.
4: راديو عصري وشبابي.
5: راديو الناس كتير ممتعة وشيقة.
6: أنا من المستمعين لراديو الناس وراديو بمل الراس.
5: ثقتنا فيها كبيرة عن جد. راديو الناس
7: حركة سير مع فادي زغاني.

يسعد لي هالمساء، مساء الخير عليكم المستمعات والمستمعين، تحية لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. يلا أجينا لنبدأ مشوارنا واستراحتنا. 3:08 ساعتنا حاليا في استوديوهاتنا براديو الناس، واستراحة جديدة عم تنطلق بهاي اللحظات مع كل السائقين والسائقات على الطرق، العاملين والعاملات. الله يعطيكم ألف عافية يا رب، ويلا جهزوا حالكم لمشوار مليان مليان بالأخبار، المنوعات والدراسات والكثير من المواضيع. يلا ما تنسوا تبلشوا تسجلوا الحضور على 050-55-77-399. طمنونا عنكم، عن أموركم وعن أحوال الطرق.

يلا بدينا. مساء الخير، تحياتي لكم جميعا، تحية لكل الموجودين على الطرق، الموجودين بالازدحامات المرورية المختلفة. خبروني شو الوضع عندكم، درجات الحرارة حاليا مرتفعة، واعتقد انه كمان هيك الازدحامات عم بتكون كبيرة باغلب الطرق، وطبعا هذا

بعتمد عليكم من خلال هيك حتلناتكم لإلي على الواتساب عشان نقيم صورة الوضع من خلالكم. كمان بدي أعيد على كل المحتفلين اليوم بمناسبة ذكرى السنة الهجرية. كل عام وأنتم بألف خير، ويا رب تكون سنة خير علينا جميعاً.

يلا هاتوا نبدأها مع النشرة الجوية وأحوال الطقس. ارتفاع على درجات الحرارة رح يكون اليوم لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية، ويكون الطقس صافيا وحارا نسبيا. أما بساعات المساء ستنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، وليصبح الطقس شوي بارد ومنعش. يلا أزمات عم بتكون بأغلب الطرق. شارع 6 مفترق عيرون أزمي. مساء الخير يا مها، سعد هالمساء الحلو، شكرا جزيلا. تحية كمان لغازي. ختام مساء الورد. شارع 6 أزمات خانقة من باقة الغربية اتجاه الشمال. مساء الفل على مريانة، أهلا وسهلا. تحية كمان لأحمد اللي عم بحكي له على نفس الأزمة عند مفترق باقة الغربية على شارع 6. تحياتي فادي، الطقس كتير حم وشغال ظهر. الله يعطيك ألف عافية أنس. في إسا ناس طالعين بيكونوا على الشغل على وردية مساء. طيب مش غلط يعني، احنا كمان بنيجي إسا على الشغل يا جماعة، مش عاطل يعني انه إسا طالعين على الشغل انتم. على الأقل احنا معكم يعني، انا مين في معي هون. يسعد مساكي آمنة، مساء الخير والفل والياسمين. تحية كمان لإبراهيم، الله يسعد هالمساء الحلو. إخلاص كمان مساء الخير. ازدحامات بقلب مدينة الناصري. اسمعوا، زمان زي إسا يعني، زي هاي الفترة عم بحكي على فترة المونديال طبعا، متذكرين كان بالناصرة على الأقل اللي هي بلدي، بتذكر بهاي الفترة وين ما تمشوا بتشوفوا أعلام يعني دول مختلفة، أعلام المنتخبات، ومجموعة كبيرة من المشجعين كانوا يحطوا أعلام على البيوت، كانوا يحطوا أعلام على السيارات. كنت وين ما تروح وين ما تيجي تشوف في أعلام أعلام أعلام. هاي العادي ليه اختفت من بلداتنا العربية؟ ليه بطل حدا يحط أعلام للمنتخبات اللي بشجعها بالمونديال؟ يعني أكتر علم كنت أشوفه بالناصري في حين وبتذكر علم البرازيل، وكمان كان علم إيطاليا السنة خارج المونديال، كان علم ألمانيا كمان كتير بالناصري. ليه بطلنا نحط إعلام يا جماعة؟ في حدا عنده سبب؟ كمان كان علم الأرجنتين بالناصري في منه كتير. يلا إذا حدا عنده تفسير ليش هاي الظاهرة اختفت، بحب أسمع منكو على الواتساب، تكتبولي إذا في سبب معين. وبهذا الوقت أنا بدي أخدكو إلى أجواء المونديال. وطبعا هيك من بداية المونديال دايما متعودين أخبارنا بالبداية بتكون لها علاقة بالمونديال. اليابان، وما أدراك ما اليابان.

هذا الكوكب. واضح أنه المنتخب الياباني جاي من هذا الكوكب ويعني عم بعيدوا درس النظافي وبعلموا للعالم بالمونديال. شوفوا كوكب اليابان احنا تعودنا عليهن بطبيعة الحال انه دايما في عندن هيك امور اللي بديش اقولكو غريبة، لانه قضية انه تكون شخص نظيف والنظافة حواليك هو مش بالامر الغريب، بس بعد كل مباراة عندهن عادي سواء كانوا خسرانين او ربحانين لابد انهن يورجوا للعالم انهن اشخاص نظيفية، من المشجع للاعب للمدرب سواء كانوا بالمدرجات او بغرف تبديل الملابس. بس ببساطة منشوف لوحة يابانية بتتمثل بثقافة عمرها سنوات بشربها الياباني ومن هو ولد صغير. وفي عندهم عادي، هاي العادي هي اللي ترمز إلى قضية التنظيف والنظافة اللي بتبدأ معهن من البيوت قبل الانطلاق إلى المدارس، بعدها بالمعابد. وطبعا هاي العادي اللي اسمها أوسوجي عادي يابانية، هي بتشبه التعزيلات عنا بفترة العيد، أوكي؟ وهذا كله جزء من تربية أخلاقية مش بس بدرسوها بالبيوت، بل في إلها مادة مدرسية كاملة وممارسة يومية. لهيك العالم بندهش من هذا الشعب المنظم والمتقن، هو وكيان اللي يعني بالمباراة الأخيرة شفته وهني يلموا وراهن طبعا كل ما كان على المدرجات، وطلعت هاي مبدئيا عادي اللي عن جد بدرسوهن إياها بالمدارس، بدرسوهن إياها بالبيوت وبيكبروا عليها. ودايما اليابان يعني بتترك هيك أثر طيب، وكل المبادرات اليابانية بتترك أثر طيب وين ما كانت، ومؤخرا شفناها بمباراة المنتخب الياباني بالمونديال، وكلكم شفتوا كيف هذا المنتخب نظف وراه لما طلع، ما تركش المدرج بدون تنظيف. فيش عنا هيك مادة ندرسها بالمدرسة بالبيت بالشارع بأي محل؟ النظافة من الإيمان يا جماعة، هي جزء من الإيمان، تمام؟ يعني ما بينفع نكون أشخاص مؤمنين ومش نضاف، ما بينفع نكون ماشيين بالسيارة ونبلش نكب من الشباك إكياس وعلب مشروبات والمكتة اللي موجودة بالسيارة ننظفها وإحنا ماشيين من الشباك ونعفر كل السجائر على السيارة اللي ورانا مثلا، ما بينفع كيس البامبا نرميه، ما بنفع كتير أشياء ما بنفع وأشياء منشوفها بشكل يومي. لا، والأكتر يعني الأكتر هيك مثير للغضب إنه منكون ببلد معينة، بلد اللي هي مش عربية، منحط كل الأغراض هيك منعبي كل القمامة بكيس بالسيارة، أول ما نفوت على بلدنا العربية هذا الكيس منمسكه ومنرمي من الشباك. احنا منسترجيش نرميه بالبلد المش عربية اللي منكون فيها. يعني على سبيل المثال اللي نازل مثلا من نوفها قليل عن ناصري بالسيارة بنوفها قليل بحط كل اشي بكيس وبخليه بالسيارة، اول افوت عن ناصري بكبه من شباك السيارة على الشارع. اعطيتكم مثل. فباليابان هذا غير موجود.

الضف، وهاي المادة أو هاي العادة أو هاي الثقافة اسمها أسوجي بالياباني، اللي بتطلع المواطن الياباني مع هاي العادات لما يكبر. أما ببريطانيا في كمان مبادرة اللي مهم أحكي لكم عنها، إلى جانب مبادرة النظافة باليابان في مبادرة أخرى عم تبدأ في بريطانيا. بداية شهر سبتمبر أيلول القادم، يعني مع افتتاح السنة الدراسية الجديدة عام 2026، مدارس إنجلترا رح تحدث مناهجها التعليمية، ورح تبقى رح تبدأ بتدريس مادة الاحترام في المدارس. وطبعا هاي المادة رح تضم برنامج العلاقات والصحة والتربية الشخصية كجزء من المنهاج التعليمي، وهذا بهدف تعليم الطلاب كيفية بناء علاقات صحية قائمة على الاحترام والتواصل السليم. وبتضمن هذا المنهج دروس عن الحدود الشخصية واحترام مشاعر وحقوق الآخرين، وكمان رح يتم التركيز على مكافحة التنمر والإساءة اللفظية والسلوكيات المؤذية داخل المدرسة. وبتناول كمان المنهج مواجهة كراهية النساء والأفكار المتطرفة المنتشرة من خلال مواقع الإنترنت المختلفة، وبالإضافة لكيفية التعامل الآمن مع المحتوى الرقمي والتمييز بين السلوك المقبول والسلوك المسيء. والحكومة البريطانية بتحكي أنه الهدف هو إعداد الطلاب للحياة البالغة وتعزيز السلام والاحترام المتبادل. فإذا ببريطانيا بلشوا يفهموا أنه قضية الاحترام يجب أن تدرس بالمدارس، والمدارس والتعليم مش مفروض يكون بس رياضيات ولغات وعربي وعبري، ومش مفروض نركز بس على الأرقام وعلى العلامات بالتحصيل العلمي يا جماعة. بالتالي في كتير كتير كتير كتير أمور اللي مفروض نعطيها لطلابنا وطالباتنا، وعلى رأس هاي الأمور كل ما يتعلق بالاحترام وكل ما يتعلق بكيفية بناء علاقات صحية وسليمة. كل أمل إنه هاي المواد تبلش تدخل كمان على مناهجنا، أو حتى ممكن تكون بفعاليات لمنهجية داخل المدارس.

0: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البطيخ الكيلو بشيكل وتسعين، الشمام الكيلو بشيكل وتسعين، الباذنجان الكيلو بشيكل وتسعين، بصل ناشف الكيلو بشيكل وتسعين. الشروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
1: هذا خبر مش إعلان. طاولة كتر بس ب89 شيكل، ب89 شيكل. الحملة بكافة الفروع، طيبة بكل بيت.
2: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
3: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفة.
4: مكيف تورنادو ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط، رقم واحد.
3: في مكيف، في تورنادو انفرتر.
5: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب
6: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
7: أنا زيك ماما.
8: كيف يعني زيك؟
7: بحب ألبس زيك وبربط شعري زيك.
8: يا روحي،
7: ولما تقطع الشارع بسرعة بعمل زيك ماما.
8: عشان انت زيي وبتقلديني، احنا دايما رح نوقف نتأكد ونعبر بأمان. احنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
7: أنا زيك ماما.
9: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
10: بتكون انفرتر وبسعر رخيص، بس أمكور أمكور أمكور.
11: بتكون مكيف؟ روحوا على أمكور انفرتر.
12: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
13: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل. يتقبرين.
14: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
15: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الاعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس لك مكاني وقيمة غير. لما اعلانكم ينسمع براديو الناس، انتو بتوصلوا كل الناس بالبيت بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكو صغير أو شركة كبيرة، إعلانكو عبر راديو الناس بيعطيكو تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكو.
16: حركة سير مع فادي زغيري.

يلا رجعنا رجعنا رجعنا، يسعد لي هالمسا الحلو، تحية لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا، وحركة سير مكملين معكم للخمسة على هواء راديو الناس.

0: يسعد لي هالمساء.
1: مساء الفل.
0: شو الاخبار؟
1: منيحه.
0: كيف امورك؟
1: تمام التمام. وانت؟
0: انا تمام زي الفل الحمد لله. طمنيني عنك.
1: انا منيحه
0: منيحه كثير ولا شوي؟
1: كثير
0: ممتاز يا رب يضلك منيحه. ليه بعتي كمان مره؟ طب ما انا بعته وظبطته.
1: ما كنت ادور عليه صار لك ساعه بدور عليه.
0: لا على فكره ايات وصار جاهز.
1: يلا سبع مال ديليت ذا مسج.
0: مش معقول يعني فش ثقه مثلا؟
1: لا
0: يعني يعني بعثت لي ملف الإعداد تبع فقرتها وفتحته وظبطته وتكتكته وبستناها
1: عشان سبحان الله دائما بضيع وبتقعد ساعة تدور عليه.
0: سبحان الله كل إشي بالعكس اليوم
1: عكاس.
0: دخلتي ولاتي ناطري.
1: يلا زيادة الخير خيرين عشان إذا قرر يطلع من وين أنت فتت علينا لأي طوالي.
0: طيب لا تعليق.
1: لا اللي علق.
0: طيب بدي أسألك عن إشي كتير زاكي.
1: أسأل.
0: بتعرفي في هاي اللي بسموها بتعرفي هاي النقريش تبعت التلفزيون بشكل عام.
1: نقريش السهرة.
0: شو بتحطي بشكل عام عشان
1: كل شيء مش صحي بنحط؟
0: يعني مثل
1: يعني شيبسات بزر. بنحط أجبان عشان كلياتها هيك ملانة دهنيات أشياء ممتازة.
0: طيب
1: كل شيء مش صحي.
0: بس انا عندي مستوى اعلى بصف الموضوع.
1: شو
0: انا عندي؟ ممكن تروحي على بيتزا، ممكن تروحي على برجر.
1: بدك تتقل انت. لا ما انت بلشتها بالخفيف.
0: لا لا لا هي مفروض انه يعني نقريش
1: هيك بتبدا
0: اللي انت حكيتيه منطق جدا. بس انا فكره التلفزيون بالاخص لما في طقس معين بدنا نحضر فيلم بدنا نحضر اسا مثلا المونديال مباريات. انا مش من هواه المباريات بس انه وكانه بالاخر لما بهذا بصير هذا جزء من السهره.
1: ما بدنا ناكل وننسى شو عم نحضر.
0: مش البزر ومش الشيبسات. البوب كورن كمان ممكن
1: كمان
0: يكون صح. بتعرفي ايش كمان زاكي؟
1: شو
0: ترمس وفول. ترمس وفول يا جماعة اعملوا. شو كمان؟ الدرة. الدرة الكواز.
1: الكواز.
0: انتو شو بتسموها؟ كواز. يعني العرانيس هي نفسها عشان
1: درة.
0: لانه في ناس سموها عرانيس. شو بتحطوا الطاولة يعني هيك لما بتكونوا تحضروا مباراة مثلا شو بتحطوا عليها يا جماعة؟ شو هيك
1: شو التضيفات اللي بتحطوها لنفسكم؟
0: شو بتضيفوا أنفسكم؟ أي نوع تضيفات؟ وإيش عن جدك المسليات اللي بتحطوها؟ اكتبوا لنا على الواتساب رجاء على 050-5577-399. شو احنا سميناها
1: النقريش.
0: سميناها هيك بس هي بينفع ما تكون شيء يعني بينفع تكتبوا لنا شاورما مثلا عادي انه عادي
1: مثلاً. عادي
0: بس انه انتم كيف بتدللوا حالكم بالاخص بالمونديال؟ اكتبوا لنا لو سمحتوا.

0: اوه كرز. بس الكرز الحامض مريانة صح؟
1: مع ملح.
0: مع انه كرز الكرز الجولان ولا في اطيب منه
1: صح.
0: بس هذا
1: بس الاخضر غير.
0: زمان بتعرفي زمان ما شفتش الكرز الاخضر والاحمر؟ تذكري كان في اخضر واحمر؟
1: في منه
0: مش الاحمر الحلو،
1: الاخضر فيه انه بيجي نصه اخضر نص احمر.
0: فيه حامض.
1: رح اجيب لك.
0: زمان ما شفتش الاحمر، شفت الاخضر كتير مؤخرا. هيك كرز، صحن كرز تملوه ملح يا جماعه، تحطوا معاه شرائح ليمون. الله اكبر. يلا عندك
1: البزر.
0: البزر زاكي صراحه، وبسكي مع مازه واجبان. صحتين. مين هذا؟ ما فيش عندنا اصلا
1: ورق دوالي.
0: ايمن.

0: اي هاي طاحن تقيل ايمن. ناتشوز زاكي مع تعرفي مع ايش زاكي الناتشوز؟
1: مع ايش؟
0: مع هي تسمى وكانه مطبوخه اللي هي البندوره البندوره مطبوخه كتير كتير هيك معها شويه حار هيك وتغطي الناتشوز فيها وتاكلي زاكي كتير. يا ويلك من الله
1: علبة نوتيلا الكبيرة
0: الحلقة محدد الحجم الكبير
1: هاي خلص على الواقعة بتروح.
0: يوسف كاشيو فستق حلبي بس مين جماعة النوتيلا كانوا أدهم أدهم أدهم صح أدهم علبة نوتيلا كاشيو فستق حلبي أوكي
1: مبارح على لعبة مصر ريدس حمودي
0: ريدس شكاليت شبسات بامبا مشروبات مطاطات مكسرات مقلوطة وقال مرات
1: مش دايما
0: مرات
1: حسب شو هاي بتيجي
0: لا انتو ركزتوا بالقائمة اللي بعتها كرام كمان مرة لو سمحت ممكن تقرأيها
1: القائمة جاهزة شوكوليت شيبسات بامبا مشروبات مطاطات مكسرات مخلوطة
0: ومرات بقولكوا كرام بقلوا نكنكيوت مع تشيبس يعني بزيدوا مرة. على كل هذا المنيو نكنكيوت وتشيبس بيجلة بسكوت كريكر وبسكوت الشوفان أوكي هي صلصة البندورة صح مزبوط شيبسات طبعا شو عندك أنت
1: بسكوتات بطعمات غريبة أو كعك بطعمات جديدة أو مشروبات بطعمات غريبة يعني حلو أكتر
0: شو طعمات غريبة يعني
1: شو عن جد
0: شو الفكرة من وراء طعمات غريبة ممكن توضح
1: هيك تقعد تدوق وتسأل كل شوي شو هاد لا تحضري مباراة وتسألي كل شوي
0: لا بزبطش انه يعني انت واضح انه رنا انت حدا يعني غاوي تجارب وكانه بتحبي تجربي بس بهاي الفترة انا بنصحك انه مش هذا الوقت رنا الصحيح للتجربة يعني عشان اكون منطقي معك مش هذا الوقت اللي بنفع تتذوقي

0: وقلبي الجامد
1: منك. طب بس امام كل الاقتراحات اللي اخذتيها كيف ممكن تجيبي لنا تقرا المنيو اللي جايبتيه معك؟
2: جبت لكم بدائل عالميه يعني لازم يكون عندكم مونديال بدون سعرات زائده.
1: يعني هي جايبت لكم اشياء صحيه جماعه، يعني بدها تغير لكم المنيو اللي طرحتوه انتم ببدائل عالميه.
2: اسمعوا مني زاكي المنيو اللي
1: جايبته. لا صراحه زاكي
2: وصحي وكثير عن جد زاكي.
1: زاكي بس ولا حدا فكر بهاي الاشياء. تفضلي انطلقي. شو اللي عندك؟
2: نبدا بالمكسيك.
1: اوكي،
2: جايبت لكم من هناك الجواكامولي بشرائح الخضار.
1: يعني
2: الجواكامولي هو طبق المكسيك الاشهر، واحد من اكثر التغميسات اشباع، وبقدموا بطريقة هيك كتير مظبوطة. بيجيبوا الأفوكادو بهرسوه مع عصير ليمون، وبحطوا عليه باقي المكونات، مثل هني بحطوا عليه بندورة وبصل وشوية زيت زيتون وملح ورشة فلفل
1: حامد.
2: طبعا
1: اوكي، يعني بصير زي وكأنه زي صلصة أفوكادو
2: بالضبط، بس بتكون يعني بشكل مهروسي. كتير ناعم.
1: أوكي.
2: كتير ناعم،
1: سموها بالعربي ممراح.
2: بالضبط، هي هاي اللي عم بدور عليها.
1: طيب،
2: وبعدين بقدموها مع بيكونوا مقسمين خيار وجزر وفليفله ملونه.
1: وهناك وكأنه بتصير تغط الجزر الخيار والفليفل الملونة
2: صحية على الآخر.
1: وبتصير هيك تغمس من التغميس.
2: أنا بعملها مش صحية مع ورق رز، بكون قليته.
1: تقدريش.
2: بس هي لا هيك صحية.
1: بس أنتوا اعملوها وحطوا جنبها خضرة، جزر، فلفل ملون
2: وخيار،
1: خيار، وصيروا غمسوا من هالتغميسة. يلا خديني على اليابان.
2: الأدمامي.
1: أوكي.
2: مع تومي وملح.
1: أوكي.
2: هي وجبة خفيفة كلاسيكية وملاني بروتين نباتي وألياف. اللي هي حبوب فول الصويا الخضراء اللي بتخليكم تحسوا بالشبع، وهيك بتاكلوها زي المكسرات بس بسعرات أقل.
1: زاكي الأدمامي.
2: كتير.
1: تحطوا عليه.
2: وهوية سهل.
1: سهل.
2: بس تسلقهن طولهن، تحط عليهن ملح وحامض.
1: وحطوا جنبهن شرائح حامض كمان. صيروا كل واحدة هيك بتكون تاكلوها عصر
2: عليها حامض.
1: وملح خشن مش ملح ناعم. اسمعوا مني
2: انا شخصيا.

0: بحب مليح. نعم
1: لا مش إسا, خديني على اليونان إسا لو سمحتي.
0: طيب يلا على اليونان. جايبتي لكم
1: كمان قاعدي بالاستوديو لا انتم مش شايفين يا شفعوا الوقاحة, قاعدي بالاستوديو يعني اطلع فاصل. مش إسا فاصل كاملة مش إسا فاصل كاملة زي ضيفي انت هون
0: على فكرة أنا منتج كمان
1: تماما ما بتكوني بالكنترول على راسي الفاصل. إسا مش إسا بنفع نتأخر عليه دقيقة بس واحدة
0: يا رب الياس مش سامعك
1: دقيقة واحدة بس.
0: من اليونان جايبت لكم تغميسي اللي هي معمولة من لبن يوناني عالي البروتين, وبعملوه عن طريق انه بعصروا الخيار وبتحنوه يعني كأنه
1: ببرشوه
0: وبصير فيه كتير ماي, بخلطوه مع اللبن وتومي ونعنع وبقدموه مع أعواد الخضار أو خبز القمح.
1: أي يعني زي وكأنه خيار بلبن,
0: خيار بلبن بس أنه لبن اليوناني.
1: بس بتغمسوهش يا جماعة, بتاكلوه مع الخضار يعني مش تغميس, مع الخضرة وبارد ببرد يعني صحي. هاي كتير زاكي كتير زاكي.
0: ما خدتكو على تركيا اسا.
1: بتشهي هاي.
0: هي من أشهر المقبلات بالمطبخ التركي اللي هي الكسر. بنقعوا البرغل بمي دافي بطرة, وبعد ما يطرى بصفوه بخلطوه مع بقدونس ونعنع وبندورة.
1: مرة أكلتها كتير طيب.
0: وبعدها بضيفوا عليه دبس رمان وعصير ليمون وزيت زيتون وملح عشان هيك تنتج النكهات مع بعضها, وبقدموه بأكواب اللي هي صغيرة وبحطوا هيك أو بحطوه بورق الخس زاكي.
1: هني بيعملوه بأكواب صغيرة. أنا مرة أكلت طنجرة منه كتر ما زي فكرة وزي التبولي. بس الإشي الأكثر دوميننت هناك هو البرغل أكثر من بقدونس. بيعملوه مع بصل ومع بندورة, رب البندورة وبعدها بحطوا عليه خضار وبحطوا عليه دبس الرمان. يا الله شو زاكي. وخيار وبندورة وحامض وزيت وملح وكتير أشياء طيبة. إسا بنفع تعطينا آخر إشي قبل الفاصل.
0: على المغرب حمص بالكمون والبابريكا.
1: أوكي.
0: على فكرة هذا بنعمله كتير.
1: زاكي.
0: هو بديل صحي للبطاطا يعني للشيبسات. بحطوا الحمص بمنشفة اللي بتصير, وبعدين بنشفوها عن طريق الميكرو بنفتحها بالميكرو, بس تطلع بتحط عليه زيت زيتون وبهارات.
1: وبنفع بالاير فراير كمان.
0: وبنفع بالفرن كمان.
1: تحطوا عليه
0: بالميكرو أسرع شيء.
1: لا بالاير فراير بتطلع صحي أكتر. حس يعني
0: بدك تخفف زيت ساعتها.
1: طبعا. لسه بنطلع فاصل معلمتي. يلا فاصل.

0: طازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشكل 90، الخيار الكيلو بشكل 90، بطاطا الكيلو بشكل 90، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشكل 90. شروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.

0: روحوا على أمكور إنفرتر.
1: الله يهدي البال، الفرح أحلى مع أفخر أنواع المكسرات من محمص حيدر. وبمناسبة موسم الأفراح نعرض عليكم مخلوطة إكسترا ب 49 شيكل و 90 للكيلو، سنوبر ب 89 شيكل و 90 للكيلو، لوز رباع أو انصاص ب 44 شيكل و 90 للكيلو. تابعونا عبر شبكات التواصل محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل سوق السخنيني، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك إلى كل ضيفك.

0: مسلسل بس مع نظرين، لأنه بس في نظرين طاقم مختص مهني وعربي ممكن يخطط لكم شهر عسل بملائمة شخصية
1: زوجية.
0: مزبوط زوجية، ولوجهات رائعة مثل فيتنام، بالي، سريلانكا والمكسيك. نقول مبروك. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 9033 أو زوروا فرع نظرين كورس في الناصري وشفا عمر.
2: UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا نجمة 3505. خاضع للشروط التي في موقع umigroup.co.il.
3: يا صباح الهيل، منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
5: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.

0: يلا رجعنا نحن هنا، طلعنا الفاصل،
1: طلعنا واخيرا
0: الامور تمام. كله مريح،
1: اسا صار مريح.
0: طيب، في ابحاث اثبتت مؤخرا يا جماعه انه الازواج اللي بتقنوا فن مهاره الاصغاء هني اقل توتر واكثر سعاده. شو يعني؟ يعني مش اللي بسمع بس وقول أو إنه ما أنا سامع. هناك فرق شاسع يا جماعة بين إنك تسمع
1: وتصغي
0: وبين إنك تصغي. إنك أنت عم تسمع هذا بحكيش إنك أنت
1: مركز وصاغي،
0: مركز وصاغي. فيعني بخضم ضغوطات الحياة اليومية بكتار بيفكروا يمكن إنه نجاح العلاقات بيعتمد على التنازلات، وهي معروفة مرار، بقولك إنه تنازل شوي تنازل شوي وكل شيء بيكون تمام، وهذا وكأنه اللي بده ينجح الحياة الزوجية. بس الحياة بالمرة مش هيك، ولا إنك ترضي الطرف الآخر باستمرار، لأنه الأبحاث عم تحكي إلى إنه واحد من أكثر العوامل الهامة لنجاح العلاقات هو الاستماع الحقيقي والتواصل الصحي.
1: وبتأكد الدراسات أنه الأزواج اللي بشعروا أنهن مسموعين ومفهومين بتمتعوا بمستويات أقل من التوتر وروابط عاطفية أقوى وشعور أكبر بالرضا والاستقرار بالعلاقة. فالإصغاء الفعال هو ما بيقتصر بس على سماع الكلمات، هو بيشمل إظهار التعاطف وفهم مشاعر الطرف الآخر ومنحه المساحة للتعبير بدون أحكام مسبقة.
0: وكمان أظهرت الأبحاث

0: حيث أن مهارات الاستماع الجيد بتساهم بتقليل حدة النزاعات، تعزيز الثقة المتبادلة، وتحسين القدرة على اتخاذ القرارات المشتركة، فضلا عن زيادة روح التعاون بين الشريكين.
1: وبرتبط الذكاء العاطفي والتواصل الداعم كمان بتحسين الصحة النفسية والقدرة على التكيف الاجتماعي، وبيشيروا الخبراء لأنه نجاح العلاقات ما بيعتمد بس على طاعة أحد الطرفين للآخر، بل على مجموعة من العوامل المتداخلة مثل النضج العاطفي، الاستقرار النفسي، العادات اليومية والاحترام المتبادل.
0: أما من الناحية البيولوجية فبحتاج الدماغ البشري للشعور بالارتباط والتقدير والتأكيد العاطفي، وعشان هيك الإحساس بأنه في شخص فاهمك، في شخص عم بسمعك، في شخص عم بصغي لإلك بصدق، بإمكانه أنه ينعكس بشكل مباشر على جودة العلاقة ومستوى الرفاه النفسي.
1: وبالآخر مش بس الكلمات الحلوة هي اللي بتحافظ على العلاقات، كمان القدرة على الإصغاء باهتمام، التعامل بتعاطف وإشعار، وتحسسه أنه الطرف الآخر بأنه مهم ومفهوم.
0: يعني اسمعوا لبعض، اصغوا لبعض،
1: مش بس تمشوا لبعض،
0: مش أنه أوكي خلص طيب وخلص. تمام سمعت أوكي تمام. وأنتوا كمان بشكل عام مرال النساء انتو كتير بتعيدوا وبتزيدوا على نفس الموضوع،
1: لازم يسكروا دائرة.
0: بس هو كتير مرات الرجل كيف بيشتغل، لما بتعيدوا وبتزيدوا على نفس الموضوع بصفي عنده نفور من الموضوع، فبصفي مش عم بنصف.
1: بس النساء بحبوا يسكروا دوائر بالآخر.
0: أنا معاك،
1: كان عنا هذا الموضوع بدنا نحله عشان ننتقل للي بعده، عنا كتير مواضيع نحلها، فإحنا لازم نخلص نقطة نقطة.
0: أوكي،
1: بس عشان نفتح دوائر وإحنا مش مسكرين دائرة.
0: صح، بس اختيار الزمان والمكان كمان أمر مهم جدا.
1: طبعا بس هيك تعرف التذكير، هيك
0: كل شوي بتيجي بتضايق له خلوه، بتقول له اسمع خد
1: بالضبط خليها ببالك، عشان ان كنت يعني تحاولت
0: إن كنت
1: تنسى
0: ناسي
1: او تتناسى انا
0: أفكرك.
1: هو انا بفكرك بالضبط.
0: طيب انا بدي اشكرك.
1: شكرا،
0: يعطيك الف عافيه.
1: شكرا،
0: شوفك بعد بكره.
1: يلا تاخرش على
0: الفاصل. الى اللقاء، باي باي. قبل الفاصل في احوال الطرق.
2: أحوال الطرق برعاية بحاجة إلى زيت للمحرك، بدكو زيت مميز للمحرك، فقط كاسترول المنتج الأفضل عالميا، ابحثوا عنا في حوانيت قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك.
0: شارع رقم 70 مزدحم من صومخ وحتى مفترق أبلين، شارع رقم 65 مزدحم من مفترق عرون وحتى مفترق عرعرة، وطريق السلامة لكم جميعا. فاصل، موجز أخبار وعودي للمتابعة.

0: بك الطازجة في شبكة صالح ذباح. البطيخ الكيلو بشيكل 90، الشمام الكيلو بشيكل 90، الباذنجان الكيلو بشيكل 90، بصل ناشف الكيلو بشيكل 90. الشروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
1: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
2: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
3: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات.

0: أصحاب بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
1: العملاء الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور، أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال رزمة سترولات مناشف ورقية سانو سوشي بسبعة شواكل وتسعين أجورة فقط، قهوة تركية عيليت 200 جرام ب 12 شيكل وتسعين أجورة فقط، رز فارسي سوغات 1 كيلوغرام بسبعة شواكل فقط، توفر عبر الانترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
2: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشكل 90، الخيار الكيلو بشكل 90، بطاطا الكيلو بشكل 90، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشكل 90.

0: نويتوا على الفرح؟
1: شبكة طيبة بتوفر لكم كل مستلزمات الفرح لبيوتكم بتشكيلة كبيرة وخيارات أكثر وأسعار أوفر. مهما كانت مناسباتكم كل شيء بتحتاجوه موجود عندنا. شبكة طيبة، كل مستلزمات الفرح وأرخص الأسعار.
2: طيبة في كل بيت.
3: أنا زيك بابا.
4: شو يعني زيي؟
3: مع ستي بحكي زيك، رياضة بعمل زيك.
4: حبيبي أنا فخور فيك.
3: وبقعد بالسيارة بلا حزام زيك بابا.
4: عشان أنت زيي وبتقلدني، أنا دايما رح أربط الحزام وأسوق بأمان.
5: إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
3: أنا زيك بابا.
5: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
6: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنع حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. لقي عامل يبلغ من العمر 46 عاما مصرعه إثر سقوطه من رافعة خلال أعمال ترميم في غلاف غزة، وأفاد طواقم الإسعاف بأن إصابته كانت بالغة الخطورة ما اضطرها إلى إقرار وفاته في المكان. قتل رجل في 84 من عمره إثر تعرضه للطعن داخل شقة سكنية في مدينة رحفوت، وأعلنت الشرطة اعتقال نجل الضحية وهو في 40s من عمره للاشتباه بتورطه في الجريمة، وبحسب التحقيقات الأولية فإن الابن هو من أبلغ عن الحادث، فيما عثر في المكان على أداة طعن يشتبه باستخدامها في تنفيذ الجريمة. أصيب فتى في 14 من عمره بجروح متوسطة خلال قيادته دراجة كهربائية في مدينة عكا، وأفاد طواقم الإسعاف بأن الفتى تعرض لإصابات متوسطة وقد نقل إلى المركز الطبي للجليل في نهرية لتلقي العلاج. أعلنت النيابة العامة الإسرائيلية استكمال استجواب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في إطار محاكمته بملفات الفساد المعروفة بملفات الألوف، ومن المتوقع أن تنتهي شهادة نتنياهو الأسبوع المقبل بعد جلسات إضافية محدودة، وذلك بعد نحو 96 جلسة منذ بدء الإدلاء بشهادته أواخر عام 2024. أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ورئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف بضرورة إلزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضي اللبنانية، وشدد الجانبان خلال اتصال هاتفي على ضرورة وقف العمليات العسكرية وهدم القرى في جنوب لبنان، داعين إلى تحرك دولي يضمن إنهاء الحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يؤيد إحالة الاتفاق مع إيران إلى الكونغرس، مؤكدا أن المرحلة الثانية من التفاهمات بين الجانبين ستتقدم بسرعة. وأضاف ترامب أن مضيق هرمز سيعاد فتحه بالكامل بحلول يوم الجمعة، مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم تنص بوضوح على عدم امتلاك

0: أمتلك إيران سلاحا نوويا. قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن قطر ستشارك في المحادثات المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا يوم الجمعة المقبل. أضاف الأنصاري أن الهدف الرئيسي يتمثل في توقيع مذكرة التفاهم والانتقال إلى مفاوضات أوسع، نافيا ما تردد عن تقديم أموال قطرية ضمن خطط إعادة إعمار إيران. وأكد أن أمن قطر ودول الخليج كان في صلب الجهود الدبلوماسية والمباحثات الجارية. أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي بأن 3 ناقلات نفط إيرانية وسفينتين محملتين بسلع أساسية تتجه حاليا نحو موانئ جنوب إيران قادمة من المحيط الهندي. ويأتي ذلك رغم تأكيدات أمريكية بأن الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية ما زال ساري المفعول وفق مذكرة عسكرية صدرت خلال الأيام الأخيرة. أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي أحبط مخططا لاستهداف فعالية أقيمت في البيت الأبيض بمسيرات مفخخة وقناصة. وبحسب التقارير أوقف المكتب 5 مشتبهين على خلفية القضية، فيما كانت الفعالية قد أقيمت بمناسبة عيد ميلاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واقتراب الذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة. أحوال الطقس. تكون الأجواء هذه الليلة غائمة جزئيا، أما غدا فيكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الشمالية. ختام النشرة، تستمرون مع حركة سير والزميل فادي زغيري، في أمان الله.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
1: راديو الناس، قصة كبيرة.
3: راح يكون الراديو الأول، إذا مش هسه الراديو الأول وصل العربي كلية. دائما راديو الناس بسمعه،
4: بحب أسمع خاصة وأنا في طريقي طبعا على الشغل وأنا مروحة من أم الفحم لكفر برا.
5: الواحد هو روح على الشغل بعرف مواضيع كتير حلوة.
3: أنا صراحة بلشت براديو الناس بجوز قبل 2 سنين، خزنت المحطة وثبتت لليوم بسمعها يوم يوم يوم يوم.
6: راديو الناس ممتعة وشيقة، بتفيد كتير المجتمع، ثقتنا فيها كبيرة.
7: انتو راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة، وعن جد انتو الطب، فكلهم شكرا لكم والتقدير وكل الاحترام لكم، عن جد كل الاحترام.
6: عن جد
8: أشكر راديو الناس الذي يصل إلى أذان كل الناس.
6: كل الناس،
9: كل الناس.
10: راديو الناس دايما معي.
11: برنامج ميكس مع ناصر طه،
12: كل 2 و4 من 6 ل7 ويوم الخميس من 7 ل8.
13: حلو التغيير،
14: والتغيير بس في المونديال
13: كده أجمل بكتير.
14: يلا يا ناصر احكي لنا.
12: من الملاعب للمنصات ومن أهداف النجوم لأغاني النجوم، تابعوا ميكس، البرنامج اللي بيجمع بين حماس الكرة وسحر الفن بأجواء مختلفة ومليانة مفاجآت. آخر أخبار الفنانين، أحدث الإصدارات الغنائية العربية، ترند السوشيال ميديا وكواليس النجوم بنكهة مونديالية خاصة. تابعونا كل يوم 2 و4 من 6 ل7 ويوم الخميس من 7 ل8 المساء على راديو الناس.

0: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. 103.3، 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
1: حركة سير مع فادي زغير.

يلا عدنا للمتابعة، يسعد هالمساء مجددا المستمعات والمستمعين الكرام، تحية لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. 4:08 ساعتنا حاليا، وساعة جديدة من الزمن عم نبدأ ومننطلق من خلالها، وحركة سير للخمسة على هوا راديو الناس، ومكملين احنا وانتو وشبكة حوانيت طيبة كل ما يلزم السهرات التعاليل والمناسبات المنزلية في مكان واحد بأرخص الأسعار. بإمكانكم تزوروا طيبة بكافة الفروع، وهناك تشتروا كل شيء بيحتاجوا بيتكم. واليوم كمان في عندي 4 قسائم، كل قسيمة قيمتها 250 شيكل رح تكون من نصيب 4 مستمعات ومستمعين رح يشاركوا معنا بنقاش اليوم، وهيك تحدي اليوم اللي مبني على أبحاث ومبني على دراسة. بالآخر رح أقرأ لكم طبعا الدراسة، بس بالأول بدي أسألكم شو أنتوا بتفكروا حول هذا الموضوع. بحسب الأبحاث، مجموعة هيك من الأبحاث، هو الموضوع احنا بنتعامل معه وكأنه مزحة، بس صراحة بعد ما عملوا عليه بحث طلع مش مزحة، وطلع مبني على نتائج حقيقية. بيقولوا أنه الرجل بالبيت بسبب ضغط نفسي للزوجي أكتر من الأبناء، يعني الرجل بضغط زوجته أكتر من لو كان عندهن 4 أولاد بالبيت. وقديش منقول الأولاد بغلبوا، الأولاد بضغطوا، احتياجات الأولاد، متطلبات الأولاد وما إلى ذلك. بس اتضح بحسب الأبحاث إنه الرجل بيسبب ضغط نفسي أكتر للأم من الأبناء، ومعللين طبعا ومفسرين كل الأسباب ليش. بس قبل قلت بدي أسألكوا أنتوا، ليش برأيكوا الرجل بسبب ضغط نفسي للأم أكتر من الأولاد، أكتر من الأبناء أنفسهن؟ وبآخر الحلقة طبعا رح أقرأ لإلكو كل المعطيات اللي ذكرها هذا البحث، بس بالأول بدي أسمع منكم. يلا، والإجابات الأكثر إقناعا بدي أربح كل يوم قسائم ب 250 شيكل مقدمة من طيبة. ليش الرجل بيسبب ضغط نفسي للأم أكتر من أولاده؟ يعني بيضغط زوجته أكتر من الأولاد، بالرغم من أنه الأولاد عندهن متطلباتهن وعندهن حياتهن وعندهن وعندهن وعندهن، بس ليه الرجل أكتر؟ يلا 0461166

يلا بنروح لنبدأ مع اتصالاتكم على 0461166666. كمان مرة معطى هذا البحث بحكي انه 46% من النساء حكوا انه أزواجهن بسببوا لإلهن قدر من التوتر والضغط النفسي أكثر من الأطفال. وطبعا شرحوا شو أسباب الضغوطات النفسية هاي، رح

0: أقرأها عليكم بنهاية الساعة، بس بالأول بدي أسمع منكم ليش بتتوقعوا برأيكم إنه الرجل بسبب ضغط نفسي أكبر للزوج والأم من الأبناء أنفسهم. يلا نروح لأول اتصال معي مستمع. ألو مساء الخير.
1: مرحبا.
0: مرحبتين.
1: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك، شو أخبارك؟
1: تمام الحمد لله. صراحة مواضيعك مستفزة، يعني بتخلي الواحد بده يطلع على الهواء ويحكي،
0: خصوصي عشان تمسكوا التليفون وترنوا. شو رأيك؟ قولي لي.
1: حسب رأيي أنا إنه الأم هي بتربي أولادها، فهي تعرف كل ولد شو تفكيره شو راسه، لأنه هي ربطه، هي عجنته.
0: أوكي.
1: فالزوج هو بالرغم من إنه زوج وعشرة عمره بكتير تعرف تقريبا يعني شو بحب شو بحبش، بس بضل غير متوقع.
0: بس يفترض انه يعني ابنك على ما ربيتي وزوجك على ما عودتي، يعني مفروض.
1: لا
0: فيش هيك اشي. ليه؟
1: مش كل الازواج بفكر انها يعني في ازواج تتدخل تنتقد، ليه هذا هيك، ليه هذا هون، ليه هذا مش موجود، ليه حطيتي هيك، ليه عملت، يعني وانا بعرف بحكيك بعرف من حوالي الناس الموجودين. انا بعرف ازواج بتدخلوا حتى في الطبخة،
0: بتقولي وكأنه تدخلات الزوج اللي بتكون مرات مش بمحلها هي اللي ممكن تضغط أو توتر الزوجي،
1: لأنه المرأة في البيت بتكون عاملة لحالها سيستم اللي هي تمشي عليه.
0: أوكي.
1: يعني أنا بعرف نظامي في البيت، بعرف كل إشي وين محطوط وين لازم يكون.
0: أوكي.
1: حتى مجرد أنه يطول شغلي وما يرجعهاش محلها هذا مستفز بحد ذاته، مع أنه مش هالبيك ديل يعني.
0: بس بتحسيش انه انتم مرات بتبالغوا شوي يعني بردات
1: احنا دائما بنبالغ.
0: طيب المسكين شو بده يعمل يعني طال هالشغلي.
1: دراما، احنا دراما.
0: فصف المشكله هو ولا انتم؟
1: المشكله اثنين. بس تخيل مثلا انا انت مروحه من الشغل على الشارع على القاني في ازمه السير، بدي اصل بدي اطبخ بدي بدي بدي ويجي مثلا يقول لي ليه هذا من هون او ليه، بينما تيجي بنتي تقول لي ماما بدي تحضري لي بانكيك بقولها من عيوني.
0: طب ليه كلمة بنتك أو طلب بنتك أنت مروحة تعباني بعدك مش عارفة حتى يمكن أجدك تطبخي في عندك ميت هم، تيجي بنتك تحكي لك بدي بانكيك بتقولي لها تكرم عيونك، بيجي جوزك بسألك طب اسمع يا مرة ليش هاي هون مش هون، ليه بتفيع بزوجك؟
1: لأنه أنا كمرأة، ما هو إحنا المرأة والرجل أغلب الأشياء بيناتهم زي بتكون إنه انا عم بشتغل واتعب، ف يعني ليه تتدخل، خلص انا بعرف شغلي.
0: اوكي.
1: انا بعرف شغلي خلص، شو حشرك انت
0: انت يعني. حل عني واتركني انا بدبر حالي. اوكي. سعد لي المساء الحلو، شكرا.
1: تسلم. بدي اطلب منك طلب.
0: تفضلي.
1: إذا دخل اسمك في القرعة جائزتي بتبرع فيها لمين بدك.
0: ولا يهمك، الله يسعدك.
1: شكرا.
0: نهارك ورد. إلى اللقاء. باي باي. يلا كمان مشاركة مع سوار. مساء الخير سوار. شو أخبارك؟
2: تمام شكرا.
0: سوار بنفع نحسن جودة الصوت لو سمحتي؟
2: هيك أفضل.
0: هيك ممتاز. شو أخبارك سوار؟
2: طيب بس فادي انت مواضيعك يا دايما بدحق
0: أطفال. ليش ال
2: دايما الخطة.
0: إياك اليوم معنا عشان تفتحي قلبك.
2: من أول ما طلعت من الشغل طوالي على السمع دايما.
0: الله يسعدك يا سوار. شو يا سوار، ليش الرجل بسبب ضغط نفسه وتوتر للزوجة أكتر من الأولاد؟
2: هو قعدت بالبيت ذاتها دايما ضغط.
0: إيش إيش إيش هاي؟ قعدت
2: بالبيت في أوقات اللي هو يكون فيها بالبيت بالضغط لا إرادي.
0: طب إيش بدك إياه يشتغل سبعة أيام بالأسبوع؟
2: كيف؟
0: سبعة أيام بالأسبوع يشتغل؟
2: لا مش أقول الأيام اللي بآخر الأسبوع لازم يمسع يا محل، أما لما بتلاقيه مثلا بالليل في نظام هو دايما متعود يطلع برا يخرج. تمام؟
0: أوكي.
2: هو كيف يقول للمجتمع اللي قبل ابنك على متربيك تغذيك على فتحه وهو تعود إنه سهرته بس.
0: أنا مش عم بسمعك واضح سوار، أنا مش عم بسمعك واضح للأسف.
2: مشكلة بالسيارة. أوكي. بقول له هو متعود إنه لازم يطلع بوقت معين، إذا كان بهذا الوقت تيجي بالبيت بصير أقول لك مالك عليك مش طالع اطلع.
0: وإذا طلع بتسألي وين طالع؟
2: وإذا طلع وين طالع؟

0: اسمعي، واذا روح بكير شو يصير؟ صرت مروح، واذا تاخر وين تاخرت؟ طب شو يعمل هالمسكين؟
1: بالضبط، فيش حل وصلت معنا يعني. بس المرة هذا انه عن جد يستلم ملف في البيت، انا بقول لك يعني بقول له ليش بعدك لفظت؟ في موعد انت خلص تبقيتك إسا تطلع.
0: بس سوار سوار ليه بضغط عن جد يعني؟ ليه وجوده، أو مرات بديش أقول وجوده، مرات وكأنه زي ما حكت المستمع اللي قبلك، مرات تدخلات وكذا ممكن تضغط. ليه؟
1: اللي يتعود يتدخل وضع اللي هي خلص، مثل ما حكينا أنه البيت هو مملكتها للمرأة.
0: بس مثل ما أنت جزء من البيت، هو كمان جزء من البيت، هذا بيته.
1: بس التربية أكثر للأم، الأم اللي بكل الوقت بالبيت والأم اللي مسؤولة عن البيت. خلص مملكتي مسؤوليتي يعني، مش يجي يدخل إيش طبخت أو يدخل في زلام اللي يدخل بالطبخة، زلام تدخل بالتربية مثلا، بيجي بالآخر بعصب وبطلع بيقول لي أنا طلعت من بس متحترس الأولاد. طب هو عملك أنت لازم جزء من هي تكون
0: يعني، يا بتكون جزء على الآخر يا ما تتدخل الشيلي.
1: اوكي
0: شكرا سوار، يسعد لي هالمساء.
1: الله يسعدك.
0: هلا تحياتي الى اللقاء. باي باي. يعني هالمسكين الرجل ضل بالبيت، بنساله ليش بالبيت؟ طلع من البيت وين طالع؟ روح بكير صرت مروح، روح متاخر وين لسا؟ تدخل بتربيه الاولاد، انت بتزنخ الاولاد مش بتربيهن. سال ليش الاكل مالح؟ يخلف علي اللي بطبخ. الزلمي معاك ومش عم بيطلع بياض الوجه ولا مرة عزيزات النساء. وبالآخر بتيجي الأبحاث بتحكي إنه الرجل بيسبب لك ضغط نفسي أكثر من الولد، فهي اللي بدي أفهمها. ليش؟ يلا كمان اتصال. مين معي؟ أحمد. مرحبا يا أحمد.
2: أنا فادي، شو الوضع؟
0: الحمد لله، كيف حالك؟
2: أحمد الله.
0: هلا فيك. شو أحمد، شو رأيك باللي سمعته لحد إسا؟
2: إحنا ضغطين.
0: ليه أنت ضغطين؟
2: مش عارف ليش، بس أنا
0: شو هاي؟
2: بالنسبة لهم احنا ضغطينهم، ضلنا بالدار. لحظة شوي. بقول نظلينا بالدار. صرنا نسألهم عن شغلات، مثلا وين الريموت؟ وين أواعي؟ كسرت الأواعي، وهي بتبقى مشغولة بالطبخ وهون. هذا ضغط.
0: طب اسم، بدي أسألك سؤال أحمد.
2: أيوة.
0: ليه مش انت مثلا بتدور بتدور على الريموت مثلا؟ ليه مش انت بتحضر أواعيك؟ ليه مش انت بتروح تفحص إذا الأواعي انغسلت؟
2: مش عارف، تبقى مروح من الشغل بدك تحط.
0: ايش هاي؟
2: مروح من الشغل بدك تحط وعيك بالغسيل.
0: طيب وهي مسكيني اذا مش عم تشتغل برا البيت، ما هي من الصبح عم تشتغل بالبيت.
2: حلو، ما هي بالبيت. اصلا بتسألها عن شغلة بس كلك عم تدور عليها، انا مشغولة، انا مش عارف بديش هاي. تبقى الاولاد يتكاتلوا.
0: اها،
2: صرت كلك شوف الاولاد.
0: طيب
2: تبقى قاعد وهادي. طيب بتروح تشوفهم، بتعاقب الاولاد. ليش تحكي مع الاولاد؟ شنو ليش تحكي مع الاولاد؟
0: ما انت طلبت مني
2: الاولاد. طيب تطلع من الدار.
0: اوكي
2: بدك تبعد شوي، ما ضغطهم. تتصل فيك وينك؟ تحيرنا معجن.
0: واسمع، وين طلع؟ ليه ما حكيتش انك طالع؟
2: واذا حكيت على الفاضي. بس لو تحط على جوجل كيف نفهم المرأة، جوجل بقول لك لا فيش إجابة.
0: تشات جي بي تي يعتذر عن الإجابة، أنا عم بقول لك يعتذر. فأحمد أنت يعني أنت بتقول إحنا ضغطين النساء، بس أنت كمان مش فاهم ليه.
2: مش عارف ليش.
0: طب أسألك سؤال، أسألك سؤال جاوبني بصراحة.
2: أيوة.
0: بتساعدها بالأعمال المنزلية أنت؟
2: ما تروح. والله بساعدها.
0: ممتاز. عندك مسؤولية؟ بتأخذ مسؤولية على الأولاد مرات؟
2: أكيد.
0: بتخطط معاها هيك
2: كل شيء اللي بدك إياه وعلى الفاضي؟
0: على الفاضي.
2: دايماً مقصرين.
0: والله فاهمك يا أحمد، والله فاهمك.
2: دايماً في إشي ناقص. إذا سويت الشغلة ناقصة هاي، ليش هيك؟
0: دايماً
2: اللي سويت هذا اللي بعرفه.
0: هذا اللي أنا بالضبط، يا عيني عليك. ما بدك المرة جاي أعمليها، أنت تطلبش مني
2: بالضبط وعلى الفاضي.
0: مسكين يا أحمد. أحمد يسعد لي مساك الحلو.
2: هلا
0: شكرا يا حبيبي. هلا إلى اللقاء. باي باي. يلا من أحمد لجمانة. مرحبا جمانة.
3: مرحبا.
0: شو أخبارك؟
3: والله الحمد لله.
0: الله يسعدك. شو يا جمانة سمعت؟
3: الله
0: يعافيك. أحمد هالمسكين بقول لك شو ما نعمل ولا مرة منطلع ببياض الوجه، مستحيل. طب ليه يا جمانة؟
3: شوف أنا كل يوم الصبحيات ربنا بعتني بنت مش شاب، علشان أنا ما بقدرش أكون مع الهرمونات تاعت المرأة. بس أنا ضد هذا الإشي الصراحة.
0: ليه ضد؟
3: لأنه

0: زي ما هو بيتي هذا بيت الزلمي كمان. هو زي ما أنا أتدخل في الأولاد هو كمان دي يتدخل عادي مش فيها أي شيء. في تفاهم في البيت يكون ويكونوا عايشين مبسوطين. أز ما طلب شو يعني شو دعم له يطلب.
1: طب ليش
0: يطلب من ساعد ونعطيه
1: جمانة؟ ليش اليوم أغلب النساء عن جد بقولوا وجوده بضغط لما بسأل سؤال بضغط لما بطلب طلب بضغط لما بيكون في عنده إيش ليه؟
0: ثقة في النفس لأنه
1: عند النساء قصدك
0: عندهم قلة ثقة بالنفس ما بيعرفوا كيف يتعاملوا.
1: أوكي يعني أنت بتقولي المشكلة عند المرأة ومش عند الرجل.
0: المشكلة عنده مش عند الزلم والزلم إذا لا الراحة في بطلعش من البيت بضل في البيت.
1: طيب بس بدنا نسمع كيف بده يردوا عليك الصبايا جمانة.
0: يردوا أنا شكيت اللي عندي يعني هذا
1: الله يسعدك جمانة شكرا يسعد لي هالمساء. هلا باي باي الى اللقاء باي باي باي باي. جمانة بتقول لك المشكلة عنا احنا النساء عنا مشكلة جدية وزي ما هو بيتي انا كمرأة هو بيت الرجل زي ما مطلوب مني اشياء وفي علي وكأنه مسؤوليات وفي مني توقعات كمان الرجل نفس الشيء فبالتالي مش مفروض تكون العلاقة هيك. هذا رأي جمانة. يلا نطلع فاصل اعلاني قصير وبعدها راجعين لنتابع معكم. ما تنسوا انه معنا كمان طيبة وشبكة حوانيت طيبة بكافة الفروع. اذا عندكم اي مناسبة عائلية اي فرح اي تعليلي بال البيت روحوا عطيبة عبوا البيت بأرخص الأسعار وأربع قسائم قيمة كل قسيمة 250 شيكل رح يكونوا من نصيب أربع مستمعات ومستمعين بنهاية المشوار. فاصل قصير ونعود.
2: هذا البرنامج برعاية فرحتكم عطيبة بتكمل كل مستلزمات الفرح بمكان واحد بأسعار بتهدي البال. طيبة بكل بيت.
3: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشكل 90، الخيار الكيلو بشكل 90، بطاطا الكيلو بشكل 90، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشكل 90. شروي عند صالح ذباح بتسوى. خاضع لشروط الحملة.
4: فكرتوا عرض المية كان قوي؟ استنوا العرض الجاي هلأ بقماش ستار يركا قطعتين بخمسين شيكل وثلاث قطع بخمسين شيكل بكل الطوابق وبكل الأقسام وكمان بتقدروا تخلطوا بين الأقسام. قماش ستار يركا لا يفوتكم حسب الأنظمة والشروط.
5: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. Head and Shoulders يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
6: أنا المعشوقة السمراء ومن إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
7: كبسولات نخل الأصلي اكبس وغني.
8: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
9: منقول لهم اربطوا الحزام واحنا منتجاهل نربطه. منقول لهم تأنوا قبل ما تعبر الشارع ومنقطع قدامهم بسرعة. منقول لهم ديروا بالكوا على الشارع ومننسى ندير بالنا كمان قدامهم. أولادنا بيشوفونا وبيقلدونا وعلى الشارع بتعلموا من أفعالنا مش من كلامنا.
10: أنا زيك بابا. أنا زيك ماما.
9: احنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع. السلطة الوطنية للأمانة على الطرق.
11: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو بس انساكم مني انا. اسألوا حسن 23 سنة تقني مكيفات.
12: مكيف تورنادو مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
11: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر.
13: هذا خبر مش إعلان. طاولة كتر بس ب89 شيكل. ب89 شيكل. الحملة بكافة الفروع طيبة بكل بيت.
14: بيلا تشاو وداعا جميلتي وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
7: كبسولات نخل الأصلي اكبس وغني.
15: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية

0: هذا البرنامج برعاية
1: فرحتكم عطيبة بتكمل، كل مستلزمات الفرح بمكان واحد بأسعار بتهدي البال. طيبة بكل بيت.
2: حركة سير مع فادي زغايل.

0: يلا عدنا، يسعد هالمساء، تحية لإلكم وين ما كنتوا عم تسمعونا المستمعات والمستمعين. مكملين معكم بمشوارنا وحركة سير المشوار اليومي المستمر للخمسي على هواء راديو الناس. وبهاي الساعة عم نسمع أصواتكم، عم ناخذ اتصالاتكم، عم نتناقش بموضوع جديد. موضوع اليوم مثير للاهتمام. بحسب الأبحاث، الرجال بيسببوا ضغط نفسي للأمهات أكثر بكثير من الأبناء. نتائج الاستطلاع أظهرت أنه 46% من الأمهات حكوا أنه أزواجهم بيسببوا لهن قدر من التوتر والضغط النفسي أكثر من الأطفال. كيف بتشوفوا هاي المعطيات، وبرأيكم شو السبب اللي بخلي المرأة والأم تنضغط من زوجها أكثر من أبنائها؟ بآخر الساعة أكيد رح أقرأ لكم كل النتائج والمعطيات المتعلقة بهاي الدراسة، بس حاليا بدي أسمع منكم على 0461166666. وبدي أذكركم أنه في عندي 4 قسائم بقيمة 250 شيكل مقدمة من شبكة حوانية طيبة. يلا بنتابع مع الاتصالات. معي أريج. مساء الخير أريج.
1: مساء الخير يا هلا، شو الأخبار؟
0: الحمد لله، شو أخبارك؟
1: الحمد لله.
0: هلا فيك أريج، تفضلي.
1: بالنسبة للموضوع اللي بنحكي فيه اليوم، أول إشي رح أحكي بدي أجاوب على سؤالك. السؤال
0: قليلي.
1: أنت لما بزر لك التلفزيون مش بتجيب المخشير أو الريموت بتطفيه؟
0: مفروض.
1: طيب ليه ما فيش إشي هيك نعمله للزلمه؟
0: ما فهمتش ليش. ايش
1: شيك إشي تشيك ريموت نعمله فيه والزلمه
0: تخرس فيه الزلمه؟
1: بطفي شيلي بضوي وانت انا بدي بمزاجي.
0: طب هاتي اسالك سؤال، هاتي اهون عليك الطريق ريج، ليه لازم تتجوزي اصلا؟
1: السؤال شخصي، لا فيش حاجة.
0: لا لا، الفكرة
1: الحياة.
0: إذا بدك تخرسي للزلمة تسكتي، ليه لازم تتجوزي من
1: لا
0: البداية؟
1: لا أنا بقول بخرس لما بدي.
0: لشو يعني؟ عكيفك مفروض يعني؟
1: لأنه وجوده بالبيت مستفز من غير ما يعمل إشي.
0: طب ليه هذا السؤال؟ ليه وجوده؟
1: لأنه يعني الواحد ميروت أو من يعني شو بعرف، من البداية بيكون عارف إن المرأة بتكون عارفه انه هو لما بيقعد بده يزعجني.
0: ليه بتاخدي انه بده يزعجك؟ ليه بتاخديش انه مثلا لما يقعد
1: عن خبر يعني انه مارق علينا الاشي؟ مش انه
0: انا معاكي، انت مش لحالك أريج، انت بتشبهي 99% من النساء. تمام. انا سؤالي ليه لما بيكون بالبيت هو بشكل مصدر ضغط ومش مصدر انه مثلا نعمل هيك وقت لطيف مع بعض نتخرب؟
1: في اوقات لطيفه، بس الزلمه بتحس انه فيش عنده يعني مع احترام من الكل، بس مناش نقول انه كلكم ونعممكم.

0: أعطي جواب يعني يعني في أشياء مفهومة ضمنا يعني ما في حد يسألني إياها يعني.
1: يعني أنت بتقول
0: أو مثلاً بتفوت المرة بعد ما تخلص كل أمورها بتفوت تتمدد شوي ترتاح أو بدك ترتاحي. بعد إيش بعمل بالغسل يعني مثلاً؟ عندك أشياء اللي
1: طب أريش بدي أسألك سؤال
0: من جهة ثانية.
1: لحظة استني استني شوي قبل الجهة الثانية. لو نفس السؤال وبصراحة سألك يا ابنك أجا قال لك مثلا يما ليه مش حاطة خيار بالسلطة شو بتجاوبي بصراحة؟ إيه
0: بجاوب بس إذا بكون متضايقة بجاوب بنبرة صراحة يعني. أما بقول له
1: إنه في شيء. طب شو المشكلة نفس هاي النبرة مثلا جاوبي جوزك فيها ما فيش عنا خيار
0: مستفز لا لا بعدين هو بس يعني مش كل الوقت الواحد هيك بيكون طبعا في قاعدة تبعك فنجان قهوة كوباية شاي بالليل في طلعات المفروض بين الزلمة والمرأة على حالهن بدون الأولاد وهي في في وقت يعني خاص فيهن مش الإشي معناه إحنا مش نقدر دائما الثاني بالسلبي طبعا في بيكون لو وجوده مرات سعيدة يعني شغل بتترب بالدار مثلا يعني مش حرقة اللمبة في حاجة كل 6 أشهر أقول له صلحها قد بسكت 6 أشهر
1: يعني إذا اسمع إذا هو الرجل بعصبن وأنتوا ملائكي بالبيت النساء أنتوا بتعصبنوش
0: ما بس إنه ملائكي بس إحنا أهون بكثير يعني.
1: أهون بكثير أوكي شكرا يا أريجي سعدي مساكي
0: سعدي أخير بس قبل ما ننهي بدي أقول لك إنه أنا ليلة العيد شاركت معك وربحت فطور بلوكاندا ورحت أنا أمي وكثير انبسطنا وشكرا كثير
1: ألف صحة وهنا
0: وأنا دائما طبعا بشارك معك بالبرنامج واليوم إذا أنا ربحت أي شيء ف بدي
1: أتبع فيه
0: ثمن
1: صاحب مرة ثانية لقيت ثاني تمام أوكي شكرا أريج يسعد لي هالمساء
0: أهلا
1: فيك إلى اللقاء باي باي يلا من أريج لسهير يا سهير مساء الخير
2: مساء الخير فادي
1: شو أخبارك
2: منيحة والله الحمد لله
1: وين غايبة عنا يا سهير
2: والله فادي بالشغل وين بالشغل. نكون
1: الله يعطيك الله ألف عافية يا رب
2: فادي اسقط تعصبنيش فادي
1: لا أنا ما أنا
2: كمان شوي بروح خليني رايح
1: يعني أنا سكتت أنا هو مسكين كمان شوي جاي مسكين
2: فادي اسمع أقول لك
1: سامع
2: هذا ضابط اتصل على الشرطيين قال لهم عرفتوا ليه قتلت المرة جوزها نعم سيدي عم بتمسح وفتح فشلها وألقيتم القبض عليها كلا سيدي عم نستنى الأرض تنشف
1: هو بالضبط هيك هي بالضبط هيك صحيح فإذا
2: يعني إذا الشرطة من المرض
1: كيف الزلمة بده يخاف
2: منها
1: طب سهير ليه وجوده بيضغطكوا عن جد ليه وجوده بيضغطكوا هذا بدي أفهمه
2: خلينا أقول لك فادي واحدة عندها 4-5 أولاد فهي مش بحاجة لكمان طفل بحياتها يجي طفل كبير يعني
1: أوكي.
2: فكل رجل هنا يمكن بحس إنه هو زي طفل بحاجة إنه مرته تدلعه تدير بالها عليه ممكن إنه كمان بتطلع إنه كيف هي بتلبي حاجات أولادها هم يمكن بنسى انه هي ام فانا جوزي عنده هنا دائما شكوى لما بيجي ابني مثلا في اي ساعه ومهما كان وضعي بقول لي يما امي حطي لي اكل مستعده اقوم احدى ايدي واجري واحط له ياكل لما بيجي جوزي يقول لي بدي اكل غضب الله نزل
1: طب ليه؟
2: إنه يعني أنت كبير فوت حط
1: ليش ابن لحظة شوي لحظة لحظة لحظة لحظة لحظة لحظة لحظة ابني قد ايه عمره؟
2: 31
1: طفل 31 سنة طفل صراحة لا
2: بدي أقول لك فادي يعني مهما كبروا بضلوا أطفال وإحساس الأمومة إن هي بضل فيها من جوا وبدها تقوم تعمل له وتحط له يعني هذا مستحيل تقدر تغيره بالمرأة
1: طيب وهل مسكين هل مسكين طب ما هو مين اللي يعني الولد أجل حاله سهير أنت صورتي أم لحالك
2: لا ما صرت بالاشتراك يعني
1: طيب فكمان هو إله حق يعني من زوجته مفروض
2: طبعا فادي أنا بنكرش إنه إله حق بس كمان اليوم أغلب الأمهات إني كمان عاملات فبروحوا كمان زي ما قالوا اللي قبل بروحوا تعبنات وبدين حدا يطبطب عليهن ويساعدهن بدل ما تقول لها لا مش حاطة في خيار بالسلطة خلاص كل السلطة بلا خيار مرها بلا خيار بنفع يعني من زي اللي قالوا قبلي كمان هن عندن استفزاز أسئلة استفزازية الطنجرة محطوطة على الغاز طبخة لا الطنجرة قاعدة لحالها والله عم بتشم الهواء على الغاز عم تتدفى. افتح الطنجرة شوف ايش انا طابخة. يعني عن زاد مرات الرجال في عندنا اسئلة مستفزة عشان هيك بضغط فادي.

0: من الاسئله مستفزه وانتم مالكوش اعصاب لاسئله الرجال.
1: بالضبط مش دائما والله فادي في اعصاب، في مرات يعني المراه عن جد بحاجه انها يعني ساعه بس اعطوها تتريح وبعدين تقوم.
0: بتحس الرجل كتير اتكالي سهير؟
1: مش كل اللعبة عشان ما نعممش
0: على اكيد
1: فادي لا، بس هو بحب انه مرته عن جد تدلعه، ويمكن هذا بحق فادي، ويمكن احنا من نظرتنا الشرقيه انه المراه موجوده بالبيت عشان خدمه الرجل، في بعدها هاي النظرة، وممكن هاي يكون سبب من الأسباب إنه لا أنت قومي حطي لي أطويل القميص، حطي لي بعرف
0: إيش. هي كمان تعويد تعويد سهير، تعويد تعويد.
1: في في فادي أنا بقول لك ما بنعمم على الكل، في
0: لا لا بقول لك بس في تعويد بيت. يعني السؤال كيف أنت بتعودي بالآخر؟ أكيد
1: ما هو ابنك عم ربتي وجوزك عم عودي، ما عودتوش لا يكوي ولا هاي، ويعني أنا بقول
0: فضلك يكوي وطبخي وحطي
1: أكل زي بنت الشاطرة فادي. البنت
0: الله يعطيك الصحة والعافية يا رب. شكرا يا سهير.
1: شكرا لك. يا هلا، باي مع السلامة. معك
0: الله مسكين، يعني الزلمة ممنوع يطلب إشي من يوم وغاد شباب، هذا اللي بستناك، ممنوع تطلبه ولا إشي. بالأول بتكون طلباتك أوامر، بالأول هيك فترة الخطبة وأول الزواج طلباتك أوامر اللي بدك إياه، عيارها بعد أول ولد. ليه بتطلب؟ ليه بتسأل؟ ليه بتجيبش لحالك؟ ليه بتعملش لحالك؟ ليه بتساعدش؟ ليه بتسألش؟ حل عني، أنا تعباني، مش بس أنت بتشتغل، أنا كمان بشتغل. مش عم ببالغ، مش هذا بالضبط الواقع بالضبط. يلا وين نروح؟ مع أي خط؟ محمد، يا مساء الخير يا محمد. الحمد لله. لا ما نقدرش نحكي هيك. محمد كيف حالك؟ لا حسني لجودة الصوت مرال لو سمحتي. مين معايا؟ اثنين. منال، مساء الخير منال.
2: مساء النور،
0: شو أخبارك؟
2: نشكر الله.
0: هلا هلا يا منال. شو يا منال؟
2: أنا غير موافقة مع آخر فقرة قلتها.
0: شو هي؟
2: إنه من بعد الولد الأول وكل
0: هالقصص.
2: لا
0: طب أصلحيني إذا أنا غلطان.
2: من أولها قبل ما يجي الولد الأول.
0: من قبل الولد الأول قولي لي.
2: صح.
0: طب ليه هيك بيصير؟
2: هو أعتقد إشي عالمي إنه صعب على المرأة تشوف الزوج قاعد، خاصة إذا كانت تعبانة، فيبدو لازم الرجل يشارك أكثر بالفعاليات اليومية بشغل البيت.
0: أوكي.
2: وفيش مش راح يصير بعدين خلاف.
0: يعني أنت بتقولي المشكلة بتبلش من إنه يساوي أعمال منزلية وكأنه يكون جزء.
2: صحيح.
0: طب هاتي أسألك سؤال تاني. هل الزلمة إذا جلى بيعجبها؟ جاوبيني جاوبيني. لحظة. ما هو لحظة ما بدي أعطيكي بعدين. أنا والله بدي أعطيكي مجال تشرحي كل شيء، بس جاوبيني أو لا. خلينا نبلش وحدة وحدة. لحظة منال، والله غير أعطيكي تحكي كل إشي، بس جاوبيني يا نعم يا لا. إذا جلى بيعجبها؟
2: بالأول.
0: لحظة أول إشي، إذا جلى بيعجبها؟
2: لا.
0: إذا غسل بيعجبها؟
2: مش كثير.
0: إذا نشر الغسيل بيعجبها؟
2: يعني.
0: إذا قام عمل أكل زي ما بده بيعجبها؟
2: لا هلا.
0: طيب وبعدين؟ إسا عبري قولي لي.
2: أول إشي دايما في أول مرة جلى ولا مرة تحكي له لا.
0: أوكي.
2: تحكي له منيح العمل جيد بس بدنا تحسين شوي. إذا حكينا لا إحنا قطعنا الطريق إنه يجرب مرة أخرى. لذلك الدعم النفسي إجباري. حلو منيح ممتاز بس بدنا نشد أكثر على الزوايا. أو على الصحن من الجهة التحتانية. حطينا غسيل لم طلعه من الغسالة نحطه بالنشافة دغري، ما نستناش منال لما تروح. مسحنا شوي، ظلوا شوية وسخ، نشد إيدنا المرة الجاي،
0: يعني نرفع له معنوياته وكأنه
2: عشان يحس إنه فعال.
0: إسا بعدين اسمعي، في نساء بيجي بيقول لك طب يا ابن الحلال أنا بدي أتعب حالي ولا أتعب لساني، خلص أنا فلست، وبتيجي بضل تحكي له روح وخلص وتعملش وتسويش واطلع برا.
2: هاي آخر فقرة، هاي آخر فقرة بعد طلوع الروح طبعا. بعد ما تشرح أول مرة وثاني مرة وثالث مرة وتشوف الأداء بائس، خلص خليني أروح أنا أخلص المطلوب وريحني منك ومن وجودك وشكرا.
0: ممتاز. طلع برا ريحك منه ومن وجوده. طلع.
2: ما خلصتش هون.
0: وينك؟ وانت مروح. طب ليه طلعت؟ الا ما انا بشتغل بالبيت وانت بتطلع بتشوف اصحابك.
2: لا احنا طلعنا برا على البرندة، مش روح برا يعني عيش حياتك. لا روح تريح شوي وارجع.
0: ممتاز، طلع على البرندة مسك التليفون، الا انت بتعرفش غير تمسك تليفونك، الا انت بس بتضلك على التيك توك، الا انت طب شو يعمل؟ يطير يركب جناح الزلمة.
2: رجعنا للاول للشيء انه انا عم بشتغل وانت قاعد. يا اخي ما تصير علي، اعمل حالك ماسك اشي وعم تعمل حتى لو ما طلبتش منك.
0: العبها
2: مثل
0: يا ربي. اسمعي منال.
2: نعم.
0: قسما بالله العظيم، والله والله انه اسا اذا بدي اسال تشات جي بي تي كيف بتفكر المراه، اقسم بالله غير يعجز. شو رايك؟
2: بتعرف ليش؟ عندي جواب منطقي.
0: ليه؟
2: لانه تفكير الرجل صندوقي ومحدود، تفكير المراه على شكل شبكي، لذلك مش رح تعرف لوين بده يروح.
0: طب يا عمي احنا صناديق، اقبلونا كما نحن، احنا مربعين، اخذونا زي ما احنا.
2: لا كثير صعب يعني،
0: هالطلب عن جد صعب. اسمع بتعرفي كم شاب عم ببعث لي على الواتساب فادي بطلت اتجوز؟ دي فاهمه.
2: اي نصيحه يعني، نصيحه فكر 400,000 مره بعدين قرر تتجوز
0: قبل ما تاخذ القرار. اوكي منالي، سعد لي مساكي الحلو.
2: شكرا.
0: شكرا، باي باي، الى اللقاء. والله انه هيك هو الوضع، والله العظيم فيش عنده الزلمه هالمسكين مجال غير انه يبدو انه يركب جنحان وخلص يطير، يا بتحول لديناصور يا بتحول شو بعرفني جراندا، ايش بعرف ايش بقى والله بقى. حتى يعني اذا بده يركب لجناح بتساله وين طاير، يعني وين رايح، ليه حطيت يعني، يتحول لملاك يعني كمان، شو في من غير شر، شو صار. ولا مره ولا مره ولا مره ممكن الرجل يقدر يرضي المراه، ولا مره على مسؤوليتي هاي. يلا تعالوا نطلع فاصل ونرجع.

فواكه طازجة في شبكة صالح ذباح. البطيخ الكيلو بشيكل وتسعين، الشمام الكيلو بشيكل وتسعين، الباذنجان الكيلو بشيكل وتسعين، بصل ناشف الكيلو بشيكل وتسعين. الشروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة. نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.

0: نويتوا على الفرح؟
1: شبكة طيبة بتوفر لكم كل مستلزمات الفرح لبيوتكم بتشكيلة كبيرة وخيارات أكثر وأسعار أوفر. مهما كانت مناسباتكم كل شيء بتحتاجوه موجود عندنا. شبكة طيبة، كل مستلزمات الفرح وأرخص الأسعار.
2: طيبة في كل بيت. مبروك لأهل سخنين، افتتح الفرع 16 لشبكة حوانيت دايموند، مواد التنظيف الأكثر جودة في البلاد، يعني سرعة بالتنظيف، راحة بالاختيار وتوفير أكيد للجيبة. مواد بأفضل العطور الأوروبية تدوم وتدوم. دايموند، حب بيتك أكثر.
3: العملاء الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال ورق تواليت سانوسوفت ب 21 شيكل و 90 أجورة فقط، قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط، كاتشاب أوسم ب 7 شواكل و 90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
4: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
5: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
6: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
7: الله يهدي البال. الفرح أحلى مع أفخر أنواع المكسرات من محمص حيدر.

0: نعرض عليكم مخلوطة إكسترا ب 49 شيكل و 90 للكيلو، سنوبر ب 89 شيكل و 90 للكيلو، لوز رباع أو انصاص ب 44 شيكل و 90 للكيلو. تابعونا عبر شبكات التواصل محمص حيدر بفروعه، أبلين مقابل حيدر مول، كفور ياسيف مقابل سوق السخنيني، عرابي مقابل سوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك إلى كل ضيفك.
1: هذا البرنامج برعاية
2: فرحتكم عطيبة بتكمل كل مستلزمات الفرح بمكان واحد بأسعار بتهدي البال. طيبة بكل بيت.
3: حركة سير مع فادي زغيري.

0: ممكن الأمر يبين لإلكو كمزحة يا جماعة، ولكن هو مش مزحة. وهي لما بنحكي إنه الرجل بسبب ضغط نفسي للمرأة أكتر من الولد بنمزح فيها، بس طلع واضح إنه حقيقة، وحقيقة مبنية على استطلاع شمل أكتر من 7000 أم. ونتائج الاستطلاع أظهرت إنه 46% من الأمهات حكوا إنه أزواجهم بسببوا لإلهن قدر من التوتر والضغط النفسي أكبر من أطفالهن. والسبب ما كان وجود الزوج بحد ذاته، بل شعور كتير من الأمهات والزوجات بأنه الجزء الأكبر من الأعمال المنزلية، مسؤوليات الأطفال، التخطيط اليومي للأسرة، التخطيط اليومي للحياة يقع على عاتقهن وحدهن، وهذا الموضوع بجعلهن يشعروا أحيانا وكأنه عندهن طفل إضافي بدل من شريك متعاون. والمختصين بيحكوا أن القضية بترتبط بما يعرف بالعبء الذهني، أي المسؤوليات غير المرئية مثل التذكر والتخطيط والتنظيم المستمر لشؤون المنزل والأسرة. ولكن من المهم يا جماعة نوضح أنه هاي النتيجة أجت من استطلاع آراء، وهي مش قاعدة بالضرورة أو قاعدة بتنطبق على جميع العائلات أو الرجال. فبس اللي سمعناه اليوم واضح أنه مبني على حقائق ومبني على آراء ومبني على أفكار، وبس أنتوا سمعتوا وحكموا على اللي سمعتوا. يلا بدنا نطلع لنشوف أحوال طرق البلاد.
1: أحوال الطرق برعاية بحاجة إلى زيت للمحرك، بدكو زيت مميز للمحرك؟ فقط كاسترول المنتج الأفضل عالميا، ابحثوا عنا في حوانيت قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك.
0: شارع رقم 1 مزدحم من شعر هجاي وحتى مفترق شورش، شارع 2 مزدحم من حوف شارون وحتى جيشر الشلوم، 65 مزدحم من عيرون وحتى مفترق عرعرة، وشارع 70 مزدحم من مدخل جديد المكر وحتى مفترق كفر يسيف.

معنا أربع أسماء رابحة لليوم، أربع قسائم شرائية من شبكة حوانيت طيبة، كل ما يلزم أفراحك وسهراتك المنزلية بمكان واحد وبأرخص الأسعار. 250 شيكل كل قسيمة، ألف مبروك لمين؟ ألف مبروك لسهير من عكا، سوار من الناصري، أحمد من برطعة، ومنال من علبون. ألف مبروك لإلكو هاي القسائم المقدمة من طيبة، وشكرا جزيلا على تفاعلكو اليومي وعلى استماعكو الدائم لحركة سيرش. هيك منكون عم نوصل لختام مشوارنا. شكرا لطاقم العمل المرافق لإلي، ميرال الصفدي، لياس عبد الملك، لياس مرجية، جواد العمري، وعارين نصار. على رأس الساعة تلتقيكم الزميلة شيرين يونس وبرنامج استوديو المساء. أنا عضو، ألتقي بكم غدا بنفس الزمان ونفس المكان. حتى الملتقى لكم مني أجمل تحية، أنا فادي زغائري، إلى اللقاء.

0: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشكل 90، الخيار الكيلو بشكل 90، بطاطا الكيلو بشكل 90، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشكل 90. شروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
1: UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا نجمة 3505. خاضع للشروط التي في موقع UMI group.co.il.

0: كيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط. أمكور أمكور
1: أمكور. أنا زيك بابا.
2: شو يعني زيي؟
1: مع ستي بحكي زيك، رياضة بعمل زيك.
2: حبيبي أنا فخور فيك.
1: وبقعد بالسيارة بلا حزام زيك بابا.
2: عشان أنت زيي وبتقلدني، أنا دائما رح أربط الحزام وأسوق بأمان. إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
1: أنا زيك بابا.
2: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
3: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
4: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
5: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
6: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
7: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب.
4: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
8: أنا بحكي لكم فش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا أيمن، 22 سنة تقني مكيفة.
9: ادفع شوي أكثر ريح بالك، سنين لقدام رقم 1.
8: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.

0: استوديو المساء من راديو الناس، أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم. أنا شيرين يونس وهذه العناوين. إطلاق حزب عربي يهودي جديد يثير حالة جدل في الساحة السياسية. سموتريتش يلغي تفاهمات الخليل ويسحب صلاحيات التخطيط والبناء من البلدية. ووقفة احتجاجية في الشطر الشرقي من برطعة رفضا لعمليات الهدم المتواصلة في البلدة. أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الساعة الإخبارية، تأتيكم عبر أثير راديو الناس. سنطرح فيها عددا من الملفات والقضايا، لكن قبل ذلك دعونا نتحول إلى أبرز العناوين والتصريحات الواردة في برامجنا الإخبارية اليوم. النائب دكتور منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة قال إن الموحدة قررت إرجاء البت في مسألة التحالفات لإتاحة المجال للأحزاب الثلاثة لإتمام تحالفها.
1: هذا أول موقف طبعا رسمي يصدر للقائمة العربية الموحدة بعد إعلان الجبهة التجمع العربي للتغيير السعي إلى خوض الانتخابات في قائمة ثلاثية. فالفعل نريد أن نوفر أرضية مريحة للأحزاب الثلاثة ليتفقوا مع بعضهم البعض على برنامجهم السياسي وعلى تشكيلة قائمتهم الثلاثية. ولذلك مش منطقي أن بنفس الوقت بدهن يديروا مفاوضات لتشكيل قائمة ثلاثية وإحنا كقائمة عربية موحدة نبلش نلكوش فيهن ونخرب عليهن ويعني نسيء المسار الثلاثي اللي هني سيرين فيه. فعلا هذا قرارنا انه نرجي البت في موضوع التحالفات الى ما بعد اعلان الكنيسة، فهذا الشهر يتمكن فيه الاخوة في الجبهة والتجمع العربي للتغيير من اتمام الاتفاق الثلاثي. هل هذا الامر يمنع انه بعدين نجلس كمشترك وكموحد ونتحاور من بعضنا البعض ونصل الى اتفاق؟ لا، ممكن انه نجلس.
0: رولا داوود رئيسة مشاركة لحزب لكلنا مكان قالت إن تشكيل الحزب الجديد هو تعبير عن رغبة

0: إطلاق صرخة مشتركة عربية يهودية جديدة.
1: الخطوة اللي احنا بنعملها اليوم هي مش خطوة اعلان نقف معا كحزب ابدا, نقف معا هو حراك راح يضل حراك. الخطوة اللي احنا عملناها اليوم انا والوني وشركاء اللي موجودين مع نفس المبادئ هي خطوة اكبر, خطوة شجاعة اللي فيها ترشحنا نفسنا للانتخابات القريبة بحزب جديد, حزب لكلنا مكان, عربي يهودي نساء رجال متساوي, اللي هو اليوم ما فيش فعلا حزب زيه بالساحة السياسية الحالية. هاي الخطوة هي خطوة اعلان عن رغبة انه يكون في صوت مختلف, صوت جديد, صوت شبابي, صوت فعلا عربي يهودي اللي بآمن انه زي ما عملنا بالميدان كنشطاء شجعنا الصوت طلعنا تواجدنا بالنضالات, لازم هذا الصوت الموجود بالميدان يتواجد كذلك بالكنيسة.
0: محمد مغيث رئيس اللجنة الشعبية في عرب العرامشي قال إن السكان يتابعون بقلق تطورات الجبهة الشمالية بعد مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة.
2: عرب العرامشي والبلدات الحدودية هدوء حذر, نتمنى أن يستمر ليلة هادئة لا يوجد قصف بعد الاتفاق الذي جرى, وإن شاء الله نتمنى أن يتم الاتفاق وتنتهي هذه الأمور. الجيش موجود لحد اللحظة موجود بالأراضي اللبنانية, بس لا يوجد قصف, لا يوجد مدافع, لا يوجد طائرات, كل العمليات العسكرية توقفت. الصراحة مع الأساس اللي موجودين اليوم على اللي بيديروا العملية ما حداش يقدر يتوقع إشي معهم. نتأمل إنه هذا الإشي يتوقف وترجع الحياة لطبيعتها, وإن شاء الله نتأمل خير مع كل اللي كان موجود, ولا أي شخص غادر القرية أبدا, جميع السكان موجودين بالقرية.
0: الشيخ جواد سخنيني من لجنة مسجد عمر بن الخطاب في دبوري عن سرقة المسجد.
3: وبتوقع انه صلى عنا وحده خرج من المسجد وانتظر نصف ساعه بلش المشروع واحد ونص اللي هي السرقه. دخوله للمسجد وخروجه بيكون مش بنفس الملابس طبعا, هو طبعا بيجي مش بسياره, بيجي بالباص وبروح كمان بالباص. يعني بعد دقائق هو شافوه بالشارع ولكن اختفى, فتوقعوا انه طلع بباص او طلع من محطه. يعني بمسجدنا احنا انسرق مئات الشكاليم, ولكن في مساجد اخرى اللي تبين انه كان قبل ثلاث اسابيع مسجد اخر سرق من 25 ل 30 ألف شيكل, وفي مسجد كمان اللي قبل أيام برضو سرقوا اللي مش معروفة هويته لحتى الآن, بس أغلب الظنون بتروح إنه مش من منطقتنا. يعني لو توجه إلى الشخص وطلب حتى مبلغ 500 شيكل أو 300 شيكل أو أي مبلغ كان, كان أعطناه حتى لو مش كل المبلغ, ممكن نوجه لأشخاص, ممكن نعمل إشي معين. في أنا اللجان اللي هي مختصة بهذا الأمر. الواقعة كانت أليمة جدا, أولا في انتهاك لحرمة, في انتهاك للمسجد, الإشي غير مقبول إنه شخص قم بهذا العمل.
0: رامي خطيب منقذ سباحة عن انتشار قناديل البحر في شواطئ البلاد.
4: هاي السنة اقتربوا قناديل البحر أسرع وإجوا مبكر, يعني أكثر من موعدهم. يعني اللي صار بعد التحاليل من سلطات الطبيعة والبيئة حكوا إنه كان في طيارات ساحبة قوية من الناحية الشمالية في البحر الأبيض المتوسط, واقتربوا بشكل أسرع لبلادنا لهنا قناديل البحر, وكمان ارتفاع نسبة درجة حرارة المياه في البحر اللي هي أدت لاقترابهم بشكل كمان أسرع, وصاروا يبينوا على الشواطئ كمان تقريبا. يعني احنا بنحكي شهرين قبل موعدهم. توصيات للناس انها تكون قريبة وتيجي تسبح فقط في الأماكن اللي مرخصة للسباحة وين في محطات إنقاذ, لأنه المنقذين دائما في البحر الأبيض المتوسط بحذروا من قناديل موجودة في قلب الشط, وكمان في علم يدل على أنه في قناديل بحر وبكميات, علم لونه ليلكي اللي هو بيكون موجود على محطة الإنقاذ وبيدل على أنه في قناديل بحر بالمنطقة.
5: استوديو المساء مع شيرين يونس.
0: أهلا ومرحبا بكم, والبداية من إطلاق حزب جديد, ونتحدث عن حزب لكلنا مكان, وهو حزب عربي يهودي جديد أطلقه عدد من نشطاء حراك نقف معا. هذا الحراك الذي نظم الكثير من النشاطات الشعبية الجماهيرية في الأعوام الأخيرة وطوال الوقت كان يعرف نفسه كحراك شعبي ميداني, كان يعني الكثير كثير من النشطاء فيه يقولون لن نتوجه للانتخابات، لكن واضح أنه الصياغة، صياغة الفكرة جاءت بشكل مختلف. دعونا نستمع إلى، طبعا استمعنا إلى رولا داود وهي رئيسة مشاركة لهذا الحزب، تحدثت اليوم وكانت معنا في المنتصف. أريد أن نستمع الآن إلى جملة قصيرة قالتها لنا قبل أكثر من شهر السيدة غدير هاني من حراك نقف معا.

0: حول المشاركة في الانتخابات وعدم نية الخوض في الانتخابات.
1: حراكنا كيف معان رح يضل حراك سياسي، رح يضل حراك ميداني بالشارع. احنا كحراك لا مش رح نشارك في انتخابات الكنيسة، نقف معان مش رح يشارك، حنضم حراك ميداني.
0: كان هناك نفي قاطع، واليوم أيضا السيدة غدير هاني كانت على منصة إطلاق هذا الحزب، وكان واضح أنه هناك صياغة يعني وتبرير لوجود هذا الحزب، أنه نحن لسنا حراك نقف معا، سيبقى هذا الحراك كما هو، ونحن أشخاص من الحراك أسسنا حزب. كيف تقرأ هذه الخطوة في الساحة العربية وكذلك داخل الحراك؟ مع دكتور سهيل دياب الناشط السياسي والاجتماعي وعضو قيادة حراك نقف معا. أهلا بك دكتور سهيل.
2: تحياتي لك وللمتابعات والمتابعين.
0: يعني دكتور سهيل، أولا قراءتك، رد فعلك مع ضد، شو شايف الوضع؟
2: بالخط العريض العام أنا لا أرى أن هنالك حاجة إلى إقامة حزب يهودي عربي جديد بالظروف الحالية، بمعنى أن هنالك يعني إقامة مثل هذا الحزب بهذا الفترة الدقيقة والحملة الانتخابية الأخطر والأعنف التي ستكون منذ الانتخابات الأولى بالعام 49، فيجب عدم المراهنة وعدم التجربة من جديد، والكثير مما جرى بوضعنا الحالي نتيجة لسقوط ميرتس بالانتخابات الفائتة وسقوط التجمع الوطني الديمقراطي، مما أدى إلى مثل هذه النتيجة في التركيبة البرلمانية الحالية.
0: يعني خطأ بمشكلتك اليوم بالتوقيت، إنه إحنا بنمر بمرحلة حساسة مش بحاجة نضيع كمان أصوات، ولا الفكرة إنه مش بحاجة أصلا لهيك فكرة، خاصة إنه إذا بدنا نطور هيك النقاش، إنه جزء أساسي من نشطاء حراك نقف معا الذين سيؤيدون أيضا هذا الحزب الجديد هم من نشطاء الجبهة.
2: شيء مانع أنه يكون أي طرف أو أي أشخاص أو أي مجموعة تريد إقامة حزب، مش هون المشكلة. المشكلة الأساسية هل هذه الخطوة سياسيا صحيحة وفي حاجة لها، ثانيا توقيتا، ثالثا انتخابيا. بالثلاث مقاييس هاي لأي إقامة حزب ثلاث أشهر قبل الحملة الانتخابية، برأيي أن هذا القرار هو قرار خاطئ، مش مهم منين أجا. ولكن ما يهمني أكثر أن نجاح حراك نقف معا بالعشرة سنوات الأخيرة، وبرأيي أنه أهم تنظيم غير برلماني يهودي عربي قام منذ أكثر من 10 سنوات، أنجز الكثير من الأمور في العلاقات اليهودية العربية المبنية على المساواة والسلام والعدالة الاجتماعية
0: خارج إطار الكنيسة.
2: من الممكن وعلى الأكثر أنه سيتضرر من أن يكون حزب من هذا النوع بمبادرة من أطراف وازنة بنقف معا.
0: طب دكتور بدي أسألك هون، يتضرر الحراك، حراك نقف معا من هذه الخطوة، خاصة أنه قيادته موجودة الآن في حزب، كان في نقاش، نعرف أنه كان في نقاش في نقف معا، ليش من منعتش هاي الخطوة؟ شو اللي صار جوا؟
2: بالأساس يعني إذا أخذنا 8 أو 10 آلاف عضو نقف معا، هن موجودين على الأقل ب7 أو 8 أحزاب مختلفة، يعني في كتير ناس منهم موجودين أو مؤيدين لأحزاب قائمة. يعني ليست هذه هي المشكلة. المشكلة الأساسية هي هل هذه الخطوة ستعزز الشراكة والنضال المشترك اليهودي العربي أم تؤججها؟ هل تقدم تنظيمات يهودية عربية في المستقبل أم تمنعها أو تعيق من إمكانياتها؟ هل ستقوم بشيء جديد لم يقم بالسابق من أحزاب موجودة وما إلى ذلك؟ لا مانع بإقامة أحزاب. برأيي أن النقطة السياسية في الحملة الانتخابية الحالية والدقيقة والتجارب السابقة والتوقيت لا تؤشر بأن هذه الخطوة
0: عندك خوف على

0: مصداقية الحراك، إنه يعني الناس آمنت مثلا بهذا الحراك المجتمعي؟ أحيانا قيل إنه يعني نافس المؤسسات والقيادة العربية الأساسية. الآن الناس بدها تفهم إنه كاين الهدف إنه في حتى لو قسم ولكن بدهم يروحوا كمان هم على الكنيسة.
1: من الصعب يعني الإقناع أنه لا يوجد ربط ما بين الحزب والجديد وحراك نقص معا، لأن الشخصيات الأولى التي تقود الحراك هي تبادر لإقامة حزب. من هذه الناحية يعني لا حاجة لي، يعني هنالك صعوبة كبيرة في إقناع أن لا ارتباط بين الأمرين، ولكن بنفس الوقت يعني أريد أن يعني أن أؤكد بشكل قاطع وواضح أن هذه الخطوة لن تساعد الانتخابات عامة، لن تساعد في الوصول إلى شرائح منتخبة لا تريد أن تصل إلى أحزاب أخرى وفقط بهذا الحزب تستطيع أن تصل إليه، وبالأساس أنها ستضر بتجربة العلاقات والشراكة الكفاحية اليهودية العربية التي تعززت بشكل رائع بالعشر سنوات الأخيرة، بما في ذلك أهمية حراك نقص معا.
0: طب دكتور، بتفكر مثلا أنه أنت على المستوى الشخصي، منحكي أنت عضو قيادي، بتفكر أنه تستقيل، تطلب منهم يستقيلوا من الحراك ليحافظ على هوية معينة؟ أنت محرج أمام كونك كمان ملتزم أمام حزب آخر، فأنه تحافظ على استقلاليتك وعلى هويتك الحزبية على المستوى الشخصي أنت، وربما هناك أصدقاء لا أعلم يعني كمان اللي عندهم انتماءات أخرى.
1: أنا من ناحيتي لا تناقض بين كوني عضو بحزب سياسي، حزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، وما بين كوني ناشط، اليوم أنا لست في القيادة القطرية، ولكن ناشط مركزي أساسي نقف معا. برأيي لا تناقض بين ذلك
0: البيت، يعني مستمر
1: شيء. نعم، ولكن همي الآن هو كيف يكون هذا الفصل بين الحزب والحراك على أرض الواقع أكثر مما أراه اليوم.
0: يعني ستعمل على قضية الفصل. دكتور سهيل، ممكن تكون الأحزاب العربية هي اللي أدت كمان لها هاي الحالة، حالة المناكفة، حالة إنه ما وصلوا لقرارات، إنه سبقهم الحراك في بعض الأحيان، الجبهة تحديدا كون في عدد كبير من النشطاء في حراك نقف معا، معرفة تستوعب وتتعامل، بنحكي عن نائب سابق في الجبهة موجود في نقف معا، معرفتش تتعامل مع الحالة الجديدة مع الحراك؟
1: برأيي الحالة العامة للأحزاب السياسية في المجتمع العربي مأزوم بجميع الأحزاب بما في ذلك الحزب الذي أنتمي إليه، فلذلك هذه المسألة واضحة ويعني واضحة للعين. وباعتقادي أن من أوصل حتى وجود يعني حراك نقص معا هي تصرفات الأحزاب المختلفة بأمرين: أمر أيديولوجي، هناك غالبية الأحزاب العربية ليس بتركيبتها وليس ببرنامجها ترى أن النضال المشترك اليهودي العربي على رأس اهتمامها، ولكن هنالك أيضا الحزب الوحيد الذي يؤمن بذلك وهو الحزب الشيوعي والجبهة، لم تقم بما يجب أن تقوم به سنوات طويلة من أجل تعزيز هذا الاتجاه والاهتمام بالجمهور اليهودي التقدمي المستعد أن يكون جزءا من الكفاح المشترك اليهودي العربي. طيب، هذا مما أدى لإقامة الفراغ وإقامة حراك.
0: جيد إنك تحمل الجبهة وهذا يحسب لك في حقيقة الأمر كونك كمان ابن الجبهة، ولكن يعني شو مسؤولية الأحزاب العربية طالما إنه يعني لا التجمع حزب عربي يهودي ولا الموحدة ولا الحركة العربية للتغيير، فهم مش جزء ممن الجهات التي تتحمل هاي المسؤولية عن نقف معا؟
1: برأيي أحزاب سياسية بالمجتمع الفلسطيني في إسرائيل عليها أن تأخذ ثلاث مجالات بعين الاعتبار في أجندتها السياسية. الأمر الأول هي أن توحد الجمهور العربي بأجندة سياسية تعبر عن طموحه الوطني والمدني، وهذا بشكل أو بآخر يسير. الأمر الثاني هي أن ترى في تأثيرها على المجتمع الإسرائيلي العام أحد أهدافها المركزية، وإلا لماذا هي موجودة؟ ليس فقط لأن تكون في داخل المجتمع العربي، وإنما لكي تؤثر على مجمل ما يجري في المجتمع الإسرائيلي عامة، وهذا لا يحدث. والأمر الثالث هي أن تسعى لشراكات عربية يهودية سواء على مستوى أحزاب، على مستوى تنظيمات، على مستوى مجتمع مدني من أجل كفاحات عينية، وهذا غير موجود كليا.
0: طيب، يعني هذه رؤية أيضا يعني تسمع في بعض الأروقة. أشكرك جزيل الشكر دكتور سهيل دياب، الناشط السياسي والاجتماعي وعضو حراك نقف معا، شكرا جزيلا لك. هذا الحديث جاء في أعقاب موقف للدكتور سهيل من إنشاء هذا الحزب الجديد المنبثق عن شرائح في نقف معا. فاصل وبعده سنعود إلى ملفات أخرى، ابقوا معنا.
2: استوديو المساء مع شيرين يونس.

0: فواكه طازجة في شبكة صالح ذباح. البطيخ الكيلو بشيكل وتسعين، الشمام الكيلو بشيكل وتسعين، الباذنجان الكيلو بشيكل وتسعين، بصل ناشف الكيلو بشيكل وتسعين. الشروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
1: الله يهدي البال، الفرح أحلى مع أفخر أنواع المكسرات من محمص حيدر. وبمناسبة موسم الأفراح نعرض عليكم مخلوطة إكسترا ب 49 شيكل و 90 للكيلو، سنوبر ب 89 شيكل و 90 للكيلو، لوز رباع أو انصاص ب 44 شيكل و 90 للكيلو. تابعونا عبر شبكات التواصل محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل سوق السخنيني، عرابي مقابل سوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك إلى كل ضيفك.
0: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البطيخ الكيلو بشيكل وتسعين، الشمام الكيلو بشيكل وتسعين، الباذنجان الكيلو بشيكل وتسعين، بصل ناشف الكيلو بشيكل وتسعين. الشروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة. نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
1: هذا خبر مش إعلان. طاولة كتر بس ب 89 شيكل، ب 89 شيكل، الحملة بكافة الفروع، طيبة بكل بيت.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
3: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
4: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس، بالبيت، بالسيارة، وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية، واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
5: برنامج ميكس مع ناصر طه،
6: كل 2-4 من 6-7 ويوم الخميس من 7-8.
7: حلو التغيير
8: والتغيير بس في المونديال. يلا يا ناصر احكي لنا.
6: من الملاعب للمنصات ومن أهداف النجوم لأغاني النجوم، تابعوا ميكس، البرنامج اللي بيجمع بين حماس الكرة وسحر الفن بأجواء مختلفة ومليان مفاجآت. آخر أخبار الفنانين، أحدث الإصدارات الغنائية العربية، ترند السوشيال ميديا، وكواليس النجوم بنكهة مونديالية خاصة.

0: تابعونا كل يوم 2 و4 من 6 ل 7 ويوم الخميس من 7 ل 8 المساء على راديو الناس.
1: وين المونديال؟
2: في ناس العالم.
1: أنا بحكي عن كأس العالم.
2: وأنا كمان، لأنه كل أخباره وتحليلاته وأهدافه والإثارة في ناس العالم على راديو الناس. من البداية للنهاية لا تفوت الحكاية، عيش المونديال مع ناس العالم.
1: أي أيام؟
2: أيام الأحد، الثلاثاء والخميس من السادسة حتى السابعة، وأيام السبت من الرابعة حتى الخامسة. المونديال واي واي واي، كونوا على السمع.

0: استوديو المساء مع شيرين يونس. أهلا ومرحبا بكم من جديد. 24 دقيقة بعد الخامسة، إحنا الناس وهذا هو برنامج استوديو المساء. الآن إلى ملف الضفة الغربية والإعلان الأخير اليوم من جانب وزير المالية الوزير في وزارة الأمن بتسل السموتريتش عن إلغاء عمليا لمذكرة تفاهم الخليل، بروتوكول الخليل الذي وقع عام 97 بين الحكومة الإسرائيلية ومنظمة التحرير الفلسطينية، وعمليا سحب هذا الإلغاء صلاحيات التخطيط والبناء من بلدية الخليل والسلطة الفلسطينية ونقلها إلى المجلس الأعلى للتخطيط في المستوطنات. وهذه الصلاحيات كانت تتعلق بالمنطقة H2 اللي هي المنطقة التي فيها عدد من المستوطنات، البؤر الاستيطانية في مدينة الخليل إلى جانب الحرم الإبراهيمي الشريف، شارع الشهداء وبعض الأحياء في البلدة القديمة من الخليل. دكتور أحمد رفيق عوض، رئيس مركز القدس للدراسات في جامعة القدس، أهلا بك دكتور أحمد.
1: أهلا وسهلا بكم.
0: يعني بعد قليل سنكون في الخليل لنفهم طبيعة هذا القرار على الأرض، ولكن تحليلا وفي الجانب السياسي ما الذي يعنيه إعلان سموتريتش اليوم؟
1: يعني باختصار ودقة يعني ذلك أنه هذا تقويض وإنهاء لاتفاق أوسلو تماما. هذا فعليا ضم للضفة الفلسطينية، ضم فعلي دون الإعلان عنه. المسألة الثالثة والمهمة أنه عمليا إسرائيل تؤكد احتلالها للضفة الغربية المحتلة احتلال عسكري، يعني وبالتالي يسقط فكرة التسوية أصلا. لهذا السبب هذا القرار هو قرار لترسيخ وتعميق فكرة ضم الضفة الغربية المحتلة، إنهاء أوسلو، وأيضا طبعا بالتأكيد إنهاء السلطة الفلسطينية، إنهاءها أو بالطريق إلى إنهاءها. وبالتالي نحن أمام قرار آخر من قرارات التي اتخذتها هذه الحكومة لتأكيد وترسيخ وتعميق الضم الفعلي للضفة الغربية المحتلة.
0: دكتور أحمد، مع كل خطورة هذه الخطوة ومضمونها عمليا لم نرى تحركات يعني قوية، هل متوقع يكون، هل أصلا في إمكانية أن يكون في موقف فلسطيني أو عربي دولي يوقف هذه الخطوات التي نراها يوميا وتثبت بقرارات رسمية؟
1: حتى لو كان هناك مواقف، يعني إذا كانت هذه المواقف لم تتعدى الألفاظ والتصريحات والتنديدات فهي بالتالي لا معنى لها. لمواجهة هذا القرار وأمثاله، مش بس هذا القرار، لأن هناك في قرارات أخرى تؤكد الضم، إذا لم يكن هناك إجراء فعلي حقيقي عقابي يوقف إسرائيل عند حدها لمنعها من الضم الفعلي للضفة الغربية المحتلة، تصبح كل الكلمات ما لهاش معنى على الإطلاق. وبالتالي لم نسمع شيئا، مثلا قرار إسرائيل أن تضع يدها على المناطق الأثرية في الضفة الغربية المحتلة، مثلا قانون التسوية، القانون الدولة اليهودية، تصويت الكنيسة على عدم وجود دولة فلسطينية، كل ذلك. يعني ما الذي جوبعت به هذه القرارات مثلا؟ بالتالي كما قلنا، أي موقف يتجاوز الألفاظ والتصريح والتنديد وإلى آخره والقلق، هذا لا يعني شيئا. وبالتالي إسرائيل لو تعرف أنها يعني تتجابه برد حقيقي إجراء فعلي على الأرض،

0: ما كانت تفعل ذلك بهذا العلنية وبهذه الوقاحة إن شئتي.
1: هل برأيك دكتور أحمد بما أنك تتحدث عن تقويض لاتفاق أوسلو وترسيخ لواقع جديد على الأرض، هذا الواقع لا يمكن العودة منه في حال كان هناك أي تغيير سياسي في إسرائيل؟
0: لا، وهذا ربما من يراهن انه كل ما تكون بهذه الحكومه يمكن التراجع عنه في حاله ان يكون هناك حكومه ليست بهذا التطرف، ليست بهذا الجنون، ليست بهذه العدوانيه. فبيكون هناك من يراهن انه الانتخابات الاسرائيليه قد تاتي بيمين معتدل او بقوه معتدله، لن تتعاطى مع هذه الوقائع التي اجرتها او نفذتها هذه الحكومه. برأيي إنه هذا كلام هذه مراهنة غير مضمونة، خلينا نقول مراهنة غير مضمونة،
1: محتملة ولكن غير مضمونة، لا ترفضها بشكل قاطع.
0: غير مضمونة، صحيح، تماما.
1: طب ما المتبقي الآن بقراءتك لما يجري الآن في الضفة الغربية، ليس فقط في هذه الخطوة، كل أفعال المستوطنين وهجماتهم ضد الفلسطينيين في مختلف أنحاء الضفة الغربية، في المخيمات ما يجري، ما جرى في جنين، الحراك الشعبي غائب، السلطة الفلسطينية غيبت نفسها منذ فترة طويلة على ما يبدو، وبالتالي إلى أين تتجه الأمور؟
0: إذا ظلت الأمور بهذه الوتيرة عمليا هذه الحكومة قد تنجح خلال حتى الأشهر القادمة القليلة، وهي خطيرة جدا على فكرة، في أن تسحب أو تسحق شئتي المجتمع والسلطة الفلسطينية، لأنه واضح أنه سياسة الكماشة كما يقال تعمل مع عملها، بمعنى السيطرة على الثروات الفلسطينية اقتصاديا، وأيضا سحق التمثيل السياسي اللي هي السلطة الفلسطينية وغيرها سياسيا. بالتالي نعم، إذا ظلت الوتيرة بهذه الطريقة، نعم، الكماشة الاقتصادية والسياسية تضغط على الفلسطينيين بشكل كبير جدا، وهذا يأتي أكله على فكرة، يأتي أكله حقيقة من خلال الاستيطان، المصادرة، عدم التوجه إلى تسوية، إفقار الفلسطينيين، العمل على إضمحلال السلطة. هذه سياسة واضحة وعلنية وإسرائيل لا تخفيها أصلا.
1: أشكرك جزيل الشكر دكتور أحمد رفيق عوض، رئيس مركز القدس لدراسات المستقبل في جامعة القدس، شكرا جزيلا لك.
0: أهلا.
1: الناشط عيسى عامر، مؤسس تجمع شباب ضد الاستيطان في مدينة الخليل، أهلا بك أستاذ عيسى.
2: أهلا بكم.
1: أستاذ عيسى، ترجم لنا شوي على الأرض شو معنى هذا القرار، عن شو المنطقة هاي اللي بده يشملها القرار ويلغي عمليا صلاحيات المدنية لبلدية الخليل؟
2: بصراحة هذا قرار خطير جدا، قرار عنصري وفاشي ومنافي للقانون الدولي وزعرني باللغة العامية اللي احنا بنحكيها. هو عماله بيضم أراضي فلسطينية في الخليل، في وسط مدينة الخليل، بدون السكان. عماله بيعطي حق للمستوطنين ولنفسه أن يكون مسؤول عن المسجد الإبراهيمي والمنطقة المحيطة والحي اليهودي. أنا عيسى ساكن بالحي اليهودي اللي بيسموه الحي اليهودي. هذا المنطقة اللي بيسموها الحي اليهودي، اللي هي البلدة القديمة في الخليل ومنطقة تل رميدة ومحيط مستوطنة كريات أربعة، في 1200 عائلة فلسطينية تسكن في هاي المنطقة. الآن هو أعلن أنه هو مسؤول عن التخطيط والبناء والتطوير وكل شيء له علاقة بعمل البلديات وعمل السلطات المدنية في هاي المنطقة، أنه هو مسؤول عنها بدون السكان. ليش؟ إنه في 100 عائلة مستوطنين من أوريت ستروك وإيتمار بينغبير وباروخ مارزل والداعمين لباروخ الدشتاين. إحنا بنحكي إنه باروخ الدشتاين قام بمجزرة الحرم الإبراهيمي لإعاقة أوسلو. الآن سموتريتش عم بيصير على نفس النهج اللي قام فيه باروخ جولدشتاين في عام 1994، إنه يخرب الاتفاقيات، بيودينا على مكان كثير صعب إلنا وإلهم وللجميع، اللي هي بنسميها no solution point، إنه لا يكون استقرار،
1: لا عودة ولا حل. نعم.
2: 100% لا عودة ولا حل، وفرض حقائق على الأرض بضم الأراضي وضم المناطق بدون سكانها.
1: طب على الأرض بشكل يومي، في يومياتكم كسكان هناك، تحكي لي عن 1200 عائلة، قديش حكيت لي إنه شو معنى هذا القرار؟
2: هو أول شيء أعلن إنه إلغاء اتفاقية الخليل. وأنا ألغيت اتفاقية الخليل، هذا إنه انه وجود الاجهزه

0: إنه التخطيط والبناء
1: يعني بدك تبني بيت، بدك توسع بيتك، وين بدك تروح؟
0: رح يهدم بيتي، أنا بيتي مش مرخص مثلا بمنطقة إتش 2، رح يهدم بيتي، رح يهدم بيوت الناس، رح يصادر أراضي فلسطينية ملكية خاصة، هو الموضوع على الأرض، الموضوع إنه بده يتوسع بالخليل وبده يحولها من مدينة فلسطينية عربية لمدينة إسرائيلية يهودية، هذا اللي بده يعمل، رح يفرض سكان، رح يمنع دخولهم، مش رح يعطيهم حقوق، المية والكهرباء بإيد مين؟ مين بده أنا في بيتي في إتش 2 بده يعطيني مية وكهرباء؟ مين المسؤول عن المية وكهرباء؟ مكورات ولا بلدية الخليل؟ الكهرباء هو القطرية ولا بلدية الخليل؟ موضوع النظافة، موضوع المجاري، موضوع الطرق، كل هاي المواضيع على 1200 عائلة بشكل واضح في موضوع الخدمات في هاي المنطقة. سموتريتش اليوم حملها بقراره وحملها كحكومة إسرائيلية، وبتوقع إنه الموضوع كتير كتير خطير، وما يبدأ بالخليل ينتهي بجميع أنحاء
1: الدول الغربية. كان قبله بدايات ونقاط في الخليل تحديدا اللي مهدت لهذا القرار، وخطوات أيضا في الحرم الإبراهيمي الشريف.
0: أول بداية هي مجزرة الحرم الإبراهيمي اللي قام فيها باروخ جلدشتاين، اللي أتباعه الآن هم موجودين في الحكومة الإسرائيلية الآن، الذي يحكمنا إحنا كفلسطينيين هم أتباع وأنصار وإيديولوجية باروخ جلدشتاين وحركة كاخ اللي الكل حتى في إسرائيل وفي العالم كان يعتبرها إرهابية. يعني الإرهاب المنظم انتقل من المستوطنين إلى قرارات حكومية إسرائيلية.
1: طبعا كما ذكرت هذا القرار وصفته بالخطير، سنتابع بالفعل يعني بحاجة هذه القضية لتسليط مزيد من الضوء عليها. أشكرك جزيل الشكر الناشط عيسى عامر، مؤسس تجمع شباب ضد الاستيطان في مدينة الخليل، وتحدثنا إليه طبعا في أعقاب قرار الوزير سموتريتش بإلغاء صلاحيات بلدية الخليل في منطقة H2 في البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي. إلى موضوع آخر، ووقفة تضامنية في قرية برطعة في الشطر الشرقي من برطعة أو في برطعة الشرقية ضد موجة هدم المنازل والمنشآت التي تطاول هذه القرية في الأسبوعين الأخيرين. الزميل ورد قراقرة موجود في هذه الوقفة الاحتجاجية هناك، أهلا بك ورد.
2: أهلا بك شيرين وبجميع المستمعين. نعم شيرين، نتواجد الآن في برطة في مدينة برطعة الشرقية، حيث جرى قبل قليل وقفة تضامنية شعبية على ركام إحدى المنازل التي هدمت خلال الأسبوع الماضي أو في الأيام الأخيرة. فعليا شيرين نستطيع القول هذا التنظيم أو الوقفة جاءت بمشاركة العشرات من أبناء برطعة والقيادات في المجتمع العربي، كذلك نتحدث عن أعضاء كنيسة شاركوا الآن في هذه اللحظات في هذه الوقفة، ومن ثم سوف يتم التوجه إلى مجلس برطعة الشرقي لبحث الأمر قضائيا وقانونيا مع الجهات المختصة، وكذلك الأمر بمشاركة قيادات من المجتمع العربي. نتحدث على أعضاء كنيسة ولجنة المتابعة العليا للجماهير العربية ورئيس مجلس برطعة المحلي للشرقية تحديدا، الذي تحدث وألقى خطاب على المشاركين في هذا اليوم. والآن تجري جولة حول المنازل التي هدمت، لكن يعني هناك إخطار بهدم أيضا عدد من البيوت الأخرى بحجة البناء غير المرخص وبعض من المخططات التي تم الحديث عنها من قبل المجلس المحلي. لكن معنا الآن السيد مريد فريد أيضا من مدينة أم الفحم، والذي جاء من مدينة أم الفحم إلى وهو عضو اللجنة الشعبية في مدينة أم الفحم، الذي شارك ويشارك في هذه اللحظات في هذه الفعالية في قرية برطع. يعطيك العافية أستاذي. يعني إحنا شايفين في مشاركة من القيادات إن كان في المثلث وفي الشمال، الخطوات القادمة في هذا الموضوع مملكة للكل، يعني اليوم بطل الأمر يعني يحصر في برطعة.
3: إحنا بالأمس زرنا بلدية برطعة وزرنا البيوت، القسم من البيوت اللي هدمت، وكان رأينا وأنا مسرور جدا إنه المجلس تبنى إنه أمام هاي الهجمة اللي هي بالأساس هدفها إنها تمحى قدر الإمكان من وطرح المواطنين العرب، وخاصة إنه شرحوا لنا بالأمس إنه جماعة بن غفير وجماعة سموتريتش اللي هو عمليا اللي أخذ ملف الضفة الغربية

0: وبقية بشكل علني انه هو بده ينفذ برنامجه، ولذلك اقترحنا انه يكون النضال جماهيري، لانه القوانين الاسرائيلية هي لصالح الاحتلال، يعني القوانين مش هي اللي راح تسعفنا. انا مسرور انه بده هون الاهالي والرئيس المجلس المحلي وزملائه انه يوصلوا هذا الامر للرأي العام. الشيء من تجربتنا احنا في ام الفهيم قضية المحاكم مهمة ولكن مش هي الاساس، الاساس بهذا النضال الشعبي الجماهيري والموحد. وبهذه المناسبة لأهلنا في المناطق المحتلة كل يجب ان تتوحد في قضية مع يعني استمرار الوطن، إنه كل واحد بطريقه لا أمام الاحتلال إحنا موحدين. شكرا
1: أستاذ مريد فريد. نعم شيرين، يعني نعم.
2: ورد، شو وضع الناس اللي انهدمت بيوتها؟ حكيت معهم شو وضعهم شو بحكوا؟
1: نعم شيرين، فعليا حاولنا التواصل معهم، لكن الآن يعني هناك جولة في القرية حاليا يعني نظمت من قبل المجلس المحلي لمدينة برطع الشرقية. فعليا نحاول الوصول لأصحاب المنازل، لكن قليلا يعني ربما بسبب يعني نستطيع القول بسبب ربما الخوف قليلا أو بسبب ما يجري من ما يعيشه مجتمعنا بشكل عام. هناك كان خوف لدى بعض الأهالي من التحدي، لكن بعد قليل ربما نستطيع على تطبيق راديو من الحديث مع الأهالي هنا في قرية برطع.
2: نعم طيب، عد إلينا في حال توفر ذلك أو أرصد لنا بعض المواقف حتى لو لم يكن أحد من الأهالي. نشكرك جزيل الشكر زميلنا ورد قراقرة من برطع، شكرا جزيلا لك. أخرج الآن إلى فاصل وبعده نعود إليكم، ابقوا معنا من فضلكم.
3: استوديو المساء مع شيرين يونس.

0: طازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشكل 90، الخيار الكيلو بشكل 90، بطاطا الكيلو بشكل 90، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشكل 90. شروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
1: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
2: الكامبك تبع المية رجع بأمش ستار. عرض المية رجع مع تشكيل كبيرة وأسعار ما بتتفوت. قطعتين بمية شاكل وثلاث قطع بمية شاكل بكل الطوابق وبكل الأقسام، وكمان بتقدر تخلطوا بين الأقسام. أمش ستار يركا ليفوتكم، مستنيكم حسب الأنظمة والشروط.
3: العملاء الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال رزمة سترولات مناشف ورقية سانو سوشي بسبعة شواكل وتسعين أجورة فقط. قهوة تركية عيليت 200 جرام باثناشر شيكل وتسعين أجورة فقط. رز فارسي سوغات واحد كيلو جرام بسبعة شواكل فقط. متوفر عبر الانترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.

0: نويتوا على الفرح؟
1: شبكة طيبة بتوفر لكم كل مستلزمات الفرح لبيوتكم بتشكيلة كبيرة وخيارات أكثر وأسعار أوفر. مهما كانت مناسباتكم كل شيء بتحتاجوه موجود عندنا. شبكة طيبة، كل مستلزمات الفرح وأرخص الأسعار.
2: طيبة في كل بيت.
3: بس أمكور أمكور أمكور.
4: بيتكم مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة.

0: كل يوم بنسأل حالنا كيف الحال، بس قديش منوقف عن جد نسمع الجواب؟
1: أنا تمام بس كثير ضغط بالشغل.
2: يعني الحياة غالي بس منضحك.
3: أنا أم بتحاول توازن بين كل شيء.
4: أنا طالب جامعة ومش عارف شو بستناني.
0: في برنامج كيف الحال بنحكي عنك، عني، عن الناس، عن القصة وراء الأسعار، وراء التعب، وراء اللحظات الحلوة. نحكي عن الصحة، الراحة، الأكل، الحب، الشغل واللايف ستايل اللي عن جد نقدر نعيشه. كيف الحال برنامج لكل حدا بده يعيشها صح. تابعونا كل يوم أربعاء الساعة 12 الظهر، ويعاد كل يوم أحد الساعة 7 مساء على راديو الناس.

0: استوديو المساء مع شيرين يونس. أهلا ومرحبا بكم من جديد. قبل أن نتحول إلى موضوعنا التالي، بعض الأنباء الواردة في اللحظات الأخيرة تفيد بأن الجيش الإسرائيلي غار على منطقة في جنوب لبنان تقع خارج إطار الخط الأصفر، حيث القوات الإسرائيلية التي أعادت تمركزها هناك. وخبر آخر على لسان مسؤول إيراني يؤكد رفع الولايات المتحدة الحصار عن الموارد الإيرانية. طيب، ضمن برنامج كامبوس قيادة تصنع الفرق نظم معرض بصري لضحايا الجريمة والعنف من أبناء المجتمع العربي لرفع الوعي لدى الطلاب والسلطات الرسمية حيال هذه الجرائم المنتشرة في المجتمع العربي، وهذا المعرض نظم هذه المرة في جامعة بار إيلان. نغم جبرين، مركزة مشروع الكامبوس في جامعة بار إيلان، أهلا بك نغم.
1: مرحبا يا أهلا شيرين.
0: يعني احكي لنا بالأول عن المعرض اللي عملتوه، شو اللي بيشمله، حجم المشاركة فيه.
1: أول شيء بحب أحكي من إحنا الكامبوس.
0: رح أسألك أنا، يعني جاي السؤال، بس خلينا بالأول عن المعرض نحكي.
1: تمام. هيك المعرض البصري، احنا بالمعرض عرضنا صور الضحايا. هدفنا كان من هاي المبادرة انه نعكس انه الضحايا هم مش مجرد رقم، هم كمان حياة، هم كان عندهم مستقبل، كان عندهم احلام، كان عندهم كثير اشياء يعملوها. بالمعرض احنا عرضنا صور الضحايا، وكمان عرضنا نسب العنف الجريمي قديش عليت بهاي الفترة وباخر فترة، عدد الضحايا قديش صاروا هسا، كمان وزعنا مناشير اللي هي موجود فيها كل النسب هاي القائمة حالياً. وكان في لنا محادثة وجه لوجه مع الأشخاص اللي كانت تتوجه لنا، كان في أسئلة، كان في كثير حضور وإقبال على المعرض،
0: كان في اهتمام بالضبط من قبل طلاب يهود تحديدا. جامعة بار إيلان مش جامعة من الجامعات العادية عادة، والفئات الموجودة فيها مش سهلة أحيانا.
1: صحيح، كان في إقبال من قسم، وكان في ما كانش في إقبال من قسم آخر، بس الإقبال كان كثير عالي وكان موجود. حتى كان في ناس يعني سألتنا كيف ممكن نساعد، وكان عندهم خلفية عن الموضوع، بينما في ناس اللي عن جد زدت التعليقات اللي هي متطرفة أكثر، اللي مزعجة، فكان في هيك وكان في هيك.
0: وبالنسبة لكم وصلتوا الرسالة لأي مدى كمان على مستوى الطلاب العرب؟ أنتوا طلاب شباب من ناحية الجيل، قديش قدرتوا توصلوا هيك أهمية التصدي لظاهرة العنف والجريمة، أهمية الانتباه، الوقوف لجانب المجتمع فيها؟
1: إحنا حسينا فخورين وواثقين إنه قدرنا نوصل للرسالة، لأنه عن جد تعبنا على الإشي. والرسالة وصلت لأنه سمعنا من الجمهور اللي أقبل علينا إنه عن جد أنتوا وصلتونا رسالة، يعني سمعنا منهم كلمات اللي هي عن جد أثبتت هذا الإشي.
0: جميل جدا. احكي لنا عن مبادرة كامبوس عمليا، أو هذا البرنامج اللي موجود في عدد من الجامعات، وكيف فهمت المعرض رح يتنقل بين هاي الجامعات؟

0: تمام. الكامبوس هو برنامج قيادي اللي بيتم تمويله عن طريق معهد قضايا اللي هو ضمن المركز العربي للتخطيط البديل. الكامبوس هو قائم بأكثر من جامعة زي ما ذكرت انت سابقا، موجود بحيفا بجن غوريون بتل أبيب وكمان ببار إيلان. المشروع هو بيأمن أن الطالب الجامعي هو مش بس متلقي للمعرفة بل هو شريك بصناعة التغيير والمساهمة بقضايا مجتمعه. وإحنا بهذا المشروع نتناول إن كان أدوات كيف نتعامل ونظهر ونطلع بمبادرات، وكمان كيف نعرض نفسنا كطلاب عرب داخل الجامعات الإسرائيلية. فبعد هيك نشاطات منفصلة وعمل اللي هو استمر لعام كامل خلال هذا البرنامج، خلال برنامج الكامبوس، طلعنا بمبادرة اللي هي بعنوان مش مجرد رقم.
1: جميل نغم، أنا دايما لما بعمل مقابلات مع طلاب جامعيين بهاي الفترة بسأل، يمكن لأنه عندي هيك علاقة خاصة بهذا الموضوع، ولكن عن أهمية النشاط الطلابي إحنا ممكن أو وين ممكن نشوف أنه الطلاب العرب تنظموا ضمن لجنة طلاب عرب في كل جامعة، فكرين بهذا الاتجاه؟
0: نعم احنا يعني نفكر بهذا الاتجاه، واحنا مع انه الطلاب العرب يتنظموا ويكونوا موجودين بمساحة وبإطار اللي هو بجمعهم كلهم. يعني دائما لما الانسان لما الطالب العربي يفوت على الجامعات الإسرائيلية بكونش عنده، بالذات ببار إيلان عنا فيش عنا إطار اللي نتوجه له بشكل اللي هو معروف انه هذا إطار عربي توجه له، لا كتير من واجه صعوبات، وانا من احد الطلاب اللي واجهت كتير صعوبات بهذا الموضوع بالجامعة. ما كانش في عنا إطار، ما كانش في عنا وجود للطلاب العرب. انت بعد ما احنا يعني اجتمعنا كلياتنا على نفس الهدف ونفس الفكرة وعم نبلش نبني هاي الأشياء مع بعض عشان ينتح إطار للطلاب العرب.
1: جميل جدا، يعني نتمنى لكم التوفيق كذلك في هذه الجهود، وأشكرك جزيل الشكر نغم جبرين مركزة مشروع الكامبوس في جامعة بار إيلان. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.
1: يعطيك العافية. إذن هذا كان ملفنا الأخير في برنامج استوديو المساء. فقط نذكر بأنه أيضا هناك غارة إسرائيلية على جنوب لبنان على إحدى القرى، الجيش يقول أنه هذه الغارة بسبب يعني خطر كان يداهم القوات الإسرائيلية على حد ما يصل من الجيش حتى اللحظة. كذلك مسؤول إيراني يقول أن الحصار البحري الذي فرضته الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية قد رفع ضمن مذكرة تفاهم بين البلدين. أحوال الطرق.
2: أحوال الطرق برعاية بحاجة إلى زيت للمحرك، بدكو زيت مميز للمحرك، فقط كاسترول المنتج الأفضل عالميا، ابحثوا عنا في حوانيت قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك.
1: واحد مزدحم من مفترق اللطرون حتى شورش، 70 من مفترق جديدي حتى كفر يسيف. وصلنا إلى ختام هذا العدد من برنامج استوديو المساء، وبقي أن نشكر الزملاء في التحرير والإعداد طاهر يونس، في هندسة الصوت الياس مرجي، في الإخراج والديجيتال جواد العمري وعرين نصار. أطيب المنى، في أمان الله وحفظه.
3: استوديو المساء مع شيرين يونس.

0: وين المونديال؟
1: في ناس العالم.
0: أنا بحكي عن كأس العالم.
1: وأنا كمان، لأنه كل أخباره وتحليلاته وأهدافه والإثارة في ناس العالم على راديو الناس. من البداية للنهاية لا تفوت الحكاية، عيش المونديال مع ناس العالم.
0: أي أيام؟
1: أيام الأحد، الثلاثاء والخميس من السادسة حتى السابعة، وأيام السبت من الرابعة حتى الخامسة. المونديال واي واي واي، كونوا على السمع.

0: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البطيخ الكيلو بشكل 90، الشمام الكيلو بشكل 90، الباذنجان الكيلو بشكل 90، بصل ناشف الكيلو بشكل 90. الشروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
1: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
0: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
2: حبيبتي أنا خلصت كل المشتريات بالسوبر وضل مواد التنظيف، فهميني شو أجيب؟
3: تغلبش حالك، لأنه دايموند فتحوا الفرع 16 بسخنين وعندهم أحسن مواد وأدوات تنظيف وأوفر لك وعالسريع.
2: ريحتيني، الله يريحك.
3: دايموند، حبي بيتك أكتر.
4: أنا زيك ماما.
5: كيف يعني زيك؟
4: بحب ألبس زيك وبربط شعري زيك.
5: يا روحي،
4: ولما تقطع الشارع بسرعة بعمل زيك ماما.
5: عشان انت زيي وبتقلديني، احنا دايما رح نوقف نتأكد ونعبر بأمان. احنا الأهل، قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
4: أنا زيك ماما.
6: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
7: عيشوا كل إحساس.

0: أول لحظة حتى صفارة النهائي. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: الله يهدي البال. الفرح أحلى مع أفخر أنواع المكسرات من محمص حيدر. وبمناسبة موسم الأفراح نعرض عليكم مخلوطة إكسترا ب 49 شيكل و 90 للكيلو، سنوبر ب 89 شيكل و 90 للكيلو، لوز رباع أو انصاص ب 44 شيكل و 90 للكيلو. تابعونا عبر شبكات التواصل محمص حيدر بفروعه: أبلين مقابل حيدر مول، كفور ياسيف مقابل سوق السخنيني، عرابي مقابل سوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيف إلى كل ضيفك.
0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
4: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب، وإليكم التفاصيل. أصيب 7 أشخاص بجروح طفيفة في حادث طرق وقع بين مركبتين في مدينة بئر السبح، وأفاد طاقم الإسعاف بأن المصابين نقلوا إلى مستشفى سروكا لتلقي العلاج، فيما لم تعرف بعد ملابسات الحادث. لقي عامل يبلغ من العمر 46 عاما مصرعه إثر سقوطه من رفيعة خلال أعمال ترميم في غلاف غزة، وأفاد طاقم الإسعاف بأن إصابته كانت بالغة الخطورة ما اضطرها إلى إقرار وفاته في المكان. قال السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة إن إسرائيل لا تعرف تفاصيل مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران، وأضاف أن إسرائيل تشجع موقف الإدارة الأمريكية الرافضة لامتلاك إيران سلاحا نوويا، لكنها تبدي تحفظا على إدراج الملف اللبناني ضمن التفاهمات. كما شدد على أن إسرائيل غير ملزمة بالانسحاب من جنوب لبنان، مؤكدا أن الاتفاق لا يتضمن أي بند بهذا الشأن. أكد رئيس المجلس النواب اللبناني نبيه بري ورئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باكر قليباف ضرورة إلزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضي اللبنانية، وشدد الجانبان خلال اتصال هاتفي على ضرورة وقف العمليات العسكرية وهدم القرى في جنوب لبنان، داعين إلى تحرك دولي يضمن إنهاء الحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية. قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن إيران لعبت دورا في التوصل إلى وقف فوري للعمليات العسكرية على مختلف الجبهات بما في ذلك في لبنان. وأضاف قاسم أن طهران قدمت لحزب الله وللشعب اللبناني أشكالا مختلفة من الدعم من دون أن تطلب مقابلا أو مكاسب سياسية بحسب تعبيره. قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن البرنامج النووي الإيراني دمر بالكامل وإن طهران لم تعد تمتلك القدرة على تخصيب اليورانيوم. أضاف فانس أن إيران فقدت جزءا كبيرا من قدراتها العسكرية والاقتصادية نتيجة الحصار والإجراءات الأمريكية، مشيرا إلى أن واشنطن مستعدة لتحسين علاقاتها مع طهران إذا غيرت نهجها. أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد روانجي أن الولايات المتحدة رفعت الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية قبل التوقيع الرسمي على الاتفاق المرتقب بين الجانبين. قال روانجي أن رفع الحصار كان من أبرز المطالب الإيرانية منذ بداية المفاوضات، مشيرا إلى أن الخطوة دخلت حيز التنفيذ بالفعل، وذلك قبيل التوقيع المرتقب على الاتفاق في سويسرا يوم الجمعة. قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن قطر ستشارك في المحادثات المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا يوم الجمعة المقبل. وأضاف الأنصاري أن الهدف الرئيسي يتمثل في توقيع مذكرة التفاهم والانتقال إلى مفاوضات أوسع نافيا ما تردد عن تقديم أموال قطرية ضمن خطط إعادة إعمار إيران، وأكد أن أمن قطر ودول الخليج كان في صلب الجهود الدبلوماسية والمباحثات الجارية. أحوال الطقس. تكون الأجواء هذه الليلة غائمة جزئيا، أما غدا فيكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الشمالية. ختام النشرة، تلتقون بعد قليل الزميل فادي مصطفى في برنامج ناس العالم. في أمان الله.

0: راديو الناس قصة كبيرة.
1: راح يكون الراديو الأول، إذا مش هسه الراديو الأول وصل العربي كلية. دائما راديو الناس بسمعه،
2: بحب أسمع خاصة وأنا في طريقي طبعا على الشغل وأنا مروحة من أم الفحم لكفر برا.
3: الواحد هو روح على الشغل بعرف مواضيع كتير حلوة.
1: أنا الصراحة بلشت راديو الناس بجوز قبل سنتين، خزنت المحطة وثبتت لليوم بسمعها يوم يوم يوم يوم.
4: راديو الناس ممتعة وشيقة، بتفيد كتير المجتمع، ثقتنا فيها كبيرة.
5: انتو راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة، وعن جد انتو الطب، فكلهم شكرا لكم والتقدير وكل الاحترام لكم، عن جد كل الاحترام
6: عن جد.
7: أشكر راديو الناس الذي يصل إلى أذان كل الناس
6: كل الناس
8: كل الناس.
0: راديو الناس دايما معي.
9: ناس العالم مع فادي مصطفى.
10: هذا البرنامج برعاية
11: كينج ستور، شاشتك للمونديال من الكينج ستور بيت الكل.
0: من مجموعة المشهداوي.
1: مساء الخير ناس العالم، حلقة جديدة والمونديال ولع، بلش يحمى يا شباب المونديال، الإثارة، التوقعات، خيبة الأمل، وكله رح يكون معنا في ناس العالم، فأهلا ومرحبا بكم. ناس العالم أحد ثلاثة خميس من الساعة السادسة حتى السابعة مساء، وأيام السبت من الرابعة حتى الخامسة، كونوا دوما على السماع. طبعا ناس العالم على راديو الناس برعاية كينج ستور المشهداوي، شاشتك للمونديال من كينج ستور المشهداوي بيت الكل. كمان أسعار زمان بفترة المونديال في كينج ستور المشهداوي، زورونا، احنا فحصنا، رجعنا للفار، شفنا القرار، الشاشي هي أحسن اختيار من كينج ستور المشهداوي. شوية أخبار المونديال. طبعا الغريب العجيب بالأخبار اللي عم تجينا في منتصف الليل، قرار غامض بيجبر منتخب إيران على مغادرة أمريكا، وطبعا المنتخب الإيراني بخطط لقضاء الليلة في ولاية كاليفورنيا للاستفادة من فترة التعافي الطبيعي بعد كل مباراة، ولكن تم إبلاغه عقب المباراة بضرورة التوجه إلى المطار والعودة إلى تيخوانا، يعني بتبعد 140 ميل. فمدرب إيران طبعا نوي عبر عن غضبه، قال حتى وقت التعافي الكافي ما منحونا إياه، سنروح على الطيارة وإلى معسكرنا في تيخوانا ثم العودة، هذا تعب كبير وخسارة إنه هيك الأمور تدار في هذا المونديال. موشي يغادر المنتخب التونسي، وتعيين رونالد طبعا الاتحاد الفرنسي لكرة القدم التونسي عين المدرب الفرنسي هيرفي رونالد، وعلى رأس المنتخب الوطني يقف هذا المدرب خلف لصبر الموشي. خيبة أمل كبيرة من نصور قرطاج في كأس العالم حتى الآن، وأيضا بالتمهيدات، فالمدرب دفع الثمن، والآن هناك مفاوضات حول التعويضات لهذا المدرب. وما دامنا نحكي على التعويضات، تعال نحكي على الأرقام الكبيرة. بتتذكروا أيوب بوعدي؟ البوعدي يتألق أمام البرازيل، هذا النجم المغربي، أقاويل تقول اسمع اسمع، تصل قيمة هذه الموهبة من المغربية إلى 90 مليون دولار حتى الآن. هل فعلا هذه الأرقام بعد مباراة واحدة وظهور واحد؟ واو، والله بيستاهل. واليوم القمة اللي راح تشعل المونديال 2026، فرنسا راح تبحث على انطلاقة قوية، والسنغال تحلم بتكرار ملحمة 2002. فريق قوي جدا السنغال، بوعدكم في مباراة قوية. طبعا محبي منتخب العراق، النرويج كمان في مسابقات مباريات قوية. السؤال، من سيرافقنا إلى دوري الأدوار الإقصائية؟ البداية وقبل كل شيء نقول تحية للمكابتن المدرب.

0: المدرب المحلل اللاعب بس بدي اياه محلل حاليا احمد عابد. تحياتنا لك.
1: تحياتي السادية لك وجميع المستمعين. مدرب بس بعدني ما صرتش مدرب.
0: انا شفتك بتدرب اولاد صغار وهاي صدقني احسن شغله عملتها. هذا الجيل المستقبل. يعني اذا من كل 10 اولاد تعطيني احمد عابد انا بكون مبسوط. احمد عابد اليوم السادس للمونديال، كيف تقييمك حتى الان؟
1: انا حاليا لحد الان مش مبسوط كثير من المونديال.
0: شكلك برازيلي.
1: لا مش بس إنه برازيلي، حتى كمستوى كرة قدم في كتير نتائج تعادل ومنتخبات كبيرة بعدها مش قاعدة تقدم الأداء اللي كنا تعودنا عليه.
0: نعم.
1: ممكن في في في دور الإقصاء يكون الوضع غير شكل، بس لحد الآن المتعة غايبة عن المونديال اللي شفناها في قطر 22.
0: نعم.
1: غايبة عن المونديال الحالي.
0: أحمد، امبارح كانت ليلة للتاريخ، 4 مباريات بدون حسم. إسبانيا الرأس الأخضر 0-0، بلجيكا مصر 1-1، السعودية أوروغواي 1-1، إيران نيوزيلندا 2-2، وهذا رقم قياسي لأربع مباريات في كأس العالم بدون حسم. خذني إلى قبل ما نحكي على المباراة، اللي توقعاتك يعني لو حكينا بلجيكا فريق قوي، صحيح مترهل شوي بالعمر، ولكن المنتخب المصري باعتقادي فاجئ الجميع، ظهور قوي كان له.
1: كان قوي وكان بقدر يطلع بثلاث نقاط.
0: حسب رأيك كان لازم يفوز؟
1: لا، نتيجة 1-1 عادل بالنسبة له، بس كان بقدر المنتخب المصري يحقق ثلاث نقاط. التبديلات في الشوط الثاني كانت دفاعية أكثر، وشفنا انه حسام كان بكفي وكان يدور على نتيجه التعادل.
0: يعني لو انت احمد، لو انت حسام حسن على الخطوط ومحمد صلاح شوي نزل مستواه، تتنازل عنه؟
1: لا صراحه ما تنازلش عنه. انا ممكن
0: ليش يعني لحظه طب انت يعني انت لاعب كبير واسمك كبير، حسب يعني انت بتقيم اللاعب حسب اسمه ولا حسب اداؤه في الملعب؟
1: لا بس حسب انه ممكن محمد صلاح في هجمه واحده يخلص لك اللعبه، يعني فرصه واحده، وكان في فرص للمنتخب المصري في
0: شوط
1: ثاني وصلوا، اللي ممكن لو انه هاي الفرص اللي كانت لمحمد صلاح كان ممكن هو يحولها لهدف ويحرز الثلاث نقاط للمنتخب المصري. بس لهذا بس اكيد مستوى محمد
0: وانا استغربت من امام عاشور كمان انه غير، ولكن قرارات المدرب هو يرى ما لا نرى احنا. طبعا كمان السعوديه مع اوروغواي 1-1، حضور قوي لا طبعا للسعوديه، وشفنا العمر يسجل 1-0، محمود العويس حارس المرمى كان جيد، منتخب قوي حسب رأي السعودية.
1: طيب بس الشوط الثاني كمان رجع للخلف والمنتخب الأوروغواي هاجمهم بشكل قوي جدا، نتيجة تعادل كمان منيحة للمنتخب السعودي كبداية، ما بلش في خسارة، وهذا الشيء اللي كان يميز المونديال 26، انه في منتخبات اللي هي على الورق اللي هي ممكن راح تخسر وممكن تخسر، بس هي تيجي وبتلعب بطريقه.
0: احمد بلكي كرة القدم تغيرت، فيش كبار وصغار وكله كله.
1: مش بلكي اكيد انا،
0: وهذا سؤالي يعني، اليوم الكل عم بيعمل تحليل فيديو، الكل بفهم طرق اللعب، الكل عنده خطه كيف يلعب ويسكر الخصم. يعني انت قديش صار لك مشجع البرازيل احمد؟
1: من 94،
0: من بدايتك. تذكر فريق هيك ضعيف كان مرة البرازيل بهذا الضعف؟
1: ولا مرة أبدا. وهي الشغلة إذا نزلنا نقول إنه حتى في كرة قدم جديدة بلشت من مونديال 2014، لما شفنا نشوف منتخبات اللي هي كوستاريكا ومنتخبات
0: أحمد فيون اللي خلفونا بكل المغرب، مش أنا برازيل مش ضعيفة، المغرب قوية، المغرب قوية، بس هاي مش البرازيل، سوري يعني
1: مش البرازيل، لا مش البرازيل، ما حدا يقدر يقنعني مش البرازيل، مش أداء البرازيل، مش مستوى البرازيل. البرازيل طريقة لعبها مختلفة جدا،
0: نعم،
1: هجومية، في مهارات ذاتية للاعبين غير فينيسيوس، ما شفتش،
0: ما شفناش بالضبط،
1: ما شفناش شيء من ولا اي لاعب، هذا الشيء يفتقد المنتخب البرازيلي.
0: احمد اليوم راح تشتعل المباريات الساعه 10، فرنسا السنغال. انا بحكي لك السنغال مع كل احترامي لفرنسا والاسماء ووجع الراس، السنغال فريق قوي.
1: وانا بحكي لك السنغال عنيد جدا ومدرب بتاعهم حتى بيعمل دفاع، بتحس ان كلهم بيعملوا دفاع بطريقه خياليه، منظومه واحده وكامله، شفناها في بطوله افريقيا بالنهائي كيف المغرب استصعب جدا، قديش المغرب منتخب قوي بس استصعبوا جدا ضد منتخب السنغال. وفي عندنا نجوم وفي عندنا لاعبين كبار اللي عن جد ممكن يعمل مفاجأة ويغلبوا المنتخب الفرنسي.
0: أحمد لو أنت

0: لو انت اليوم
1: فرنسا نورة يفوز بالمونديال، بس كمان منتخب السنغال قوي جدا ولاعبين واسماء كبيره.
0: لو انت اليوم مدرب على الخطوط في فرنسا، عندك كليان امبابي، عندك عثمان، عندك اولسي، عندك تورام، باركولا، عندك هالاسماء، اي ثلاثيه بتفتح؟
1: ابي ديمبلي اوليسي.
0: اوبا وين دوي
1: افتح شويه مع للاسف يعني راح يلعب، بس انا بحس كنت افتح مع هذول الثلاثه، ممكن خلال المباراه نعمل تبديل ويفوت يمكن بدل ديمبلي فوت دوري. بس اذا بتسالني انا في
0: بدايه وين باركولا وين على فكره ممكن نحكوا على ريان شركي.
1: لا وين هن اكيد احنا انا مش كلش انه هن يعني اكيد كل
0: هذا الوجع الراس. احمد مليح لمدرب ولا مش مليح في هيك نجوميه؟
1: منيح جدا طبعا، منيح جدا.
0: ليه؟
1: مهم طبعا يعني. المهم
0: انا شفت لا شفت احد المحللين الفرنسي قال السؤال كيف المدرب راح يتعامل، يعني شفنا امبارح محمد صلاح بناتنا طلع زعلان، كيف راح ياثر عليه؟ يعني اليوم انت بدك تطلع تورام، بدك تطلع اوليسي او عثمان ديمبلي، بده هيك شوي يزعل، او ريان شركي ما تلعبوش، راح تكون حسابات هيك كاس عالم احمد.
1: صحيح، بس ما هو هون بيجي دور انه اللاعبين يكون عندهم معنيه عاليه جدا اللي يتقبلوا بالاخر في مصلحه، في مصلحه واحده وحيده هي للمنتخب، مش لشكل شخصي. فهون بهون بيجي وين الفرق، بيجي انه اللاعبين بيكونوا بتعامل مع الموضوع بشكل مهني بدون زعب، بدون لكن هن اولاد صغار بصف ثالث رابع. اكيد اي بالاخر ايتها لعيب بده يلعب ويفتح المباراه من اولها. بس اذا فيش على هدف كبير وهدف دولي وهدف منتخب، اكيد الهدف هو الاهم. انه
0: في جول في جول في جول في جول في جول عندك. احمد وانت كنت في الاردن اخر مره؟
1: الاردن كانت برمضان.
0: طيب بكرة الأردن الساعة 7 مش راح تشبه اللي كنت فيها برمضان، كل الناس على الشاشات، الأردن مع النمسا، في إيش تبيع الأردن ولا مباراة تحصيل حاصل؟
1: لا طبعا في الأردن كمان عندنا منتخب قوي، أتذكر في بطولة كأس العرب كمان تابعتها، وكان منتخب الأردن قوي جدا وأداؤه جد كان متعة إنك تحضر المباريات الأردن. عندنا لاعبين، عندنا أسماء، عندنا المدرب، بتوقع زي باك اللعب خلاص
0: يتعادل. يا ربي هيك الأردن يفاجئونا النشامة. جيراننا وحبايبنا أحمد عابد، أتمنى لك كل خير ودائما رح نسمع صوتك. إلى اللقاء. إذا كان هذا أحمد عابد وتحليل عن المونديال. حكينا كثير كباتنا، بس في كابتن دائما هيك بنتذكره بنحبه ودائما بنقول تحية طيبة للكابتن والرمز السخنيني خالد خلايلي. هلا يا كابتن خالد.
2: الخير
0: أحسادي
2: لك
0: ولجميع
2: المستمعين.
0: والله مشتاقين لك.
2: وإحنا أكثر والله زمان ومد عنكم يعني.
0: حبيبي الله يسعدك. اليوم السادس للمونديال، خالد خلايلي تقييمك للمونديال حتى الآن؟
2: صراحة أقول لك يعني أنا برضو مش عم بتحب اللعب كثير، حضرت أكمل لعبة المنتخبات العربية صراحة عم بتفاجئني بقوتها.
0: مين أكثر منتخب فاجئك؟
2: منتخب المغربي.
0: تفاجأت من المغرب ولا لأنه لعب مع البرازيل تفاجأت؟
2: لأنه لعب مع البرازيل أول واحد، وثاني أنه لعبوا كرة قدم جميلة جدا يعني.
0: ما خافوش من البداية؟
2: ما خافوش كأول لعبة وضد البرازيل فوقفوا عم يلعب بصورة كثير منيحة.
0: نعم.
2: وكانوا بإمكان يفوزوا على البرازيل، بس للأسف خسر التعادل.
0: خالد خلايلي، مين منتخبك المفضل؟
2: صراحة أنا حابب منتخب عربي اللي يفوز.
0: أنا سألتك شو حابب خالد منتخبك. كل حياتك لعب فوتبول.
2: أنا صراحة بحب كرة القدم الألمانية يعني.
0: عادي عادي تستحيش. عادي عادي
2: عادي ما لك عادي.
0: أنت ربحان 7-1 يعني عادي.
2: ومتوقع المنتخب الألماني راح يفوز بالكأس العالم.
0: صعبة هاي، كيف يعني على أي أساس؟ على أي أساس؟
2: طبعا انا بحب الالمان والبرتغال يعني، بس بعرف حاسس الالمان يعني هذا شعور داخلي انه المانيا السنه راح تفاجئ.
0: معقول يعني عندهم القوه لاخر نفس حتى البطوله؟ راح تكون انجاز كبير يعني.
2: خلينا نشوف اكيد.
0: لانه كثير ما رشحوها. انا اوكي انا معك يعني، الكل بيحكي فرنسا، الكل بيحكي اسبانيا، شفنا اسبانيا مع الراس الاخضر خيبه امل كبيره. انت توقعت اسبانيا تكون هيك مع الراس الاخضر؟
2: لا بصراحه صراحة الكل كان متوقع فوز سهل للمنتخب إسبانيا يعني المعدد بالنجوم خلينا نقول لاعبي برشلونة
0: نعم.
2: وفريق يعني لاعب فريق منتخب متناسق يعني لأن أغلب اللاعبين لاعبي برشلونة بيلعبوا مع بعض.

0: بعض وحافظين بعض وفاهمين وبيلعبوا بصورة حلوة. فكان المتوقع انه المنتخب الاسباني يفوز بسهولة, بس هاي مفاجأة كأس العالم. هذا حلو بكأس العالم اليوم بيجي منتخب هنقول صغير يعني اللي بيستلحم وبيقاتل على ارض الملعب وبالاخر بيجيب نتيجة من اقوى منتخبات اللي يعني بتفوز بكأس العالم.
1: حلو. خالد, انت اول ظهور لك مع الكبار اي جيل كنت؟
0: 17 سنة. 17؟ اه.
1: تتذكر الظهور وين كان وكيف كان وكيف كانت نفسيتك؟
0: اكيد كان ظهور ضد بطار بين السبع على ما اعتقد. كان في فريق بطار بين السبع, فكان اول بدرجة ممتازة كان الاول ظهور. لعبت
1: مشت معك الامور تمام؟
0: طلع كاول مباراة لا كان شوي صعب.
1: طيب هالسؤالي حلو, وقف عند صعب. بنشوف وانت حضرت المباراة البرازيل المغرب, بنشوف أيوب بوعدي النجم طبعا صاحب بلوز رقم 6 بيحكوا على 90 مليون دولار. أو انسى اللحظة, حط المصاري على جنب, أسألك سؤال, هيك ظهور أمام البرازيل أمام فينيسيوس أمام كوكب من النجوم بلعب في قمة العطاء وقمة الثقة, بتفهم هيك لعب؟
0: طلع لا هذا بيتعلق بعقلية اللاعب يعني حسب رأيي.
1: عصبك طبعا اللاعب صحيح؟
0: أكيد أكيد يعني راح يكون له كلمة خلال كل الدورة. اسمع يعني عجد اعطى مباراة جدا رائعة ويعني متوقع انه عجد يصل لأعلى الفرق الأوروبية.
1: نعم.
0: يعني أنا حسب رأيي بقول يعني التربية والعقلية الفوتبول كانت عنده من صغره, فعشان هيك بهذا الجيل
1: حلو.
0: وضد هاي المنتخبات بيّن إنه هو جاهز
1: عادي
0: إنه يكون نجم.
1: أها. كأنه هيك في المدرسة الثانوية قسموا لعبوا عادي.
0: بالضبط يعني من ما خلق الظاهر إنه من
1: نجم.
0: ما خلق كان نجم.
1: طيب.
0: وكل لمسة بالكرة يعني بين قديش هو نجم.
1: والله كل لمسة له أنا عن جد للأمانة انبسطت يعني. بتشوف إيش عم بيكبر قدام عيونك. خالد بانتقال حاد, أنت رمز سخنيني, بتحب الفريق السخنيني كل حياتك تقريبا في سخنين. سخنين لوين وكديش قلبك على الفريق؟
0: أخ فادي بتعرف الفترة اللي مريت فيها بآخر سنة فريق هذا سخنين
1: طبعا.
0: أنا شوي بآخر كم من سنة قطعت شوي عن الفريق, أقول لك إنه ما قطعتش يعني عن كرة
1: بس قدم. المحبة موجودة
0: كليا حتى ما طلعتش ولا يمكن هذا أول مرة بطلع بحكي بالراديو من بعد ما أو ثاني مرة من بعد ما خلصت كرة قدم. اسمع قلبي بالفريق السخنيني. أنا آخر سنتين كل اللعب البيتية حضرت المباراة. للأسف اللي عم بيصير اليوم إشي بيحزنني يعني اللي عم بيصير بفريق هذا سخنين. يعني الأمور مش هويني والأمور صحيح. صعبة وأنا على يعني عم بتابع وعم بحاول.
1: متفائل خالد؟ متفائل للجايات؟
0: ان شاء الله نتفائل خير. طلع يعني حسب رايي بتمنى انه محمد ابو يونس يرجع والاداره ترجع ويمسك الفريق لانه الفريق عن جد مهم وهو مش بس فريق كره قدم. الكل بيعرف انه فريق تعانم سخنين هو رساله, هو شيء بالمجتمع العربي.
1: نعم.
0: اللي بيمثل حسب رايي كل المجتمع العربي يعني, فاحنا بنكبر عن طريق تعانم سخنين نوصل صوتنا بكثير محلات. بتامل انه محمد ابو يونس والاداره يرجعوا يمسكوا الفريق ويطلعوا هيك يبنوا فريق كثير قوي اللي ينافس خليناش نقول على بطوله الدوري.
1: يرجع سخنين اللي عودنا عليه.
0: بالضبط يرجع سخنين اللي تعودنا عليه.
1: صحيح.
0: سخنين اللي الكل بيحبه اللي يكون لف جماهيريه حواليه. فبرضو انا بثق انه جمهور اتحاد ابناء سخنين مش رايحين يتركوا فريق اتحاد ابناء سخنين
1: أجلنا.
0: يعني بهيك وضع متاكد, وكمان يعني في اسم كبير على البلديه وعلى رجال الاعمال بالوطن العربي على اعضاء الكنيسه.
1: وصلت الرساله يا خالد, بلشناها عالميا. انا هنا في الفريق اللي بنحبه كلنا سخنين. بدي اشكرك على صراحتك وعلى هاي الرساله اللي وجهتها لكل قلب مشجع سخنيني. خالد خلالي دائما تقول الصح والصريح لانه الكابتن بيعملش حساب وبحكي اللي عنده دائما. هيك خالد خليل عودنا. شكرا لك كابتن خالد.
0: حبيبي
1: اللقاء.
0: الله يسعدك. مع السلامه.
1: القلب على سخنين يقول خالد خلالي, وكله امل انه الفريق السخنيني ينهض مع الجمهور إلى طار

0: جديدة بعد الفاصل. رح نروح على زاوية مميزة فيها أموال وفيها مونديال, خليكم معنا.
1: هذا البرنامج برعاية
2: كينج ستور, شاشتك للمونديال من الكينج ستور بيت الكل.
3: من مجموعة المشهداوي. هذا خبر مش إعلان. طاولة كتر بس ب89 شيكل. ب89 شيكل. الحملة بكافة الفروع, طيبة بكل بيت.
4: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
5: قشرة الشعر هي مش اختيار, بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر, وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز, يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
6: بتكون مفلتر وبسعر رخيص, بس أمكور.
7: بتكون مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر.
8: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز. حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز, بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: كينج ستور, أسعار أيام زمان كمان بفترة المونديال. كينج ستور بيت الكل.
3: من مجموعة المشهداوي.
9: راديو الناس, قصة كبيرة.
10: راح يكون الراديو الأول, إذا مش هسه الراديو الأول وصل العربي كلية. دائما راديو الناس بسمعه,
11: بحب أسمع, خاصة وأنا في طريقي طبعا على الشغل وأنا مروحة من أم الفحم لكفر برا.
12: الواحد هو روح على الشغل بعرف مواضيع كتير حلوة.
10: أنا صراحة بلشت براديو الناس بجوز قبل سنتين, خزنت المحطة وثبتت لليوم بسمعها يوم يوم يوم يوم.
11: راديو الناس ممتعة وشيقة, بتفيد كتير المجتمع, ثقتنا فيها كبيرة.
13: انتو راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة, وعن جد انتو الطب, فكلهم شكرا لكم والتقدير وكل الاحترام لكم, عن جد كل الاحترام
11: عن جد.
14: اشكر راديو الناس الذي يصل الى اذان كل الناس.
11: كل الناس
15: كل الناس
3: راديو الناس, دايما معي.
1: ناس العالم مع فادي مصطفى.
0: من جديد انتم معنا في ناس العالم مع كل الاخبار التحليلات والمسابقات والهدايا. لما يكون معكم ورد كراكرا فراح يكون هدايا طبعا ايام السبت, وراح نتجول في فروع المشهداوي كينج ستور احد ثلاثاء خميس من السادسة حتى السابعة, السبت من الرابعة حتى الخامسة. كونوا على السمع دائما مع ناس العالم. الآن راح نكون مع التأثير الاقتصادي لكأس العالم على الدولة المستضيفة وبشكل عام, لذلك رحبوا معي بالدكتور عصمت ودد, الخبير الاقتصادي والقانوني. هلا دكتور عصمت.
16: مساء الخير أخ فادي, أنت وجميع المستمعين.
0: مساء الخير. طبعا المونديال لابد أنه في اليوم السادس هيك كمان إلك, مع كل انشغالك قانونيا واقتصاديا في المونديال هيك معزي في القلب, لأنه أنا بعرف أنه أنت رياضي من نوع آخر ولكن أيضا رياضي.
16: صحيح, المونديال هو نوع من الفسحة, خلينا نقول, أو ملاذ أو ملجأ لجماهيرنا, أنه تعرف الواحد بحاول يعني بين مثل ما قلوها.
0: مين فريقك, مين منتخبك المفضل؟
16: البرازيل. البرازيل هو الأسطورة التاريخي الذي انطلق في الفوز في مباريات كأس العالم, لذلك في له مكان خاص في القلب, بالذات لأنه من يعني دولة فقيرة عالم سالم.
0: بلش فقير أخذنا على الأموال,
16: وكأنه في نوع من العدالة الاجتماعية.
0: اليوم كرة القدم على ما يبدو فقط يعني تتبع للأغنياء, ولكن دكتور عصمت وطد أنت كخبير اقتصادي, اليوم لما دولة تنظم كأس العالم كيف الإشي بيأثر اقتصاديا بداية على الدولة المستضيفة؟ هل في له تأثير سلبي أو إيجابي على الدولة المستضيفة على الناس؟
16: حتان كل هيك. أول شيء مهم جدا نفصل بين الدولة من حيث الميزانية تبعتها وبين الناس. بنبدأ في الدولة.

0: الأولى المضيفة عمليا استضافة المونديال بالنسبة لها تعتبر مغامرة اقتصادية غالبا.
1: مغامرة اقتصادية؟
0: طبعا طبعا.
1: يعني الدول تستميت على استضافة، تستميت وبيعملوا هاي الشرائع، يعني بحطوا بجيبوا نجوم عالميين مشان يكونوا على الفيفا انه تعالوا على المغرب وتعالوا. فيها خسارة؟
0: انا بحكي اقتصاديا، بحكيش سياسيا.
1: لا اقتصاديا طبعا،
0: بحكيش عن فساد اللي ممكن نحكي عنه في دول معينة.
1: سيبك منه.
0: دول اللي هي دول عالم ثالث مع الفيفا وغيرها، ولكن اذا بدنا نحكي بالمصطلحات الاقتصادية يعني دخل مقابل تكاليف مصاريف، لا شك انه استضافة المونديال هي نوع من المقامرة والمغامرة الاقتصادية. يعني على سبيل المثال ناخذ اغلى مونديال بتاريخ البشرية، قطر 2022. الجماعة حطوا 220 مليار دولار.
1: قديش عيد الرقم؟
0: 220 مليار.
1: اوبا
0: 220 مليار اذا بتضرب بساعه ونص احنا بنحكي عن 800 تقريبا اكثر. ميزانيه دوله اسرائيل بسنه 2026 هي 600 مليار شيكل. لذلك احنا بنحكي عن ارقام خياليه. الدخل اجمالي الدخل لدوله قطر كان 2 مليار مليار مليار دولار. لذلك احنا بنحكي عن نحن لا نتحدث عن مشروع اقتصادي اطلاقا، احنا بنحكي عن
1: سمعة، عن هالة تسويقية، ولكن مش شرط انه يربح منها.
0: صحيح 100%. بالمقابل يعني مهم نذكر انه مونديال 2026 في ثلاث دول امريكا وكندا والمكسيك هو حالة استثنائية، لانه الملاعب والضخمة والبنية التحتية المتطورة موجودة يعني اوريدي في امريكا في امريكا والمكسيك على الاقل. لذلك فيش حاجة لاستثمار مبالغ كبيرة.
1: في قطر في ملاعب حاولوا يفككوها انه ما في لها حاجة، فيش في من يلعب فيها.
0: صحيح، لأنه تكاليف الصيانة هي عملية عبء على السلطات المحلية اللي موجودة في قطر. يعني المونديال بنته والسلطات المحلية عمليا بدها تبدأ تمول تكاليف الصيانة.
1: دكتور في إحدى الأولمبياد في اليونان أعتقد حتى الآن يعني راحوا هدوا بإيديهم المنشآت اللي كانت هناك، لأنه فعلا حتى في سوتشي كانت هناك يعني خسارة مادية إنه أقاموا المنشآت، ما في زوار، ما في سياحة، فهي خسارة زي ما انت حكيت.
0: صحيح، خسارة عبء وثقل على.
1: طب مين مستفيد من كأس العالم؟
0: القائمة كبيرة، القائمة طويلة. المستفيد أكبر هو طبعا الفيفا، لأنه فيفا إذا بدنا نحكي عنه بشكل موضوعي، إنه الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بالنسبة له هاي البطولة هي ماكينة لطباعة وضخ الأموال.
1: يا حبيبي
0: سنة 2022 دخل فيفا وصل إلى 7.5 مليار دولار من التذاكر والرعاية وحقوق البث. في سنة 2026 الرقم ارتفع إلى 11 مليار، يعني بيحكوا اليوم على 11 مليار. شو فيفا عملت مثلا بالمونديال تبع 2026؟ عدد المنتخبات صار 48 بدل من 24. عندنا 104 مباريات بدل 64، لذلك في مباريات أكثر، ساعات بث أكثر،
1: رعاية أكثر، دعايات أكثر، تسويق أكثر،
0: تذاكر أكثر، رعاية أكثر، مساحات إعلانية أوسع، وهذا كلياته بالأخير بضخ أموال لها. مش بس
1: دكتور حتى الشوط قسموه لاثنين، يعني اللعبة صارت أربع أرباع وخلالهم في دعايات وفي تسويق وفي بانرز وفي، أنت فاهم كيف اللعبة بتشتغل؟
0: طبعا طبعا. بالإضافة لهذا الإشي أخفادي، الفيفا تفرض على الدول المضيفة انها تعطيها اعفاء مطلق من الضريبه، بتفوش ضريبه حتى. لذلك يعني مشروع اقتصادي يعني غير طبيعي. ولكن غير الفيفا طبعا في منتفعين اخرين مثل اصحاب حقوق البث، شبكات الاعلام.
1: واضح. انا يوم من الايام راح اطلب منك نسالك، هل الفيفا اللي بتربح كل هالمبالغ اللي صعب اعيد الارقام هاي بتستثمر في كره القدم في اوروبا، في افريقيا، في الدول اللي مش لاقي لقمه، في في في الشرق الاقصى، في استثمار، ولا فيفا فقط تدخل؟ لانه بنعرف انه اسم فيفا والفساد طلع على السطح اكثر من مره، كان هناك اكثر من مرتشي، موضوع طويل مش راح نحكي فيه، ولكن هل فيفا يعني غير انه بتستلم اموال بتستثمر اموال في تطوير كره القدم في العالم؟ هذا سؤال كبير.
0: هذا سؤال مليون دولار. بتخيل أخ فادي في شيء بسموه ضريبة شفاه اللي منشوفه عند شركات كبيرة مثل البنوك في إسرائيل مثلا اللي بت

0: هي فاهمة مسبقة للإشي اللي أنت فاهمه والأرقام اللي حكيتها إنه إحنا رايحين على مشروع إن لم يكن يعني في خسارة على الأقل مش ربحي. وأنا حكيت لك كل الباكيج كل الحق كل الأشياء اللي من حولها البراندينج ويعني الاسم اللي راح يكون للدولة والزيارة والسياحة هي ممكن تكون الفائدة. أما مش شرط أنت بتقول إنه كل استضافة مونديال أنت تكون ربحية هيك في السطر الأخير
1: 100%. لأنه في مصطلح بعلم الاقتصاد اللي بحكي عن التكلفة البديلة اللي بيقول هيك إنه في معي مبلغ 220 مليار مثل المبلغ اللي قطر حطته في سنة 2022، أنا في عندي عدة خيارات. إذا حطيته في التربية والتعليم وفي الهايتك وفي الصناعة شو العائد ممكن يكون؟ صحيح. يعني بدي أقارن بين العائد اللي ممكن يكون على النمو الاقتصادي والإنتاج القومي والدخل للمواطن والقضاء على على على على جائحة الفقر وإلى آخره من جهة، وهذا بدي أقارنه بنزلت هاي المصارع على الملاعب اللي بدي أفككها.
0: بس أنت عم بتفكر كخبير اقتصادي، أنت بتفكر كاجتماعي.
1: طبعا لا شك، لانه كمان مره كمان اجتماعي وكمان اقتصادي، لانه يعني العامل الاجتماعي مرتبط تماما في هذا الشيء. اذا الدوله معها مبلغ معين وبدها تستثمره، المفروض انه الاستثمار يعني يكون لها يعني رد له. اذا انا حطيت المصاري بس مشان يقولوا انه انا استضفت المونديال وانا اكبر مونديال عنده الى اخره، وبالاخير الاهداف كانت اهداف سياسيه ضيقه، ممكن تكون اهداف اللي لها علاقه بالفساد، العلاقات الغريبة اللي موجودة بين الفيفا وبين رؤساء دول بالذات دول عالم ثالث. السؤال هل من ناحية اقتصادية هذا الخيار هو خيار صحيح ولا لا؟ يعني كل مستثمر قبل ما يعني يقوم بمشروع استثمار أول شغلة بيعملها بيعمل مقارنات وين ممكن عنده الربح ROI ما يسمى، وين ممكن هذا الربح يكون أعلى. وأنا بحط المصريات تبعتي في المحل اللي بضخ المبالغ اللي هي أعلى. هل المونديال هو مشروع اقتصادي؟ الجواب لا.
0: حلو سؤال، يعني هل المونديال ربحي ولا لا؟ لأنه يعني كثير ناس فكرت أنه مجرد استضافة المونديال معناها بطاقات، معناها فنادق، معناها وجبات، معناها أكل.
1: السؤال لمين؟ ممكن نحكي كمان شغلي
0: على فكرة، في كثير سكان محليين بتظاهروا لما في مونديال
1: استضافة للمونديال أخفادي. اللي بصير أنه الأسعار برفعوها بشكل غريب من نوع، مضبوط، الفنادق والسياحة والسيارات التكاسي وإلى آخره والمطاعم. السؤال لما الأسعار هاي بترتفع، هي بترتفعش فقط على 6.5 مليون مشجع اللي أجوا على الثلاث دول بسنة 2026، ترتفع كمان على المواطن المستهلك المحلي. اللي برفع السعر في المطعم بميزش بين المستهلك المحلي وبين اللي أجوا من برا. لذلك يعني في ظاهرة اقتصادية اللي يعني تتحدث عما يسمى تضخم مالي مؤقت بهالفترة. نعم. الأسعار بترتفع، الطلب بيزيد، الأسعار بترتفع، مين اللي بوكل الهواء؟ المواطن المحلي اللي موجود في المكسيك اللي هو يقبع تحت خط الفقر، وهذا بده يضطر يدفع مبالغ أكثر على الاستهلاك المحلي تبعه بسبب استغلال الوضع من قبل الموردين والمزودين.
0: بتعرف في إحدى المدن كانت سعر الانتقال من مدينة لمدينة 20 دولار، الدولار الآن 120 دولار، ففعلا كمان السكان المحليين راح يعانوا. يعني زاوية مميزة خبير الاقتصادي والكوادن دكتور عصمت وتد، بتأمل لك ولمنتخبك كل توفيق ونجاح، وتظلك متبع هيك مع الأرقام أب داون، تعطينا الحطلنات اللازمة. شكرا يا كابتن.
1: شكرا لك.
0: إلى اللقاء. ليس بالضرورة المونديال ربحي، يقول السيد المحلل الخبير الاقتصادي عصمت وتد. السكان المحليين رح يعانوا من الأسعار وغلاء الأسعار، وفعلا زاوية معينة حلوة هيك نحكي على المال والمونديال. رح نتابع بعد الفاصل، خليكم معنا.

0: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز. حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
1: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
2: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا، طعم الحياة.

0: الله يهدي البال. الفرح أحلى مع أفخر أنواع المكسرات من محمص حيدر. وبمناسبة موسم الأفراح نعرض عليكم مخلوطة إكسترا ب 49 شيكل و 90 للكيلو، سنوبر ب 89 شيكل و 90 للكيلو، لوز رباع أو انصاص ب 44 شيكل و 90 للكيلو. تابعونا عبر شبكات التواصل محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، كفور ياسيف مقابل سوق السخنيني، عرابي مقابل سوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك إلى كل ضيفك.
1: UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا نجمة 3505. خاضع للشروط التي في موقع umigroup.co.il.
2: هذا البرنامج برعاية
3: كينج ستور، شاشتك للمونديال من الكينج ستور بيت الكل.
4: من مجموعة المشهداوي.
5: ناس العالم مع فادي مصطفى.
6: مجددا نرحب بكم جميعا طبعا ناس العالم. واليوم في عنا أمسي مميزة، فرنسا مع السنغال، مباراة قوية بالانتظار، العراق مع الأرجنتين، النرويج آسف، الأرجنتين مع الجزائر، والنمسا 7 صباحا مع الأردن. 4 مباريات اليوم بتبلش الساعة 10 مساء حتى 7 صباحا. بتمنى للجميع سهرة موفقة. حاليا راح نكون عن الأجواء اللي كانت في القاهرة، الأجواء اللي كانت في الملاعب، الأجواء اللي ساندت أيضا المنتخب المصري. تخيلوا كيف كانت الأجواء، وتخيلوا أنه في كثير مشجعين هنا في مجتمعنا العربي بيحبوا القاهرة، بيحبوا الدوري المصري. وبحثنا عن مشجع محروق بيحب القاهرة، بيحب مصر، وبيحب المنتخب، لؤي طه من كفر قاسم. تحياتنا لإلك.
7: أهلا وسهلا أخ فادي.
6: بداية حبك للمنتخب المصري، للكرة المصرية، من وين تبلش؟
7: والله أنا بحب الزمالك، الزمالك أكثر من المنتخب. بس
6: يا زملكاوي، فكرتك أهلاوي. والله
7: لا لا لا، زملكاوي
6: بس أهل أحسن شوي. لا
7: بالبطولات بعدد البطولات.
6: ليش أنت زملكاوي؟ ليش اخترت الزمالك؟ حلو الفكرة. على فكرة
7: الزمالك كان زمان ما فيش عنا تلفزيون نتفرج على أوروبا وشغلتنا النوع في 90 وحتى 90. فذكر واحد يخوض مع أبوه مع عمه فأبوي وعمي في رحمة الله عليه، أبوي كان يحب الزمالك، فصرت أحب الزمالك. يعني أنا حياتي كلها زمالك على فكرة.
6: كيف يعني؟
7: يعني أنا بتنفس زمالك يوميا، لازم أدخل عندي على الفيسبوك مباريات، أنو بجيبه أنو بجيبهوش لعيبي، هان بس زمالك.
6: هسه بحضر لك غنوية حلوة هيك لمصر. بس قبل بدي أسألك، يعني كم نجم من الزمالك موجود في المنتخب اليوم؟
7: 3 لعيبي.
6: هات تعدي لي أسمائهم.
7: المهدي سليمان حارس مرمى. نعم. أحمد فتوح وحسام عبد المجيد.
6: أحمد فتوح ما شارك امبارح؟
7: لا شارك.
6: احمد فتوح شارك، ظهير ايسر. ظهير ايسر صحيح. احمد محمد هاني اللي سجل الهدف. كيف تقييمك لاداء المنتخب؟
7: اداء المنتخب فاجأ كل العالم. يعني انت تحكي عن حسام حسن وهو خريج مدرسه محمود الجوهري.
6: صحيح.
7: اللي هي عباره كابتن محمود، المدرسه الايطاليه الدفاعيه البحتي. يعني منتخب مصر ايام ما بكى يلعب في كاس افريقيا قبل فتره او في تصفيات كاس العالم كان يلعب بخمس مدافعين.
6: نعم.
7: ويترك الاستحواذ لاي فريق بيلعب قدامه، مش مهمين. امبارح اتفاجأنا جميعنا، والله كانت مفاجاه كبرى انه حسام حسن بيلعب بندمع اكثر
6: هجومي
7: العالم
6: من الدقيقه الاولى على فكره،
7: اللي هو بلجيكا.
6: صحيح.
7: يعني كانت مفاجاه كبيره لدرجه انه بعد المباراه كل اللعيبه يعني بقول لك لازم كسبنا، يعني هذه الروح ما بكتش موجودي.
6: كانت خيبة أمل فعلا، توقع الفوز. وشفنا أنه أكثر من مرة
7: بس الروح دايما في أي فريق بروح عليه يعني.
6: صحيح.
7: فهذا الحسني موجودي بس في المدربين الوطنيين المصريين، في حسام حسن وأمثاله. يعني
6: على فكرة في اتهامات على حسام حسن أنه يعني عنده تصفية حسابات. يعني هناك لما شفت القائمة الفراعنة 27 لاعب، كان جدل وسيع في استبعاد حلا على الأقل اللاعب الفرنسي مصطفى محمد.
7: إنه إذا بدك يعني أجاوبك كمحمد المنتخب مصر بجاوبك، إذا بدك يعني

0: اجاوبك كمحب للزمالك بجاوبك.
1: انت اختار.
0: خلينا محبين لمنتخب مصر.
1: لا بدي جواب الزمالك، بدي اعصب منك شوي. يلا الزملكاوي.
0: ماشي. حسام حسن معروف انه اهلاوي، مع انه لعب للزمالك.
1: صحيح. احمر، هو احمر.
0: لعب في الزمالك ودرب الزمالك.
1: صحيح.
0: فحسام حسن الهدف الاساسي تبعه انه يدرب النادي الاهلي، فبكى يعني.
1: يا حرام عليك، يا حرام عليك
0: مصطفى محمد اللي بيلعب.
1: عن جد انك زملكاوي؟ شو التحليل هذا؟ شو التحليل؟
0: هذا مش تحليل، هذا واقع. موجود
1: كل يعني مشان يعجب المنتخب يعني راح جاب لاعبين من الاهلي مشان يدرب في الاهلي
0: ولا طبعا اكيد يعني بدهاش نقاش.
1: قال شو حكى؟ وقال انا ما في عندي تصفيه حسابات
0: كاني زملكاوي. بدك اياني احكي؟
1: لا هو انكر، هو انكر. قال انا يعني انا ارفض كل هاي الاصوات، وانا يعني انتقد، الجمهور حقه ينتقد، ولكن ما في عندي تصفيه حسابات، انا حسب الخبره والافضل دوليا هو اللي راح يلعب.
0: اخفادي بس لك سؤال، امبارح لو بكى في منتخب مصر مهاجم، مهاجم منتخب مصر امبارح فاز بثلاث نقاط وبكى له فوز تاريخي لاول مره بفوز في كاس العالم.
1: نعم.
0: وبكى ناقص المنتخب المصري واحد زي مصطفى محمد امبارح. مرموش ما بيأديش الاداء اللي هو الواو اللي بيعملوا له انه لعيب من مانشستر سيتي او او او، بس بكى ناقص المنتخب المصري مهاجم، واللي بكى ناقص امبارح مصطفى محمد.
1: حسب رايك كان ناقص. طب انت يعني هناك كان انتقادات على تبديل على الاقل امام عاشور محمد صلاح، كيف حسب رايك؟
0: امام عاشور احنا جميعنا استغربنا ليش بدلوا، بس
1: انا استغربت
0: حسب المحللين في مصر وحسب ما بيقولوا في مصر انه هو اللي طلب التغيير. اما محمد صلاح فعشان غير
1: المكان
0: تبعه في في في في في الفريق، كان يلعب جناح محمد صلاح، ما هو معروف انه جناح يعني.
1: صحيح. بس امبارح كان تحت المهاجم
0: كمركز 10.
1: صحيح،
0: مركز 10. فالبدني عنده انهار شوي فبدله يعني.
1: شفناه زعلان شوي محمد صلاح، ما اخفى هيك يعني، لما مر على دكة الاحتياط ما سلم على الجميع، واضح انه محمد صلاح ما بده يكون تبديل، ولكن احترم قرار المدرب. باعتقادك لوين المنتخب المصري ممكن يوصل مع حسام حسن؟
0: دور 32 اكيد ان شاء الله، اكيد. دور 16 المشكله مع مين بدك تقابل؟ مين المشكله انك انت تقابل؟ يا امريكا خلاص محل.
1: لحظه، انت بتقول لحظه في البيت اللي فيه بلجيكا، مصر، ايران، نيوزيلندا، مصر راح ترتقي ان شاء الله
0: للمركز الثاني اقل شيء.
1: مع مين؟ طب صعبت علي، عندك ايران وعندك بلجيكا، مع مين؟
0: بلجيكا ومصر وايران بتصف.
1: انت اخذت المحل الثالث يعني.
0: فمصر ممكن تبقى في المركز الثاني وتقابل يا تركيا يا امريكا والله اعلم. فهناك بتبقى 50-50.
1: شو رايك في اداء حارس المرمى شوبير؟
0: شوبير انا بالنسبه لي هو اهلاوي يعني، بس بالنسبه لي شوبير هو من افضل حراس المرمى.
1: ذكرني مين حارس الزمالكاوي؟ مين حارس الزمالكاوي اليوم؟
0: مين؟
1: حارس الزمالك
0: المهدي سليمان.
1: مهدي، هو حارس ثاني.
0: مصطفى شوبير من افضل الحراس في تاريخ مصر. لسبب
1: في تاريخ مصر.
0: في تاريخ مصر
1: تعرفه كان بديل، كان بديل لفتره طويله.
0: بلا له سنتين بيلعب.
1: صحيح.
0: بس هذا الحارس بيلعب برجليه.
1: صحيح.
0: نادر ما تلاقي حارس بيلعب برجليه وبساعد الدفاع.
1: يعني انت بتقول منتخب مصر عنده حظوظ قويه ومحمد صلاح ممكن
0: ما تتفاجئش اذا بيوصلوا دور 16.
1: تتفاجئش؟
0: لا
1: لا، هم السؤال اذا هم في قوه يعني الدفاع كانت واضحه، ولكن شوي شوي التكتيك هيك بلش في تراجع، يعني ما كان عندهم افتتاحيه قويه مثل المنتخب المغربي اللي فاجأ الجميع. ولكن يعني انا حكيت مع ناس محللين كمان من مصر، كان مفروض يكون معنا الكابتن فؤاد شمس وايضا محلل مصري تعذر، بقول انه يعني في المجمل احنا راضيين جدا من النتيجه المصريه،
0: المحللين راضيين، اما اللاعبي والمدرب بسبب الحماس اللي بيبثه حسام حسن ولا واحد ما كان راضي عن نتيجه امبارح، مع انه تلعب مع منتخب من افضل منتخبات العالم.
1: كنت بتاخذ حسام حسن يدرب الزمالك؟
0: لا،
1: مدرب منتخب، مدرب اللي عمل واحد واحد امبارح.
0: لا، درب الزمالك خلص بكفي.
1: طب والدوري كيف راح يكون السنه حسب رايك؟
0: الدوري اشوف الدوري اللي انتهى الزمالك خذ البطوله يعني.
1: نعم.
0: عكس كل توقعات البشريه. يعني فريق ميزانيته مليارات الجنيهات وفريق ميزانيته 200 مليون. فابو ال 200 مليون فاز على ال 4 مليار. فالسنة الجاي الله اعلم بيش احلم كثير.
1: على ما هي.
0: ان شاء الله.

0: على فكرة نسبة كبيرة من مشجعين المنتخب المصري والكرة المصرية موجودين في هذا البلد الغالي على القلوب كفر قاسم. بدي أتمنى لك دائما هيك لحظات حلوة مع الإيقاع المصري ومع اللحظات الحلوة وكاسة الشاي هيك في وسط الزمالك ووسط الأهلي ووسط المنتخب المصري، دائما تكون الفرحة. لؤي طه مشجع زملكاوي ومشجع لمنتخب مصر، بالنجاح إلك ولأم الدنيا.
1: حبيبي حبيبي
0: يا سعيد، إلى اللقاء. إلى اللقاء.
2: خدت إيه مصر بسكوتك، ما تستخسرش فيها صوتك، بتكتب بكرة بشروطك دي بشرة خير.
0: واو، بشرة خير، وكانت بشرة خير على المنتخب. ولا إياس كانوا لما ترجال فعلا عملوها، وكانت مباراة قوية ورتن قوي للفريق المصري. وشفنا المحلل اللي عيطها مشجع والله حلو، يعني زملكاوي للآخر. أملنا كبير. والآن ننتقل إلى الشغور لنسمع مبدا فرحات مراسلنا. تحياتي يا مبدا.
3: أهلا فادي، سلام عليكم لجميع
0: المشاهدين. مشجع مصري ولا شو؟
3: لا طبعا أنا بحب المنتخبات العربية.
0: مين منتخبك؟
3: منتخب المفضل هو فرنسا، بس هذا المونديال بديش فرنسا.
0: منين تجيب لك غنوي فرنسا هسه؟
3: لا بدي البرتغال. هذا
0: البرتغال طبعا كريستيانو رونالدو نفس التوليفه.
3: طبعا.
0: طيب احنا اتصلنا فيك ليش لك سؤال واحد، وانت طبعا عايش الاجواء، انت بتتنقل في كل المناطق، ولكن في الشغور الاماسي والسهر والليالي، كيف هي ليالي الشغور والمونديال يا مبدا فرحات؟
3: والله فادي، يعني رغم ساعات المباريات في ساعات الفجر وساعات الصباح، ولكن يعني المونديال هو بيضل مونديال، والمحبين المونديال والمشجعين يعني في كل الشهور بنشاهد يعني عدد الاعلام اللي موجوده على المحلات وعلى المقاهي وايضا على المنازل، الا ان يعني ايضا في ساعات المباريات بنشاهد عدد كبير من المحبين للمنتخبات يشاهدوا المباريات، يعني مجموعات كبيره اذا في المقاهي في محلات الاراجيل. طبعا هذا في كل مونديال بنشاهد هذه المشاهد، رغم كيف حكيت انه ساعات المباريات مش مناسبة خاصة عندنا هنا والعمال وإلى آخره. والأكثر من هيك فادي بدي أقول لك إنه في عمال غيروا ساعات العمل من أجل يعني المباريات وحضور المباريات والمنتخبات المفضلة عندهم، وأيضا يعني عدد كبير بيضلوا سهرانين لساعات متأخرة حتى تنتهي هذه المباريات. بالفعل يعني الناس عايشة أجواء المونديال رغم الساعات يعني المتأخرة.
0: انت شو شايف السؤال؟ الناس بتحب هيك تحضر في مجموعات مع بعض في المقاهي؟
3: لا طبعا لا، اكثر مع مجموعات، يعني مع مجموعات ومع مقاهره كمان، يعني كثير في منتخبات الا طبعا في مشجعين اللي بيحبوا يعني عندهم بيحبوا يشاهدوا المباريات مع ضد مشجعين اللي بيكونوا المنتخب الثاني.
0: يتشفوا فيهم
3: بالضبط، يعني بالفعل يعني اجواء المونديال، وخاصه هسه بهاي الفتره بعد يعني تم مباراه عمالين نشوف حماس في المباريات فادي، وخاصة أيضا المنتخبات العربية، يعني كل احترام للمنتخبات العربية حتى الآن يعني تبلي حسنا نتائج إيجابية حتى الآن، فيش ولا أي منتخب عربي خسر عدا يعني منتخب تونس اللي كانت يعني خسارة قاسية. وأيضا في الأردن يعني فادي قرار رسمي صدر في الأردن يعني تأخير دوام العمل ساعات الصباح من أجل يعني إعطاء المواطنين والمواطنين في الأردن لمشاهدة مباريات المنتخب. يعني تصور لحد وين
0: في أي ساعة الدوام بكرة في الأردن؟
3: بيبلشوا
0: الساعة 10
3: الصبح.
0: يعني على فكرة المباراة الساعة 7 فعلا. وأيضا في اتصالات اللي أقمناها مع الجهات الأردنية يقال إنه حتى في مؤسسات قالت يعني إذا الفريق ربح المنتخب ربح إجازي فيش شغل،
3: راح يكون عيد في الأردن.
0: واضح. طبعا مباراة صعبة بانتظارهم. اللي كان في الأردن وشاف الأجواء وشاف الزينة، سيارات عم بتفر مع أغاني المنتخب،
3: يعني أول مرة المنتخب بيصل الأردن بيصلوا لمنتخب لكأس العالم للمونديال. طبعا أجواء بالفعل يعني أجواء عايشين الأجواء أجواء المونديال في الأردن، ومش غلط إنه يعطوا للمواطنين يعني تأجيل الدوام في الأردن من أجل يعني مشاهدة مباراة المنتخب. ونتأمل إنه المنتخب الأردني أيضا يفوز، وأيضا منتخب العراق عنده مباراة صعبة أيضا أمام منتخب مع مين لابين العراق
0: العراق عندهم مباراة صعبة العراق راح تلعب. وينك وينك يا عراق؟ راحت علينا العراق طبعا مع النرويج، ولكن انت حكيت على
3: الجزائر مع الارجنتين.
0: حكيت انت حكيت على المنتخب الاردني، يعني الكل عم بيحكي

0: نحكي على توقعات من موسى التعمري المهاجم لاعب الجناح صحيح، ولكن يعني لازم نذكر أيضا يزن النعيمات المهاجم، علي علوان، يزن العرب المدافع، يزيد أبو ليلى، يعني في مجموعة كبيرة. بقدر أحكي لك إنه المنتخب كان عنده تدريب، كثير ناس وصلت من الجالية في أمريكا، وصلت المنتخب الأردني وأعطوهم ورود وقالوا لهم أنتوا قدها يا نشامة،
1: أدى يا نشامة بالفعل، يعني فادي في لاعبين مجربين، لاعبين ناشئين أيضا في منتخب الأردن اللي ممكن يعني يحصلوا على نتيجة إيجابية في هاي المباراة. بالفعل الجميع ينتظر هذه المباراة إذا كان العالم العربي وأيضا أكثر يعني الشعب الأردني اللي بيستنى بفارغ الصبر يعني الصافرة صافرة البداية لهذه نعم. المباراة، المباراة التاريخية لمنتخب الأردن. حكيت يعني نتمنى إنه تكون نتيجة إيجابية.
0: قبل أن أودعك كنت عم تتجول بالشوارع، الناس الأعلام البلايز، في ناس لابسي البلايز، أي أكثر أي أكثر علم وأي بلوز أكثر شايفها هيك بالشوارع؟
1: الأرجنتين والبرازيل.
0: أرجنتين وبرازيل. بدي أتمنى لك دائما هيك ترصد لنا اللحظات الحلوة والمميزة، ولإلك تكون مباراة مميزة لفريقك، ما حدش يتشفى فيك
1: يعني رونالدو يرفع الكاس بالأخير.
0: يلا سجلنا كل واحد بده حلم، وإن شاء الله رونالدو من ناحيتك يرفع الكاس. بدي فرحات نمبر وان، شكرا لك.
1: باي باي.
0: طب احنا قبل ما نشكر الطاقم يعني بدي أسأل سؤال لإلياس مرجي. إلياس مين منتخبك؟ إلياس مين منتخبك؟
2: تستعيش البرازيل خير.
0: البرازيل
2: البرازيل
0: يعني، بس اسألي ميسا عسافي من منتخبها.
2: مين منتخبي؟
0: مش يايا، اخت واحد اختاري. المغرب، ديما مغرب، ديما مغرب. إلياس مرجي كان معكم في الانتاج، بدي اشكره، وطبعا في الهندسة الإذاعية ميسا عسافي المنتجة، عرينا السار دعنا ببكر جواد العمر في الديجيتال وفي تطبيق عزمي داريني، فادي مصطفى. بدي أشكركم وبدي أقول لكم أن المباريات راح تكون على النحو التالي: اليوم فرنسا السنغال، مباراة قوية جدا للفرنسا، فريق الديوك مع فريق أفريقي، راح يصعب المهم هذا الفريق، فريق السنغال، واعتقاد راح تكون مباراة صعبة جدا. وفي تمام الساعة الواحدة ليلا الفريق العراقي أسود الرافدين أمام النرويج، أيضا مباراة صعبة بانتظار فريق العراقي، حاول يحافظ على التشكيلة من المونديال السابق ومن كأس العرب، ولكن النرويج مع هاي طبعا فريق اللي اعتاد على المباريات الأوروبية فريق صعب. ومن ثم الرابع فجرا الله يعين الجزائر مع الأرجنتين، سمعنا المدرب السويسري للجزائر يقول دائما هناك مفاجآت في الجولة الأولى، وبقصد للأرجنتين تذكروا اللي حصل معكم في قطر. والسابعة صباحا حضروا بروك الشاي على وجبة إفطار دسمة، النمسا والأردن، بالنجاح لفرقنا العربية، بالنجاح للنشامة، وبالنجاح لكم في هذا المونديال، ناس مونديال. كونوا على السماء أحد ثلاثة خميس من السادسة حتى السابعة، السبت من الرابعة حتى الخامسة، حتى ذلك الحين إلى اللقاء.

0: الله يهدي البال. الفرح أحلى مع أفخر أنواع المكسرات من محمص حيدر. وبمناسبة موسم الأفراح نعرض عليكم مخلوطة إكسترا ب 49 شيكل و 90 للكيلو، سنوبر ب 89 شيكل و 90 للكيلو، لوز رباع أو انصاص ب 44 شيكل و 90 للكيلو. تابعونا عبر شبكات التواصل محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل سوق السخنيني، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك إلى كل ضيفك.
1: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.

0: نويتوا على الفرح؟
1: شبكة طيبة بتوفر لكم كل مستلزمات الفرح لبيوتكم بتشكيلة كبيرة وخيارات أكثر وأسعار أوفر. مهما كانت مناسباتكم كل شيء بتحتاجوه موجود عندنا. شبكة طيبة، كل مستلزمات الفرح وأرخص الأسعار.
2: طيبة في كل بيت.
3: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على شعر صحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصيب رجل يبلغ من العمر 73 عاما بجروح متوسطة جراء جريمة وقعت في مدينة القدس، وأفاد طواقم الإسعاف بأن المصاب تعرض لإصابات نافذة وقد نقل إلى مستشفى شعرة سيدك لتلقي العلاج. أصيب 7 أشخاص بجروح طفيفة في حادث طرق وقع بين مركبتين في مدينة بئر السبع، وأفاد طواقم الإسعاف بأن المصابين نقلوا إلى مستشفى سروكا لتلقي العلاج. لقي عامل يبلغ من العمر 46 عاما مصرعه إثر سقوطه من رافعة خلال أعمال ترميم في غلاف غزة، وأفادت طواقم الإسعاف بأن إصابته كانت بالغة الخطورة ما اضطرها إلى إقرار وفاته في المكان. قال السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة إن إسرائيل لا تعرف تفاصيل مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران، وأضاف أن إسرائيل تشجع موقف الإدارة الأمريكية الرافضة لامتلاك إيران سلاحا نوويا، لكنها تبدي تحفظا على إدراج الملف اللبناني ضمن التفاهمات، كما شدد على أن إسرائيل غير ملزمة بالانسحاب من جنوب لبنان، مؤكدا أن الاتفاق لا يتضمن أي بند بهذا الشأن. أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن 4 أشخاص قتلوا وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية استهدفت بلدتي ميفيدون وشوكين جنوبية لبنان، وبحسب التقارير جاءت الغارات ضمن سلسلة هجمات استهدفت مناطق في جنوب لبنان، فيما لم تر التفاصيل الإضافية بشأن هويات الضحايا أو حجم الإصابات. أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف خلال اتصال هاتفي مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أكد ضرورة وقف الحرب الدائرة على مختلف الجبهات في المنطقة بما في ذلك لبنان، وشدد قاليباف على ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان وتمكين السكان من العودة إلى منازلهم. قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن البرنامج النووي الإيراني دمر بالكامل وإن طهران لم تعد تمتلك القدرة على تخصيب اليورانيوم، وأضاف فانس أن إيران فقدت جزءا كبيرا من قدراتها العسكرية والاقتصادية نتيجة الحصار والإجراءات الأمريكية، مشيرا إلى أن واشنطن مستعدة لتحسين علاقاتها مع طهران إذا غيرت نهجها. أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد روانجي أن الولايات المتحدة رفعت الحصار البحري المفروض على المواني الإيرانية قبل التوقيع الرسمي على الاتفاق المرتقب بين الجانبين. وقال روانجي أن رفع الحصار كان من أبرز المطالب الإيرانية منذ بداية المفاوضات، مشيرا إلى أن الخطوة دخلت حيز التنفيذ بالفعل، وذلك قبيل التوقيع المرتقب على الاتفاق في سويسرا يوم الجمعة. قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن قطر ستشارك في المحادثات المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا يوم الجمعة المقبل، وأضاف الأنصاري أن الهدف الرئيسي يتمثل في توقيع مذكرة التفاهم والانتقال إلى مفاوضات أوسع، نافيا ما تردد عن تقديم أموال قطرية ضمن خطط إعادة إعمار إيران، وأكد أن أمن قطر ودول الخليج كان في صلب الجهود الدبلوماسية والمباحثات الجارية. أحوال الطقس. تكون الأجواء هذه الليلة غائمة جزئيا، أما غدا فيكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الشمالية. ختام النشرة، في أمان الله.

0: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، فرنسا ضد السنغال والعراق ضد النرويج والأرجنتين ضد الجزائر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: هذا خبر مش إعلان. طاولة كتر بس ب 89 شيكل. ب 89 شيكل. الحمل بكافة الفروع، طيبة بكل بيت.
4: بس أمكور أمكور أمكور.
5: بدكم مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.
0: أمكور. الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، فرنسا ضد السنغال والعراق ضد النرويج والأرجنتين ضد الجزائر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: كونسرت مع الياس مرجي.
7: من قلب الأرشيف ومن ذاكرة الفن ومن قصص ما انحكت إلا بعد سنين، بستمر أنا المبحبش الدائم في رحلة البحث ما بين تسجيل قديم،
8: بليغ عنده حب يكفي الدنيا بحالها،
7: أو مقابلة نسيها الزمن.
9: جدة مدرسة الحنطة على البيدار، رحت أمي لعنده لما اللي شافها هيك هالخدود حمر، قلنا له شفتك يا جفلي على البيدار طالية.
10: قلت له تفضل، قال لي شو هيدا؟ قلت له ما حدا بيعبي، قال لي نعم بيرح حطيتك فيها.
7: في كونسرت ما بنسمع الأغنية وبس، بنفتش على قصتها ما بين التفاصيل والتفاصيل والكواليس اللي رافقت ولادتها حتى وصلت لقلوب الناس. قصص، أسرار وتفاصيل صغيرة، هاي هي باختصار سيرورة صناعة الأغنية. كونسرت على راديو الناس، أيام الأحد الأربعة والجمعة الساعة 8 المساء، السبت الساعة 9 المساء.
11: ثلاث أرباع عمري فهم من حق بليغ حمدي.

0: برنامج ميكس مع ناصر طه
1: كل 2-4 من 6-7 ويوم الخميس من 7-8.
2: حلو التغيير
3: والتغيير بس في المونديال
2: كده أجمل بكتير.
3: يلا يا ناصر احكي لنا.
1: من الملاعب للمنصات ومن أهداف النجوم لأغاني النجوم، تابعوا ميكس، البرنامج اللي بيجمع بين حماس الكرة وسحر الفن بأجواء مختلفة ومليانة مفاجآت. آخر أخبار الفنانين، أحدث الإصدارات الغنائية العربية، ترند السوشيال ميديا وكواليس النجوم بنكهة مونديالية خاصة. تابعونا كل يوم 2-4 من 6-7 ويوم الخميس من 7-8 المساء على راديو الناس.
0: كل يوم بنسأل حالنا كيف الحال، بس قديش منوقف عن جد نسمع الجواب؟
4: أنا تمام بس كثير ضغط بالشغل.
5: يعني الحياة غالي بس منضحك.
6: أنا أم بتحاول توازن بين كل شيء.
7: أنا طالب جامعة ومش عارف شو بستناني.
0: في برنامج كيف الحال بنحكي عنك، عني، عن الناس، عن القصة وراء الأسعار، وراء التعب، وراء اللحظات الحلوة. نحكي عن الصحة، الراحة، الأكل، الحب، الشغل واللايف ستايل اللي عن جد نقدر نعيشه. كيف الحال برنامج لكل حدا بده يعيشها صح. تابعونا كل يوم 4 الساعة 12 الظهر ويعاد كل يوم 1 الساعة 7 مساء على راديو الناس.
8: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، فرنسا ضد السنغال والعراق ضد النرويج والأرجنتين ضد الجزائر. عارف مين رح يربح؟
9: عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
10: إذا بتبعتهش
11: أكيد بتربحش.
12: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
13: الله يهدي البال، الفرح أحلى مع أفخر أنواع المكسرات من محمص حيدر. وبمناسبة موسم الأفراح نعرض عليكم مخلوطة إكسترا ب 49 شيكل و90 للكيلو، سنوبر ب 89 شيكل و90 للكيلو، لوز رباع أو انصاص ب 44 شيكل و90 للكيلو. تابعونا عبر شبكات التواصل محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل سوق السخنيني، عرابي مقابل سوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك إلى كل ضيفك.
8: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، فرنسا ضد السنغال والعراق ضد النرويج والأرجنتين ضد الجزائر. عارف مين رح يربح؟
9: عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
10: إذا بتبعتهش
11: أكيد بتربحش.
12: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. أعلن الجيش الإسرائيلي الإبقاء على تعليمات الجبهات الداخلية من دون تغيير حتى مساء الأربعاء، وبحسب التعليمات تفرض قيود محدودة في بلدات خط المواجهة تشمل التجمهرات والأنشطة التعليمية، فيما تستمر الحياة الاعتيادية من دون قيود في باقي أنحاء البلاد. قال السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة إن إسرائيل لا تعرف تفاصيل مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران. أضاف أن إسرائيل تشجع موقف الإدارة الأمريكية رافضة لامتلاك إيران سلاحا نوويا، لكنها تبدي تحفظا على إدراج الملف اللبناني ضمن التفاهمات. كما شدد على أن إسرائيل غير ملزمة بالانسحاب من جنوب لبنان، مؤكدا أن الاتفاق لا يتضمن أي بند بهذا الشأن. أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو اعترض عددا من الصواريخ التي أطلقها حزب الله باتجاه منطقة تنتشر فيها قواته في جنوب لبنان. أضاف أن الطائرات الحربية هاجمت خلال وقت قصير من منصة الإطلاق التي استخدمت في تنفيذ الهجوم، كما استهدفت مركبة وصفت بالمشبوهة في المنطقة ذاتها بعد إطلاق نيران تحذيرية باتجاهها، وذلك لإزالة ما اعتبره تهديدا لقواته. أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن 4 أشخاص قتلوا وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية استهدفت بلدتي مفيدون وشوكين جنوبي لبنان. وبحسب التقارير جاءت الغارات ضمن سلسلة هجمات استهدفت مناطق في جنوب لبنان، فيما لم تر التفاصيل إضافية بشأن هويات الضحايا أو حجم الإصابات. أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف خلال اتصال هاتفي مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أكد ضرورة وقف الحرب الدائرة على مختلف الجبهات في المنطقة بما في ذلك لبنان، وشدد قليباف على ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان وتمكين السكان من العودة إلى منازلهم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده ماضية في تدمير مخزون إيران من اليورانيوم المخصب لمنعها من امتلاك سلاح نووي. وأضاف أن الملاحة في مضيق هرمز بدأت تستعيد نشاطها، مشيرا إلى استمرار المباحثات مع طهران عقب مذكرة التفاهم بين الجانبين. أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن الولايات المتحدة ستسمح لإيران بالبدء فورا ببيع النفط والوقود بموجب الاتفاق المرتقب. وبحسب التقرير سيدخل رفع العقوبات عن مبيعات النفط الإيراني حيز التنفيذ فور توقيع الاتفاق، فيما ستبقى التسهيلات اللاحقة مشروطة بالتزام إيران بمتطلبات تتعلق بمضيق هرمز وبرنامجها النووي. قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن البرنامج النووي الإيراني دمر بالكامل، وإن طهران لم تعد تمتلك القدرة على تخصيب اليورانيوم. وأضاف فانس أن إيران فقدت جزءا كبيرا من قدراتها العسكرية والاقتصادية نتيجة الحصار والإجراءات الأمريكية، مشيرا إلى أن واشنطن مستعدة لتحسين علاقاتها مع طهران. أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد روانجي أن الولايات المتحدة رفعت الحصار البحري المفروض على المواني الإيرانية قبل التوقيع الرسمي على الاتفاق المرتقب بين الجانبين. وقال روانجي أن رفع الحصار كان من أبرز المطالب الإيرانية منذ بداية المفاوضات، مشيرا إلى أن الخطوة دخلت حيز التنفيذ بالفعل، وذلك قبيل التوقيع المرتقب على الاتفاق في سويسرا يوم الجمعة. أحوال الطقس. تكون الأجواء هذه الليلة غائمة جزئيا، أما غدا فيكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الشمالية. ختام النشرة، في أمان الله.

تقريبا دقيقة. رأي عام ويقابله بالإنجليزية public opinion، مصطلح يشير إلى مجموعة من المواقف المتداولة والمهيمنة داخل مجموعة معينة تجاه قضية أو مجموعة قضايا تهم

0: هذه المجموعة. والرأي العام عامل ديناميكي متغير تقرره عوامل مختلفة كحدة القضايا المطروحة وهوية متداوليها ومدى قبولها أو عدم توافقها مع الأعراف ولغة الخطاب المستعملة في النقاش حول تلك القضايا. حدود الرأي العام فضفاضة ومتغيرة تتقرر حسب تغيير السياقات الزمنية والمكانية. يجري التعبير عن الرأي العام بأشكال مختلفة ومتعددة، منها انتخابات واستفتاء شعبي ونظم تصويت أخرى، إضافة إلى مجلس النواب والأحزاب ومؤسساتها وبعثات ومجموعات الضغط، وكذلك وسائل الاتصال الجماهيرية كالصحافة والتلفزيون والراديو والعرائض والمظاهرات وطرق احتجاجية أخرى.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: أنا زيك بابا.
1: شو يعني زيي؟
0: مع ستي بحكي زيك، رياضة بعمل زيك.
1: حبيبي أنا فخور فيك.
0: وبقعد بالسيارة بلا حزام زيك بابا.
1: عشان أنت زيي وبتقلدني، أنا دايما رح أربط الحزام.

0: وأسوء بأمان.
1: إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
2: أنا زيك بابا.
1: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
3: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، فرنسا ضد السنغال والعراق ضد النرويج والأرجنتين ضد الجزائر. عارف مين رح يربح؟
4: عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
5: إذا بتبعتش
6: أكيد بتربحش.
7: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
8: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
3: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، فرنسا ضد السنغال والعراق ضد النرويج والأرجنتين ضد الجزائر. عارف مين رح يربح؟
4: عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
6: إذا بتبعتش
5: أكيد بتربحش.
7: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
9: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
10: تقريبا دقيقة. رب رمية من غير رام. يقال هذا المثل للشخص الذي ينجز مهمة أو ينجح في موقف ما رغم أنه لم يقصد ذلك أو أنه لم يكن أهلا أو مستعدا لهذا النجاح. تعود قصة هذا المثل إلى حكيم بن عبد يغوث المنقري، وقد اشتهر بالرماية. قال هذه العبارة بعد إخفاقه في عدة محاولات لاصطياد غزال، فطلب منه ابنه مرافقته في المرة التالية، وفيها أخطأ حكيم الغزال في عدة مرات، فسأله ابنه أن يعطيه القوس، لكن والده سخر منه، ورغم ذلك حاول الابن ورمى الغزال فأصابه، فقال حكيم: رب رمية من غير رام.
11: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، فرنسا ضد السنغال والعراق ضد النرويج والأرجنتين ضد الجزائر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتهش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: أنا بحكيلكو فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا خالد 15 سنة تقني مكيفات.
4: ركبت كل أنواع المكيفات، واليوم لما يسألوني بنصح بس بتورنادو انفرتر رقم واحد.
3: في مكيف في تورنادو انفرتر.
0: العملاء الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال ورق تواليت سانوسوفت ب 21 شيكل و 90 أجورة فقط، قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط، كاتشاب أوسم ب 7 شواكل و 90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
5: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، فرنسا ضد السنغال والعراق ضد النرويج والأرجنتين ضد الجزائر. عارف مين رح يربح؟
0: عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتهش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.

الأخبار من راديو ناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. أصيب فتى في 14 من عمره بجروح بالغة الخطورة أثر سقوطه عن حصان قرب بلدة كوكب أبو الهجة، وأفاد طواقم الإسعاف بأن الفتى تعرض لإصابة خطيرة في الرأس وقد نقل إلى مستشفى رمبم في حيفا وهو يخضع لعمليات إنعاش بعد العثور عليه فاقدا للوعي ومن دون نبض.

أو تنفس. أعلن الجيش الإسرائيلي الإبقاء على تعليمات الجبهة الداخلية من دون تغيير حتى مساء الأربعاء، وبحسب التعليمات تفرض قيود محدودة في بلدات خط المواجهة تشمل التجمهرات والأنشطة التعليمية، فيما تستمر الحياة الاعتيادية من دون قيود في باقي أنحاء البلاد. أعلن الجيش الإسرائيلي أن السلاح الجوي اعترض عددا من الصواريخ التي أطلقها حزب الله باتجاه منطقة تنتشر فيها قواته في جنوب لبنان، وأضاف أن الطائرات الحربية هاجمت خلال وقت قصير منصة الإطلاق التي استخدمت في تنفيذ الهجوم، كما استهدفت مركبة وصفت بالمشبوهة في المنطقة ذاتها، وذلك لإزالة ما اعتبره تهديدا لقوته. أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن 4 أشخاص قتلوا وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية استهدفت بلدتي ميفيدون وشوكين جنوبي لبنان. وبحسب التقارير جاءت الغارات ضمن سلسلة هجمات استهدفت مناطق في جنوب لبنان، فيما لم ترد تفاصيل إضافية بشأن هويات الضحايا أو حجم الإصابات. أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف خلال اتصال هاتفي مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أكد ضرورة وقف الحرب الدائرة على مختلف الجبهات في المنطقة بما في ذلك لبنان، وشدد قليباف على ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان وتمكين السكان من العودة إلى منازلهم. أفادت وزارة الخارجية الفرنسية بأن قادة مجموعة السبع بحثوا بدائل لنقل النفط من الخليج بهدف تقليل الاعتماد على مضيق هرمز. وأضافت الوزارة أن جانبا من النقاشات تناول تمويل وإنشاء بنى تحتية برية لنقل النفط والغاز بعيدا عن المضيق، تحسبا لأي اضطرابات قد تؤثر على حركة الملاحة وإمدادات الطاقة. قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن بلاده مستعدة للمشاركة في جهود حفظ السلام في الشرق الأوسط في أعقاب التفاهم الأمريكي الإيراني الأخير. وأضاف ميرتس أن ألمانيا بدأت بالفعل بإرسال أولى سفن إزالة الألغام إلى المنطقة، مؤكدا استعدادها للقيام بدور في دعم الاستقرار الإقليمي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده ماضية في تدمير مخزون إيران من اليورانيوم المخصب لمنعها من امتلاك سلاح نووي، وأضاف أن الملاحة في مضيق هرمز بدأت تستعيد نشاطها، مشيرا إلى استمرار المباحثات مع طهران عقب مذكرة التفاهم بين الجانبين. أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن الولايات المتحدة ستسمح لإيران بالبدء فورا ببيع النفط والوقود بموجب الاتفاق المرتقب، وبحسب التقرير سيدخل رفع العقوبات عن مبيعات النفط الإيراني حيز التنفيذ فور توقيع الاتفاق، فيما ستبقى التسهيلات اللاحقة مشروطة بالتزام إيران بمتطلبات تتعلق بمضيق هرمز وبرنامجها النووي. أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد روانجي أن الولايات المتحدة رفعت الحصار البحري المفروض على المواني الإيرانية قبل التوقيع الرسمي على الاتفاق المرتقب بين الجانبين. وقال روانجي أن رفع الحصار كان من أبرز المطالب الإيرانية منذ بداية المفاوضات، مشيرا إلى أن الخطوة دخلت حيز التنفيذ بالفعل، وذلك قبيل التوقيع المرتقب على الاتفاق في سويسرا يوم الجمعة. أحوال الطقس. تكون الأجواء هذه الليلة غائمة جزئيا، أما غدا فيكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الشمالية. ختام النشرة، في أمان الله.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا نجمة 3505. خاضع للشروط التي في موقع umigroup.co.il.
1: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: الله يهدي البال، الفرح أحلى مع أفخر أنواع المكسرات من محمص حيدر. وبمناسبة موسم الأفراح نعرض عليكم مخلوطة إكسترا ب 49 شيكل و 90 للكيلو، سنوبر ب 89 شيكل و 90 للكيلو، لوزر باع أو انصاص ب 44 شيكل و 90 للكيلو. تابعونا عبر شبكات التواصل محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل سوق السخنيني، عرابي مقابل سوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك، إلك ولضيفك.
1: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشكل 90، الخيار الكيلو بشكل 90، بطاطا الكيلو بشكل 90، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشكل 90.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصيب شاب يبلغ من العمر 22 عاما بجروح متوسطة جراء جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة اللد. أفادت طواقم الإسعاف بأن المصاب تعرض لإصابات نافذة وقد نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. أصيب فتى في 14 من عمره بجروح بالغة الخطورة إثر سقوطه عن حصان قرب بلدة كوكب أبو الهجة. وأفادت طواقم الإسعاف بأن الفتى تعرض لإصابة خطيرة في الرأس وقد نقل إلى مستشفى رامبام في حيفا، وهو يخضع لعملية إنعاش بعد العثور عليه فاقدا للوعي ومن دون نبض أو تنفس. أعلن الجيش الإسرائيلي الإبقاء على تعليمات الجبهة الداخلية من دون تغيير حتى مساء الأربعاء، وبحسب التعليمات تفرض قيود محدودة في بلدات خط المواجهة تشمل التجمهرات والأنشطة التعليمية، فيما تستمر الحياة الاعتيادية من دون قيود في باقي أنحاء البلاد. أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو اعترض عددا من الصواريخ التي أطلقها حزب الله باتجاه منطقة تنتشر فيها قواته في جنوب لبنان، وأضاف أن الطائرات الحربية هاجمت خلال

وقت قصير منصة الإطلاق التي استخدمت في تنفيذ الهجوم، كما استهدفت مركبة وصفت بالمشبوهة في المنطقة ذاتها، وذلك لإزالة ما اعتبره تهديدا لقوته. أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف خلال اتصال هاتفي مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أكد ضرورة وقف الحرب الدائرة على مختلف الجبهات في المنطقة بما في ذلك لبنان، وشدد قليباف على ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان وتمكين السكان من العودة إلى منازلهم. هدد مقر خاتم الأنبياء التابع للقوات المسلحة الإيرانية، هدد إسرائيل محذرا من رد عسكري إذا واصلت هجماتها على جنوب لبنان. وقال المقر إن على إسرائيل أن تتوقع ردا قاسيا من القوات المسلحة الإيرانية في حال استمرار العمليات العسكرية في المنطقة. أفادت شبكة بلومبرغ بأن مسودة الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران تنص على إصدار إعفاءات تسمح باستئناف صادرات النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية الإيرانية فور توقيع مذكرة التفاهم. وبحسب التقرير يعمل الطرفان على إعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى مستوياتها السابقة خلال 30 يوما، فيما تتضمن المسودة خطة أمريكية وشراكة إقليمية لدعم إعادة تأهيل الاقتصاد الإيراني بتمويل لا يقل عن 300 مليار دولار. وأشارت المصادر إلى أن الصياغة النهائية للبنود لا تزال قيد الاستكمال. أفادت وزارة الخارجية الفرنسية بأن قادة مجموعة السبع بحثوا بدائل لنقل النفط من الخليج بهدف تقليل الاعتماد على مضيق هرمز. وأضافت الوزارة أن جانبا من النقاشات تناول تمويل وإنشاء بنى تحتية برية لنقل النفط والغاز بعيدا عن المضيق تحسبا لأي اضطرابات قد تؤثر على حركة الملاحة وإمدادات الطاقة. قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن بلاده مستعدة للمشاركة في جهود حفظ السلام في الشرق الأوسط في عقاب التفاهم الأمريكي الإيراني الأخير. وأضاف ميرتس أن ألمانيا بدأت بالفعل بإرسال أولى سفن إزالة الألغام إلى المنطقة، مؤكدا استعدادها للقيام بدور في دعم الاستقرار الإقليمي. أحوال الطقس. تكون الأجواء هذه الليلة غائمة جزئيا، أما غدا فيكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الشمالية. ختام النشرة. لمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. في أمان الله.

0: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. برنامج ميكس مع ناصر طه،
1: كل 2 و4 من 6 إلى 7، ويوم الخميس من 7 إلى 8.
2: حلو التغيير،
3: والتغيير بس في المونديال. يلا يا ناصر احكي لنا.
1: من الملاعب للمنصات، ومن أهداف النجوم لأغاني النجوم، تابعوا ميكس، البرنامج اللي بيجمع بين حماس الكرة وسحر الفن بأجواء مختلفة ومليانة مفاجآت. آخر أخبار الفنانين، أحدث الإصدارات الغنائية العربية، ترند السوشيال ميديا، وكواليس النجوم بنكهة مونديالية خاصة. تابعونا كل يوم 2 و4 من 6 إلى 7، ويوم الخميس من 7 إلى 8 المساء على راديو الناس.

0: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. 103.3 107.8 راديو الناس، المحطة المركزية.
1: كل يوم بنسأل حالنا كيف الحال، بس قديش منوقف عن جد نسمع الجواب؟
2: أنا تمام بس كثير ضغط بالشغل.
3: يعني الحياة غالي بس منضحك.
4: أنا أم بتحاول توازن بين كل شيء.
5: أنا طالب جامعة ومش عارف شو بستناني.
1: في برنامج كيف الحال بنحكي عنك، عني، عن الناس، عن القصة وراء الأسعار، وراء التعب، وراء اللحظات الحلوة. نحكي عن الصحة، الراحة، الأكل، الحب، الشغل، واللايف ستايل اللي عن جد نقدر نعيشه. كيف الحال برنامج لكل حدا بده يعيشها صح. تابعونا كل يوم أربعاء الساعة 12 الظهر، ويعاد كل يوم أحد الساعة 7 مساء على راديو الناس.
6: كونسرت مع الياس مرجي.
7: من قلب الأرشيف ومن ذاكرة الفن ومن قصص ما انحكت إلا بعد سنين، بستمر أنا المبحبش الدائم في رحلة البحث ما بين تسجيل قديم،
8: بليغ عنده حب يكفي الدنيا بحالها،
7: أو مقابلة نسيها الزمن.
9: جدة مدرس الحنطة على البيدار، راحت أمي لعنده، لما اللي شافها هيك هالخدود حمر لنا لشفتك يا جفلي على البيدار طالية.
10: قلت له تفضل، قال لي شو هيدا؟ قلت له ما حدا بيعبي، قال لي نعم بير حطيتك إياه.
7: في كونسرت ما بنسمع الأغنية وبس، بنفتش على قصتها ما بين التفاصيل والتفاصيل والكواليس اللي رافقت ولادتها حتى وصلت لقلوب الناس. قصص، أسرار وتفاصيل صغيرة، هاي هي باختصار سيرورة صناعة الأغنية. كونسرت على راديو الناس، أيام الأحد الأربعة والجمعة الساعة 8 المساء، السبت الساعة 9 المساء.
8: ثلاث أرباع عمري فهم من حق بلي حمد.
0: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على

3 وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8 راديو الناس المحطة المركزية. لينا

0: مبروك لأهل سخنين، افتتح الفرع 16 لشبكة حوانيت دايموند، مواد التنظيف الأكثر جودة في البلاد، يعني سرعة بالتنظيف، راحة بالاختيار وتوفير أكيد للجيبة، مواد بأفضل العطور الأوروبية تدوم وتدوم. دايموند، حب بيتك أكثر.
1: كارتو عرض المية كان قوي، استنوا العرض الجاي هلا بقماش ستار يركا، قطعتين بخمسين شيكل وثلاث قطع بخمسين شيكل بكل الطوابق وبكل الأقسام، وكمان بتقدروا تخلطوا بين الأقسام. قماش ستار يركا لا يفوتكم، حسب الأنظمة والشروط.
2: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل بيتو أوبرين.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا، طعم الحياة.

على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.

0: شهر العسل بس مع نظرين، لأنه بس في نظرين طاقم مختص مهني وعربي ممكن يخطط لكم شهر عسل بملائمة شخصية
1: زوجية.
0: مزبوط زوجية، ولوجهات الرائعة مثل فيتنام، بالي، سريلانكا والمكسيك. نقول مبروك. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90 33 أو زوروا فرع نظرين كورس بالناصري وشفا عمر.

0: نويتوا على الفرح؟
1: شبكة طيبة بتوفر لكم كل مستلزمات الفرح لبيوتكم بتشكيلة كبيرة وخيارات أكثر وأسعار أوفر. مهما كانت مناسباتكم كل شيء بتحتاجوه موجود عندنا. شبكة طيبة، كل مستلزمات الفرح وأرخص الأسعار.
2: طيبة في كل بيت.
3: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.

طول عمري عليك مشغول وقساوتك مهما الطول يغلبني حناني واقول ما يهونش ما يهونش.